0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: الوداد والمودة وما إليهما.
2: كثيرا ما نقرأ ونسمع: أود أن أزورك، وأود أن تزورني، وكم أود أن تدرس بجد واجتهاد. وهو استعمال انتشر منذ قرون عديدة، ولكننا إذا كنا نتحرى أفصح أساليب التعبير اللغوي فنرى هذه الجملة ليست من ذلك. فلنبدأ جولتنا بمعنى الود والوداد والمودة، ثم نرى ما تستوجبه من حروف تأتي بعدها. قالوا إن ود تعني أحب، فيكون الوداد هو الحب، وهذا غير دقيق. وقالوا إنه يكون في جميع مداخل الخير كالحب تماما، أو هو كالأمنية. ثم تعاركوا في حركة الدال حين يفك التضعيف: وددت بكسر الذال، أم وددت بفتحها. وتعارك معهم من قرأ الواو بالحركات الثلاث: أود، أود، أود. ومنه تودد إليه تحبب، وتودده اجتلب وده. ومن عجب أن بعضهم فسر قوله تعالى: تلقون إليهم بالمودة، أي بالكتب، وذلك على رواية عن أسباب النزول، أرادوا تفسير الآية بها، وسنرى ما فيها لاحقا. والود صنم، والود الوتد، فمن أين نبدأ؟ البداية من الوتد، ويلفظ بكسر التاء وسكونها. أما الدال فتقبل علامات الإعراب الضمة والفتحة والكسرة. والآن حاول أن تلفظ كلمة الود بسكون التاء والدال، فلن تستطيع إلا بحذف التاء. ولذلك ذكرت المعجمات أن الود بفتح الواو هو ما ثبت في الحائط من الخشب، وذلك أنهم فكوا التضعيف الذي في الدال إلى تاء لقرب صوت هذا من صوت ذاك، فصار الوتد. ومن معنى الثبات سميت الجبال أوتادا، وهو استعمال قرآني: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. وأعطانا التنزيل العزيز بكلمة أوتاد في: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد، صورة عن الحضارة الفرعونية من حيث الإعمار والبناء المعتمد على ما يرسخ في الأرض من أسس تحقق للبناء الرسوخ والثبات ومقاومة عوامل الطبيعة. فأصل الود الثبات والرسوخ، واستعمل في الأشياء المادية المذكورة. وحين احتاج العرب إلى كلمة يعبرون بها عن عميق صلتهم بإنسان آخر أو شيء آخر، استعملوا الود للتعبير عن ذلك المعنى. فحين تقول أود فلانا، فأنت تريد أن تقول إن علاقتك به عميقة ثابتة راسخة، وأنت تدري أن الحب ليس دائما ثابتا راسخا، أما الود فثابت راسخ. ولذلك فإن الآية السابقة تلقون إليهم بالمودة تعني أن بعض المؤمنين كان ولسبب من قرابة أو تجارة أو غيرهما يقيم علاقات مع بعض المشركين، ويؤكد ذلك تمام الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، وأيضا تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم، ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فأين هي الكتب التي فسروا بها معنى المودة؟ ألا يلاحظون أن الآية ذكرت تلقون إليهم بالمودة ثم تسرون إليهم بالمودة؟ فقد مرت علاقتهم بعدوهم بمرحلتين، مرحلة ما قبل الحرب ومرحلة قيامها. في المرحلة الأولى كان تواصل ملحوظ، وفي المرحلة الثانية حيث الخروج: إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي. فلا يجوز التواصل مع الأعداء نهائياً، وعلى الرغم من ذلك فإن فريقاً من المؤمنين ظلوا على تواصل مع الأعداء، ولكن سراً لا علانية، وكأنهم لا يدركون أن الله يعلم سرهم وعلانيتهم، ما يخفون وما يعلنون. ومن الملاحظ أن التنزيل العزيز استعمل الحرف لو بعد أفعال الود في معظم المواضع التي ورد فيها فعل الود، كما في الآية: ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، ولن يعمر أي منهم ألف سنة، ولذا صار لا بد من استعمال لو التي تؤدي مع ود معنى منع حدوث ما يتمنونه. ومعلوم أن لو في سياق الشرط تعبر عن امتناع فعل الشرط وجوابه، مثل: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. فهو ليس من مازن، وبالتالي استبيحت إبله. وفي أمثال العرب: لو غير ذات سوار لطمتني، ولكن الذي حدث أن امرأة لطمته فلم يستطع رد لطمتها، فقيم الرجولة آنذاك منعته من لطمها. نستكمل في المقاربة الثانية.
0: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.
1: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.
0: إذاعة سلطنة عمان تقدم

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فمن الأشياء التي يحبها المولى سبحانه وتعالى أيها المستمع الكريم هي الأسماء الجميلة، ومن أجمل هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأنها تتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا الاختيار الحسن للاسم أو لأسماء الأبناء من الحقوق لهؤلاء الأبناء على آبائهم وعلى أمهاتهم، أن يختاروا لهم أسماء حسنة. وقبل أن ندخل ونعرج على هذا الموضوع، نعرج سريعا على بعض واجبات أو بعض حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم. فمن حق الأبناء اختيار الأم الصالحة، اختيار الأم الصالحة، لأنها تعين على التربية الصالحة. والاختيار للزوجة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها ودينها وحسبها، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالاختيار الحسن والاختيار السليم ينبت بإذن الله تعالى نباتا حسنا وذرية صالحة، والاختيار السيء ينبت كذلك أبناء سيئين. كذلك من هذه الحقوق، من حقوق الأبناء، غرس العقيدة الصحيحة والقيم والأخلاق الحميدة في هذا النشأ، لا سيما في السبع السنوات الأولى، كما يذكر أهل التربية. قالوا: التربية ليست يعني بصعبة كما يتصورها البعض، وهي كذلك ليست بسهلة. وقالوا ملخصها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: السبع سنوات الأولى اغرس فيه العقيدة والقيم والأخلاق، محبة الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الناس. ونعم هو قد لا يفهم ولكنه يحفظ. ثم وجهه السبع سنوات الثانية، من 7 إلى 14، وجهه هذا صح، هذا خطأ، هذا عيب، هذا حسن إلى آخره. قال: ثم صاحبه السبع السنوات الثالثة، من 14 إلى 21، اجعله صديقا لك، اجعله صديقا لك أيها الأب، شاوره، شاور عليه. صح هو قد يأتي بأحيان شطحات في المشورة، ولكن أنت تصوبه وأنت تعدله. كذلك أوكل إليه بعض مهام البيت، اجعله يشتري بعض أدوات وأغراض المطبخ مثلا، اجعله يشتري بعض الأشياء، وتنظر أنت كيفية يعني شراءه، مساومته، اختياره، وأنت تعدل عليه. كذلك تشاوره: شرايك نسوي كذا في البيت، نعدل كذا اليوم، شرايك اليوم وين نمشي، شرايك اليوم نزور فلان. تعطيه، لأن المشورة تعطي جانب قوي جدا من الثقة. كذلك الأم لابد أن لا تجعل حاجز بينها وبين أبنائها، ولا سيما البنات. ومن أفضل ما تحرص عليه الأم في هذا الباب أن تجعل بنتها كأن يعني صديقة. فمثلا موضوع يعني لازال قيد الكتمان، بيت فلان خطبوا عند فلان، فتأتي الأم وتنادي على بنتها: يا بنتي، نعم أعطيك سر لكن لا تخبريه. تراه موضوع عادي جدا، لأن يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش، يعني هو موضوع سينتشر. لكن السر هذا يعطي جانب ثقة وكسر لحواجز بين الأم وبين بنتها. بكرة البنت لا قدر الله سوت لها أي مشكلة،
أي صعوبات خاصة شخصية أو غير ذلك، ما تجد هناك حرجا أنها تخبر أمها، بينما بعض الأمهات تجعل حواجز بينها وبين بناتها، فتسمع بعض البنات تقول صعب أني أفشي بهذه الأشياء الخاصة، أفشي بها لأمي، والخطأ هنا يعود على الأم. كذلك من بعض حقوق الأبناء اختيار الاسم الجميل الذي يحمل الصفات الطيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكرته آنفا قال أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن قالوا من أفضل الأسماء هو ما كان فيه التعبد لله عز وجل، بخلاف ما كان فيه التعبيد لغير الله فهو محرم، لا يجوز، لا يجوز أن يكون الاسم عبد مخلوق من المخلوقات مثلا، هذا أمر لا يصح. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يغير الأسماء، فقال لرجل أو لشخص ما اسمك؟ قال أصرم، قال بل أنت زرعة، وقال لامرأة ما اسمك؟ قالت عاصية، فقال أنت جميلة، رواه مسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة ومعاني غير جيدة إلى معاني جيدة. وهنا ثمة تنبيه، في الآونة الأخيرة نسمع أسماء عجيبة وغريبة، تسمع يعني يمر عليك الاسم، يعني أسماء عندما تقرأ اسم الأب واسم الجد بون شاسع بين اسم البنت وبين اسم الجد وبين اسم الأب، بون شاسع سبحان الله. وإذا الغريب من ذلك أنك تسأل الأم مثلا أو الأب إيش معنى هذا الاسم، اسم الذي الجديد الذي ما حد اخترعه إلا أنتم، يعني إيش معنى؟ منهم من يقول لك والله ما أدري إيش معنى، ومنهم من يقول لا معناه كذا وكذا. طيب وين المصدر؟ يأتي لك بمعنى ما يدخل العقل، وين المصدر؟ ميزاب الكعبة وما أدري الشمس وهذاك اللي تحت الأرض، كلام عجيب وغريب. طيب وين المصدر؟ والله المصدر أنا دخلت على المواقع الأنترنت. هل مواقع الأنترنت مصدر موثوق يكتب في كل من هب ودب؟ هذا كلام لا يستقيم. فينبغي أن الواحد يعني يحرص على أن يختار الأسماء، وقبل أن تختار الأسماء أن تعرف المعنى حتى يكون عندك الاسم واضح مصدره ومعناه. فاختيار الأسماء الجميلة يورث محبة الله عز وجل، وهو من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك، كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك، كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان، يا رحيم يا رحمن، يا جبار يا قهار، يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار، إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون، ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: الصورة المكتوبة،
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور،
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص،
2: فالرسم بالكلمات
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة،
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: أشرنا في لقاء الأمس بأن حديثنا اليوم سيكون عن أشكال الصراع،
6: وقد نوهنا بشكل سريع وموجز يوم أمس بأن الصراع يتنوع في شكله العام إلى نوعين رئيسين، هما الصراع الخارجي والصراع الداخلي.
5: يراد بالصراع الخارجي هو صراع الإنسان ضد قوة خارجية مثل
6: صراع الإنسان ضد أخيه الإنسان، وقد يتمثل هذا الصراع في صورة شخص ضد آخر أو ضد مجموعة.
5: صراع الإنسان ضد ظروف البيئة الطبيعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية للتغلب على العقبات التي تعترض أو تؤرق حياته، ولمحاولته تحقيق قدر أكبر من النجاح أو حياة أفضل.
6: أما الشكل الآخر من أشكال الصراع هو الصراع الداخلي،
5: ويقصد بالصراع الداخلي صراع الإنسان ضد نفسه، أي مع قوة داخلية مثل
6: الآلام النفسية أو الصراع النفسي الناشئ عن مرض نفسي،
5: وكذلك الآلام العضوية أو صراع الإنسان مع المرض العضوي أو الخلقي في محاولة للشفاء منه.
6: هل ثم عناصر يجب توافرها في الصراع الدرامي؟
5: أجل، لكننا نرجئ الحديث عن تلك العناصر إلى حلقة الغد.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محسن زايد.
6: أيها الأصدقاء، وعدناكم في حلقة الأمس بأن تكون لنا وقفة مع مسلسل حديث الصباح والمساء والمأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.
5: هذه الرواية التي عمل عليها السيناريست المبدع الراحل محسن زايد، الذي ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة،
6: وتلقى دراسته في المعهد العالي للسينما بمصر في قسم المونتاج،
5: ثم انتقل إلى قسم الإخراج قبل تخرجه بعام واحد.
6: قدم محسن زايد أفضل ترجمة بصرية سينمائية لروايات صاحب نوبل نجيب محفوظ، ومن بينها الرواية التي وعدناكم بالحديث عنها،
5: حديث الصباح والمساء.
6: كتب نجيب محفوظ هذه الرواية بشكل مختلف عن الروايات المعتادة، حيث كتبها على شكل كتاب لشجرة العائلة،
5: حيث إن الرواية ليست مقسمة إلى فصول، ولكنها مقسمة أبجدياً بأسماء شخصيات العائلة.
6: لقد صور نجيب محفوظ فترة زمنية من حياة الشعب المصري من حيث العادات والتقاليد والتاريخ.

0: أيها الأصدقاء، السؤال المهم ولربما يكون الأهم، كيف تعامل السيناريست محسن زايد مع رواية قسمت أبجدياً بأسماء شخصيات العائلة؟
1: بدأ زايد العمل الدرامي بترتيبه الزمني المنطقي من البداية بيزيد وعطى المراكب الصديقين المتجاورين في نفس المنزل، وجرت الأحداث في تسلسل تاريخي واحد من القديم إلى الحديث.
0: لم يتناول زايد في المسلسل شخصيات الأحفاد المذكورة في الرواية، بل اكتفى بالجيل الأول كيزيد وعطى،
1: والجيل الثاني مثل عزيز وداود، والثالث أبناؤهم.
0: وفي الرواية شخصية أساسية ضمن شخصيات الأحفاد، وهو قاسم الابن المفضل لجليلة إحدى بطلات الرواية، ولكن المدة الزمنية للمسلسل لم تسمح بعرض كل الشخصيات.
1: لم يغير زايد كثيراً في رسم الشخصيات على الشاشة، فكانت جميعها مطابقة للرواية.
0: أجل، فعلى سبيل المثال كان عطى المراكيبي الرجل الفقير الذي تزوج امرأة غنية أحبته مطابقاً للرواية بشكل كبير.
1: مواقفه السياسية تجاه الإنجليز وثورة عرابي والخديوي لم تتغير عن الرواية، فهو نفسه الشخص المادي الذي يبحث عن مصالحه بغض النظر عن الوطن الذي يعيش فيه.
0: أصدقائنا، شهور من التفكير للوصول لكتابة العمل وكيفية تحويله من أسماء متسلسلة وفق أبجديتها، كل منها يحمل قصته ووجهة نظره إلى قصة تعرض على الشاشة. كذلك صرح محسن زايد في حوار صحفي بنفس العام الذي عرض فيه المسلسل.
1: ووجد محسن زايد ضالته في مجموعة قصصية له، وهي عندما اجتازت صفية الباب. ومن هذه القصة استوحى شخصية النقشبندي التي بدأت بها أولى حلقات المسلسل، وقد أضافت هذه الشخصية نوعاً من الفانتازيا والخيال إلى العمل.
0: ويروي زايد بقوله: بطل قصة عندما اجتازت صفية الباب تائه بعد غياب طويل، ورغم الظلام رأى بيتاً عتيقاً متمدداً كما هو في ساحة الحارة التي ازدادت ضيقاً. رفع يده إلى مقبض الباب وظل يطرق الباب، وفي لحظة اليأس ينفتح ليرى وجه جده مشرقاً بحاجبيه ولحيته البيضاء، وبيده مصباح وبالأخرى كتاب. ومن هنا رسمت شخصية النقشبندي.
1: بعد عرض المسلسل في عام 2001 قام زايد بمهاجمة عمله، ولكن بأسلوب راق.
0: كيف ولماذا؟
1: بعد الفاصل سنعرف جواب ذلك.
2: الصورة المكتوبة.
1: السيناريست محسن زايد.
0: أصدقائنا، تتجلى الصورة المكتوبة درامياً في عدة أشكال، منها الشكل الذي اتخذه السيناريست الراحل محسن زايد اعتماداً على روايات لكتاب آخرين مثل نجيب محفوظ.
1: هذه العملية ليست سهلة كما يظنها البعض، بل أن من الصعوبة بمكان التوافق بين الآراء، بين رأي الكاتب الأصلي للرواية وبين المبدع الآخر الذي يحولها إلى صورة مكتوبة للسينما أو التلفزيون.
0: لكن هذا التوافق الذي نشير إليه كان توافقاً كبيراً بين الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ وبين سيناريست محسن زايد، وقد أسفر عن هذا التوافق أن اشتغل الأخير على مجموعة من روايات محفوظ.
1: وعدنا قبل الفاصل أن نتحدث عن سبب مهاجمة زايد لمسلسله المقتبس من رواية نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء.
0: بعد أن تحدث زايد عن كيفية وضع معالجة للمسلسل والسيناريو، وجه حديثه إلى مخرج المسلسل أحمد صقر وقال: أريد أن أوضح شيئاً بسيطاً، وهو أن هناك مشاهد كثيرة لم يتم تصويرها، وأريد سؤال المخرج عن أسباب ذلك، واكتفى بهذا.
1: ومن المشاهد التي تم حذفها وفقاً لحديث زايد ما يتعلق بتولي محمد علي حاكم مصر وعزل خورشيد باشا. قال زايد: إسقاط جزء من الأحداث بعدم تصويره من الأساس لابد أن يحدث ربكة، فهل أنا المطالب بالإجابة عن بعض الأخطاء أم المخرج؟
0: طالب السيناريست محسن زايد محرر الحوار بألا يوجه له أي أسئلة تتعلق بالتنفيذ، وأن يلتزم بالحديث عن النص.
3: إحسان ملهاش بركة إلا أنت يا أبو سيد. مش أنت برضو راجلها في غياب صاحبك؟ ربنا يفك سجنه.
4: بتتمرقع عليا يا أم زينة، بتلطخني على قفايا، مش عايزة لا مؤاخذة تصون سمعتك.
3: ملكوش إلا بعض.
5: بتغير على سمعتي ولا بتغير عليا؟ ما كنتش أعرف إنك براوي كده، قلبك حجر.
4: بقولك إيه، الواد البقف ده يسيب المطرح الليلة.
5: سيبك من البقف السعادي،
4: كلمة اللي أقولها تتسمع يا عمارة، كلمة مرة واحدة ما تتناش.
5: ما تبقاش طلقك حامي كده، استهدى بالله. أنا هريح، هتجيب لي تصريح الزيارة إيه؟
4: يوه، التصريح ماله ومال اللي بنقوله؟
1: أصدقائنا، من الأعمال التي اشتغل عليها السيناريست الراحل محسن زايد في بداية حياته الفنية فيلم حمام الملاطيلي عام 1973،
0: وفيلم السقامات عام 1977،
1: ومن أفلامه الكبيرة بعد نضج تجربته الإبداعية في كتابة الصورة فيلم قلب الليل والمواطن مصري وأيوب وفرحان ملازم آدم.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
6: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
7: في الإعداد
6: وفي الإخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة،
8: الصورة المكتوبة.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن.

نطل عليكم يوميا من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى،
2: عين أخرى،
1: عين أخرى.

0: نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: قصائد حب. اللقاء الأوحد. مثل حبة زيتون، مثل قطرة عسل، مثل خيط حالم، مثل مصباح يتيم، مثل حديقة صغيرة يتنزه فيها شاعر أوحد، مثل كتاب حب مفصول عن بقية الكتب، مثل يمامة يتيمة تمشي على ورقة بيضاء، مثل لؤلؤة مخبوءة في بيت فقير، مثل نقطة غرام يتفجر منها النهر، مثل بذرة مسلحة بروح الأشجار. كان لقاؤنا الأوحد، كان موعدنا الأول. سموكي. منذ أن ولد سموكي على لساني صرت راعيا مجنونا عاطلا عن عصايا وأغنامي، متوجها نحو الشمس. منذ أن مسني نور سميكي أصبحت جنائنيا يغرس أعمدة النور وأهداب اللهب. منذ أن تذوقت كمثر سميكي تبعتني النجوم وكلمتني الطيور وعمدتني الأشجار ببذورها. منذ أن قدم سموكي طفلة مضوعة بالياسمين دخل العالم أعياد الأزل. أنت وأنا. أنا وأنت لا نشبه شيئا، لا نشبه أحدا. أوقدنا النار الرعوية وخلفناها وراءنا كي تتمرأ الغابة في اللذائذ العارية. أقمنا مائدة الفاكهة الحلوة وتركناها للعصافير كي تتقوى مناقيرها. شيدنا قصر الكلام وتركنا هاتفينا بعيدا مثل حصانين ملجومين بالإسطبل والذكريات. يدك الصغير. عندما تجن البلاد وتنتحب الأرض ترفعني يدك الصغيرة إلى السماوات التي تضمد العاشقين. عندما أتشرد في سدف الليل وأتشتت في طوفان الجهات تنتشلني يدك الصغيرة على سلم الحنان. عندما تضيق بالرحلة وتفتك بالمغارة تفتح لي يدك الصغيرة سكرة الطائر المثابر على ضد الموت. حلم لذيذ. ذهبت إليك البارحة في الحلم الغامض، ذهب بالحلم إليك مرجا شاسعا يتضور أن يقتات على الروح الخضراء من قدميك الصغيرتين. ذهبت إليك البارحة سالكا دربا ممشاه مزيج من شهوة العصافير وغبطة العاشق المتألم. ذهبت إليك البارحة مكنوزا بقيثارات لاعبة إلى جسدك المفروك بالياسمين. ولكن وأسفا، عن يميني كانت الوشاية تعرج في حنق تتهددني بالزوبعة. وعن يساري شوكة الخريف السحيق تتوعدني بالخذلان. وما إن وصلت في الحلم بعد طول مجاهدة، قمت ألثم نهاية الممشى الضامئ حيث صورتك متنزلة في الكمثرى، حيث ابتسامتك جالسة على عرش القصيدة. صلاة في لوحة ماريا. بعنق من حنين ووحشة يتواشج الرأس الصياد بالجسد الغزالة، بعنق من صلصال الأعياد يتشبث القند بالقند. يمامة أنزلتها النسائم الهفهافة على صفحة كتاب يتدفأ قرب موقد، عصفور بري ينقر أول بلحة في النخلة المزدهية بأنغامها. أي الأشجار المنغرسة في الأعالي تشبه خدك الأوحد؟ هل الصنوبرة أمك المكينة؟ هل السنديانة إيماءة من هشاشتك ذات القوة؟ أسمع خلاخير الأفراس الأسطورية وهي تعدو وراء اسمك في سهوب كوش، أشم روائح المسك والمر واللبان وهي تتخطف أريجك المسكر. أرغب بأن أسميك باسم لم تعهده الأسماء من قبل، اسم لم تتسمى به شجرة أو قصيدة بعد، اسم خارق مثل حضورك النادر، اسم طالع من ندف أصابعك، اسم منصهر في كرز ابتسامتك، اسم يحضن خصلات شعرك ويغني، اسم لوزي ناعس في عروة قميصك، اسم يلتف على مرمر جيدك كإكليل من قبل وصلوات، اسم يجازف بأقصى الحنان، اسم يرتكب أبعد القصيدة، اسم يتعرى في حوض القلب النوراني، اسم ينهمر كشلال، اسم يسافر كولع في الأناشيد والصفات الباذخة. ابتسمي يا سماوات، اصطفقي يا نوافذ، اشتعلي يا قراميد للبجعة المولودة للتو، للعروس وهي تقطف الأزهار حيث تشتبك الزهرة بالأبجدية، الأبدية باليد الحنون، الرعود بالشجر المنسي، الأسوار بقدوم الربيع. آه من الوجد الذي يشتعل في خصرك، من الكمثرى والفراولة والمانجو والتين المبحرة على أديم بحرك الحلو، من الأزهار المترنحة المنغرسة فيك، من مسحوق الملائك والحور والجنائن المنثور على جسدك، من الفصول البضة المشيدة في ابتسامتك، من جرار العسل والرضاب المخبأة في عينيك، من رقص الفراشات المهذارة في معبد خديك الورديين. أهن من الشوق الذي يحاذيني ويقتلني برمح المكيدة قبل أن أصل إلى عتبة زهرتك، قبل أن أفتح عيني من ثمل بك، قبل أن أفرغ من صلاتي في لوحتي. قصائد حب.
0: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
1: عين أخرى.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
3: نؤمن بالفكرة
4: ونكتبها قصة ملهمة،
3: نرافق الأحلام
4: وننقل تحديات الأيام.
3: شباب مبدعون
4: يصنعون من الأفكار واقعا
3: في رحلة المثابرة والإبداع،
4: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
3: لمستقبلهم الريادي.
4: سنقترب من مسارات رحلتهم
3: لنستطيع أن نلهم المستمع
4: بالبحث عن الفرص
3: أينما وجدت. نستطيع.
4: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الأحسنية. نستطيع.
4: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
4: وقيادة المستقبل.
3: نستطيع.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميرة بنت حمد الخروصية، صاحبة شركة بيزا للخدمات المالية. طبعا في البدايات بيزا كانت بسيطة جدا، ما بدأنا من مكاتب كبيرة ولا حملات تسويقية ضخمة، بدأنا من جلسات مع أصحاب المشاريع في كوفيهات، نسمع نفهم نراجع الأرقام معهم بند ببند، مدخل مع مدخل. في الحقيقة كان يجينا رائد الأعمال عنده فكرة ممتازة لكن ما يعرف الفرق بين الربح التدفق النقدي. نبدأ من الأساس، كيف تسعر، كيف تحسب تكلفة الوحدة، كيف تعرف نقطة التعادل. أحيانا في توقع من العميل أنك ترفع مثل أرقام الإيرادات، تقلل التكاليف عشان الدراسة اللي هي دراسة الجدوى تطلع قوية، لكن إحنا في بيزا ما نقدر نبني قرار على أرقام غير واقعية.
4: نستطيع. كيف تستعد لرحلة ريادة الأعمال وتحقيق الاستقلالية المهنية؟ اجعل لك مصدراً للإلهام. نستطيع.
5: وطبعاً مثل حالنا حال أي مشروع آخر يمر بتحديات وصعوبات، بتكون معنا في هذا الجانب وفاء القهورية، المدير الإدارة لشركة بيزا، بحكم إشراك الشركة دائما فريق عمل بيزا وإطلاعهم على بعض خلنا نقول التفاصيل. فدائما فريق شركة بيزا هو الصمام المدفع، وأترككم معها.
6: طبعا إذا جينا نتكلم عن أي مشروع لابد أن يمر بالعديد من التحديات، أبرز هذه التحديات الحصول على التراخيص والموافقات، وهذا يتطلب وقت وإجراءات معينة. أيضا واجهنا في بعض المشاريع الناشئة أن هناك تركيز على التمويل أكثر من التركيز على الجاهزية التشغيلية قبل الانطلاق للمشروع. دورنا كان نحن كفريق بيزا أن نقترح التعديل، نوضح لهم المخاطر ونراجع معهم الأرقام. وأيضا بعض الأشخاص كان معهم فكر بس ما معهم مهارات قيادية لإدارة المشروع، وكان فريق بيزا يوجههم للانطلاق لهذا المشروع. هذه التحديات كلها لم تكن عائق يتوقف فيه فريق بيزا، بل كانت محطات أساسية للتعليم والتطوير لضمان أن تكون شركة بيزا مستمرة في خدمة العميل والمجتمع.
5: طبعا مثل ما ذكرت وفاء، دورنا كان أحيانا أن نقول كلام ما مريح، واقعنا مهني أكثر، نوضح المخاطر، نراجع الأرقام، نقترح أحيانا التعديل أو حتى التأجيل بدلا عن الاندفاع في قرار الاستثمار أو التمويل في الشركة. طبعا بناء الثقة أخذت وقت كثير، لكن مع التجربة صار العملاء يقدرون الصراحة، لأن حقيقة تحميهم على المدى الطويل. مع الوقت انتقلنا من تقديم استشارة إلى بناء منهج عمل متكامل، كيف نجمع البيانات، كيف نراجعها، كيف نختبرها بسيناريوهات واقعية. عملنا ما كان مكتفي فقط على المواقع المفتوحة، استعمال البيانات الموجودة في المواقع المتاحة. كان فريق العمل مجتهد جدا، ينزل الميدان ويطلع على كامل تفاصيل المشاريع على الأرض الواقع، وأيضا مقارنتها بمشاريع سواء كانت في حدود سلطنة عمان، وأحيانا نتوجه إلى خارج سلطنة عمان فقط لدراسة القطاعات الحديثة. تركيزنا كثير على القطاعات التي وجهتنا إليها اللي هي رؤية 2040.
7: نستطيع من الفكرة تصنع الإنجازات، وبالعزم والإرادة نواجه التحديات. نستطيع.
5: على الصعيد المشاركات الداخلية والخارجية، بيزا ما اشتغلت طبعا بمعزل عن السوق، اشتغلنا مع رواد الأعمال، مع جهات تمويلية، مع برامج وطنية، وكنا دائما نؤمن أن النجاح ما مسؤولية طرف واحد فقط. طبعا دورنا نحن في بيئة عمانية، ونصيحتنا لرواد الأعمال في سلطنة عمان في الأخير هم أخواننا وخواتنا، يعني نحب نوجه لهم هذه النصيحة وتسترسلها وفاء بطريقة أفضل بتوجيهها للشباب العماني.
6: ننصح جميع الشباب العماني ورواد الأعمال بثلاثة أشياء: افهم رقمك قبل التمويل، لا تستعجل في التوسع، اطلب الاستشارة المهنية في الوقت المناسب، فالقرار الواعي هو الذي يصنع الاستدامة لمشروعك.
5: في الختام أود أن أعبر عن بالغ الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للشباب العماني وحرصه على تمكينهم من بناء مشاريعهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أتقدم بالشكر لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وصندوق شراكة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وكافة الجهات الحكومية على ما يقدمونه من دعم متكامل أسهم ولله الحمد في تمكين وتطوير رواد الأعمال سواء على المحافل الداخلية أو المحافل الخارجية. وشكرا لكم.
6: شكرا لكم.
7: نستطيع.
3: نستطيع.
7: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع.
7: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
7: وقيادة المستقبل.

بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم مستمعين إلى عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. جلالة السلطان المعظم يهنئ رئيس المجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. مؤتمر دولي في ولاية صلالة يناقش تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية إلى منظومة مؤسسية مستدامة. 52% نسبة ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار، والمنطقة الحرة بصحار تستقطب استثمارات نوعية بقيمة تتجاوز 225 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. جيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من استمرار النزوح من البلدات والقرى اللبنانية. وفاة أكثر من 100 شخص إثر انهيار منجم ذهب في أفريقيا الوسطى. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

اذاعه سلطنه عمان. صباح الخير.

أهلاً مستمعينا بك الخير أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامجكم الصباحي صباح الخير يا بلادي من الآن ولغاية 9 صباحا وأكيد صباحات مختلفة وغير غير غير عن بقية الصباحات أكيد صباح الخميس الصباح الأجمل. إجازة سعيدة للجميع إن شاء الله وطبعا صباحاتنا رح تحلو تحلو باستماعكم وبتواصلكم على 7244-2010 مجموعة من المحطات والعلوم والضيوف والأخبار من هنا وهناك ستكون حاضرة خلال ال3 ساعات. كل أمنياتنا أن نكون رفيق خفيف الظل على مشاويركم ودروبكم وثبتوا الموجة وفعلكم الطيب. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي وفي التنسيق والمتابعة تحية للزميل طلال العويسي وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. وصباح الخير يا بلادي صباح الخير من أرض المجد والعطاء.

إذن مع إشراقة هذا الصباح الخميسي مستمعينا تطل علينا نسمات الخير من ربع عمان، وصباح الخير يا بلادي أكيد من أرض السلام ومنارة الحكمة. نجدد العهد على أن نبقى أوفياء لترابها الطاهر، حاملين راية العز والكرامة. صباحكم وطن.

مستمعينا وتحية للجميع. الساعة تشير إلى الدقيقة 20 بعد السادسة صباحا من العاصمة الأنيقة مسقط. نتمنى لكم دروب آمنة وسالمة إلى مقاصدكم إن شاء الله. وصباح الخير يا بلادي، صباح الخير على مستمعينا الأوفياء. وبما أنه الخميس ونستعد لنسمة نهاية الأسبوع، حبيت أنه أخلق معاكم مساحة تفاعلية دافئة مع مواضيعنا طبعا الصباحية. يعني بإمكانكم اليوم تعتبروها مساحة مفتوحة أو يوم مفتوح، شاركنا بوصية خميسية، يمكن تكون وصية أسرية، تربوية، نفسية أو مالية، تشاركنا فيها كمبدأ عبر أثير برنامجنا. وبما أنه أيضا نهاية الأسبوع، ممكن تشاركنا بمبدأ أو حكمة أو مقولة تؤمن فيها وكانت سبب في اتخاذك لبعض قراراتك. ومع نهاية الأسبوع تحية للقلوب البيضاء اللي ربما خلقت لكم مواقف تستحق الشكر والتقدير، شاركنا رسالة شكر تود توجيهها لمن. وأيضا إذا كنتوا من العوائل اللي استبشروا يوم أمس بنتائج القبول من مركز القبول الموحد، أكيد شاركونا أيضا التهاني على 7244-2010. تحية لحمد العوفي أبو شهاب من ولاية العواب، يقول يا رب يا من أشرقت الشمس بأمرك وتنفس الصبح بقدرتك وبعثت الروح في الأجساد بإذنك، أعطنا وارضنا واحفظنا وسدد على درب الخير خطانا. تحياتنا لك يا حمد العوفي. أيضا تحياتنا لأبو أسعد الساعدي من جعلان بني أبو علي، يقول من خلال برنامج صباح الخير يا بلادي، نبارك لأبنائنا الطلبة نتائج الفرز الأول، متمنيا لهم كل التوفيق في مسيرتهم القادمة، ونتمنى كل التوفيق لمن يحالفه الحظ في الفرز القادم. عبد المجيد المزيني، كن راضيا وكأنك تملك كل شيء، فما كتبه الله لك ألطف مما تشاء والنعم بالله. تحية أيضا لأبو موضي التمتم، يقول يوم عيد ميلادي، كل عام وأنت بخير يا أبو موضي، العمر كله. وتحية لكل مواليد أغسطس. أيضا شكرا لأبو حكيم، يقول اللهم احفظ بلادنا الحبيبة وسلطانها المفدى وشعبها الوفي من كل سوء ومكروه، إجازة سعيدة وممتعة ودروب السلامة للجميع. أبو عادل عبد العزيز البحر يقول صباح جميل بوجوه المبتسمين، تحية طيبة لطاقم البرنامج والمستمعين والأصدقاء في موقع جبال الصحراء. الخميس الونيس، إجازة سعيدة يا أبو عادل، شكرا على المشاركة. تحية لأبو ليان السعيد، يقول إلى منبر الكلمة الطيبة وصوت الوطن النابض، إلى البرنامج العزيز على قلوبنا جميعا، صباح الخير يا بلادي، عبر أثير إذاعة سلطنة عمان أرفع إليكم وإلى كافة المستمعين أصدق التحايا الصباحية المعطرة بنسائم هذا الوطن الغالي. مع إشراقة هذا الصباح الجميل تبتسم عمان مجدا وتاريخا، وتشرق طموحاتنا يدا بيد لبناء هذا الوطن المعطاء تحت ظل القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. شكرا لك يا أبو ليان، ونصبح بالخير على أم ليان. عبد الله بن علي الهنائي، لا تدع ضجيج الخارج يسرق سكون داخلك، فأنت الوحيد القادر على إبقاء روحك هادئة وسط العاصفة. نبيل المطلعي من ولاية صحم يقول من ينكر جميل قلبك ووفائك حتما سينكر جميل أفعالك، هناك بشر مهما كنت ودودا معهم لن يثمر معهم، ليس عليك أن ترد الجميل ولكن كن أرقى من أن تنكره. تحياتنا لك. أيضا تحية لأبو الصايف الرواحي، وتحية للأسمر العماني، يقول متمنيا لأسرة البرنامج ولكل المستمعين
خاصة المتواصلين الوفيين لهذا البرنامج، خميسا ونيسا وإجازة طيبة في ربوع الوطن مع الأهل والأصدقاء. اللهم إني أعوذ بك من درب مسدود وسعي مردود وظن مخذول، وأن يتعلق قلبي بما لا تطاله يدي. شكرا لك يا الأسمر. إذن مع نهاية الأسبوع مستمعنا الكريم وصباح الخميس، شاركنا بوصية خميسية أسرية، قد تكون اجتماعية، مهنية، مالية، نفسية. وبما أنه نهاية الأسبوع أيضا، في شخص صنع لك موقف أو ساعدك في ظرف ما، حاب توجه له كلمة شكر، ويمكن أيضا في تهنئة لمناسبة معينة، خاصة مع الفرز الأول للمقبولين طبعا في مركز القبول الموحد. إن شاء الله دايما أيامكم أفراح ومسرات، وتحية للجميع، وصباح الخير يا بلادي.

مستمعينا، وصباحات جميلة تشبه جمال أرواحكم إن شاء الله. وتحية لرسائلكم على 7244210. ومع صباح الخميس، كيف أصبحتوا؟ وبما أنه نهاية الأسبوع، يمكن نسبة كبيرة من مستمعينا اليوم ومنذ ساعات الصباح الباكر، منذ ساعات الفجر، يشد الرحال صوب محافظة ظفار. وإحنا بنختصر عليك خارطة المكان لبعض المواقع الطبيعية والسياحية اللي ما تتفوت. وفي وجهتك اليوم راح نروح لعين شرضت. عين شرضت، سمعت عنها هزاع؟ هزاع يقول ما سمع عن عين شرضت، وبالتحديد في جبل أتين. عين مائية مميزة تجمع بين البعد التاريخي والجمال الطبيعي، لتخوض مسار مشي استكشافا ومتعة وسط أجواء خريف ظفار. وانت رايح مستمعنا الكريم لعين شرضت بجبل أتين، راح تعايش مجموعة من الأنشطة، ومنها طبعا المشي الجبلي عبر الدرج والمسار المتعرج، وأيضا التقاط الصور بين أحضان الضباب، وزيارة المواقع المجاورة بجبل أتين، والاستجمام بين الجبال الخضراء. عموما علامة حمراء يجب التنبيه لها، يتطلب الوصول إلى عين شرضت النزول والصعود عبر درج جبلي قد يكون رطبا وزلقا بسبب الرذاذ. يرجى ارتداء أحذية رياضية مخصصة للانزلاق، وتوخي الحذر التام مع الحفاظ على نظافة المكان. المشهد من ظفار، ومشاهد مختلفة وأماكن مختلفة لأول مرة نسمع عنها. إذا كنت حاب يوصلك كل جديد، ما عليك غير تنضم لقناة إذاعة سلطنة عمان بالواتساب، وفالك الطيب.

تفاعل طبعا لازم يكون مختلف في صباح الخميس، وفعلا هو مختلف مع مستمعي برنامج صباح الخير يا بلادي. تحياتنا لأبو أسعد الهاشمي، يقول الله يصبحكم بالخير فتحية، والمخرج ولكل من يعرف أبو أسعد الهاشمي، تحياتي للجميع، والله يديم علينا النعم ويحفظها من الزوال ويديم علينا نعمة هذا الوطن الغالي. شكرا لك يا أبو أسعد. أيضا تحية لأم أمجاد، تقول يوم عيد ميلاد ود خالي أنا من الداخلية. طبعا هني كل شخص يعني عايش أجواء الميلاد لليوم، أجواء الفرح، أجواء المناسبات، الله يديم عليكم الأفراح يا رب. شكرا يا أم أمجاد. أيضا تحياتنا ليوسف السيابي أبو قيس، يقول اللهم اغفر لي وارحمني واعفو عني وعافني واشفيني وارزقني ويسر أمري بكرمك وجودك. أهني ولد أخوي حمود لقبوله بكلية الطب بجامعة السلطان قابوس، وأهلي طبعا ربا، وأهني ربا بنت أخي ناصر لقبولها في كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس. تحياتنا لك يا يوسف، ونبارك لكم ولأبنائكم هذا القبول طبعا في جامعة السلطان قابوس. تحية أيضا لعلي بن عامر الصباحي أبو فيصل، سمعنا من ولاية المصنعة، يقول أغلب الناس الذين تسمع عنهم كلاما سيئا عند معاشرتهم تجدهم أروع وأنظف من المنافق الذي نقل لك الكلام السيء عنهم، فحياة يقودها عقلك أفضل بكثير من حياة يقودها كلام الناس. أتفق معك يا علي، شكرا على المشاركة. تحياتنا أيضا لأبو سلطان الغافري، يقول صباح الخير والسرور من محافظة الظاهرة إلى إذاعة سلطنة عمان ومقدمي البرنامج في هذا اليوم المبارك، أتقدم بأجمل التهاني والتبريكات إلى أخي الغالي أبو إبراهيم الغافري بمناسبة عقد قران ابنه إبراهيم من محافظة الداخلية ولاية بهلا جبرين، بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير، كما أبارك لأبنائنا الطلبة وأولياء الأمور بمناسبة إعلان نتائج القبول في البعثات الداخلية والخارجية للدراسات العليا من مركز القبول الموحد، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم العلمية. وفي هذا الصباح اللهم احفظ مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، واحفظ عمان الغالية وشعبها، وأدم عليها الأمن والأمان والعز والرخاء. صباحك فرح وبركة يا أبو سلطان، شكرا على المشاركة. سيف العوفي تحياتنا لك، وتحية أيضا لأبو الوارث الرواحي، يقول متوجهين إلى الأشخرة من شمال الشرقية إلى جنوب الشرقية زيارة عائلية لمدة يومين، وأبارك لابنتي شفاء قبولها بجامعة الشرقية في تخصص العمارة والإنشاء. ألف مبروك يا أبو شفاء، وتحياتنا لك وللعائلة الكريمة، وتوصلوا الأشخرة بالسلامة إن شاء الله. أيضا تحياتنا لأبو نصر، يقول صباح الخير عليكم وعلى المستمعين من الممشى الجبلي ببهلا. الصورة تتحدث طبعا، شكرا لك يا أبو نصر. أيضا تحياتنا لأم علي، أم علي تقول تحية لك فتحية ولمخرجكم هزاع الراسبي. طبعا مع نهاية الأسبوع كلمة شكر حاب توجهها لمن، وأيضا مع نتائج مركز القبول الموحد تهنئة حاب توجهها لمن، مبدأ أو حكمة أو نصيحة عائلية ممكن تشاركنا فيها أيضا على 7244-2010.

0: كثر الكلام.
1: الطريق إلى الله طويل، وليست الغاية أن نصل لنهايته، ولكن الغاية أن نموت ونحن عليه. محمد الألباني. الناس مستورون ما داموا في عافية، فإذا نزل بهم بلاء صاروا إلى حقائقهم، فصار المؤمن إلى إيمانه، وصار المنافق إلى نفاقه. الفضيل بن عياض.
0: عبر الكلام.
1: إذا استعصى عليك أمر تريده وترى فيه الخير، فحاول أن تسعى وراء خير آخر، فإن الخير أكثر من أن تحصى طرائقه، وأعز من أن ينال كله. مصطفى السباعي. كثير من البشر ينتقدون أنفسهم بشكل دائم، ولم يحققوا شيئاً أو ينجحوا في فعل شيء. جرب أن تتقبل نفسك كما أنت وسترى الفارق. لويزا هاي.

معظم الناس يعتقدون أن الغفران ضعف، ولكنه بالتأكيد ليس كذلك. فلكي تسامح أحداً تحتاج أن تكون شخصاً قوياً جداً. جيك أوستن.

0: عيب طول الكلام.
1: بعد 20 سنة من الآن ستندم على الأشياء التي لم تفعلها، لا على الأشياء التي فعلتها. مارك توين. سوف يكون المرء بالغ السذاجة لو ظن أنه يستطيع أن يغير قدره، لو أنه أخذ يصيح ويصرخ في العالم. من الأفضل أن يتقبل الأشياء كما تقع ودون أن يحدث ضجة. سورين كيركيغور.

الشاي الذي برد، غب كيفما شئت إن ها هنا أبدى. لم يكذب الليل حين الليل أخبرني أن الذي غاب دهرا لن يعود غدا. حذيفة العرجي.

مستمعينا وتحية لاستماعكم الطيب ومشاركاتكم على 7244-2010. وطبعا للطلبة اللي ما حالفهم الحظ بمركز القبول الموحد لهذا العام فأرزاق الله واسعة، إذا انغلق باب تنفتح أبواب كثيرة، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. تحية طبعا لكل المشاركات الخميسية لليوم، ومنهم الأسمر العماني يقول: وصية الخميس، أعطي من وقتك لمن تحب فالمال يعوض، أما بعض اللحظات الجميلة لا تعود، فأحيانا دقائق قليلة من الجلوس مع الأبناء أو الأصدقاء بعيدا عن الهواتف والاستماع إليهم تكون أثمن هدية غالية. أجمل ما في ذلك أن هذه العادة تنتقل إلى الأجيال جيلا بعد جيل وتحفظ الود بينهم. أبارك لكل من تم قبوله في الجامعات للجيل الجديد من أبناء الوطن الغالي تحت ظل أكيد راية العلم والمعرفة وراع العلم والمعرفة جلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. تحياتنا لك أم عماد، تقول: أتمنى لكم جميعا صباحا ممتلئا بالبهجة والفرحة والسعادة والسرور، وهني أبنائنا وبناتنا ولكل مجتهد على القبول، وأهني جارتي الحبيبة الغالية على قبول ابنتها في التقنية والعلوم، وربي يوفقهم في حياتهم المستقبلية. شكرا لك يا أم عماد. أيضا تحياتنا لأبو هاني من صحار، شكرا على المشاركة. وتحية لعيسى بن راشد النيري، صباح الخميس، صباح العودة إلى البلدان بعد العمل، ويسعد الله صباحك بكل خير يا عيسى. طبعا في رسائل طويلة، اعذروني مستمعين ما نقدر نقراها بالكامل، أنا أتمنى تختصروا الرسائل. يعني في رسالة يعني أتوقع يحتاج لها 3 دقائق اللي نخلصها. أبو المعتصم، تحياتنا لك يا أبو المعتصم، يقول: يا رب عودنا على أن نرضى بأقدارك، بحكمتك، بفضلك، بخيرك العظيم الذي لا تراه أعيننا القاصرة. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. آمين يا رب العالمين. شكرا يا أبو المعتصم. ومع نهاية الأسبوع مشاركة من أسعد الهنائي، يقول: حكمة دائما أؤمن فيها في حياتي اليومية: جاور السعيد تسعد. تحية لك يا أسعد، والظاهر أن الحكمة يلها نصيب من اسمك، يعني هو أسعد وجاور السعيد تسعد، عاد ما أعرف هذه صدفة وانت منتبه لها ولا ما منتبه لها يا أسعد. الله يسعدك دوم. فعلا السعادة معدية، والإنسان بالفطرة ينفر من الشخص النكدي، ما مشكلة يعني ممكن يفضفض يتذمر بين فترة وأخرى، لكن بشكل يومي أكيد بتجيك أمراض وأسقام. فجاور السعيد تسعد، صحيح. سليمان سليماني من ولاية قريات يقول: اللهم اجعل هذا الصباح بداية لكل جميل، واكتب لنا فيه راحة تسكن القلب، وفرحا يليق بأمنياتنا، ورزقا لا ينقطع. صباحك أمل وسعادة وبركة يا سليمان. طبعا مستمعين، بما أنه في تهاني للطلبة المقبولين في الفرز الأول في مركز القبول الموحد، راح يكون عندنا لقاء مع أحد المعنيين طبعا من مركز القبول لتفاصيل أكثر، خاصة ما يتعلق بالفرز القادم. وإذا كان عندكم أي سؤال زين تقدموا لنا على 7244-2010، أي استفسار ممكن نطرحه عليهم في اللقاء القادم إن شاء الله. دقائق معدودة وننتقل إلى استوديو الأخبار ورأس الساعة القادمة ونشرة الأخبار مع الزميلة الإعلامية وعد الهطالي. يسعد صباحكم.

إذاعة سلطنة عمان. قريات، ساحل البطولات، الأبراج الحصينات، ومزارع بالظلال والثمار وارفات. استمعوا إلينا في ولاية قريات وما جاورها على موجة الأف أم بتردد 100.4 ميجا هيرتز. إذاعة سلطنة عمان، أثيركم

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم الفترة الإخبارية الأولى والبداية مع أبرز العناوين. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. وقتلى وجرحى في ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. إلى التفاصيل. أعلن مركز القبول الموحد نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، وأوضح المركز أن عدد الذين حصلوا على عروض دراسية بلغ 33,300 طالبا واحدا من إجمالي المتقدمين الناجحين، البالغ عددهم 46,934 طالبا وطالبة.
1: مركز القبول الموحد أعلن نتائج الفرز الأول لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، حيث حصل 33,031 طالبا وطالبة على عروض دراسية من أصل 46,934 ناجحا، أي ما يعادل 70.4% من إجمالي المتقدمين. وارتفع عدد العروض الدراسية مقارنة بالعام الماضي بنحو 5,494 عرضا، وبنسبة نمو بلغت 20%، بالتزامن مع زيادة المقاعد المطروحة إلى 34,113 مقعدا، بارتفاع نسبته 17% عن العام السابق. وتصدرت مؤسسات التعليم العالي الحكومية قائمة العروض بنسبة 17,430 عرضا، بنسبة 52.8% تلتها البعثات والمنح الداخلية ب 14,950 عرضا، فيما بلغت البعثات والمنح الخارجية 651 عرضا. وفي المقابل بقي 1082 مقعدا شاغرا بعد الفرز الأول بنسبة 3.2% من إجمالي المقاعد، نتيجة عدم توافر أعداد كافية من الطلبة المستوفين لشروط بعض البرامج، مع استمرار العمل على الاستفادة من هذه المقاعد في مراحل القبول اللاحقة. أما البرامج الأعلى تنافسا فجاءت التخصصات الطبية والصحية والتربوية في مقدمة الخيارات، إذ بلغ آخر معدل تنافسي مقبول في الطب العام بجامعة السلطان قابوس 98.15% للذكور و 99.2% للإناث، فيما سجل الطب العام في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 98.3% وفي جامعة ظفار 97.9%. وفي التخصصات التربوية بلغ متوسط آخر المعدلات المقبولة في جامعة السلطان قابوس 91.65% للذكور وقرابة 96% للإناث، فيما وصل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى 91.35% للذكور و 96.6% للإناث. وبالنسبة للطلبة الذين حصلوا على عروض، تبدأ إجراءات استكمال التسجيل في 20 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس، مع التأكيد على أن عدم استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة يعني فقدان العرض الدراسي. ولا تنتهي فرص القبول عند الفرز الأول، إذ تفتح خدمة تعديل الاختيار في 27-30 أغسطس للمنافسة على المقاعد التي قد تتوافر لاحقا، فيما يعلن المركز مواعيد الفرز الثاني في وقت لاحق. كما سيجري المركز فرزا مستقلا لطلبة الدور الثاني وأصحاب الشهادات غير العمانية الذين تظهر نتائجهم بعد الفرز الأول، بما يتيح لهم المنافسة وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه النتائج مع استمرار تطوير نظام القبول الموحد بما يشمل تسهيل إدارة بيانات الطلبة والبحث عن البرامج المستوفية للشروط وترتيب الرغبات بصورة أكثر مرونة لتبقى خيارات القبول مفتوحة أمام الطلبة خلال المراحل المقبلة.
0: اختتمت النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري لعام 2026 بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعم من عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى، وشمل البرنامج عددا من المعارف والمهارات العسكرية المختلفة إلى جانب محاضرات توعوية متنوعة ومسابقات رياضية ومجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة، بما أسهم في تعزيز الانضباط والالتزام والاعتماد على النفس لدى الطلبة. رعى حفل الختام معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، يأتي ذلك إلى جانب توسيع رقعة الاستيطان والاعتداءات في الضفة الغربية التي تشهد تصاعدا لاعتداءات المستوطنين.
2: مشاهد الدماء المسفوكة عادت بقوة إلى قطاع غزة. طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مقر للشرطة وسط مدينة غزة، والنتيجة مجزرة قضى فيها 9 أشخاص، هم طفلة تواجدت في المحيط، وثمانية من قيادات الشرطة كانوا في اجتماع. وسبق ذلك بوقت قصير غارة من طائرة مسيرة على دراجة نارية في مخيم النصيرات، استشهد على إثرها فلسطيني وأصيب آخرون. صحيفة معارف الإسرائيلية أفادت أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء صادق مع المجلس الوزاري على الهجمات في ترجمة عملية وسريعة لقرار إسرائيل الاستمرار في الهجمات والاغتيالات بمعزل عن الاتفاق السياسي. وتتصاعد بشكل ملفت عمليات القصف الإسرائيلية، فلم تمضي 24 ساعة على استشهاد 7 فلسطينيين في قصف لمقهى. وتتذرع إسرائيل بأنها تستهدف عناصر من حركة حماس. الحركة أدانت المجازر الإسرائيلية التي تعكس نية واضحة لعدم التعاطي بإيجابية مع الجهد السياسي للدفع قدما بوقف إطلاق النار. وشهد قطاع غزة استمرارا لأعمال النسف الضخمة شرق دير البلح وخان يونس، كما دكت المدفعية الأجزاء الشرقية من القطاع مع إطلاق الرصاص الثقيل في المنطقة الشمالية. غزة تغرق مجددا في دماء الشهداء والتصعيد، والضفة الغربية تشهد اتساعا لرقعة الاستهداف. جيش الاحتلال أعلن السيطرة على 1152 دونما من أراضي قرى سنجل وقريوت واللبن الشرقية لصالح توسيع مستوطنة كرمي عوز شمال رام الله، إضافة إلى تجريف أراض قرب جنين لتوسيع مستوطنة كديم. كما شن جيش الاحتلال اعتقالات طالت أكثر من 30 شخصا مع إجبار 10 عائلات في مخيم نور شمس قرب طول كرم على النزوح القصري. المستوطنون بدورهم صادروا أراض زراعية جنوب الخليل ونفذوا اعتداءات تخللتها مواجهات في قرى رام الله وبيت لحم والخليل، مع استمرار حصار المستوطنين مع الجيش لمنازل في بلدة قصر قرب نابلس. منظمة بيت سالم الحقوقية أفادت أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير في الأغوار بفعل قطع المياه عن المنازل. سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 1200 وحدة استيطان في محيط القدس المحتلة، وهدمت الجرافات الإسرائيلية منازل في بلدة بيت حنينة، واقتحم الجيش بلدة سلوان ومخيم قلنديا، كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. مشاهد مثقلة بالاعتداءات الإسرائيلية على اختلافها، والهدف كسب نقاط الفوز بالانتخابات المقبلة وتشجير الاعتداءات لصالح الفكر الإقصائي الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: واصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان حيث قتل وأصيب عدد من اللبنانيين، كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والتجريف. وأفادت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية وكفر رمان وأطراف بلدة دير سريان، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجدل زون والأودية المجاورة. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث حذرت الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى مناطقهم. وأوضحت المنظمة الأممية أن تراكم الأنقاض على نطاق واسع والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية واستمرار انعدام الأمن أدى إلى إيقاف خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وأشارت الإحصاءات إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف نازح، بينهم 22 ألف شخص على الأقل يعيشون في ملاجئ جماعية. وفي سوريا اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جباتة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جباتة الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم منسق الشؤون الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قتل 5 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في ضربات صاروخية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم. كما شنت أوكرانيا هجوما بمئات الطائرات المسيرة فوق عدة مناطق روسية. في غضون ذلك أجرت أوكرانيا وروسيا عملية تبادل جديدة للأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين. وأوضحت كييف أن أكثر من 15 ألف بدني أوكراني محتجزون في السجون الروسية. أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية وتقليص حجم التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها. توفي أكثر من 100 شخص وأصيب آخرون في انهيار أرضي بمنجم للذهب في غرب جمهورية إفريقيا الوسطى بالقرب من الحدود مع الكاميرون. وأفادت مصادر محلية أن الحادث نجم عن انهيار العديد من الأنفاق التي كان يعمل فيها عمال مناجم تحت الأرض. وتعد الانهيارات الأرضية أمرا شائعا في مناجم إفريقيا الوسطى التي تتمتع بتربة غنية وغالبا ما يتم استغلالها بشكل غير قانوني. توفي 10 أشخاص جراء فيضانات أعقبت أمطارا غزيرة ضربت جنوب غرب الصين. وأوضحت السلطات أن الوفيات نتجت عن انهيار طيني على أحد المنازل، مشيرة إلى أنه تم إجلاء الآلاف خشية انهيارات طينية جديدة جراء تواصل الأمطار في أعالي الجبال، مما قد يؤدي إلى سقوط الرمال والحجارة المتناثرة. تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرات فردية أو موسمية إلى منظومة مؤسسية مستدامة أبرز ما تناقشه النسخة السابعة من الكونغرس الدولي للمسؤولية المجتمعية التي بدأت أعمالها في ولاية صلالة بتنظيم من جريدة الرؤية والشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية. رعى المناسبة صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار.
3: يجمع الكونغرس نخبة من الخبراء والمختصين من سلطنة عمان والدول العربية لفتح نوافذ الحوار وتبادل التجارب واستعراض الممارسات الحديثة في مجال المسؤولية المجتمعية. وشهدت فعالياته إطلاق الإعلان العربي لمؤسسة المسؤولية المجتمعية إلى جانب إعداد دليل عربي استرشادي يعزز حضور هذا المفهوم في مسارات التنمية. الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان.
4: حقيقة تأتي مشاركة اللجنة العمانية لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر نظرا لأهمية هذا المؤتمر، حيث يتناول واحد من المواضيع الأساسية جدا وهو الشراكات المجتمعية التي يعني تلعب دور أساسي في قضية بناء العمل التطوعي والعمل أيضا المؤسسي في المجتمع. الورقة تناولت طبعا مفهوم المسؤولية المجتمعية بشكل صحيح وتمييزه عن الأعمال الخيرية، كما تناولت بعض التجارب الدولية وركزت على التجربة الوطنية في سلطنة عمان مع إعطاء بعض التجارب التي نشهدها في سلطنة عمان، وخرجت أيضا ببعض التوصيات التي نعتقد أن من شأنها تعزيز العمل أو الشراكة المجتمعية في سلطنة عمان والدول العربية.
3: تناولت أعمال الكونغرس محاور عدة، من بينها مؤسسة واستدامة برامج المسؤولية المجتمعية وقياس التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان في بيئة الأعمال والاستثمار الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، إلى جانب بحث أدوات الحوكمة والتشريعات المنظمة للمسؤولية المجتمعية في الدول العربية بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء.
5: دكتور علي عبد الله آل إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من دولة قطر. حقيقة مشاركتي يعني كانت عبر المشاركة في جلسة علمية متخصصة حول موضوع تجارب عربية في مؤسسة المسؤولية المجتمعية. عرضنا فيها حقيقة تجارب عدد من الدول وأهمية تبني ممارسات مؤسسية في إطلاق مبادرات ومشروعات المسؤولية المجتمعية سواء للشركات أو المؤسسات. كانت هذه المبادرة واللي توجت بإطلاق نداء عربي لمؤسسة ممارسات المسؤولية المجتمعية، وكذلك دليل عربي استرشادي للمؤسسات والشركات التي ترغب في مؤسسة ممارسات وتطبيقات في مجال المسؤولية المجتمعية.
3: يرسخ الكونغرس رسالة تتجاوز حدود النقاش إلى صناعة الأثر، فالمسؤولية المجتمعية ليست غطاء عابرا بل شراكة واعية تستثمر في الإنسان والمجتمع وتحول النوايا الطيبة إلى أثر مستدام يواكب طموحات سلطنة عمان ويصنع للتنمية طريقا أكثر رسوخا واستدامة. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة ظفار.
0: تفعيل الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل والأبعاد والتبعات القانونية المترتبة على غياب الكفاءة الاجتماعية ناقشها مؤتمر الذكاء الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. ويهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاجتماعي والتمييز بينه وبين الذكاء العاطفي وتعزيز المهارات السلوكية في مجالات الإنصات وإدارة الحوار وصناعة وإدارة السمعة الشخصية والمؤسسية. ويسعى الملتقى إلى الخروج بتوصيات ونتائج عملية تسهم في بناء قاعدة معرفية تخدم تأهيل الأجيال القادمة للاندماج في سوق العمل والمجتمع. 25 ورقة بحثية تتناول تاريخ الجبل الأخضر يستعرضها ملتقى التين والزيتون في نسخته الأولى الذي تنظمه محافظة الداخلية بالشراكة مع مركز ذاكرة عمان. الملتقى يناقش التحولات الاجتماعية والاقتصادية وعلاقة الإنسان بالبيئة الجبلية وربط البحث والتوثيق بالمقومات والفرص التي تتميز بها ولاية الجبل الأخضر. رعى افتتاح الملتقى معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني.
6: يستعرض ملتقى التين والزيتون الأول بولاية الجبل الأخضر ضمن فعاليات مهرجان الجبل الأخضر 2026 يستعرض 25 ورقة بحثية بمشاركة 24 باحثا لقراءة ولاية الجبل الأخضر من زوايا التاريخ والثقافة والبيئة والاقتصاد واستكشاف ما يحمله من مقومات وفرص تنموية. ويبحث المشاركون في الملتقى الذي يأتي تنظيمه في سياق فعاليات المهرجان سبل تعظيم القيمة الاقتصادية للمنتجات المحلية وتطوير الزراعة الجبلية والسياحة البيئية والتراثية مع الاستفادة من المعرفة المحلية والدراسات العلمية في حفظ الموارد وموازنة التنمية مع خصوصية البيئة الجبلية. الدكتور هلال بن سعيد الحجري باحث في الأدب المقارن والتاريخ العماني شارك بورقة بحثية في الملتقى وتحدث لإذاعة سلطنة عمان.
7: عنوان ورقة هو تصويرات الجبل الأخضر في الخطابين البريطاني والأمريكي. تناولت في الورقة كتابات الرحالة المستكشفين الأوائل من أمثال جيمس ويلرستد من حوالي 1835 تقريبا منتصف القرن التاسع عشر إلى العصر الحديث. لم تتوقف الرحلات الغربية عن الصعود إلى الجبل الأخضر والكتابة عنه. فأنا تناولت هؤلاء الرحالة: ويلستد، تشارلز كول، صمويل مايلز، بيرسي كوكس.
6: وتحدثت للإذاعة الدكتورة هدى بنت عبد الرحمن بن جمعة الزجالي باحثة في التاريخ العماني ومشاركة في أعمال الملتقى.
8: في الحقيقة أن هذا الملتقى يأتي في إطار توفير مادة علمية ثرية خاصة بالجبل الأخضر وهو ما نفتقده كباحثين في عمان. يعتبر المؤتمر الأول من نوعه الذي سيلقي الضوء على هذه المنطقة الحيوية في عمان بكل أبعادها، كانت تاريخية أو ثقافية أو تراثية أو حضارية أو عمرانية حتى أو سياسية. المؤتمر متنوع بين أوراق العلمية وحقيقة هي أوراق ثرية إن شاء الله تفيد جميع الباحثين في كل التخصصات، بالإضافة طبعا إلى المعرض المصاحب. المعرض اليوم يعني يمثل أهمية مكان أيضا لهؤلاء الباحثين لأنه كما يقال الصورة بألف كلمة، فهو شاهد عيان على كل أحداث الجبل الأخضر بتاريخه الطويل والعريق.
6: ويأتي تنظيم الملتقى في وقت تشهد فيه ولاية الجبل الأخضر نموا متزايدا في الحركة السياحية، إذ بلغ عدد زوار الولاية أكثر من 100,000 زائر خلال النصف الأول من هذا العام، بنمو تجاوز 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليتحول البحث والتوثيق إلى أداة لاستشراف فرص التنمية وتعزيز الاستثمار واستدامة مقومات المكان. لإذاعة سلطنة عمان، سعيد بن ذيب الهنائي من ولاية الجبل الأخضر محافظة الداخلية.
0: مواكبة للمتغيرات التي تشهدها حركة التجارة والملاحة العالمية، ارتفع إجمالي حجم المناولة في ميناء صحار والمنطقة الحرة 52% خلال النصف الأول من العام الجاري ليبلغ 52 مليون طن متري، فيما تجاوز إجمالي قيمة استثمارات المشروعات 2,625 مليون ريال عماني.
9: يواصل ميناء صحار والمنطقة الحرة تعزيز مكانته كمنظومة متكاملة للصناعات والخدمة اللوجستية، محققاً ارتفاعاً في إجمالي حجم المناولة ب 52% ليبلغ 52 مليون طن متري خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي. وسجل ميناء صحار أداءً تشغيلياً مستقراً عبر مختلف أنشطة المناولة، مدعوماً بالنمو المتواصل في عمليات المسافنة التي بلغت 24,380,000 طن متري، كما ارتفعت مناولة الحاويات ب 4% لتبلغ 545,000 حاوية نمطية، فيما تضاعفت مناولة البضائع العامة لتبلغ 1,240,000 طن متري. واستقبل الميناء 1,555 سفينة بما يعكس كفاءة منظومته التشغيلية وقدرتها على مواكبة متطلبات التجارة الإقليمية والدولية رغم تراجع مناولة البضائع السائبة الجافة. وفي الوقت ذاته واصلت المشروعات القائمة ومشروعات التوسعة في ميناء صحار والمنطقة الحرة تقدمها وفق الخطط التنفيذية بإجمالي استثمارات تبلغ 6,820,000,000 دولار، ما يعادل أكثر من 2,625,000,000 ريال عماني، بما يسهم في تعزيز البنية الأساسية وتوسيع القاعدة الصناعية والارتقاء بالقدرات اللوجستية، ويدعم تنافسية المنظومة واستدامة نموها على المدى الطويل. وعلى صعيد المنطقة الحرة بصحار، فقد واصلت استقطاب استثمارات نوعية بالتزامن مع توسع قاعدتها الصناعية وتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للاستثمار والصناعة. وشهد النصف الأول من هذا العام توقيع 5 اتفاقيات استثمارية جديدة بقيمة 589,000,000 دولار، ما يعادل أكثر من 226,000,000 ريال عماني، بما يعكس استمرار ثقة المستثمرين في البيئة الاستثمارية التي توفرها المنطقة، كما ارتفعت مساحات المستودعات المؤجرة 19% لتبلغ نحو 37,000 متر مربع، مدفوعة بتنامي الطلب على المرافق الصناعية واللوجستية. وتعكس هذه النتائج قدرة ميناء صحار والمنطقة الحرة على مواكبة المتغيرات التي تشهدها حركة التجارة العالمية ومواصلة دعم سلاسل الإمداد الإقليمية والدولية. أعد لكم التقرير محمد بن صالح البلوشي.
0: نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار ملتقى حماية المستهلك بعنوان أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة، تزامنا مع ختام أعمال الحملة الرقابية والتوعوية وعيك أمانك التي نفذت خلال موسم خريف ظفار. وتطرقت الجلسة الختامية إلى آليات دعم المنتجات الزراعية والسمكية المحلية ورفع جودتها وتعزيز ثقة المستهلك بها وتوظيف البيانات والتحليل الرقابي في الوقاية من المخالفات، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية. وقعت بورصة مسقط والأكاديمية العمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة لصندوق إنماء على مذكرة لتعزيز التعاون المشترك في مجالات الوعي الاستثماري والتدريب وتبادل الخبرات ودعم وتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتأتي المذكرة في إطار حرص بورصة مسقط على تعزيز الوعي بسوق رأس المال وتوسيع نطاق التعاون مع المؤسسات الداعمة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، إلى جانب تعزيز دور سوق رأس المال في توفير خيارات وفرص تسهم في دعم نمو مؤسسات القطاع الخاص. توصلت الولايات المتحدة وكندا إلى اتفاق يقضي بتأجيل رسوم جمركية أمريكية على البضائع الكندية. وأوضح البيت الأبيض أن تأجيل الرسوم يهدف إلى إعطاء المزيد من الوقت لإجراء مفاوضات حول اتفاق تجارة جديد بين البلدين، حيث كان من المقرر فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على واردات كندية بقيمة 20 مليار دولار. وهددت كندا بالرد بالمثل على أي رسوم جمركية جديدة بفرض رسوم جمركية من جانبها. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33,000 عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. وقتلى وجرحى في ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعينا، أعد لكم هذه الفترة يعقوب بن سيف الهشامي ونفذها لكم على الهواء مباشرة هزاع بن سيف الراسبي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. عودة إلى الزملاء في صباح الخير يا بلادي.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من 2:30 وحتى 4:00 مساء. محطة.

الساعة تشير إلى الدقيقة 36 بعد 7 صباحا من استوديوهات إذاعة سلطنة عمان وبرنامج صباح الخير يا بلاد. جدد التحية لكم من جديد عبر هذا

الأثير ومستمرين لقرب التاسعة إن شاء الله. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وفي التنسيق المتابعة تحية لطلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. ومستمعنا الكريم خاصة اللي فتح الراديو الحين، ممكن تشاركنا أي شيء على بالك، خاصة إذا كنت حاب توجه كلمة شكر مع نهاية الأسبوع لشخص ما، لموقف ما، لظرف ما. وأيضا نبارك لكل المقبولين في مركز القبول الموحد، وخاصة مع نتائج الفرز الأول، وأكيد هناك أيضا نتائج في الفرز القادم. كل هذه التفاصيل ستكون حاضرة مع أحد ضيوفنا في الوقت القادم. أكيد مجموعة من التهاني وصلتنا من المستمعين اللي طبعا استبشروا بنتائج مركز القبول الموحد لأبنائهم وإخوانهم وأخواتهم وبناتهم، كل التوفيق للجميع إن شاء الله. ومع صباح الخميس الونيس، الخميس أكيد صباحه لا يشبه أي صباح آخر، شاركنا كذا بمبدأ مؤمن فيه في حياتك، وصية خميسية تتعلق بالحياة الأسرية الاجتماعية، أيا كانت هذه النصيحة أو هذا المبدأ، على 7244-2010. وإنك تكون رقم واحد هذا ما مستحيل على فكرة، أنت رقم واحد بس كيف؟ يمكن في الفزعات وإنك توقف مع غيرك وقت الشدة. أنت رقم واحد في المسؤولية، الكل يعتمد عليك وهو مطمن. أنت رقم واحد في العطاء، تعطي بدون ملل. وطبعا ما كل رقم واحد أحيانا يدل على شخص، أحيانا يدل على شعب بأكمله. كلنا واحد، خلكم معنا.

ميار العريمي، تحياتنا لأبو ميار العريمي، يقول أبارك لجميع المقبولين من أبنائنا وبناتنا في المقاعد الدراسية الجامعية، وأخص ابنة أختي رغد بنت صالح الخصيبي، والعقبة للنجاح والتفوق الأكاديمي. نصيحتي لأولياء الأمور استمرار دعمهم ومتابعتهم وتشجيعهم لفلذات أكبادهم في هذه المرحلة المفصلية من الحياة، فالمهمة لم تنتهي بانتهاء مرحلة الدبلوم أو الثانوية، بل مهمة جديدة بدأت الآن. وكم من الأبناء من يحتاج فعلا إلى وقوف الأهل إلى جواره كي يتخطى عتبة البدايات في الدراسة الجامعية. شكرا لك يا أبو ميار. أيضا عبد الله الهنائي، نبارك للكابتن يونس بن موسى الخروصي من ولاية بهلة بمناسبة عقد زواجه على من اختارها لتشاركه مسيرة حياته. شكرا لك يا أبو عادل، وتحية طبعا لكل معاريس الجدد. سيف سعيد الكلباني، أبارك لطلبة حذيفة بن اليمان محافظة الظاهرة بولاية عبري قبولهم في المقاعد الدراسية. مدير المدرسة، الله الله الله، شوف هاللفتة الجميلة، يعني مدير مدرسة يهنئ طلبة في مدرسته بمناسبة قبولهم في المقاعد الدراسية. الفاضل الأستاذ سيف بن سعيد الكلباني، تحياتنا لك. لكن أي مدرسة أستاذ سيف؟ والله محظوظين فيك هؤلاء الطلبة. يبارك لأبناء الطلبة طلبة مدرسة حذيفة بن اليمان قبولهم في المقاعد الدراسية. ويبقى الأثر، يبقى الأثر. تحياتنا لك يا أستاذ سيف. أيضا تحياتنا لكل شخص يعني من يصحى الصباح لحد ما ينام ما يودع المكيف 24 ساعة، من البيت إلى السيارة إلى الدوام إلى المولات إلى المراكز التجارية وغيرها. عموما أكيد أجهزة التكييف ضرورة وليست رفاهية، خاصة في هذا التوقيت مع ارتفاع درجات الحرارة. ويمكن عرفنا قيمة المكيف لما شفنا الحرب اللي صارت في أوروبا لشراء واقتناء أجهزة التكييف. يعني المنتجات المتعلقة بأجهزة التكييف اختفت من كثر ما الناس يتسارعوا لشرائها واستخدامها. في كل الأحوال أكيد مكيف الهواء حاجة وضرورة، لكن ما هي أضراره على أجسادنا وكيف ممكن أنه نتفادى هذه الأضرار؟ فعلا مستمع العزيز، تكمن أهمية أجهزة التكييف في حماية صحة الإنسان من الحر الشديد، لكن اعتمادنا المتزايد عليها يطرح في المقابل تساؤلات بشأن آثارها المحتملة على صحتنا. قد تؤثر برودة الهواء وانخفاض رطوبته في بعض الأشخاص، كما قد ترتبط أجهزة التكييف التي لا تخضع للصيانة المناسبة بمشكلات تتعلق بجودة الهواء الداخلي. سؤال: متى آخر مرة قمت بصيانة أجهزة التكييف داخل البيت؟ وجدت دراسات أن أعراض مثل الجفاف، التهاب الحلق، سيلان الأنف، العطس، احتقان الأنف، الصداع كانت أكثر شيوعاً لدى العاملين في الأماكن المكيفة. تتخيل إحنا في مكاتب مكيفة 24 ساعة. كما يمكن أن تؤثر الأنظمة سيئة الصيانة في جودة الهواء الداخلي، لذلك ينصح مستمع العزيز بتنظيف الأجهزة وتغيير فلاترها بانتظام للحد من تراكم الملوثات ومسببات الحساسية. وطبعا في ظل درجات الحرارة الخطيرة، لا يدعو الخبراء إلى الاستغناء عن أجهزة التكييف، بل إلى ضبط درجة حرارة مناسبة بدلا من تبريد الغرفة بشكل مفرط. عندما نقول درجة التكييف الاقتصادية والمناسبة هي 24، هذه الدرجة الاقتصادية بحيث أن ما تجيك الفاتورة بأرقام خيالية. البعض الآخر يتساءل، طيب إيش هي درجة التكييف الصحية التي يدعو لها الخبراء؟
طبعا هناك أيضا دعوة للحد من الحاجة إلى التبريد باستخدام الستائر ووسائل حجب أشعة الشمس، تحسين عزل المباني وتصميمها، بالإضافة إلى الجمع بين المكيف والمروحة بما يسمح بضبط المكيف على درجة حرارة أعلى. يعني أكيد في هذا التوقيت المجد لأجهزة التكييف. صباحكم خير.

0: تحية لكم مستمعينا، صباحات سعيدة نتمناها للجميع، وتحياتنا للمرابطين لنا عبر راديو السيارة، اللي ماسكين خطوط في هاللحظات، متوجهين صوب العمل، متوجهين صوب محافظة الظفار، متوجهين صوب الأشخرة. جو الكشتات أكيد سيكون الجو السائد مع نهاية الأسبوع، يمكن صوب جبل شمس، الجبل الأخضر، الجبل الشرقي، صوب البيت العود مع الأهل، البلد. نتمنى لكم أوقات ودروب آمنة بإذن الله. ونروح في هاللحظة لأول ضيوفنا، لكن بعد ما نقرأ مجموعة من الرسائل على 7244-2010. طبعا الحديث اليوم كله عن نتائج القبول الموحد. صباحكم ورد وفل وياسمين، شكرا لطاقم البرنامج بمناسبة القبول الموحد ونتائج الطلبة والطالبات والفرز الأول. جزء من النص مفقود والاسم ما موجود، تحياتنا لك. أبو حكيم يقول: يسرني تهنئة الأخت الأستاذة شريفة الدبدوب، وذلك بقبول ولدها سالم بن محمد الكعبي بجامعة السلطان قابوس تخصص تربية إسلامية، والتهنئة للأخت الأستاذة صفية الدبدوب بمناسبة قبول ابنتها محفوظة بنت محمد الشيزاوي بجامعة السلطان قابوس تخصص لغة عربية، وكذلك التهنئة للأخت الأستاذة زكية الدبدوب بمناسبة قبول ولدها سالم بن علي الصابري بالكلية التقنية بشناص، وربي يوفق جميع الطلبة والطالبات لخدمة عماننا الحبيبة. مع تحياتي أبو حكيم عبد الله الدبدوب، يسمعنا من صحار، تحياتنا لك يا أبو حكيم وللعائلة الكريمة، ونبارك أكيد لأبنائكم وبناتكم القبول في جامعة السلطان قابوس. أيضا تحياتنا لأم خديجة أمينة الراجحية، تقول: أهني توأمنا الحبوبات بهاء وإيباء بنات أخي الغالي حمود بن سعيد بن سالم الراجحي بمناسبة القبول المفرح والمبشر الذي أسعدنا وجعل الفرحة لا تفارقنا، ونبارك لجميع الطلبة والطالبات نتائج القبول الموحد. يعني بأمانة فرحة المستمعين واصلة عندنا للاستوديو، وأكيد الفرحة عامرة كل البيوت، وحظا أوفر للي ما حالفهم الحظ، وأرزاق الله واسعة، ينغلق باب تنفتح أبواب. تحياتنا للجميع. بما أنه يعني الكثير اليوم على موضوع مركز القبول الموحد، لا تنسوا أنه الساعة 8:40 عندنا ضيف من المركز رح يعطينا تفاصيل أكثر. أما هالمرة نروح لأول ضيوفنا في برنامجنا، والحديث عن فتح باب التقديم لمبادرة زاد للقيادات العمالية بالأكاديمية السلطانية للإدارة. للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بالفاضلة سلمى بنت إبراهيم لوهيبي، مشرفة مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة. يسعد صباحك بكل خير أستاذة سلمى.
1: صباح النور أستاذة فتحية، كيف الحال؟
0: سعيدين بتواجدكم طبعا معانا اليوم في صباح الخير يا بلادي، وأكيد منكم أستاذة سلمى حابين نتعرف أكثر على مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة.
1: المبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة أطلقتها الأكاديمية السلطانية للإدارة بالشراكة مع وزارة التعليم، وجت المبادرة بشكل أساسي لتهيئة الطالب العماني المقبولين في الدراسة في خارج السلطنة، لأن التجربة الدراسة في الخارج هي ما تقتصر فقط من جانب الأكاديمي. الطالب ينتقل من مرحلة جديدة تماما في استقلالية أكبر ومسؤولية وتجارب جديدة، ومن هنا جت المبادرة زاد حتى تعطي الطالب مجموعة من المهارات والمعارف والأدوات العملية التي تساعده في هذه المرحلة في حياته.
0: طيب أستاذة سلمى، أكيد عندكم شركاء لتنفيذ هذه المبادرة، من هو الشريك الاستراتيجي لمبادرة زاد؟
1: الشريك الاستراتيجي لهذه المبادرة هي وزارة التعليم، والأهمية من هذه الشراكة أن تجمع خبرات الجهتين. وزارة التعليم عندها خبرتها في منظومة الابتعاث والتمكين الأكاديمي، والأكاديمية السلطانية للإدارة عندها خبرتها في تطوير القيادات والمهارات القيادية. ومن خلال هذا التكامل نقدر نقدم للطالب تجربة إعداد أشمل بهذا بما يبدأ رحلته الدراسية في خارج سلطنة عمان.
0: نعم، أكيد عندكم فئة مستهدفة لهذه المبادرة أستاذة سلمى.
1: أيوة، الفئة المستهدفة هي الطلبة العمانيين اللي مقبولين في دراسة خارج سلطنة عمان، مستوفين في المتطلبات المشاركة، وهي الفئة تحديدا مقبلة على مرحلة انطلاقهم مهمة جديدة، والطالب ينتقل من المدرسة إلى الجامعة، وفي نفس الوقت ينتقل من بيئة معتمدة إلى بلد وبيئة جديدة.
0: طيب أستاذة سلمى، أكيد مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة أيضا ستساهم في تمكين الطلبة وإعدادهم لخوض الدراسة في الخارج، فكيف ستساهم في ذلك وفي تحقيق هذا المبدأ أيضا؟
1: من الأشياء المهمة في المبادرة هي أن التعلم فيها عملي وتفاعلي.
0: نعم،
1: وما نريد فقط نعطي الطالب المعلومات، إنما نعطيه الأدوات اللي يقدر يستخدمها.
0: نعم،
1: فهو الهدف الأساسي هو تعزيز جاهزية الطالب العماني للدراسة في خارج سلطنة.
0: نعم،
1: ونركز على مجموعة من المهارات اللي يحتاجها الطالب فعلا في هذه المرحلة.
0: نعم،
1: مثل القيادات الذاتية وتحمل المسؤولية واتخاذ القرارات، ومثل ما قلت إنه يتحولوا من بيئة في عمان ومعتمدة على الأهالي، على المدارس، على المدرسين، إلى بيئة مختلفة تماما. فهذه هي الأشياء اللي نحاول أن نعلم الطلبة قبل ما يسافرون إن شاء الله.
0: نعم إن شاء الله. طيب، ما هي الوحدات التعليمية أو المحاور اللي راح تركز عليها مبادرة زاد؟
1: المحاور مصمم حول الأشياء اللي يحتاجها الطالب.
0: نعم،
1: عندنا قيادات ذاتية، كيف الطالب يدير نفسه ويتحمل المسؤولية واتخذ القرارات. وعندنا التواصل والوعي الثقافي، كيف يتعامل بشكل إيجابي مع الأشخاص من ثقافات مختلفة
0: بالضبط
1: في بيئة مختلفة.
0: نعم،
1: ومن الجوانب اللي مرتبطة بالاستقلالية الطالب والتعامل مع متطلبات الحياة في الدراسة في الخارج. وطبعا عندنا جانب أساسي هو الهوية الوطنية، نريد الطالب يكون منفتح على العالم ويستهدف ويستفيد من التجربة، وفي نفس الوقت يظل معتزا بهويته وقيمه العمانية.
0: جميل، أكيد اللي يستمع لنا الآن حاب يسجل معاكم، حاب أيضا يشارك معاكم، آلية التسجيل للمشاركة في مبادرة زاد أستاذة سلمى؟
1: التسجيل في المبادرة تفتح اليوم إن شاء الله على الساعة 12 وتنتهي الساعة 4/27 أغسطس، والتسجيل يتم إلكترونيا من خلال منصة التسجيل الخاص بالأكاديمية السلطانية للإدارة. ويقدرون الطلبة يسجلون في منصات الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي من الأكاديمية السلطانية للإدارة.
0: بإذن الله. إذن آلية التسجيل كما أشارت لها الفاضلة سلمى، هل من إضافة في هذا اللقاء؟
1: لا، شكرا، بس بغينا نبارك على الطلبة على هذه النتائج الحلوة وعلى المرحلة الجديدة في حياتهم، ونحن واجد فخورين فيهم،
0: وأكيد كلنا فرحانين لفرحتهم. وأيضا مبادرة جميلة منكم من الأكاديمية السلطانية للإدارة لأيضا تقديم هذه المبادرة فعلا للطلبة. شكر كبير للفاضلة سلمى بنت إبراهيم لوهيبي، مشرفة مبادرة زاد للقيادات العمانية الواعدة. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: مع السلامة، شكرا على وقتك.
0: شكرا جزيلا، أحسنتي. إذا مثل ما أشارت الفاضلة سلمى، التسجيل يبدأ من اليوم الساعة 12 الظهر ويستمر لغاية 27 أغسطس. أكيد مبادرة لخلق شخصيات قيادية عمانية قادرة على التعامل مع مختلف الثقافات داخل السلطنة وخارجها، التعامل الذكي أيضا في إدارة الأزمات المواقف، في كل أحوال فرصة ذهبية لا تعوض، ومن يجد في نفسه الرغبة أكيد الباب مفتوح من اليوم.

وتحية لرسائلكم مستمعينا وتهانيكم اليوم. يعني التهاني لطلبة ونتائج مركز القبول الموحد هي اللي مسيطرة على الجو معنا في البرنامج. شكرا لأبو أكثم البكري من ولاية الرستاق، يقول يومكم سعيد وخميسكم أنس وسعادة. أهنئ فريق الغشب الرياضي بفوزه ببطولة مارتو بنادي الرستاق الرياضي، تحياتنا لك ولأهلنا في الرستاق. أيضا مشاركة تقول أهني بنات أخي حمود بن سعيد الراجحي التوأم إباء وبهاء لقبولهم بجامعة التطبيقية بإبرة، وأهني ابن صديقتي الحارث بن ناصر بن سالم الغنبوصي لقبوله في جامعة السلطان قابوس، وأهنئ محمد بن حامد العلوي لقبوله بجامعة الشرقية تخصص تربية رياضيات، وأهنئ نور بنت صالح الشكيلي لقبولها بجامعة التطبيقية بصور، وبيلسان المعمري لقبولها أيضا، ومريم سعيد سالم الراجحي، ورانيا أحمد مبارك الحسنية لقبولها في جامعة نزوة تخصص صيدلة. ما شاء الله تبارك الله، مباركين ونبارك أكيد لهم. وأيضا تحياتنا لمرهونة البدري أم محمد تسمعنا من المصنعة، تقول يسعد لي صباحكم كل خير، يسرني تهنئة أختي الصغيرة دحانتنا ذكرى لقبولها بجامعة الشرق الأوسط، وبعد هني بنت أخوي يقين البدري وجميع المقبولين، ونتمنى لهم التوفيق في حياتهم الدراسية الجديدة. طبعا مطر المياحي يتساءل، يقول بعض المجالات لا تناسب الطالب، فهل تتساوى الفرص بين الفرز الأول والثاني؟ هذا السؤال راح نطرحه على ضيفنا إن شاء الله اللي راح يكون تقريبا معانا بعد نص ساعة. تحية أيضا لخلفان بن سليم الحمحمي، يقول نبارك للطلاب والطالبات على قبولهم في الجامعات والكليات، الله يوفقهم وألف مبروك. شكرا على المشاركة يا خلفان. مستمعنا العزيز، هل أنت من الأشخاص اللي مثلا ممكن ينشروا صور الإجازة عبر مواقع التواصل الاجتماعي؟ طيب الآن في خبر، يعني يمكن البعض راح ياخذ حذره وينتبه، والبعض الآخر بيقول لك لا أنتوا كثير تبالغوا. في كل الأحوال صور إجازتك وصور إجازاتك على مواقع التواصل الاجتماعي قد تكون سبباً في سرقة حسابك البنكي. لما تسافر مستمعنا الكريم وتنشر صور من إجازتك، لا تكتب اسم الفندق أو المدينة اللي أنت متواجد فيها. أيضاً وإنت تنشر هذا الصور لا تحدد موقعك على مواقع التواصل الاجتماعي، وانت مسافر وتنشر صور اجازتك يعني يمكن تعتقد انه نشر المكان والموقع عادي. لا، يفضل انه ما حد يعرف مكانك، ويفضل انك اذا نشرت صور الاجازة تنشرها بعد ما خلصت السفرة، يعني تحط لك ارشيف السفرة الفلانية في البلد الفلاني. لكن إنك تنشر في نفس التوقيت هنا في نوع من الخطورة، فالذكاء الاصطناعي قادر يسحب عنك كل معلومة قد تصل حتى إلى حسابك البنكي. تقرير لصحيفة الجارديان يشرح الكيفية ويضيء على الخطر. الذكاء الاصطناعي يحلل التفاصيل داخل الصورة، مبنى، لافتة، شارع أو شكل، المهم راح يحلله. حتى المتاجر وأشكاك الطعام تساعد الذكاء الاصطناعي على سحب معلومات تتعلق بالموقع اللي أنت موجود فيه، ومن هذه التفاصيل يحدد مكان سفرك. وتم اختبار أكثر من 21 ألف صورة سفر، واستخدمت نموذجين أو استخدمت نموذجين مجانيين للذكاء الاصطناعي. الأول عرف المكان
وطبعا 91% من الصور عرفها بدقة واضحة، والثاني نجح في 87%. يعني بدون ما يذكر المكان في الصورة، الذكاء الاصطناعي حللها وعرف الموقع بالتحديد بدقة تصل إلى 91%. بعدها يستغل المحتال مكان سفرك ضدك ويرسل رسالة تبدو كأنها من البنك: رصدنا نشاطا مشبوها أثناء سفرك. هذه العبارة راح توصلك: المكان صحيح، وقد تبدو الرسالة مقنعة جدا، ومعها رابط يطلب منك تأكيد بياناتك. معظم البلاوي بدأت بالضغط على الرابط. فعلا من تضغط على الرابط وتدخل بيانات حسابك البنكي، هنا يحصل المحتالون على هذه المعلومات ويصبح بإمكانهم استغلالها في الاحتيال المالي. لذلك إذا كنت مسافر وتنشر صورك وجاتك رسالة تقول لاحظنا نشاط مشبوه في حسابك البنكي، اضغط على الرابط، لا تفتح أي رابط مشبوه بهذا الشكل. وبياناتك البنكية أسرارك، فلا تشارك هذه الأسرار الرقمية، وتواصل فقط مع المصرف إذا كان عندك تواصل حقيقي عبر أرقامهم الحقيقية. إيه والله غلطة، ممكن تسحب فلوسك كلها.

0: ومعها الإيقاعات العمانية الجميلة وصوت الفنان العماني توفيق نهيان. وتتجاهل محبينك ليش؟ إيقاعات ظفارية جميلة، والأغنية الظفارية هالفترة متصدرة الساحة. تحية لمخرجنا هزاع الراسبي وعلى اختياراته الجميلة. يعني صراحة الأغنية العمانية حاضرة، ويمكن هذه الأغنية البعض يسمعها لأول مرة والبعض الآخر يعرفها. على فكرة عمر الأغنية 9 سنوات، صح هزاع؟ عمر الأغنية 9 سنوات. تحياتنا للفنان توفيق نهيان، وتحياتنا لسطوركم على 7244-2010. ووزارة التراث والسياحة تنظم الملتقى العلمي لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون، طبعا هذا الملتقى 25. لتفاصيل أكثر رحبوا معي بالفاضل الأستاذ أيوب بن نغموش البوسعيدي، مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة، عضو اللجنة المنظمة للملتقى. أستاذ أيوب يسعد صباحك بكل خير، حياك وسهلا.
1: صباح الخير أستاذة فتحية، وأهلا وسهلا بكم وبالمستمعين الكرام.
0: يعطيكم العافية. وطبعا سلطنة عمان تستضيف الملتقى العلمي لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون. في البداية أستاذ أيوب، لو تحدثنا عن أهمية استضافة سلطنة عمان لهذا الملتقى العلمي الخليجي.
1: نعم، استضيف سلطنة عمان ممثلة في وزارة التراث والسياحة الملتقى الخليجي للدراسات التاريخية والأثرية لدول مجلس التعاون الخليجي، ويأتي استضافة هذا الملتقى في إطار أن هذا الملتقى ينظم بشكل شبه سنوي أو سنويا، ويكون هناك. فهذه السنة كان من نصيب سلطنة عمان في استضافته، وبالتحديد سيكون استضافته في ما يتزامن في محافظة ظفار في خريف ظفار إن شاء الله تعالى. وتأتي تنظيم هذا الملتقى أهميته في جمع الباحثين والتاريخيين والأثريين تحت مظلة واحدة لنقاش عدد من القضايا التاريخية والأثرية والدراسات والبحوث التي وصلت إليها هذه أعضاء هذه الجمعية.
0: طيب أستاذ أيوب، برأيك يعني كيف ستسهم الدراسات التاريخية والأثرية في تعزيز الهوية الثقافية لأبناء دول الخليج؟
1: نعم، تسهم هذه الدراسات التاريخية والأثرية بشكل فعال في إرساء وفي فهم التاريخ بكل مجالاته، وأيضا للدراسات العميقة للمجالات التاريخية في شتى العصور وشتى الفترات. وأيضا تسهم هذه في ترسيخ الهوية الوطنية لأبناء دول مجلس التعاون، فهناك تاريخ مشترك ومصير مشترك، وهناك عناصر كثير من العناصر التاريخية مشتركة بين دول المجلس، وأيضا في التبادل الثقافي وفي التواصل الحضاري.
0: نعم طبعا أستاذ أيوب، هناك أهمية لتوثيق التاريخ المشترك لشعوب المنطقة، وأيضا رح يكون من أهداف الملتقى، صحيح؟
1: نعم.
0: لو تطلعنا على أهمية توثيق التاريخ المشترك لشعوب المنطقة.
1: التاريخ المشترك هناك، لما تكون هناك في توثيق للتاريخ المشترك بين دول مجلس التعاون، تكون هناك أيضا حقائق واضحة، ليست هناك حقائق مغالط فيها، خاصة في بعض القضايا التاريخية التي ربما تختلف الأزمنة والسنوات فيها. فتوثيق هذا التاريخ يعتبر يعني أهميته في أنك أنت تكون عندك فترة زمنية موحدة لمصير مشترك أو لحدث تاريخي مشترك بين دول المنطقة.
0: نعم أكيد، تنفيذ هذا الملتقى واستضافة الأشقاء الخليجيين طبعا في محافظة ظفار ليس محض صدفة، ومحافظة ظفار كما نعلم جميعا تتميز بإرث تاريخي وحضاري جعلها حلقة وصل أيضا بين الحضارات والشعوب، صحيح؟
1: نعم، محافظة ظفار لها إرث تاريخي وحضاري وثقافي، جعلها هي نعم حلقة الوصل بين الحضارات والشعوب. فالجميع يعلم أن محافظة ظفار تتميز بالتاريخ الثقافي والتاريخ الممتد، وهناك مواقع في محافظة ظفار من مواقع التراث المسجلة في قائمة التراث العالمي.
0: نعم.
1: ويكفي أن هناك بعض النقوش والخطوط القديمة موجودة في محافظة ظفار. بالإضافة إلى أقدم الموانئ في الجزيرة العربية أيضا في محافظة ظفار. فبالتالي تشكل محافظة ظفار ملتقى للتواصل الحضاري والتواصل الثقافي. هو الذي جعلها حلقة الوصل أو قناة العبور لكثير من القوافل التجارية والثقافية.
0: نعم جميل أستاذ أيوب. وأكيد هناك أيضا قضايا وحقب تاريخية سوف تتناولها الأوراق البحثية اللي راح تشارك في هذا الملتقى، فما أبرز هذه الأوراق؟
1: نعم هناك الكثير من القضايا البحثية والحقب التاريخية التي تتناولها الأوراق العلمية المقدمة، منها على سبيل المثال والحصر بعض في العصور الإسلامية وعصور ما قبل التاريخ والعصور الإسلامية وأيضا ما قبل التاريخ وقبل الإسلام. وأيضا هناك بعض الحقب التاريخية الخاصة بمحافظة ظفار التي سوف يركز عليها الأوراق المؤتمر المشاركة في هذا الملتقى
0: بإذن الله. أستاذ أيوب، كيف ممكن أن فعلا نحول نتائج الدراسات الأثرية والتاريخية أيضا إلى تجارب سياحية وثقافية؟
1: تحويل نتائج الدراسات التاريخية والأثرية إلى تجارب سياحية، أول شيء كونها أن الملتقى سوف يكون في محافظة ظفار سوف يطلع الجميع على الجوانب السياحية في محافظة ظفار.
0: نعم.
1: والمقومات الاقتصادية والمقومات السياحية.
0: نعم.
1: وأيضا كيف بإمكاننا نحن نعمل اللي هو صناعة التراث الثقافي ونحول التراث الثقافي إلى صناعة سياحية وإلى وسياحية ثقافية، وذلك من خلال الترويج لها، الترويج للمواقع.
0: نعم.
1: وإشراك وجعل هذه المواقع التراث الثقافي هي جهة من أحد الجهات أو المحطات الرئيسية للقوافل السياحية
0: بإذن الله. وأكيد هناك أيضا مع هذا الملتقى معرض مصاحب، فلو نعرف الجمهور على هذا المعرض أستاذ أيوب، خاصة المكتشفات واللقى الأثرية العمانية اللي ستكون حاضرة في هذا المعرض.
1: نعم سوف يصاحب الملتقى معرض أثري للمقتنيات وأبرز المقتنيات الأثرية. أيضا يحتوي هذا المعرض الأثري على أبرز المكتشفات وأحدث المكتشفات الأثرية سواء كان في محافظة ظفار أو في المحافظات الأخرى بالسلطنة.
0: نعم.
1: وربما البعض من هذه القطع الأثرية والمكتشفات تعرض لأول مرة في هذا الملتقى، وذلك لجعل الجمهور الخليجي أو المتخصصين الخليجيين اطلاع على الجوانب المختلفة من اللقى الأثرية العمانية.
0: نعم أكيد هناك أيضا دور منتظر أو دور تؤديه جمعية التاريخ والأثار بدول مجلس التعاون في تعزيز التعاون العلمي، فكيف يكون ذلك أستاذ أيوب؟
1: الجمعية التاريخ والأثار قائمة بدور كبير وفعال.
0: نعم.
1: في تعزيز وتأطير والتعاون الثقافي بين مختلف المنتسبين إلى هذه الجمعية، وذلك بالاشتراك في البحوث المشتركة في الدراسات الأكاديمية، الدراسات التاريخية والدراسات الأثرية، والتي تسهم بشكل كبير جدا في إثراء الجانب المعرفي بين مواطنين دول مجلس التعاون.
0: نعم جهود مقدرة طبعا لكل القائمين على هذا الملتقى العلمي لجمعية التاريخ والآثار بدول مجلس التعاون تستضيفه السلطنة في محافظة ظفار. متى رح تبدأ أستاذ أيوب؟
1: إن شاء الله بتاريخ 4 بنطلق أعمال الملتقى من تاريخ 24 أغسطس.
0: نعم.
1: إلى 26 أغسطس بإذن الله تعالى في محافظة ظفار
0: بإذن الله. هل من إضافة أخيرة في هذا اللقاء؟
1: نرحب بكل ضيوف السلطنة من أعضاء الجمعية التاريخية الخليجية، والذي سوف يكون ملتقى نعتقد أنه راح يكون له إسهام كبير في التنويع الثقافي.
0: نعم.
1: في التواصل الحضاري وأيضا في الترويج لمحافظة ظفار، فالبعض منهم متعطش ومتلهث أنه يصل إلى محافظة ظفار ويرى خريف صلالة. فراح يبلغ عدد المشاركين تقريبا من 180 إلى 190 مشارك
0: ما شاء الله
1: في هذا الملتقى بإذن الله تعالى.
0: نتمنى لكم كل التوفيق الأستاذ الفاضل أيوب بن نغموش البوسعيدي، مدير عام الآثار بوزارة التراث والسياحة وأيضا عضو اللجنة المنظمة للملتقى. كنت معنا في صباح الخير يا بلادي، نتمنى لك يوم سعيد.
1: شكرا جزيلا لوقتك. هي
0: أحسنت أستاذ أيوب.
1: أحسنت.

تحية لكم مستمعينا. ومحاكمة تاريخية قد تعيد تشكيل منصات التواصل الاجتماعي، ما الذي يحدث؟ فعلا مستمعنا الكريم، ميتا أمام القضاء الأمريكي وبدء محاكمة الشركة المالكة لمنصتي فيسبوك والإنستغرام والواتساب في قضية تأثير منصاتها على الأطفال والمراهقين. فما هي أبرز التهم التي وجهت لشركة ميتا، هذه الشركة العملاقة لطبعا تندرج تحت مظلتها هذه التطبيقات، تطبيق الفيسبوك الإنستغرام والواتساب، وكيف ردت على التهم الموجهة؟ طبعا هناك 29 ولاية أمريكية بمواجهة ميتا. القضية تقودها ولاية كاليفورنيا وأيضا كولورادو وكنتاكي ونيوجيرسي، وتتهم الفيسبوك وإنستغرام بتعمد تصميم منصاتها بطريقة تسبب الإدمان وتجذب المراهقين والأطفال. أيضا

العديد من فلاتر الصور، دفع تعويضات تصل إلى 200 مليار دولار، ودولار ينطح دولار. يعني فعلا هذه الشركات يمكن أيضا الآن تواجه مشاكل مع بعض الحكومات خارج أمريكا التي أيضا وضعت شروط جديدة للمستخدمين لهذه المنصات، خاصة الأقل من 16 سنة، وألزمتها بإجراءات جديدة تخدم هذه الفئة بعد ظهور الكثير من المشاكل الصحية والنفسية والأخلاقية إلى السطح. يعني الموضوع خرج عن السيطرة، وبالتالي القانون ممكن أن ينظم هذه الدائرة المبعثرة لهذه الفئة. والله أنا يعني من وجهة نظري، يعني حتى سناب شات يحتاج محاكمة، تيك توك بما أنه صيني أيضا يحتاج إلى رفع قضية عليهم، كل هذه الشركات، لأنه في النهاية الشعوب هي من تدفع الثمن، وبالتالي وجود قوانين إجراءات ممكن أن تخفف من الأزمات اللي سببتها هذه المنصات. وأحيانا المشكلة ما في المنصة، المشكلة في المستخدم نفسه وفي الإنسان نفسه، لكن الأطفال ضحايا لهذه المنصات، وبالتالي وجود قوانين تحميهم شيء يعني أصبح ضرورة وليس رفاهية. إذن محاكمة تاريخية قد تعيد تشكيل منصات مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة الفيسبوك والإنستغرام.

0: تحية لرسائلكم مستمعينا، ومنهم معتز سعيد، وتحية لكل تهانيكم لأبنائكم الطلبة مريم سعيد الراجحي من ولاية جعلان بني أبو حسن. أيضا تهني سندس عبد الله المطاعني بمناسبة قبولها بجامعة نزوة تخصص تمريض. أيضا حميد البحري يقول أهني على صوت إذاعتكم المميزة ابنتي حور بنت حميد البحري على قبولها بجامعة التقنية لمصنعة تكنولوجيا معلومات، وكل العائلة تزف التهنئة ونوفقها الله في مسيرتها التعليمية. تحياتنا لك يا حميد البحري ولابنتك. أيضا تحية لخصيب الهنائم البريمي نهني جميع الطلاب الذين تم قبولهم في الجامعات والكليات، ونهني أيضا المعاريس الجدد. شكرا لك. ولتفاصيل أكثر طبعا حول هذا الموضوع مستمعينا، رحبوا معي بالفاضل بسام بن سليمان الحسني رئيس قسم التوجيه والإرشاد بمركز القبول الموحد. يسعد صباحك بكل خير أستاذ بسام، حياك وسهلا.
1: أهلا وسهلا، صباح النور.
0: يا أهلا وسهلا، وربما من اللقاءات المهمة في هذا الصباح معاكم أستاذ بسام، خصوصا مع الأسئلة اللي طرحها بعض أولياء الأمور على رقم الواتساب الخاص بالبرنامج على 7244210. ونبدأ بالسؤال الأهم أستاذ بسام، كيف تقرؤون هذه النسبة التي تجاوزت 70% في مركز القبول، وهل كانت ضمن التوقعات أم أنها فاجأتكم هذا العام؟
1: أول شيء مشكورين على الاستضافة، ثاني شيء نبارك لأبنائنا وبناتنا الطلاب بحصولهم على القبول، ونتمنى لهم كما نقول دراسة أكاديمية إن شاء الله يرفعوا فيها بلدنا سلطنة عمان.
0: نعم.
1: عموما هو حقيقة يمكن الجهد التوعوي أو اللي بذل من قبل مركز القبول الموحد ومركز التوجيه الإرشادي توجيه والإرشاد الطلابي بالوزارة، ونفس الشيء أخصائي وأخصائي التوجيه المهني، كان له دور كبير إن يكون عند الطلاب وعي كبير إن أهمية التسجيل والاختيار البرامج بشكل صحيح. فهذا يمكن

0: له دور أساسي إن غطينا أكبر عدد ممكن من المقاعد الدراسية من الفرز الأول.
1: نعم.
0: فهي ما نعتبرها مفاجأة بس نعتبرها حاجة بالنسبة لنا بشارة خير إنه كثير من الطلاب حصلوا على المقاعد من البداية.
1: نعم أكيد الأرقام تتحدث أيضا أستاذ بسام، 33,000 عرض دراسي في الفرز الأول و 1,082 مقعد شاغر. طبعا لاحظنا أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية استحوذت على أكثر من نصف العروض، فهل هذا يعكس أيضا إقبال متزايد من الطلبة على التخصصات العلمية والعملية فيها؟
0: صحيح. وثانيا يمكن اعداد المقاعد الحكوميه كثير، نفس الشيء عددها كبير. وثانيا يمكن لانتشارها الجغرافي اكثر من اللي هي المؤسسات الخاصه، مثل ما تعرفين مثلا الجامعه التقنيه موجوده في جميع محافظات سلطنه، الاغلب يعني يمكن الوسطى بس ما موجوده، بعكس بعض المؤسسات يمكن اغلبيه الخاصه موجوده في مسقط وبعضها في بعض المحافظات. فلذلك الاستحواذ دائما يكون الحكومي، ويمكن عدد المقاعد فيها أكثر عن اللي هي باقي المؤسسات.
1: نعم. أيضا الأرقام تتحدث حول البعثات الخارجية والداخلية، البعثات والمنح الخارجية 651 عرض دراسي، أما البعثات والمنح الداخلية 14,950 عرض دراسي. البعثات فعلا أستاذ بسام والمنح الداخلية جاءت في المرتبة الثانية بنسبة 45%، فهل هذا يعني أن هناك توسع أيضا في برامج الابتعاث الداخلي هذا العام مقارنة مع السنوات الماضية؟
0: هو أولا كتوسع، ثاني شيء أنه كزيادة في عدد المقاعد، حتى البعثات اللي هي الداخلية فيها كان زيادة في عدد المقاعد سنة. البعثات الخارجية طبعا السنة الماضية كان 550 مقعد بعثة داخلية خارجية، بعثة ما منحة، بعثة خارجية. السنة كانت 600 بعثة خارجية، توسع في جميع الاتجاهات كما يقولوا. والحمد لله رب العالمين، لاحظتوا العام الماضي كان 29,000 وحاجة عدد المقاعد. هذه السنة نحن وصلنا ل 34,000 وحاجة مقاعد معروضة للطلاب هذا العام. ففي عندنا زيادة كبيرة في أعداد المقاعد، لهذا كان توسع كبير في تقريبا نقول في المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ونفس الشيء البعثات الخارجية.
1: ماذا عن المقاعد الشاغرة أستاذ بسام؟ أعلنتم عن بقاء 1,082 مقعدا شاغرا، إيش هي أبرز التخصصات أو البرامج التي لم تجد إقبالا؟ وهل وجود هذه المقاعد الشاغرة يعود إلى صعوبة شروط القبول أم إلى عزوف الطلبة عنها؟
0: لا، هو كمتقدمين، في طلاب كانوا متقدمين لهذه البرامج بس لما صار القبول تتوزعوا على مقاعد ثانية غير المؤسسات هذه. يمكن أغلبية المقاعد كانت محصورة في الجامعة التقنية وعلوم تطبيقية، يمكن أغلب الطلاب المتقدمين حصلوا على مقاعد في أماكن ثانية غير الجامعة. فيمكن نقول لك ما تفضلت، يمكن شروط الجامعة شوية هي ما كثير من الطلاب مستوفين شروطها، فلذلك مقاعد صغرت لأنه ما في أصلا طلاب متقدمين، كل المتقدمين حصلوا على مقاعد خارج الجامعة التقنية. فلذلك يمكن نقول هو السبب الأساسي أنه الشواغر لأنه ما في متقدمين لهذه البرامج أو ما مستوفين لشروط البرامج.
1: طيب الآن موجود 1,082 مقعد شاغر أستاذ بسام، كيف راح تتعاملوا مع هذه المقاعد الشاغرة في الفرز القادم؟ هل ستتاح فرصة ثانية للطلبة اللي ما حصلوا على عروض في هذه المرحلة أو في هذا الفرز؟
0: هو ترى أنه بيكون إن شاء الله تعالى مثل ما أعلننا في الجدول السابق أنه بيكون عندنا خدمة إعادة تعديل الاختبار اختيارات وفرز، هذا بيكون إن شاء الله اللي هذه الخدمة بتفتح إن شاء الله في 27/8 يوم خميس لحد يوم الأحد. هذه الخدمة ممكن الطلاب اللي أساءوا اختياراتهم وما رتبوا أمورهم وما حصلوا على برامج بسبب إساءة الاختيار، وكان ممكن يكون من طلاب اللي حافين في حصلوا على مقعد من ضمن هذه الشواغر، هذا ممكن يتقدموا عليها مرة ثانية. بعدها بيكون عندنا هو الفرد الثاني، هذه المقاعد ننزلها مرة ثانية في الفرد الثاني ونعرضها على الطلاب اللي غير حاصلين على أي مقعد دراسي طبعا، لكن لازم يكون مستوفين شروط البرنامج حتى يقدروا يتنافسوا عليها.
1: جميل. طبعا نهنئ كل الطلبة اللي الله وفقهم وحصلوا على فرصة في مركز القبول الموحد. ما نصيحتكم طبعا للطلبة اللي حصلوا طبعا على عروض دراسية الآن، وإيش الخطوات التالية اللي لازم يتبعوها لتأكيد قبولهم؟ وهل في فرصة أيضا لتغيير التخصص أو مكان القبول، لأنه كان في سؤال من أحد أولياء الأمور؟ نعم.
0: أولا نصيحة الأولى،
1: نعم،
0: الحين هذا أغلب مقاعد لو حطوا أنتوا المعروضة هذه السنة في الفرز الأول 33,031 مقعد، هذه تم عرضها في الفرز الأول.
1: نعم.
0: يعني إذن الشواغر هي 1000 مثل ما تفضلتي 82، يعني عدد بسيط جدا من الشواغر.
1: نعم.
0: ومعناته أن أغلب المقاعد توزعت في الفرز الأول. إذن اللي باقي في الفرز الثاني هي ويش؟ مجرد باق اللي هي 1000 وحاجة بس. فأي طالب حصل على مقعد دراسة حاليا يخلص أموره ويسجل، وما يقول والله أنا بنسحب وبنتظر الفرز الثاني.
1: يعني مثل
0: ما شفتوا الفرز الثاني أسمعت مقاعد باقية.
1: نعم.
0: فالأفضل نصيحة أن الطالب أي واحد حصل على عرض يخلص أموره ويسجل ويخلص إجراءات التسجيل في الأوقات المحددة.
1: نعم.
0: بخصوص تغيير التخصص، طبعا احنا عملنا اللي هي مثل ما ذكرت خدمة إعادة ترتيب الاختيار.
1: بالضبط.
0: هذا ممكن الطالب يدخلها سواء كان حاصل على مقعد او لا، ممكن يدخل يشوف الخدمه هذه اللي خبرتكم متى بيكون موعدها. يدخل ويشوف الطالب هل في برامج كان لو حطها في الفرز الاول حصل عليها وافضل عن العرض الحالي، يدخل ويتنافس.
1: جميل.
0: اذا حصل على العرض في الخدمه هذه هو مخير بين العرض الفرز الاول او عرض خدمه اعاده ترتيب الاختيار.
1: نعم.
0: نفاضل بينهم. اما في حاله انه ما حصل ابدا فهو تغيير التخصص هذا يكون لاحقا في اول ما يبدا العام الاكاديمي، ممكن بعد سنه التاسيسيه ممكن يقدم طلب تغيير التخصص.
1: نعم.
0: ممكن يقدم طلب انتقال لمؤسسه تعليميه ثانيه.
1: نعم.
0: هذه تكون بعد عاد التحاق الطالب بمؤسسه التعليم العالي.
1: نعم. هذا بالنسبة للطلبة اللي حصلوا على فرصة في الفرز الأول. ماذا عن الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ في هذا الفرز؟ إيش هي الخيارات المتاحة أمامهم؟ هل هناك فرص بديلة مثلا أستاذ عبر برامج التدريب أو الابتعاث الخاص؟
0: احنا كمركز قبول محد يعني يمكن اكثر شيء بالمقاعد او البرامج اللي توصلنا احنا كمركز.
1: طيب.
0: فعندنا هي كما قلت خدمه اعاده ترتيب الاختيار، ممكن طالب درجات عاليه بس هو في اسئله الاختيار اعاده ترتيب في ترتيبه كان خطا تسبب انه انحرم من كثير، على سبيل المثال في طلاب يسجلوا برامج اللي هي ذات تنافسيه عاليه، التربيه والصحه.
1: نعم.
0: هو في النهايه ما بيحصل على اي واحد منهم، ليش؟ لانه هو في النهايه اختار برامج درجة معدل التنافسي ما يسمح له أصلاً إنه يحصل على المقعد.
1: نعم.
0: هذا عنده فرصة لإعادة ترتيب اختيار الخدمة يقدم عليها وإن شاء الله بيحصل. في واللي ما يحصل أبداً في الفرز الأول أو في الخدمة ممكن في الفرز الثاني ينافس، وعسى الله سبحانه وتعالى يوفقه في مقعد من المقاعد الشهر اللي هي 1082 مقعد. هذه هي الفرص الباقية للطلاب اللي ما حصلوا على أي مقعد دراسي في الفرز الأول.
1: نعم. أكيد جهود مقدرة لكم أستاذ بسام، ونتائج يعني تشير إلى نجاح خطة القبول الموحد لهذا العام. باعتقادك أستاذ بسام، أهم الدروس المستفادة التي ستأخذونها بعين الاعتبار للعام القادم بعد هذه التجربة في هذا العام؟
0: الحمد لله رب العالمين. الحمد لله هذه التجربة كانت بالنسبة لنا تجربة، يعني احنا كنا اصلا من اساس متخوفين كثير، بعد تجربه جديده، نظام جديد، او كما تقول نظام كامل مختلف عن الاعوام السابقه.
1: نعم.
0: بس الحمد لله رب العالمين كانت سلسه ممتازه جدا. ممكن في بعض الاشياء البسيطه ممكن تتعدل لكن ما لها تاثير على الطالب وتسجيله. تجربه نحن مواصلين فيها إن شاء الله تعالى. الحين نحن ننتقل للمرحلة الثانية في تطويرها.
1: نعم.
0: نحن المركز ناوي يدخل الذكاء الاصطناعي في الخدمة هذه.
1: نعم.
0: في ميزات كثيرة بندخلها على السنوات القادمة من ضمن خطة التطوير، وإن شاء الله تعالى بتكون مواكبة للعصر ونفس الشيء معينة وسلسة، والطالب يقدر ويستفيد منها بأكبر قدر من ناحية البرامج اختياراته. نعم. نحن نحاول بقدر الإمكان أن نسهل على الطالب أموره وعلى ولي الأمر من ناحية المعلومة، من ناحية التخصص، من ناحية الترتيب. هذه نحن شغالين فيها حاليا، وإن شاء الله تعالى مثل ما كان الفترة هذه كانت ممتازة، إن شاء الله الفترة القادمة بتكون أفضل وأفضل للطلاب إن شاء الله.
1: بإذن الله أستاذ بسام، وسعيدين طبعا بهذه الإيضاحات والإضاءات اللي قدمتها لنا طبعا في برنامج صباح الخير يا بلادي. هل من إضافة أخيرة تود توجيهها ربما إلى الطلبة أو إلى أولياء الأمور؟
0: أوجه الطلبة الحين أنتم مقبلين على عام أو دراسة أكاديمية مختلفة 180 درجة عن العام الدراسي المدرسي، مختلفين على بيئة. الفترة اللي هي فترة السنة التأسيسية يعني حاولوا بقدر الإمكان تعيشوا أجواء الدراسة بالكليات والجامعات، تفهموا الجامعات والكليات كيف الحياة التعليمية فيها، هي الحياة التعليمية أظن أختي أنت نفسك شيء مريت بالحالة،
1: نعم،
0: مختلفة 180 درجة عن الحياة المدرسية
1: بالفعل.
0: فالطالب أنت داخل على حياة ثانية، شد حيلك، هذا مستقبلك، أنت الحين حصلت على مقعد دراسي، حاول بقدر الإمكان تكون من المتميزين حتى تكون بعد ما تخلص تكون الوظيفة متناول الجميع يتخرج، بس ما الجميع يكون متميز. حاول تكون من ضمن الطلاب المتميزين اللي يتخرجوا من الكلية أو الجامعة بدرجات عالية ومتميز. الطالب المتميز مطلوب في كل مكان، الطالب اللي هو عادي هو حاله بس الحال بقي يسعى لحد ما يحصل على الوظيفة. من أولياء الأمور لا تضغطوا على أولادكم، الحين هم حصلوا على مقعد، الله رزقهم مقعد، سواء كنتوا كأولياء الأمور رغبتوا فيه أو ما رغبتوا فيه، هذا خلاص هو المقعد اللي الله رزقه في الطالب. حاولوا تكونوا أكبر معين لهم، تكونوا معاهم، ساعدوهم، توقفوا معاهم في هذه المرحلة. هذا النصيحة لأولياء الأمر وللطالب.
1: إذن رسالة مهمة في هذا التوقيت من الأستاذ بسام لكل أولياء الأمور في كيفية التعامل مع نتائج القبول في هذا التوقيت بعيدا عن الضغوطات. تحية لك أستاذ بسام. فقط للتذكير وأيضا لتؤكد لي، استكمال إجراءات التسجيل في مؤسسات التعليم العالي راح يكون من تاريخ 20 إلى 24 أغسطس 2026. أيضا
0: صحيح.
1: تعديل الاختيار والمنافسة على الشواغر راح يكون من 27 إلى 30 أغسطس 2026، صحيح؟
0: صحيح، هو بيكون عندنا استكمال إجراء التسجيل بتبدأ من اليوم،
1: نعم،
0: وتنتهي بتاريخ 24 من هذا الشهر. ونفس الشيء بتكون عندنا اللي هي خدمة إعادة ترتيب الاختيار بتكون من 27/8 لحد 30/8 إن شاء الله تعالى.
1: واللي ما يستكمل التسجيل خلال هذه الفترة أستاذ بسام،
0: يعني هذا دليل انه ما يريد المقعد، فنحن بناخذه وبنعطيه شخص ثاني اللي بيدخل في اعاده ترتيب الاختيار، اللي اخذ ترتيب الاختيار، اي طالب الحين ما كمل اجراءات التسجيل ماله في لحد 24، اذا المقعد بيكون شاغر.
1: نعم.
0: هذا المقعد بيدخل في اعاده ترتيب الاختيارات، وممكن اي طالب ثاني في الخدمه هذه ياخذ المقعد.
1: اذا سيخسر ويفقد هذا المقعد الدراسي.
0: طبيعي. نعم. لانه هو ما يريده. في طلاب ثانيين يريدوه.
1: تحية لك أستاذ بسام بن سليمان لحسني، رئيس قسم التوجيه والإرشاد بمركز القبول الموحد، كنت معنا في صباح الخير يا بلادي. نتمنى لك يوم سعيد. أحسنت،
0: بارك الله فيكم، شكرا لك. أحسنت.

أسلم طلعي وأهني بن أختي منصور بن طلال الحبسي على قبوله في جامعة شناص، وأهني جميع المقبولين. شكرا لك من مناطق الامتياز. تحياتنا أيضا لأبو غيث، وأيضا تحياتنا لسالم السعدي يقول مبارك لكل المقبولين وحظا أوفر للآخرين. أيضا مشاركة يقول أهني ابنة خالتي نادية الفارسي بمناسبة قبول ابنتها جنى بنت محمد البلوشي بكلية البريم الجامعية تخصص لغة إنجليزية، وكل التوفيق للطلبة والطالبات. شكرا لكم مستمعينا على هالتفاعل الجميل وعلى سطوركم الصباحية الجميلة اللي دائما تنورونا فيها من السادسة صباحا ولغاية الآن. العهد بيننا وبينكم يتجدد يوم الأحد إن شاء الله، سامحونا على أي قصور. هذه تحيات فريق العمل في الإخراج المايسترو هزاع الراسبي، وطبعا في التنسيق والمتابعة جهود مقدرة للزميل طلال العويسي، وخلف ناقل الصوت أختكم فتحية الخنبشي. في أمان الله وإجازة سعيدة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة سلطنة عمان أحييكم وأقدم لكم العناوين. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. مؤتمر دولي في ولاية صلالة يناقش تحويل المسؤولية المجتمعية من مبادرة فردية إلى منظومة مؤسسية مستدامة. 52% نسبة ارتفاع حجم المناولة في ميناء صحار والمنطقة الحرة بصحار تستقطب استثمارات نوعية بقيمة تتجاوز 225 مليون ريال في النصف الأول من العام الجاري. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. جيش الاحتلال يواصل غاراته على جنوب لبنان، والأمم المتحدة تحذر من استمرار النزوح من البلدات والقرى اللبنانية. قتلى وجرحى في ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. ووفاة أكثر من 100 شخص إثر انهيار منجم ذهب في إفريقيا الوسطى. مستمعينا، كانت هذه العناوين. إلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: وحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كانت السفن الخمس التي هي نواة الأسطول العماني على متنها بحارة مقاتلون أشداء تتجه إلى صحار ليلا بقيادة كل من القبطان مسلم العريمي والقائد محمد بن حميد بن خلفان. وفي إحدى الليالي كان القائدان يتسامران معا والسفن تشق طريقها وسط أمواج بحر العرب.
1: لم ألاحظ تسمية للسفن أيها القبطان.
2: لقد أردنا استشارتك في الأمر، فأنت موفد القيادة.
1: لا بأس، ولكني أحب أن أسمع اقتراحكم أولا.
2: هناك عدة اقتراحات قد سمعتها من قادة السفن والبحارة.
1: ما هي؟
2: قسم يفضل إحياء أسماء أبطالنا كالصلت بن مالك الخروصي والمهلب بن أبي صفرة.
1: والقسم الآخر؟
2: يفضل إطلاق أسماء المدن العمانية كمسقط ونزوة وجلفار وصحار، وهذا يعمق الشعور الوطني. وهناك قسم آخر يرى أن نطلق عليها أسماء عامة كالشاهين والنصر والشروق مثلا.
1: كل هذه الاقتراحات وجيهة، والرأي عندي أن نأخذ من كل حديقة وردة.
2: وماذا تقترح؟
1: أقترح أن نأخذ اسم الصلت بن مالك لإنقاذه أهل سقطرة من عدوان الأحباش، واسم جلفار التي أحرقها البرتغاليون قبل عامين لنؤكد لأهلها أننا سوف نثأر لهم، واسم الشاهين تذكيرا بتلك السفينة الرائدة في تحذير سكان الخليج من خطر البرتغاليين.
2: رائع، رائع جدا. عندنا الآن الصلت بن مالك وجلفار والشاهين، وأنا أقترح أن نسمي واحدة باسم اليوم الذي أعلن فيه العرب الثورة والتعاون ضد البرتغاليين من عمان إلى قري.
1: أنت تقصد 21 من نوفمبر؟
2: نعم،
1: لكنه أجنبي.
2: سنجعله عربيا بفضل ما أظهره العرب في هذا اليوم من تفاهم وقوة وتعاون. أتوافقني أخ محمد؟
1: نعم، أنت قائد هذا الأسطول الصغير ويحق لك ذلك.
2: إذن سوف نسميها 21 من نوفمبر، يوم اتحاد العرب المسلمين على كلمة واحدة. ألا ترى أن للشقيقة مصر حقا علينا؟
1: جزاها الله كل خير، إنها الدولة الوحيدة التي قاتلت معنا البرتغاليين، وخاصة في البحر الأحمر وبحر العرب. أتعرف ما يؤلمني يا أخ مسلم؟
2: تكلم يا أخ محمد، فما يؤلمك يؤلمني أيضا.
1: ما يؤلمني أن الدولة العثمانية تقاوم البرتغاليين حينا وتهادنهم حينا آخر، وكل هذا بدافع من مصالح ضيقة دون النظر لمصلحة المسلمين عامة.
2: لا أعرف في الحقيقة مدى علاقتكم بالدولة العثمانية، كل ما أعرفه أنك المسؤول عن الاتصالات الخارجية، كما تعتمد عليك جماعة ابن مداد في تنظيم المقاومة.
1: ومع ذلك فإننا لا نستطيع تجاهل قوة الدولة العثمانية، وعلينا أن نتبع أسلوب السياسة لكسب الأصدقاء.
2: وهل هناك اتصالات بيننا وبينهم؟
1: هناك تبادل لوجهات النظر الآن.
2: لا، لا أعتقد أن هذا سيجدي كثيرا.
1: لماذا؟
2: الدولة العثمانية مهتمة بتأمين مصالحها فقط مع الدولة المسيطرة في كل منطقة، وهي لا تسمح لأي قوة مسلمة أن تكبر.
1: وأين حدث ذلك؟
2: في الهند، إنهم يعادون المغول المسلمين، وهناك في البحر الأحمر يعرقلون عمل الأسطول المصري في محاربة البرتغاليين.
1: معك حق، مصالح الدول أحيانا تتغلب على القيم والأخلاق والنزاهة.
2: ونحن أيضا يجب أن ننظر إلى مصلحتنا الآن، وهي إخراج المحتل من بلادنا.
1: لقد أخذنا الحديث طويلا عن الدولة العثمانية ومصالح الدول، أرى أنك معجب بالإخوة المصريين.
2: نعم يا محمد، أنا مع أعداء عدو بلادي، والمصريون عرب ومسلمون مثلنا، وأنا أقترح أن نسمي السفينة الخامسة باسم مصر.
1: وأنا أوافقك في هذا الرأي.
2: سوف يكون اسم سفينة القيادة هذه التي نركبها هو الشاهين. ماذا تقترح أن نرفع فوق سواري هذه السفن عندما نصل إلى صحار؟
1: العلم الأحمر، وهو العلم المشترك الموحد لهذه البلدان منذ أقدم السنين.
2: توكلنا على الله.

0: في صباح أحد الأيام المشرقة المجيدة، كانت سفينة الشاهين تقترب بشموخ من ميناء صحار، تتبعها السفن الأربع الأخرى.
1: أنزلوا الرايات البرتغالية، ارفعوا الرايات الحمراء.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر،
2: الله أكبر.
3: حمدا لله على سلامة الجميع.
1: عمر، هاشل، حمود.
4: نعم سيدي.
1: تركبون سفينة 21 من نوفمبر وتتجهون إلى الميناء حاملين العلم الأبيض كرمز ليطمئن أهل صحار وحاكمها إلينا.
5: يا أهل صحار، يا أهل صحار، سلام عليكم. لن يحرق البرتغاليون مدينتكم بعد الآن. الإمام ناصر قد طردهم، وها هو أسطوله يتجه إلى مدينتكم ليدافع عنكم ويكون بحركم ملجأ له. يا أهل صحار،
0: كان خميس بن رويشد الضنكي حاكم صحار على دراية بقدوم السفن الخمس، ولكنه خاف أن يكون ما يراه من ظهور السفن الخمس خدعة من خدع البرتغاليين، فنادى قائد الحامية سالم بن راشد الغيلاني.
6: يا سالم، يا سالم.
7: نعم يا سيدي.
6: انظر، هناك أربع سفن واقفة على مشارف الميناء.
7: نعم، وأرى سفينة تتقدم نحو الميناء.
6: راقب هذه السفن جيدا واستعد مع الحامية للقتال، أخشى أن تكون خدعة من خدع العدو الماكر.
7: حاضر يا سيدي.

0: السفينة تقترب كثيرا من المدينة يا سيدي، وهناك صوت قادم منها.
1: يا أهل سحار، سلام عليكم، لن يحرق البرتغاليون مدينتكم بعد الآن. الإمام ناصر قد طردهم، وها هو أسطوله يتجه إلى مدينتكم ليكون بحركم ملجأ له. يا أهل سحار،
0: بحارة السفينة يلبسون الزي العماني يا سيدي.
2: هذا لا يطمئن بعد.
0: إنهم يرفعون العلم الأبيض كدليل للسلام.
2: انتظر،

0: لقد عرفت أحد الراكبين، إنه صالح الشقصي.
1: أتقصد أنه صالح ابن الشيخ خميس بن سعيد الشقصي؟
0: نعم يا سيدي، إنه خميس الشقصي الذي قاد حملة صحار ضد البرتغاليين وحررها منهم.
1: سبحان الله، دم النضال يجري حارا من جيل إلى جيل.
0: ما هي أوامركم يا سيدي الآن؟
1: أطلب من الجنود أن يغمدوا أسلحتهم وارفعوا العلم الأبيض جوابا على إشارتهم لنا بالسلام، واذهب أنت لاستقبالهم في الميناء. هيا.

0: وصل الزورق أخيرا إلى شاطئ صحار، فكان في استقباله قائد الحامية الذي صافح البحارة بحماس.
1: السلام عليكم يا سيدي قائد الحامية، نحن من القوة البحرية العمانية، وقد جئنا من الهند ومعنا قائدنا مسلم العريمي.
2: وعليك السلام، وما هي أوامر قائد السفن؟
1: لدينا أوامر بإرساء السفن في مرفأ صحار، وهذه هي أوراق السفن النظامية.
2: وكم راكبا لديكم؟
1: 41 رجلا وامرأتان.
2: مرحبا مرحبا بكم يا حماة الوطن. عد يا أخ صالح إلى القبطان مسلم وأخبره بأننا نرحب بهم جميعا، وسوف يستقبلهم الحاكم قبل ظهر اليوم، والغداء للجميع عندي إن شاء الله.

0: عاد صالح الشقصي إلى سفينة الشاهين وأخبر القائد مسلم والقائد محمد بما جرى معهم.
1: حاكم صحار يرحب بالسفن يا سيدي، وقائد الحامية دعانا جميعا للغداء.
2: الحمد لله.
0: تابعت السفن إبحارها ودخلت ميناء صحار بهدوء. وقفت جموع الأهالي تستقبل بفرح وزهو هذه السفن وهي تدخل الميناء عزيزة شامخة.
2: ألن تهبط معنا الميناء يا محمد؟
3: لا يا أخ مسلم، أخشى أن يكون للبرتغاليين بعض العيون هنا، سوف أهبط الميناء ليلاً.

0: وبعد أن سلم الجميع على الحاكم وتناولوا طعام الغداء مع قائد الحامية، خصصت لهم أماكن للسكن، واتخذت الزوجتان زوينة ونورجهان معا مسكنا واحدا، إذ لابد أن يكون أحد الزوجين في مناوبة حراسة في الأسطول. أما محمد فقد هبط من سفينة الشاهين ليلى.
1: حان أوان الوداع يا أخ مسلم.
2: إلى أين؟
1: إلى نزوة، لابد أن أقدم تقريري إلى القيادة هناك.
2: أتمنى لك السلامة.
1: وأنا أيضا أرجو لكم النصر والسلامة إن شاء الله. ستكون الأيام القادمة حافلة بالأحداث.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة، معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة، من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: بناء جملة الود، مقاربة ثانية.
2: قلنا في المقاربة الأولى إن القرآن الكريم استعمل الحرف لو بعد أفعال الود في معظم المواضع التي ورد فيها ذلك الفعل، ولكن قد يحتج علينا بالآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. إذ جاء أن بعدها، ومعلوم أن كل إنسان يتمنى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، فإذا هذا ليس إمتاع بل شيء واقعي ممكن التحقق، ولكن تكملة الآية ترد على هذا الاعتراض. فهل ثمة من يتمنى أن تكون له تلك الجنة ثم يصيبها الإعصار فيحرقها؟ فأن يود المرء أن تكون له الجنان الواسعة والقصور الشامخة أمر متوقع، ولكن لا أحد يود أن يحترق ذلك. وفي القرآن قصة ذات دلالة عميقة على هذه الحالة، وهي قصة من كانت له جنتان ولكن أحيط بثمرهما فكانت النتيجة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها، ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أما انتقال الود من الرسوخ والثبات إلى التعبير عن المودة بين الناس فيعود إلى أن أصل معناه الوتد الثابت في الأرض أو الجدار، فهو أعمق من الحب المتغير بطبيعته. وقد يستغرب هذا المعنى بعض الشيء، لأن الناس تعودوا على كلمة الحب يعبرون بها عن مشاعرهم تجاه من يحبون، ولكن كثيرا من ذلك الحب على ما تشهد به مجريات حياة البشر عرضة للتحول إلى بغضاء وكراهية، بل يؤدي في غالب الأحيان إلى قطع صلة الرحم وإلى الطلاق وإلى ما هو أسوأ من ذلك. أما الود

0: وددت فلانا ودا عميقا، كأنك قلت أحببته حبا عميقا جارفا، وفيه معنى التمني، كما لو قلت وددت أن الظروف غير هذه الظروف. وبالعودة إلى ما قلناه عن الحروف التي تأتي بعد لو، فإن السياق هو الذي يفضل حرفا على آخر، وبالجملة هما حرفان، الأول الحرف لو، وقد ورد في كل موضوع لا يتحقق فيه ما يوده المتكلم، كما في الآية يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وطبعا لن تسوى بهم الأرض. ومثلها يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ولن يتحقق له ما يوده. الثاني أن الذي استعمله القرآن في التعبير عن تحقق ما يتمناه المقصودون بالكلام مثل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فهنا يتحقق عكس ما يودونه لوجود نفي الود في أول الجملة. ونلاحظ أن جملة الود وجملة التمني تحتويان الحرف لو، ولكننا نلاحظ أيضا أن بينهما تباعدا وتقاربا. والحق أن أسلوب جملة الود أكثر عمقا من جملة التمني، ففي قولك أود أن تنجح تعبير عن اهتمامك بنجاحي وإمكانية تحقق ما توده، أما قولك أتمنى أن تنجح فأنت بالرغم من رغبتك بنجاحي فأنت تستبعده. ويزداد هذا الاستبعاد حين تقول أتمنى لو تنجح، فكأنك توبخ من تكلمه، لأنك تستبعد جدا إمكانية نجاحي. أما أود لو تنجح فالاستبعاد لم يتغير عن الاستبعاد في أسلوب التمني، لكن بزيادة رغبتك العميقة بنجاحه. نخرج من هذا كله أن أصل الود الثبات والرسوخ، واستعمل في الأشياء المادية المذكورة. وخلاصة الأمر لك أن تقول أحب أن تزورني وأرغب في أن تزورني. أما إذا استعملت أفعال الوداد فأنت تستبعد حدوث ما تتمناه، فلتضع بعدها لو لتؤكد ذلك الاستبعاد. على أن للمجاز بصوره المتعددة مجالا لتنمية كل أسلوب مما مر ذكره.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: نؤمن بالفكرة
2: ونكتبها قصة ملهمة،
1: نرافق الأحلام
2: وننقل تحديات الأيام.
1: شباب مبدعون
2: يصنعون من الأفكار واقعاً
1: في رحلة المثابرة والإبداع.
2: استطاعوا أن يرسموا رؤية واضحة
1: لمستقبلهم الريادي.
2: سنقترب من مسارات رحلتهم
1: لنستطيع أن نلهم المستمع
2: بالبحث عن الفرص
1: أينما وجدت. نستطيع.
2: نستطيع. في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولاء بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميرة بنت حمد الخروصية، صاحبة شركة بيزا للخدمات المالية. طبعا في البدايات بيزا كانت بسيطة جدا، ما بدأنا من مكاتب كبيرة ولا حملات تسويقية ضخمة. بدأنا من جلسات مع أصحاب المشاريع في كوفيهات، نسمع نفهم نراجع الأرقام معهم بند بند، مدخل مع مدخل. في الحقيقة كان يجينا رائد الأعمال عنده فكرة ممتازة لكن ما يعرف الفرق بين الربح تدفق النقدي. نبدأ من الأساس، كيف تسعر، كيف تحسب تكلفة الوحدة، كيف تعرف نقطة التعادل. أحيانا في توقع من العميل أنك ترفع مثل أرقام الإيرادات، تقلل التكاليف عشان الدراسة اللي هي دراسة الجدوى تطلع قوية، لكن إحنا في بيزا ما نقدر نبني قرار على أرقام غير واقعية.
2: نستطيع. كيف تستعد لرحلة ريادة الأعمال وتحقيق الاستقلالية المهنية؟ اجعل لك مصدراً للإلهام. نستطيع.
3: وطبعاً مثل حالنا حال أي مشروع آخر يمر بتحديات وصعوبات، بتكون معنا في هذا الجانب وفاء القهورية، المدير الإداري لشركة بيزا، بحكم إشراك الشركة دائما فريق عمل بيزا وإطلاعهم على بعض خلنا نقول التفاصيل. فدائما فريق شركة بيزا هو الصمام المدفع، وأترككم معها.
4: طبعا إذا جينا نتكلم عن أي مشروع لابد أن يمر بالعديد من التحديات. أبرز هذه التحديات الحصول على التراخيص والموافقات، وهذا يتطلب وقت وإجراءات معينة. أيضا واجهنا في بعض المشاريع الناشئة أن هناك تركيز على التمويل أكثر من التركيز على الجاهزية التشغيلية قبل الانطلاق للمشروع. دورنا كان نحن كفريق بيزا أن نقترح التعديل، نوضح لهم المخاطر ونراجع معهم الأرقام. وأيضا بعض الأشخاص كان معهم فكر بس ما معهم مهارات قيادية لإدارة المشروع، وكان فريق بيزا يوجههم للانطلاق لهذا المشروع. هذه التحديات كلها لم تكن عائق يتوقف فيه فريق بيزا، بل كانت محطات أساسية للتعليم والتطوير لضمان أن تكون شركة بيزا مستمرة في خدمة العميل والمجتمع.
3: طبعا مثل ما ذكرت وفاء، دورنا كان أحيانا أن نقول كلام ما مريح، واقعنا مهني أكثر، نوضح المخاطر، نراجع الأرقام، نقترح أحيانا التعديل أو حتى التأجيل بدلا عن الاندفاع في قرار الاستثمار أو التمويل في الشركة. طبعا بناء الثقة أخذت وقت كثير، لكن مع التجربة صار العملاء يقدرون الصراحة، لأن حقيقة تحميهم على المدى الطويل. مع الوقت انتقلنا من تقديم استشارة إلى بناء منهج عمل متكامل، كيف نجمع البيانات، كيف نراجعها، كيف نختبرها بسيناريوهات واقعية. عملنا ما كان مكتفي فقط على المواقع المفتوحة، استعمال البيانات الموجودة في المواقع المتاحة. كان فريق العمل مجتهد جدا، ينزل الميدان ويطلع على كامل تفاصيل المشاريع على أرض الواقع، وأيضا مقارنتها بمشاريع سواء كانت في حدود سلطنة عمان، وأحيانا نتوجه إلى خارج سلطنة عمان فقط لدراسة القطاعات الحديثة. تركيزنا كثير على القطاعات التي وجهتنا إليها اللي هي رؤية 2040.
2: نستطيع.
5: الفكرة تصنع الإنجازات، وبالعزم والإرادة نواجه التحديات. نستطيع.
3: على الصعيد المشاركات الداخلية والخارجية، بيزا ما اشتغلت طبعاً بمعزل عن السوق، اشتغلنا مع رواد الأعمال، مع جهات تمويلية، مع برامج وطنية، وكنا دائماً نؤمن أن النجاح ما مسؤولية طرف واحد فقط. طبعاً دورنا نحن في بيئة عمانية، ونصيحتنا لرواد الأعمال في سلطنة عمان، في الأخير هم أخواننا وخواتنا، يعني نحب نوجه لهم هذا النصيحة وتسترسلها وفاء بطريقة أفضل بتوجيهها للشباب العماني.
4: ننصح جميع الشباب العماني ورواد الأعمال بثلاثة أشياء: افهم رقمك قبل التمويل، لا تستعجل في التوسع، اطلب الاستشارة المهنية في الوقت المناسب، فالقرار الواعي هو الذي يصنع الاستدامة لمشروعك.
3: في الختام أود أن أعبر عن بالغ الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، على دعمه المتواصل للشباب العماني وحرصه على تمكينهم من بناء مشاريعهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أتقدم بالشكر لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة، وصندوق شراكة، وغرفة تجارة وصناعة عمان، وكافة الجهات الحكومية على ما يقدمونه من دعم متكامل أسهم ولله الحمد في تمكين وتطوير رواد الأعمال، سواء على المحافل الداخلية أو المحافل الخارجية. وشكرا لكم.
4: شكرا لكم.
0: نستطيع.
5: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
5: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
5: وقيادة المسلمين.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: هذا إن ما خليته يشرب من ماء البحر ويقول هل من مزيد ما نمع ويمره.
1: يا يما صالح ما لذنب.
0: أنا ما تحكي عن صويلح، الله لا يصلح حاله إن شاء الله. أنا قصدي خالة خلخلة ضلوعها الشاذي.
1: والله قالها عامر أخوي وحذرنا منه، لكن حنا اللي رحنا له بريولنا.
0: رحنا علشان نعرف صجة من كذبة يا مقفلة. طلع كلامه مثل بيض الصعو، ينسمع فيه ولا ينشاف، عساه العمل اللي يعمي قلبه وعيونه إن شاء الله بعد.
1: يما واللي يسلم عمرك، لا تقولين حق عامر إن حنا رحنا حق خال صالح.
0: إش حقه؟
1: ما نبيه يزعل.
0: شنو؟ ما تزعل ولا عند يد اللي راح ما رجع، طقاق اللي طق راسه بالطوفة. شنو عاد احنا قاعدين نبوق ولا قاعدين نكذب عليه؟
1: انا ما قلت يا يما نبوق او ننهب او نكذب عليه.
0: ها عيل شنو؟
1: انا ما بي عامر يقول لنا شو موديكم لو ليش تروحون ويعفسنا.
0: خلي قول اللي قوله بعدين. انت تعالي، ايش حقه خايفة؟ خلي يسمع منا ولا يسمع من غيرنا، ونطلع احنا الغلطانين.

0: صالة.
1: نعم أبا جميل.
0: الحقيقة الحقيقة
1: نعم
0: الجريدة
1: اي
0: تعذرك يا صالح.
1: الجريدة تعذرني؟
0: اي نعم.
1: ليش طال عمرك؟
0: بصراحة انت في الآونة الأخيرة قمت التقاعس عن العمل بشكل يثير الانتباه واثار انتباهي انا بشكل خاص واشمئزازي هم. اشمئزازي انا بالذات.
1: انا شايفك انك نعم. مشمئز انت. اي نعم وهيك معفوس طال عمرك. ظهر من عقب اخر نقاش بيننا واللي بينت فيه ان ما له حق يتدخل في حياتي الشخصية وهو من ذاك اليوم شايلها اللي في قلبه قلبه اسود وطلعها الحين.
0: انت بصراحة يا صالح نسيت شغلك واهتميت بامورك الشخصية.
1: طال عمرك اموري الشخصية هذه جزء من وظيفتي. انا لما اكون مسؤول عن تحرير زاوية المشاكل وفي نفس الوقت اعاني من مشكلة فهذا معناه اني قاعد ادي عملي حسب الاصول. طال عمرك
0: ومن يقول قاعد تأدي عملك على حسب الاصول؟ انت صار لك اكثر من مرة التأخر في تقديم مادتك واكثر من مرة تسبب في احراجنا مع القراء مع بعض الزملاء اللي اضطر اكلفهم تحرير زاويتك لما البعض قام يتذمر ويتهرب من التكليف.
1: خلاص خلاص طال عمرك لا تعصب ماكو داعي تشنج علينا. اذا المسألة كذي انا متقبل الاعتذار وان شاء الله من شايف رجعت ويهني. مع السلامة.

0: ها فن فن فنشت؟
1: هو مو فنشت يعني مثل بمفهوم فنشت ها. بس قال لي يعني ترى الجريرة تعذرك
0: ها.
1: انت عاد حللها
0: فنشت فنشت ولا هم اللي فنشوك؟
1: صراحة خالي الاثنين.
0: والتالي معاك يعني شو اللي مطلوب مني الحين وش اللي أقدر أسويه كذلك؟
1: خالي انت شو تبيع بدكانك؟
0: زل.
1: بس أنا مفهوم الزل عارفة تمام؟
0: خوش
1: نعم أقدر أشتغل يعني؟ عندك
0: شنو؟ أنت أشغلك عندي؟
1: إيه؟
0: شو أشغلك؟ مدير عام ولا نايب مدير عام كذلك؟
1: لا أنا بيك تحطني يعني مدير عام على الزل.
0: ها
1: نعم
0: شتبيني أشغلك أنا بالضبط؟
1: أنا بيك تخليني يعني موظف موظف بس مو رسمي.
0: يعني شنو؟ فهمني وعلمني كذلك.
1: خلنا فهمك
0: ها.
1: يعني قاعد بيتي
0: إيه؟
1: واخذ معاش، قصدي يعني تعطيني معاش بس ما أشتغل.
0: نعم نعم نعم شش شش قلت؟
1: خالي انت بنت خالي
0: وخالك
1: وخمي
0: ايه؟
1: انا ماني ولد اختك
0: ايه؟
1: مالي حق عليك.
0: واللي يقول لك انت مو ولد اختي ولا اعرفك كذلك
1: شو تقول؟
0: اقول ما انت ولد اختي ولا اعرفك كذلك. لاحظت كيف؟
1: يعني انا ماني ولد اختك وانت مو خالي؟ يعني انا كل هالمده مغشوش فيك من خدع فيك؟
0: يبا هذا مجرد حكي وكلام كذلك، يعني كلام مو صج، حكي لسان كذبه ولا تصدقه كذلك. لاحظ كيف؟
1: لا لا لا ما يصير الكلام هذا، انت مسؤول عنه ولازم تحاسب علي على كل كلمه قلتها لي.
0: حاسبني حاسبني يا معود ما يخالف، انا راضي، بس المهم عطني فرصه وخلني اتكلم كذلك.
1: انا اصبحت الان يتيم، اصبحت الان انا مقطوع من الشارع.
0: لا
1: انا مشرد، انا ضايع، انا لا اصل لي ولا وطن ولا عرف ولا ولف ولا خال ولا عم ولا عم.
0: وبعدين بعدين يعني وبعدين بعدين بتم بالله عليك على طول تتكلم بهالموضوع؟ احنا ورانا مواضيع مهمه واهم من المهمه كذلك.
1: لا لا لا طال عمرك، لا ماكو اهم من هالموضوع. تقول لي انا ماني ولد اختك؟ عيل امي يتيمه الابوين.
0: يبا لا يتيمه الابوين ولا شيء، ايه اختي وانت ولدها وانا خالك كذلك. وخلصني عاد ترى طقت كبدي وبنفجر كذلك. لاحظ كيف؟
1: حب راسي اشوف.

0: صباحك عسل يا ابو جميل.
1: صباحك بصل.
2: ها عسى ما شر يا ابو جميل، ايش فيك معصب اليوم؟ مالك عاده؟ اقول صاير شيء؟
1: لا صاير شيء ولا يحزنون.
2: ها عين ايش فيك؟
1: ما ابي اي شخص يدش علي المكتب. برا برا برا
2: برا. لا لا لا لا اكيد اكو شيء، صاير شيء.
1: قلت لك ماكو شيء، اطلع واقفل الباب بالمفتاح واخذ المفتاح معك بعد. زين يلا يلا.
2: طال عمرك انت حاسب شيء؟ صحتك تعبانه؟
1: لا تعبانه ولا شيء، بس فكوني واخروا عني يا

0: يا نادر، أنا شايف إن المسألة طالت وعطيناها حجم أكبر من حجمها. ماكو داعي يا نادر نخليها تفلت من إيدينا والسبة فلان وعلان.
1: يعني إيش تبيني أسوي يا عامر؟
0: اتصالحين أنت وزوجك.
1: عقب اللي سواه يا عامر تبيني أعيش معه عقب ما مرني وأهاني؟
0: والله يا نادر الريال هم ما قصرنا معه. أنت من صوب وأنا من صوب وأمك من صوب. أعتقد مو شوية واحد يواجه له ثلاثة أو أربعة.
1: والله ما حد ياب له هالشي، أهو ياب هالشي حق نفسه.
0: مهما كان يا نادرة، كل زوجين يدب بينهم الخلاف ويوصلون لمراحل كثيرة، لكن في النهاية يردون حق بعض.
1: ليش ما تقول يفترقون عن بعض؟
0: هذا اللي إحنا ما نبيه. أنا شايف يا نادرة إن هاللي قاعدين يتدخلون بينك وبينه أهم اللي بيهدمون حياتكم الزوجية.
1: إنزين شو أقول حق أمي إذا قالت
0: لا تقولين حق أمك ولا تقولك. أنت ملزومة بنفسك بس، هذه حياتك أنت مو حياة أمك. الأمر يخصك ما يخص أمك.
1: إنزين أفرض صالح قابلني مقابلة مزينة، شو يكون موقفي قدامه؟
0: لا تخافين لا تخافين، أنا ماني مخليك بروحك، أنا بروح معك.
2: تقول انك تفنش من الجريده؟
3: اي ليش؟
2: وانا اقول ابو جميل ما رد علي سلام. ثاني هذا هو السبب اللي معصب وحالته حاله.
3: معصب؟
2: اي
3: شو تقول انت؟ ايش عن تتكلم؟
2: طال عمرك ابو جميل امس دشيت عليه المكتب مثل العاده.
3: اي
2: باخذ منه المواد الجاهزه بوديها المطبعه.
3: زين وبعدين؟
2: صبحت عليه ما رد علي. رد علي بعصبيه وزفني. قال يلا اطلع برا برا. ما ابي احد يدش علي ولا يجيني.
3: زين وانا ايش علاقتي بالله بالموضوع؟
2: والله علاقتك انك انت سببت لحاله عصبيه عقب ما تركت الجريده وفنشت.
3: ها وانا ايش علي بقى؟ انا شكو يبقى انا ريال فنشت حالي حال كل واحد يفنش عنده.
2: اي بس يا استاذ صالح انت الوحيد غير.
3: يعني شلون غير يعني؟
2: اي انت لك معزه خاصه عنده. بعدين لا تنسى انك مستلم صفحة جماهيرية، صفحة مشاكل وحلول، واللي بصراحة اقولها لك لأول مرة.
3: اللي هي
2: الصفحة هذه كانت محل ثقة عند القراء. واذا اختفت معناها اختفت الثقة معاها، وهذا بحد ذاته يقلق بال بو جميل.
3: طيب شو المطلوب مني علشان ترجع الثقة هذه؟
2: والله المطلوب منك انك ترد الجريدة.
3: نعم. ارجع الجريدة مرة ثانية؟
2: نعم، وراح تكون خوش بشارة حق ابو جميل.
3: انت مصدق تتكلم؟
2: طبعا ليش، اني شايف اللي انت مو شايفه.

0: بعدين كذي؟ هذا اللي تبيه؟ ارتحت الحين؟
1: يا بنت الحلال، يا بنت الحلال، الغايب عذره معاه.
0: والله الغايب حجته معاه.
1: معلوم معلوم يا نادرة.
0: ساعة وإحنا واقفين عند الباب، لا تم جرس ما طقينا، لا تم باب، وآخرتها يطلع لنا واحد ما نعرفه يقول لنا ترى ماكو أحد في البيت، مع إن سيارته واقفة قدام الباب.
1: يا بنت الحلال، يمكن مرة واحد من ربعه وراح معاه. بعدين لا تنسين يا نادرة إن إحنا ما عطيناه خبر، الريال ما يدري إن إحنا بنيه اليوم، لأن حبينا نخليها مفاجأة له.
0: والله خوش مفاجأة، إحنا اللي بلعناها وسكتنا مو كذي؟
1: على العموم حقك عليانا، وإن شاء الله أرتب لك زيارة ثانية غير هذه. معلوم، وانا اخوك انا سعيت بالخير ولازم اكمل معروفي.

0: ها وينك في اليوم؟ وينك في؟ مرتين جيتك البيت وطقيت الباب ليه مخاب ثناي، ولا حد فتح لي لا باب ولا دريشة كذلك.
1: اي انا كنت بالجريدة عند رئيس التحرير.
0: نعم؟
1: بالجريدة عند رئيس التحرير.
0: شحقه؟ مو تقول فنشت بالجريدة؟
1: اي قلت.
0: عيل ايش اللي موديك هناك؟ لا يكون رحت تتوسل وتقول لرجعني، تكفى رجعني واللي يرحم والديك كذلك.
1: ما بقعد الا صالح يقول هالحكي.
0: ايه مو انا عارفك زين، عارفك كله تبي تهيني. اكثر من مره اهنتني مع زوجتك واهل زوجتك كذلك، والحين تبي تهيني مع مديرك وجماعه مديرك كذلك.
1: ايش دخل المدير بالله فيك؟ ايش دخل المدير؟ انا لا نهاينك ولا شيء.
0: عيل ليش رحت له؟ ليش
1: انا رحت له؟ شن المدير محتاج لي والجريده هم بحاجه لي.
0: محتاجه طلب عينك والله اقرب مالك يا الملعون. رحت تطر بين العمال هناك، اعرفك زين، اعرفك تحب اهانتي واذلالي كذلك.
1: والله عاد كيفك يا الخال، ما دام انت راضي تقتنع خلك على سنتك وانت حر كذلك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: فما لا تعرفه أنت ولا يعرفه باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
2: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
3: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقاً بالفعل.
4: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: هلال الهلالي،
4: رشا البلوشية،
5: عصام الزجالي،
4: جنان آل عيسى،
5: عايشة البلوشية،
4: إدريس النبهاني،
5: محمد الشمري،
4: فيصل الشكيلي.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
5: التأليف الدرامي أحمد الأسكي،
4: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
6: يوسف، أفق يا يوسف. أفق يا بني، لا توجد قطط هنا.
7: ما هذا الذي وضعتموه في فمي؟
8: إنه النوع الثاني من العسل الذي كنت أريد أن أحدثكم عنه.
7: لكن طعمه مختلف عن طعم العسل الأول.
8: هل تتذكر ما اسم العسل الأول يا يوسف؟
7: نعم، إنه عسل الأكاسيا المستخرج من رحيق هذه الزهرة، زهرة الأكاسيا.
8: النوع الثاني من أنواع العسل يا أصدقاء هو عسل البرسيم.
7: البرسيم؟ أليس هو ذلك العشب الذي تأكله المواشي من الأغنام والأبقار؟
8: هو ذاته يا يوسف، فنستخرج رحيق زهرة البرسيم لصناعة هذا النوع من العسل.
9: إذن ما النوع الثالث من أنواع العسل أيتها النحلة؟
8: إنه عسل الحنطة السوداء.
3: أعتقد أن الحنطة السوداء هي مما لا يعرفه الأطفال، فمن يتبرع علينا بتوضيحها؟
10: أنا يا غزلان، أنا سأوضح، فلدي بعض المعلومات عنها وهي مما لا يعرفه الأطفال.
3: تفضلي يا أمي.
10: تعد الحنطة السوداء أحد أنواع البذور التي تشبه الحبوب،
8: وتعد الحنطة السوداء من الحبوب الكاذبة.
7: حتى الحنطة تكذب أيتها النحلة؟
10: ليست الحنطة السوداء وحدها من يكذب يا يوسف، فهناك نباتات أخرى تعد كاذبة.
7: دعينا الآن مع الحنطة السوداء. لماذا قالت النحلة عنها بأنها كذبة يا أمي؟
10: لأنها تشترك مع الحبوب في العديد من الخصائص، ولأنها لا تأتي من العشب أو الحشائش كمعظم أنواع الحبوب الأخرى.
7: ها لهذا السبب إذن يقال عنها كاذبة.
10: أجل يا يوسف أجل.
4: وتستخدم الحنطة السوداء كبديل شائع للحبوب، حيث يتم تناولها أحياناً كحبوب للإفطار.
7: لا لا لا لا لا، لن أدخل الحنطة السوداء في جوفي أبداً، لا للإفطار أو لغيره.
4: لماذا؟
7: لأنها كاذبة. أخاف أن تقول لي قد شبعت يا يوسف وأنا لم أشبع.
8: قد يكون عندك بعض الحق يا يوسف.
7: ولما لا يكون معي كل الحق أيتها النحلة؟ أم أنت تقفين إلى جانب الحنطة السوداء لأنها تعطيك رحيقا تصنعين منه عسلا كاذبا؟ يا كذبة.
8: لا لا لا يا يوسف، أنا لا أصنع عسلا كاذبا، بل أن كل عسلي أصلي إلى درجة الصدق تماما، وخال من أي إضافات وأي ألوان صناعية. كل ما أردت قوله إن الحنطة السوداء تختلف عن القمح، فهي ليست قمحا ولا تصنف على أنها أحد أنواع الحبوب،
7: ولكنها تبقى حنطة كاذبة.

0: إذن عسل الحنطة السوداء هو نوع خاص من العسل يقوم النحل بتصنيعه من رحيق زهور الحنطة السوداء، وهي زهور صغيرة جدا بطبيعتها.
1: ومما لا يعرفه الأطفال إننا نحن معشر النحل نبذل جهدا مضاعفا للحصول على الكمية الكافية من الرحيق لصناعة هذا العسل.
2: أجل، لأن الحنطة السوداء كاذبة، فلربما تذهبين إلى زهرة من زهورها ولا تجدين فيها رحيقان.
1: صدقت يا يوسف، وهذا يحدث مع بعضنا معشر النحل أحيانا.
3: حدثينا قليلا عن هذا النوع من العسل أيتها النحلة.
1: يحتوي عسل الحنطة السوداء على نسبة عالية من أنواع معينة من مضادات الأكسدة.
3: مضادات ماذا؟
1: مضادات الأكسدة، ماذا في ذلك؟
3: أبي، ما معنى مضادات الأكسدة؟
4: مضادات التأكسد أو مضادات الأكسدة هي المواد التي قد تحمي خلاياك من الجذور الحرة، والتي قد تلعب دورا في الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض.
2: أخبرينا أيتها النحلة
1: عن أي شيء تريد أن تسأل هذه المرة يا يوسف؟
2: عرفنا قبل قليل من الآن أن عسل الأكاسيا يتميز بأنه ذو طعم حلو للغاية، فبما يتميز عسل الحنطة السوداء؟
1: يتميز هذا العسل بمذاقه الأقل حلاوة من أنواع العسل الأخرى، كما يتميز بلونه الداكن بعض الشيء، والذي قد تتراوح درجاته بين البنفسجي الغامق والأسود.
0: أيتها النحلة اللطيفة، هنالك أسرار في عالم النحل لا نعرفها نحن ولا يعرفها أصدقاؤنا الأطفال. هل أطلعتنا على بعض منها؟
1: يا غزلان، عالم النحل عالم كبير جدا، وحياتنا نحن النحل مليئة بالعمل والمغامرة.
0: أعرف هذا أيتها النحلة، ولذلك أطمع في معرفة شيء من ذلك.
1: أولا يجب أن تعرفي يا غزلان أن النحل يعيش في جميع أنحاء العالم تقريبا.
2: لقد سبق وأن ثبتنا هذه المعلومة من قبل، فهي معلومة بديهية. أخبرينا شيئا مما لا يعرفه الأطفال، فهذا ما طلبته منك غزلان يا نحلة.
1: مما لا تعرفه أنت قبل الأطفال أنه يوجد منا نحن معشر النحل ما يقارب 10,000 نوعا من النحل.
2: 10,000 نوع؟
1: اندهاشك هذا وبهذه الطريقة يا يوسف ليؤكد أنك لم تكن تعرف تلك المعلومة. أليس كذلك؟
2: بلى بلى أيتها النحلة.
5: ليس يوسف وحده وحسب أيتها النحلة، أنا أيضا لم أكن أعرف هذه المعلومة، ومؤكد أنها مما لا يعرفها الأطفال أيضا.
1: إذن خذي المعلومة الأخرى التي قد لا يعرفها حتى الكبار وليس الأطفال فقط.
3: شوقتنا للمعلومة أيتها النحلة، فهاتها.
1: يجب عليكم أن تعرفوا معشر البشر أنه لولا وجودنا نحن النحل على سطح الكرة الأرضية لما استطاع الإنسان أن يظل على قيد الحياة أكثر من 4 سنوات.
0: لماذا أيتها النحلة؟
1: لأننا نحن معشر النحل نساعد على التوازن الطبيعي للبيئة، ولولانا لانكسرت السلسلة الغذائية للإنسان.

0: والملكة الوحيدة، فما تأمرين به ينفذ في الحال.
1: ما دمت مطمئنة من أولئك البشر فليس لدي مانع من أن أرحب بهم أيتها النحلة. فنحن معشر النحل نحترم من يحترمنا ويقدرنا.
0: إنهم بشر مسالمون، استمتعوا كثيرا بالعسل الذي أنتجته مملكتك يا مولاتي ملكة النحل. فمتى ترغبين في رؤية ضيوفنا؟
1: سيأتيك الخبر بعد تناول غدائي الخاص الذي يصنعه النحل لأجلي.
0: هنيئا مريئا مولاتي. هل تسمح لي مولاتي الملكة بالانصراف؟
1: تفضلي أيتها النحلة، ولكن قبل أن تذهبي لضيوفنا أخبري بقية النحل العاملات عن اعتزامي لزيارة الضيوف. فأنت تعلمين أن النحل يلتف أولاً وأخيراً حول ملكته، ويطير حيثما طارت ويسكن حيثما سكنت.
0: أعلم هذا جيداً مولاتي الملكة، فأنا واحدة من أولئك النحل، فنحن جميعاً نعلم أنك أهم عامل في الاستقرار الخلية.
1: إذن نفذي ما طلبته منك الساعة أيتها النحلة.

0: أين ذهبت النحلة وتركتنا؟
1: لا شك أنها مشغولة جدا، لكنني واثقة من أنها ستعود إلينا ثانية.
0: النحل طوال عمره مشغول جدا.
2: نعم يا يوسف، ويعد عمل النحل في الخلية إحدى صور الصبر والتعاون والترابط.
3: النحل يعلمنا الصبر كما يعلمنا التعاون والنظام والتحمل.
0: دروس كثيرة نتلقاها من النحل. تعال يا أيتها النحلة، فنحن بحاجة إلى دروس أكثر.
2: أنا واثقة من أن النحلة سوف تعود. تفضلوا وأكملوا.
1: هيبا، لنعود إلى حديثنا السابق حتى ترجع النحلة. أكمل يا أبتي.
4: حسنا يا ابنتي غزلان، من الحقائق الغريبة والتي لا يعرفها الأطفال هي أن النحلة تستطيع أن ترى كل الألوان باستثناء لون واحد. من منكم يعرف هذا اللون؟
1: أعتقد اللون الأسود.
4: لم توفقي في الإجابة يا غزلان.
3: إذن اللون الأخضر.
4: لو كان اللون الأخضر كما تقول يا ماجد، كيف تستطيع النحلة أن تتعرف على الأشجار؟
3: إذن إجابتي خاطئة مثل غزلان.
0: بكل جدارة إجابتك خاطئة.
3: إذن ما هو اللون الذي لا تستطيع النحلة رؤيته يا أبتي؟
4: فكروا في الإجابة يا أبنائي، وليفكر معكم أصدقاؤكم الصغار، فلعل أحدهم يعرف الجواب.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطة، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطة. إذاعة سلطنة عمان.
1: في عالم تتسارع فيه التقنيات وتتكامل فيه الخوارزميات، لم يعد العقل الرقمي ضرباً من الخيال العلمي. العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد.
2: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي العقول الرقمية. مستمعينا الأعزاء، تشكل خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي العقل المدبر وراء كل ما نراه على شاشات هواتفنا الذكية، حيث تعتمد المنصات الحديثة مثل تيك توك وإنستغرام وإكس على أنظمة ذكاء اصطناعي معقدة تحلل ملايين البيانات في أجزاء من الثانية لتحديد المحتوى الأكثر ملائمة لكل مستخدم على حدة. الهدف الأساسي لهذه الخوارزميات هو تخصيص التجربة الرقمية بالكامل، بحيث يتحول جدول البث إلى مرآة تعكس اهتمامات الفرد وتفضيلاته، مما يجعل عملية التصفح تجربة شخصية فريدة تختلف من شخص إلى آخر حتى لو كانوا يتابعون الحسابات نفسها. تعتمد آلية عمل هذه الخوارزميات على مفهوم إشارات التفاعل كمعيار رئيسي لترتيب المحتوى وعرضه، وتتجاوز هذه الإشارات مجرد الضغط على زر الإعجاب. فالأنظمة الذكية تدقق في تفاصيل دقيقة جدا، مثل المدة الزمنية التي يقضيها المستخدم في قراءة منشور معين أو مشاهدة مقطع فيديو، وهو ما يعرف بوقت التوقف. فعلى سبيل المثال، إذا قمت بإيقاف التمرير لمشاهدة فيديو عن الطهي حتى دون التفاعل معه بالتعليق، فإن الخوارزمية تفهم ذلك كإشارة إيجابية وتبدأ فورا في تحديث صفحتك بملفات مشابهة، مما يوضح مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على قراءة السلوك الضمني للمستخدمين. تعتبر خوارزمية منصة تيك توك نموذجاً متقدماً في عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تعتمد بشكل شبه كامل على التعلم الآلي القائم على الاهتمامات بدلاً من شبكة العلاقات الاجتماعية. وهذه الخوارزمية لا تهتم كثيراً بمن تتابعهم، بل تركز على سلوكك الفعلي وتحلل الموسيقى المستخدمة والوسوم والتعليقات التي تقرأها. وبفضل هذه الدقة العالية، تستطيع المنصة بناء ملف تعريف نفسي وسلوكي للمستخدم خلال دقائق معدودة من استخدامه للتطبيق، مما يفسر قدرتها العالية على جذب الانتباه وإبقاء المستخدمين نشيطين لفترات طويلة جدا مقارنة بالمنصات التقليدية الأخرى.

كبيرا في استراتيجية ميتا نحو دمج أنظمة توصية قائمة على الذكاء الاصطناعي، توصيات محتوى من غير المتابعين لمنافسة المنصات الأخرى، مما يوضح رغبة الشركات في الموازنة بين الحفاظ على الشبكة الاجتماعية وتقديم محتوى ترفيهي مستمر. مستمعينا الكرام، تثير هذه الخوارزميات جدلا واسعا فيما يتعلق بظاهرة غرف الصدى، وهي حالة يعيش فيها المستخدم داخل فقاعة فكرية تعزز آراءه السابقة فقط. فعندما يلاحظ الذكاء الاصطناعي أنك تميل لتبني موقف سياسي أو فكري معين، فإنه يستمر في تزويدك بالمحتوى الذي يتوافق مع هذا الموقف، ويحجب الآراء المخالفة تماما لأنها قد تزعجك وتدفعك لإغلاق التطبيق. هذا العزل الفكري التدريجي يؤدي إلى زيادة الاستقطاب الاجتماعي، حيث يصبح من الصعب على الأفراد تقبل وجهات النظر الأخرى، ظنا منهم أن العالم بأكمله يتبنى القناعات نفسها التي تظهر على شاشاتهم. أعزائنا المستمعين، تتهم خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي بأنها المحرك الأساسي لانتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، نظرا لطبيعتها التي تفضل إثارة اهتمام المستخدمين. وتميل الخوارزميات إلى تضخيم المحتوى الذي يثير مشاعر قوية مثل الغضب والصدمة أو الخوف، لأن هذا النوع من المشاعر يدفع الناس للتعليق والمشاركة بشكل جنوني، مما يرفع من معدلات التفاعل على المنصة. وتشير دراسات معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا إلى أن الأخبار الكاذبة تنتشر أسرع بست مرات من الأخبار الحقيقية، وهو أمر تستغله الخوارزميات تلقائيا لزيادة الأرباح الإعلانية. لمواجهة هذه الانتقادات، بدأت شركات التقنية الكبرى في تدريب خوارزمياتها على تعديل المحتوى ومكافحة خطاب الكراهية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي ومعالجة اللغة الطبيعية. وتستطيع هذه الأنظمة الآن رصد الكلمات الدلالية المسيئة والصور المفبركة ومقاطع الفيديو المزيفة وحجبها أو تقليل وصولها قبل أن تنتشر بشكل واسع. ومع ذلك تواجه هذه الخوارزميات تحديات هائلة في فهم السياق الثقافي أو اللهجات المحلية، مما يؤدي أحيانا إلى حظر حسابات بريئة أو السماح بمرور محتوى ضار، وهو ما يثبت حاجتها الدائمة للتدخل البشري. مستمعين الأعزاء، تعتبر الإعلانات الموجهة العصب المالي لشركات التواصل الاجتماعي، وهي تعتمد كليا على البيانات التي تجمعها وتصنفها الخوارزميات. فمثلا عندما تتحدث مع صديق عن رغبتك في شراء حذاء رياضي، ثم تجد إعلانات الأحذية تلاحقك في كل تطبيق، فهذا الأمر هو نتيجة تحليل الخوارزميات لاهتماماتك المشتركة مع أصدقائك وبيانات موقعك. ويقوم الذكاء الاصطناعي بالتنبؤ بسلوكك الشرائي المستقبلي وبيع هذه التوقعات للمعلنين، مما يجعل الإعلانات أكثر كفاءة، ولكنه في الوقت ذاته يثير تساؤلات قانونية حول خصوصية المستخدمين. تؤثر خوارزميات المنصات بشكل مباشر على اقتصاد صناع المحتوى، حيث تحدد من سيصبح مشهورا ومن سيبقى في الظل بناء على قواعد تتغير باستمرار. ويضطر صناع المحتوى إلى دراسة تفاصيل الخوارزميات ومواكبة تحديثاتها المستمرة، مثل التحول من الصور إلى الفيديوهات القصيرة ريلز لضمان بقاء قنواتهم نشطة ومربحة. هذا الوضع يخلق ضغطا نفسيا هائلا على المبدعين الذين يشعرون بأنهم رهن إشارة معادلة رياضية غامضة قد تخفض نسب مشاهداتهم فجأة وبدون سابق إنذار، مما يغير من طبيعة الإبداع البشري ويجعلهم وجها لإرضاء الآلة. مستمعينا الكرام،
أدى النفوذ المتزايد لهذه الأنظمة الرقمية إلى ظهور حركات تشريعية عالية.

0: العالمية تسعى لفرض الشفافية الخوارزمية مثل قانون الخدمات الرقمية في الاتحاد الأوروبي، وتجبر هذه القوانين الجديدة الشركات التقنية على شرح كيفية عمل خوارزميات التوصية الخاصة بها وإتاحة خيار للمستخدمين لإيقاف تشغيل التوصيات المخصصة والعودة للترتيب الزمني. وتهدف هذه التشريعات إلى إعادة سلطة القرار للمستخدم بدلا من ترك الآلة تتحكم في وعيه اليومي ومحاسبة الشركات في حال تسببت خوارزمياتها في نشر العنف أو إيذاء القاصرين عبر الإنترنت. في إطار علم النفس السيبراني، تستغل الخوارزميات ثغرات الإدراك البشري والتحيزات المعرفية بشكل مدروس لتعزيز السلوك القهري لدى المستخدمين وزيادة ارتباطهم بالشاشة. تصمم الأنظمة بناء على دراسة نقاط الضعف مثل الخوف من فوات الشيء والحاجة الغريزية للقبول الاجتماعي عبر رصد أعداد الإعجابات والتعليقات. إن تقديم هذه المكافآت الرقمية يجعل الدماغ البشري يطور سلوكا تكراريا قسريا لتفقد الهاتف، مما يحول استخدام شبكات التواصل من مجرد نشاط ترفيهي واع إلى عادة لا إرادية مدفوعة بتغييرات فيسيولوجية حقيقية. تواجه هذه المنصات تحديات أمنية وتنظيمية هائلة بسبب انتشار حسابات البوتات والشبكات المؤتمتة التي تسعى للتلاعب بالخوارزميات وتزييف التفاعل على نطاق واسع. وتقوم هذه الحسابات الوهمية المدارة بالذكاء الاصطناعي برفع أعداد المشاهدات والإعجابات بشكل مصطنع لمنشورات معينة لخداع خوارزمية المنصة ودفعها لاعتبار هذا المحتوى شائعاً. هذا التلاعب المنظم لا يفسد دقة التوصيات للمستخدمين العاديين فحسب، بل يستغل أيضا كأداة حروب سيبرانية لتوجيه الرأي العام ونشر الفوضى أو تدمير سمعة المؤسسات والأفراد من خلال تضخيم الروايات المزيفة. تحول التفاعل الاجتماعي بفضل هذه التقنيات إلى ما يعرف بالتسوق الاجتماعي الموجه، حيث اندمجت خوارزميات التجارة الإلكترونية مع شبكات التواصل بشكل كامل، ولم يعد المستخدم بحاجة لمغادرة التطبيق لشراء منتج ما، فالخوارزمية تدرس المنتجات التي تظهر في المقاطع التي يتابعها وتربطها مباشرة بمتجر المنصة مع تقديم إعلانات مخصصة تناسب قدراته الشرائية. هذا التكامل السلس يقلل من وقت اتخاذ القرار الشرائي ويعزز النزعة الاستهلاكية، مما يجعل منصات التواصل الاجتماعي أكبر سوق رقمي ديناميكي يعتمد على فهم رغبات المستهلك وعرض السلعة المناسبة في اللحظة المثالية. مستمعين الأعزاء، لتحسين التجربة الرقمية يمكن للمستخدمين تدريب الخوارزمية بشكل واع لتوجيهها نحو عرض محتوى مفيد وصحي بدلا من الانقياد الأعمى لما تقترحه. يتطلب ذلك استخدام ميزات مثل تجاهل المنشورات غير المرغوبة وحظر الكلمات الدلالية المزعجة والتفاعل النشط فقط مع المحتوى التعليمي أو الثقافي الذي يضيف قيمة حقيقية لحياتهم. إن فهم كيفية عمل الآلة يمنح الفرد القدرة على تطويعها لخدمة أهدافه الشخصية والمهنية، بدلا من أن يكون مجرد مستهلك سلبي يتم استغلال وقته وانتباهه لتحقيق عوائد مالية للشركات. مستمعين الكرام، يمكن القول إن خوارزميات وسائل التواصل الاجتماعي هي واحدة من أقوى أدوات التشكيل الثقافي والاجتماعي في العصر الحديث، ويكمن التحدي الحقيقي للمستقبل في كيفية إيجاد توازن دقيق بين الابتكار التقني وحماية القيم الإنسانية، مما يتطلب وعيا مجتمعيا متزايدا وتشريعات صارمة تضمن أن تظل هذه الخوارزميات أداة لخدمة البشرية لا للتحكم بها. بهذا نصل المستمعين الكرام إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من برنامج العقول الرقمية. شكرا لكرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: العقول الرقمية نافذة أسبوعية تستشرف أدوار الذكاء الاصطناعي وتحدياته المستقبلية في تفاصيل حياتنا اليومية. العقول الرقمية، إعداد وتقديم محمد بن ناصر اليافعي، وإخراج أحمد بن سعيد العوائد. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النمور، على مستوى النمور يوجد ببرامور، على مستوى الببر المخطط يوجد ببرامور المعروف شائعا باسم النمر السيبيري، أيضا نوع الببر يطلق عليه عربيا الببر، هذا النمر المخطط. أما النمر المرقط اللي موجود في جنوب الجزيرة العربية، النمر العربي نسميه، وفي أيضا النمر الهندي، وفي أيضا النمر الأفريقي، وكلها هذه الأنواع تقريبا 5 أو 6 أنواع من النمر، هذا مثل النوع المنقط، هذه نويعات في داخل النمر. لكن هذا النمر الثلجي أو نمر الثلوج لا يوجد منه حتى الآن أنواع نويعات أخرى. في دراسات تتحدث عن يعني بعض التقسيمات الداخلية لم تنتهي حتى الآن. وهذا جسم النمر الثلوج يتراوح بين طول الجسم بين 1 إلى 1.30 متر تقريبا، ويضاف إليه الذيل طبعا، عندما نحسب طول في الحيوانات من الذيل إلى الرأس قد يصل إلى 1 متر، بينما يتراوح وزنه غالبا من 25 إلى 75 كيلوغرام. فرو الرمادي الفاتح، وهذه سمة الكائنات الحية التي تعيش في المناطق الباردة وفي المناطق ذات الثلوج، لأنه هذا يساعدها على التخفي، وتغطيه بقع سوداء وحلقات داكنة تساعده على الاختفاء. يوجد أيضا الغزال المنغولي في السهوب الشرقية، والسهوب الشرقية يظهر فيها الغزال المنغولي. والغزال المنغولي يعني هو لا ينتمي إلى جنس الغزلان الحقيقية الغزال، لكنه ينتمي معها إلى نفس العائلة، عائلة البقريات ومجموعة الضباع. ويضم 3 أنواع: الغزال المنغولي، الغزال التبتي، وغزال بورزواسكي. وهذه المجموعات جزء منها يعيش في منغوليا، يبلغ طوله نحو 1 إلى 1.30 متر، وارتفاعه عند الكتف إلى 75 سنتي، ويزن من 25 إلى 30 كيلوغرام. ويعني عنده الفرو ميزة في لون الفرو في جزء من جسمه، يصبح لون الفرو أبيض، في بقية اللون بني رملي يميل للبرتقالي. طبعا في بعض الحيوانات التي تعيش في الثلوج، ومنه هذا الحيوان، ومنه أيضا الثعلب اللي يعيش في المحيط المتجمد الشمالي، تتغير إلى حد ما لون الفراء في الشتاء، يكون أكثر كثافة ويصبح أفتح وأكثر كثافة، وفي في في الصيف يختلف قليلا، كما هو الحال أيضا الثعلب اللي تحدثنا عنه في المحيط المتجمد الشمالي، يتحول إلى أبيض في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف يكون لونه بني إلى حد ما. فهذا التغير هو يساعد الكائنات الحية على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة. واللون الأبيض في العادة للحيوانات هو عبارة عن ليس عبارة عن شعرة شفافة، كما هو حال الدب القطبي. الدب القطبي الورق الريش ماله أو الورق الشعر ماله مثل الزجاج، شفاف، مش بالضرورة لونه أبيض، لكن هذا اللون عديم اللون هو اللي يتحول إلى اللون الأبيض لاحقا عندما نراه نحن من مسافة معينة، أو أيضا يؤثر على ذلك لون الشحم والجلد الخارجي. وهذه الحيوانات أيضا تعيش في تدافع مستمر للحفاظ على التنوع الحيوي أينما وجدت بين الفريسة والمفترس. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: السلام عليكم ورحمة الله من إذاعة سلطنة عمان، أحييكم وأقدم لكم نشرة الأخبار والبداية مع أبرز العناوين. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على قطاع غزة، وقوات الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. وقتلى وجرحى في ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. إلى التفاصيل. أعلن مركز القبول الموحد نتائج الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027 لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، وأوضح المركز أن عدد الذين حصلوا على عروض دراسية بلغ 33,300 طالب وطالب و300 وطالب واحد من إجمالي المتقدمين الناجحين، البالغ عددهم 46,934 طالبا وطالبة. وأوضح المركز أن عدد المقاعد الدراسية المطروحة وصل إلى 34,113 مقعدا، وبنسبة نمو قدرها 17% عن العام الماضي، مضيفا أن مؤسسات التعليم العالي الحكومية استحوذت على النسبة الأكبر من العروض الدراسية، تلتها البعثات والمنح الداخلية ثم البعثات والمنح الخارجية.
1: مركز القبول الموحد أعلن نتائج الفرز الأول لطلبة دبلوم التعليم العام وما يعادله، حيث حصل 33,031 طالبا وطالبة على عروض دراسية من أصل 46,934 ناجحا، أي ما يعادل 70.4% من إجمالي المتقدمين. وارتفع عدد العروض الدراسية مقارنة بالعام الماضي بنحو 5,494 عرضا، وبنسبة نمو بلغت 20%، بالتزامن مع زيادة المقاعد المطروحة إلى 34,113 مقعدا، بارتفاع نسبته 17% عن العام السابق. وتصدرت مؤسسات التعليم العالي الحكومية قائمة العروض بنسبة 17,430 عرضا بنسبة 52.8%، تلتها البعثات والمنح الداخلية ب 14,950 عرضا، فيما بلغت البعثات والمنح الخارجية 651 عرضا. وفي المقابل بقي 1082 مقعدا شاغرا بعد الفرز الأول بنسبة 3.2% من إجمالي المقاعد، نتيجة عدم توافر أعداد كافية من الطلبة المستوفين لشروط بعض البرامج، مع استمرار العمل على الاستفادة من هذه المقاعد في مراحل القبول اللاحقة. أما البرامج الأعلى تنافسا فجاءت التخصصات الطبية والصحية والتربوية في مقدمة الخيارات، إذ بلغ آخر معدل تنافسي مقبول في الطب العام بجامعة السلطان قابوس 98.15% للذكور و 99.2% للإناث، فيما سجل الطب العام في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا 98.3% وفي جامعة ظفار 97.9%. وفي التخصصات التربوية بلغ متوسط آخر المعدلات المقبولة في جامعة السلطان قابوس 91.65% للذكور وقرابة 96% للإناث، فيما وصل في جامعة التقنية والعلوم التطبيقية إلى 91.35% للذكور و 96.6% للإناث. وبالنسبة للطلبة الذين حصلوا على عروض، تبدأ إجراءات استكمال التسجيل في 20 أغسطس وتستمر حتى 24 أغسطس، مع التأكيد على أن عدم استكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة يعني فقدان العرض الدراسي. ولا تنتهي فرص القبول عند الفرز الأول، إذ تفتح خدمة تعديل الاختيار في 27 إلى 30 من أغسطس للمنافسة على المقاعد التي قد تتوافر لاحقا، فيما يعلن المركز مواعيد الفرز الثاني في وقت لاحق. كما سيجري المركز فرزا مستقلا لطلبة الدور الثاني وأصحاب الشهادات غير العمانية الذين تظهر نتائجهم بعد الفرز الأول، بما يتيح لهم المنافسة وفق الضوابط المعتمدة. وتأتي هذه النتائج مع استمرار تطوير نظام القبول الموحد بما يشمل تسهيل إدارة بيانات الطلبة والبحث عن البرامج المستوفية للشروط وترتيب الرغبات بصورة أكثر مرونة، لتبقى خيارات القبول مفتوحة أمام الطلبة خلال المراحل المقبلة.
0: استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مبنى شرطة البلديات في البلدة القديمة بوسط مدينة غزة استهدف بصاروخين على الأقل، ما أوقع دمارا كبيرا وأضرارا في المباني المجاورة. وفي الضفة الغربية طالت الاعتداءات الإسرائيلية مدن القدس والجليل ونابلس، حيث شهدت اقتحامات واعتقالات بالإضافة إلى هجمات المستوطنين على منازل فلسطينيين.
2: مشاهد الدماء المسفوكة عادت بقوة إلى قطاع غزة. طائرات الاحتلال الإسرائيلي أغارت على مقر للشرطة وسط مدينة غزة، والنتيجة مجزرة قضى فيها 9 أشخاص، هم طفلة تواجدت في المحيط، وثمانية من قيادات الشرطة كانوا في اجتماع. وسبق ذلك بوقت قصير غارة من طائرة مسيرة على دراجة نارية في مخيم النصيرات، استشهد على إثرها فلسطيني وأصيب آخرون. صحيفة معارف الإسرائيلية أفادت أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء صادق مع المجلس الوزاري على الهجمات في ترجمة عملية وسريعة لقرار إسرائيل الاستمرار في الهجمات والاغتيالات بمعزل عن الاتفاق السياسي. وتتصاعد بشكل ملفت عمليات القصف الإسرائيلية، فلم تمضي 24 ساعة على استشهاد 7 فلسطينيين في قصف لمقهى. وتتذرع إسرائيل بأنها تستهدف عناصر من حركة حماس. الحركة أدانت المجازر الإسرائيلية التي تعكس نية واضحة لعدم التعاطي بإيجابية مع الجهد السياسي للدفع قدما بوقف إطلاق النار. وشهد قطاع غزة استمرارا لأعمال النسف الضخمة شرق دير البلح وخان يونس، كما دكت المدفعية الأجزاء الشرقية من القطاع مع إطلاق الرصاص الثقيل في المنطقة الشمالية. غزة تغرق مجددا في دماء الشهداء والتصعيد، والضفة الغربية تشهد اتساعا لرقعة الاستهداف. جيش الاحتلال أعلن السيطرة على 1152 دونما من أراضي قرى سنجل وقريوت واللبن الشرقية لصالح توسيع مستوطنة كرمي عوز شمال رام الله، إضافة إلى تجريف أراض قرب جنين لتوسيع مستوطنة كديم. كما شن جيش الاحتلال اعتقالات طالت أكثر من 30 شخصا، مع إجبار 10 عائلات في مخيم نور شمس قرب طول كرم على النزوح القصري. المستوطنون بدورهم صادروا أراض زراعية جنوب الخليل ونفذوا اعتداءات تخللتها مواجهات في قرى رام الله وبيت لحم والخليل، مع استمرار حصار المستوطنين مع الجيش لمنازل في بلدة قصر قرب نابلس. منظمة بيت سالم الحقوقية أفادت أن 47 عائلة فلسطينية تواجه خطر التهجير في الأغوار بفعل قطع المياه عن المنازل. سلطات الاحتلال طرحت عطاء لبناء 1200 وحدة استيطان في محيط القدس المحتلة، وهدمت الجرافات الإسرائيلية منازل في بلدة بيت حنينة، واقتحم الجيش بلدة سلوان ومخيم قلنديا، كما اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى. مشاهد مثقلة بالاعتداءات الإسرائيلية على اختلافها، والهدف كسب نقاط الفوز بالانتخابات المقبلة وتجيير الاعتداءات لصالح الفكر الإقصائي الإسرائيلي. لإذاعة سلطنة عمان، رولا عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بإنشاء بؤر استيطانية إسرائيلية غير مشروعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه يشعر بقلق خاص إزاء التطورات المتعلقة بمشروع الاستيطان الذي من شأنه أن يقطع فعليا التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. وأضاف جوتيريش أن هذا المشروع ستكون له عواقب وخيمة على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين. من جهته وصف وزير الخارجية البريطاني هذه الخطوة بأنها عمل غير مقبول ومدمر، معتبرا أنها ستعرض إمكان تطبيق حل الدولتين للخطر. وقال في بيان أن على الحكومة الإسرائيلية سحب المناقصة ووقف كل أشكال التوسع الاستيطاني. وصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث قتل وأصيب عدد من اللبنانيين، كما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والتجريف. وأفادت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية وكفر رمان وأطراف بلدة دير سريان، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجدل زون والأودية المجاورة. ونبقى في الشأن اللبناني، حيث حذرت الأمم المتحدة من استمرار أزمة النزوح في جنوب لبنان رغم عودة 860 ألف نازح إلى مناطقهم. وأوضحت المنظمة الأممية أن تراكم الأنقاض على نطاق واسع والأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية الأساسية واستمرار انعدام الأمن أدى إلى إيقاف خدمات الصحة والمياه والكهرباء. وأشارت الإحصاءات إلى أنه لا يزال نحو 360 ألف نازح، بينهم 22 ألف شخص على الأقل يعيشون في ملاجئ جماعية. وفي سوريا اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جباتة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا إن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جباتة الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أن أي ضغط إضافي سيفشل. وأعلن ترامب في وقت سابق إطلاق ما وصفها بأنها أقوى عملية اقتصادية ساحقة يتم شنها ضد أي دولة بهدف فرض عزلة اقتصادية على إيران. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قالت المنظمة الدولية للهجرة إن تصاعد الصراع والأمطار الموسمية دفعت 200 ألف شخص إضافي إلى النزوح من ديارهم في السودان، ما يزيد الضغط على الوضع الإنساني المتردي أصلاً في مناطق متفرقة من الأراضي السودانية. وأعلنت المنظمة في بيان أن أكثر من 8 ملايين شخص نازحون داخلياً بالفعل، إلى جانب أعداد كبيرة من الأشخاص الذين يعبرون الحدود السودانية، محذرة من أن الوضع الإنساني كارثي ويزداد سوءا. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في ضربات صاروخية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، كما شنت أوكرانيا هجوما بمئات الطائرات المسيرة فوق عدة مناطق روسية. في غضون ذلك أجرت أوكرانيا وروسيا عملية تبادل جديدة للأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين. وأوضحت كييف أن أكثر من 15 ألف مدني أوكراني محتجزون في السجون الروسية. أعلنت كوريا الجنوبية أن جيشها والجيش الأمريكي اتفقا على اختصار مدة تدريباتهما العسكرية وتقليص حجم التدريبات الميدانية المشتركة. من جهتها جددت كوريا الشمالية إدانتها للمناورات العسكرية الجارية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة حتى بعد أن أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتقليص حجمها. أعلنت الولايات المتحدة وكندا أنهما باتتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق تجاري شامل بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق تطبيق رسوم جمركية جديدة كان يعتزم فرضها على بعض السلع الكندية. وأفادت وسائل إعلام بأن الاتفاق التجاري المبدئي قد يخفض الرسوم الأمريكية على بعض صادرات الصلب والألمنيوم الكندية إلى 25% بدلاً من 50%. انطلقت بمحافظة ظفار أعمال النسخة السابعة من المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية، ويناقش المؤتمر عدداً من المحاور المتعلقة باستدامة برامج المسؤولية المجتمعية وتعزيز دورها في تحقيق الأهداف التنموية، إلى جانب استعراض التجارب والممارسات الحديثة في مجالات المسؤولية المجتمعية والاستدامة والحوكمة والاستثمار الاجتماعي، بالإضافة إلى تعزيز الممارسات المؤسسية للمسؤولية المجتمعية وتحويلها من مبادرات إلى منظومة مؤسسية مستدامة ترتبط باستراتيجيات الشركات وأهدافها التنموية. رعى افتتاح المؤتمر صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد محافظ ظفار. تفعيل الذكاء الاجتماعي في بيئة العمل والأبعاد والتبعات القانونية المترتبة على غياب الكفاءة الاجتماعية ناقشها مؤتمر الذكاء الاجتماعي ودوره في تحقيق التنمية المستدامة الذي ينظمه فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة ظفار. يهدف المؤتمر إلى تأصيل المفاهيم المرتبطة بالذكاء الاجتماعي والتمييز بينه وبين الذكاء العاطفي وتعزيز المهارات السلوكية في مجالات الإنصات وإدارة الحوار وصناعة وإدارة السمعة الشخصية والمؤسسية. ويسعى الملتقى إلى الخروج بتوصيات ونتائج عملية تسهم في بناء قاعدة معرفية تخدم تأهيل الأجيال القادمة للاندماج في سوق العمل والمجتمع. وإلى الخبر الأخير، حيث نظمت المديرية العامة لحماية المستهلك بمحافظة ظفار ملتقى حماية المستهلك بعنوان أدوار تكاملية وتطلعات مشتركة، تزامنا مع ختام أعمال الحملة الرقابية والتوعوية وعيك أمانك التي نفذت خلال موسم خريف ظفار. وتطرقت الجلسة الختامية إلى آليات دعم المنتجات الزراعية والسمكية المحلية ورفع جودتها وتعزيز ثقة المستهلك بها وتوظيف البيانات والتحليل الرقابي في الوقاية من المخالفات، بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للبلاغات المتعلقة بسلامة المنتجات الغذائية. هكذا مستمعينا نصل بكم إلى الختام، وهذا تذكير بأبرز العناوين. مركز القبول الموحد يعلن عن أكثر من 33 ألف عرض دراسي في الفرز الأول للعام الأكاديمي 2026-2027. شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على قطاع غزة، وقوة الاحتلال تواصل الاعتقالات واقتحام مدن بالضفة الغربية. وقتلى وجرحى في ضربات روسية على العاصمة الأوكرانية كييف. مستمعين، حرر لكم هذه النشرة يعقوب بن سيف الهشامي، نفذها لكم على الهواء مباشرة أحمد بن سالم العريمي، وكنت معكم في التقديم وعد بنت علي الهطالي. إلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة الدفاع تقدم.
2: ولولا ثبات ورسوخ الأمن وانتشار الأمان في ربوع هذه البلاد الذي ما كان ليتحقق إلا بوجود قوات مسلحة جاهزة وعصرية ومعدة إعدادا عاليا بكل فروعها وقطاعاتها.
1: ركن القوات المسلحة. قوات السلطان المسلحة صفحات مضيئة من التضحية والفداء في بناء الوطن، ومسيرة خالدة سطرت بأيادي أبيه، فحق لها أن تكون إحدى مفاخر العهد الزاهر الميمون وركنا متينا من أركان نهضتها المباركة. ركن القوات المسلحة برنامج يعده ويقدمه التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.

أخ الجندي، أيها المستمعون الكرام، يسرنا أن نرحب بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات البرنامج العسكري ركن القوات المسلحة. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على الأدوار الجليلة التي تطلع بها وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة، فأهلا بكم.

الإخوة الضباط والجنود، أيها المستمعون الأعزاء، إن مسيرة التطوير التي تنتهجها قوات السلطان المسلحة ترتكز على رؤية راسخة تؤمن بأهمية بناء الإنسان وتعزيز قدراته وتنمية معارفه باعتباره الركيزة الأساسية للجاهزية والكفاءة والتميز. وانطلاقا من هذه الرؤية، أولت قوات السلطان المسلحة التطوير والتعليم المستمر اهتماما بالغا، وعملت على ترسيخ منظومة متكاملة للتأهيل والتدريب وتحديث البرامج التعليمية ورفع كفاءة الكوادر البشرية بما يواكب المستجدات العسكرية والتقنية ويعزز من جاهزية منتسبيها لأداء واجباتهم الوطنية بكل احترافية واقتدار.

مستمعينا الكرام، تواصل قوات السلطان المسلحة مسيرتها بثقة وثبات، مستندة إلى نهج يجعل التطوير عملية مستمرة والتعليم أساساً لبناء القدرات والاستثمار في الإنسان ركيزة لتحقيق أعلى مستويات الأداء والجاهزية، لتبقى مؤسسة وطنية رائدة تؤدي رسالتها بكل إخلاص وتسهم في حماية الوطن وصون مكتسباته ومواصلة مسيرة التنمية والنهضة.

جولة البرنامج نتعرف خلالها على الجهود الوطنية لمنتسبي وزارة الدفاع وقوات السلطان المسلحة في مختلف ميادين الواجب الوطني المقدس.

0: أخي الجندي، أيها المستمعون الكرام، في ظل التطورات المتسارعة أصبح الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته عنصراً أساسياً للتميز والجاهزية. ومن هذا المنطلق يأتي دور مركز التطوير والتعليم المستمر بالكلية العسكرية التقنية، الذي يسعى من خلال رؤيته إلى تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة ليكون مصدراً لتنمية القدرات البشرية ومواكبة احتياجات المستقبل. مستمعينا الكرام، وللحديث أكثر عن مركز التطوير والتعليم المستمر بالكلية العسكرية التقنية، يسرنا أن نستضيف معنا المقدم الركن ناصر بن راشد العلياني، رئيس مركز التطوير والتعليم المستمر بالكلية العسكرية التقنية. فمرحبا بكم سيدي.
1: شكرا الملازم عيسى على الاستضافة.
0: بداية سيدي، ينطلق مركز التطوير والتعليم المستمر من رؤية تهدف إلى تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة وأيضا تنمية القدرات البشرية. كيف يترجم المركز هذه الرؤية إلى واقع من خلال رسالته وبرامجه، وكذلك من خلال القيم الأساسية التي يعمل عليها المركز؟
1: نعم، تتمثل رؤية المركز في تقديم حلول تعليمية وتدريبية مبتكرة، وتعتبر مصدرا رئيسيا لتنمية القدرات البشرية بما يتماشى مع المتغيرات الحديثة وتحقيق التميز المستدام. وتنطلق كذلك رسالة المركز من خلال تقديم دورات وبرامج تدريبية تعتمد على أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة، وكذلك خلق بيئة تعليمية متميزة ومحفزة بما يدعم عملية التطور المهني والتقني. وتتمثل القيم الأساسية لمركز التطوير والتعليم المستمر بالكلية العسكرية التقنية في عدد من القيم الأساسية التي يعتز المركز بتفعيلها والعمل من خلالها. تتمثل القيم الأساسية لمركز التطوير والتعليم المستمر في العدالة، وذلك من خلال التعامل بإنصاف مع جميع المتدربين الذين يلتحقون تدريب في الكلية العسكرية التقنية، كما أن الشفافية حاضرة كذلك من خلال قيم المركز، وذلك من خلال وضوح في الإجراءات وتعامل صادق يعزز الثقة والمصداقية مع جميع المتدربين. كما يقوم المركز كذلك بتعزيز الشعور بالولاء والانخراط الإيجابي في بيئة العمل التدريبية أثناء فترة تدريبهم. كما يقوم المركز بتشجيع الأفكار الجديدة وتنمية الحلول المبتكرة من خلال تبني الأفكار الإبداعية لديهم. كما يقوم المركز بتحقيق أعلى درجات المهنية من خلال الالتزام بالكفاءة والأخلاقيات التدريبية لتحقيق أعلى معايير الجودة في البرامج التدريبية المطروحة بالمركز.
0: إذن سيدي، انطلاقا من رؤية ورسالة المركز، ما هي أبرز الأهداف التي يسعى المركز إلى تحقيقها، خصوصا في تعزيز الشراكة مع القطاعات العسكرية والمدنية؟
1: نعم، أهداف المركز عديدة حقيقة، وتتمثل في تعزيز الشراكة المجتمعية من خلال تكوين عدد من الجسور التعاون، وتكوين جسور من التعاون البناء للتواصل مع مختلف القطاعات العسكرية والمدنية، وذلك من خلال استثمار الكوادر والإمكانيات والتجهيزات المادية بالكلية. كما تعلمون أن الكلية تزخر بالعديد من المرافق الحيوية والمرافق التعليمية، ويتم الاستفادة من هذه الإمكانيات لتقديم هذه الحلول والبرامج لمختلف شرائح المجتمع. كما يسعى المركز إلى تحقيق النجاح المنشود عبر تقديم دورات وبرامج متميزة وعالية الجودة. جميع هذه البرامج تتماشى مع الخطة الاستراتيجية للكلية العسكرية التقنية. وكذلك يساهم المركز في دعم البرنامج الوطني للاستدامة المالية، والذي يعتبر أحد أبرز مبادرات رؤية عمان 2040.
0: نعم سيدي، ولتحقيق هذه الأهداف يقدم المركز مجموعة متنوعة من المسارات التدريبية، فما هي أبرز هذه المسارات، وكيف تواكب احتياجات سوق العمل وكذلك التطورات الحديثة؟
1: في الحقيقة يتميز مركز التطوير والتعليم المستمر بتقديم مجموعة واسعة من البرامج التدريبية، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات لسوق العمل والأفراد. وتركز حقيقة هذه البرامج على تزويد المتدربين بمهارات فنية وعلمية محددة ومطلوبة لوظائف معينة. ويمكن تصنيف هذه المسارات والتخصصات التدريبية إلى عدد من المجالات، فيطرح المركز عدد من البرامج التدريبية في الإدارة الذكية والتميز المؤسسي، كما يقوم المركز بالإعداد لدورات في تقنية المعلومات والتحول الرقمي. وكما تعلمون أن الكلية العسكرية التقنية هي كلية هندسية، لذلك نطرح مجموعة متخصصة ومحددة في الدورات الهندسية والتقنية. كما يقوم المركز بعقد عدد من دورات اللغة الإنجليزية، وذلك بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني. كما ينفذ المركز عدد من الدورات في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، وذلك من خلال المركز الذي تم إنشاءه خلال الفترة الماضية، وهو مركز الأمن السبراني المتقدم بالكلية.
0: كسؤال أخير لكم سيدي، ومع تنوع هذه البرامج تبرز أهمية الشراكات في دعم مسيرة مركز التطوير والتعليم المستمر بالكلية العسكرية التقنية، فما دور الشراكات الاستراتيجية والمجتمعية في تطوير برامج المركز وكذلك توسيع أثره؟
1: يوجد بالمركز العديد من المبادرات والشراكات الاستراتيجية والمجتمعية، تنصب هذه الشراكات لتعزيز دور الكلية في مجال خدمة المجتمع وتطوير شراكاتها الاستراتيجية. وينظم مركز التطوير والتعليم المستمر عدة برامج، وذلك من خلال التعاون مع عدد من الجهات بهدف تقديم مبادرات مجتمعية يسعى المركز من خلالها إلى تطوير مهارات المستفيدين، بالإضافة إلى رفع الوعي حول العديد من حقيقة الظواهر المجتمعية وتنمية العديد من المهارات لدى الأفراد بشكل عام. كما نأمل خلال الفترة المقبلة إلى زيادة المبادرات المجتمعية حول تنمية المهارات الريادية لدى رواد الأعمال في السلطنة. كذلك من أهم وأبرز المبادرات المجتمعية التي يعني يقوم فيها بشكل مستمر المركز، يعني نقوم بالإعداد لعدد من البرامج المتخصصة لتدريب الطلبة الذين ملتحقين بالعديد من المؤسسات التعليمية والباحثين على العمل، بهدف تطوير مهاراتهم وكفاءتهم في العديد من المجالات. كما نقوم في مركز تطوير التعليم المستمر بتخصيص عدد من المقاعد المجانية في الدورات التخصصية للباحثين على العمل، بما كما تعلمون بأن هذا هدف وطني، ونسعى إلى دعم الباحثين عن العمل في السلطنة. كما يطرح المركز العديد من البرامج الصيفية، تهدف هذه البرامج إلى غرس القيم والتعاليم الإسلامية والمحافظة على البيئة. وكذلك يقوم المركز بتنفيذ عدد من الفعاليات والبرامج خلال الفترة الصيفية. هذه البرامج طبعا متنوعة، ونستهدف حقيقة جميع الشرائح في المجتمع، بما تسهم في هذه البرامج في تنشئة الجيل الواعي تنشئة سليمة ومنضبطة. كما من مبدأ الشراكة المجتمعية، يقوم المركز بتنفيذ عدد من الدورات في اللغة العربية لغير الناطقين بها، وحقيقة هناك العديد من الخطط المستقبلية للمركز في هذا الجانب بإذن الله تعالى.
0: سيد المقدم الركن ناصر بن راشد العلياني، رئيس مركز التطوير والتعليم المستمر بالكلية العسكرية التقنية، شكرا لكم سيدي.
1: شكرا ملازم عيسى على الاستضافة.

منذ نشأة الجيوش ارتبطت القوة العسكرية بالانضباط والجاهزية والقدرة على تنفيذ المهام بدقة عالية، ومع تطور الزمن أصبحت هذه القوة تعتمد اعتماداً مباشراً على العلم والمعرفة والتدريب المتجدد. فالميدان العسكري لا يعرف الثبات، والتحديات تتغير والتقنيات تتطور وأساليب العمل تتجدد بوتيرة متسارعة. أيها المستمعون، الالتحاق بالسلك العسكري يمثل بداية طريق قائم على التعلم والانضباط واكتساب المهارات الأساسية، ومع مرور الوقت تتسع المسؤوليات وتتغير طبيعة المهام وتزداد الحاجة إلى مهارات أكثر تخصصاً وعمقاً. وهنا يظهر دور التعليم المستمر كعنصر أساسي في بناء الكفاءة العسكرية. فكل رتبة وكل مهمة وكل موقع قيادي يحتاج إلى معرفة متجددة وقدرات تتناسب مع حجم المسؤولية. ومع دخول التقنيات الحديثة في المجال العسكري أصبح لزاماً على الفرد العسكري أن يكون مواكباً لهذه التحولات، قادراً على التعامل معها بكفاءة عالية واحترافية دقيقة. ويأتي التعليم المستمر ليشكل الإطار الذي يضمن هذا التطور من خلال برامج تدريبية ودورات تخصصية تسهم في صقل المهارات ورفع مستوى الأداء وتعزيز القدرات القيادية والفكرية. فهو لا يقتصر على نقل المعرفة، وإنما يعمل على بناء عقلية عسكرية مرنة قادرة على التحليل واتخاذ القرار والتعامل مع مختلف المواقف بثقة واقتدار. ومن خلال هذا النهج تتعزز مهارات متعددة لدى العسكري، مثل القيادة وإدارة الأزمات والتخطيط والتفكير الاستراتيجي، إضافة إلى إتقان استخدام التقنيات الحديثة في بيئة العمل العسكري. مستمعين الكرام، إذا كانت الجاهزية العسكرية تمثل القدرة على الاستعداد لمختلف الظروف، فإن التعليم والتطوير يشكلان الأساس الذي تبنى عليه هذه الجاهزية. فالمعدات المتقدمة تحتاج إلى عقول مدربة، والتقنيات الحديثة تحتاج إلى كوادر مؤهلة، والمهام المعقدة تحتاج إلى خبرات متجددة قادرة على التعامل معها بكفاءة عالية. ومن هنا تتجلى العلاقة الوثيقة بين السلك العسكري والتطوير والتعليم المستمر، فهي علاقة تكاملية تقوم على أن تطوير الفرد ينعكس على المؤسسة، وأن رفع مستوى المعرفة يرفع مستوى الأداء العام، وأن التدريب المستمر يحول المعرفة إلى مهارة عملية قابلة للتطبيق في الميدان. كما أن الاستثمار في الإنسان العسكري يمثل استثماراً في قوة المؤسسة واستمراريتها، فكلما ارتفع مستوى التأهيل زادت القدرة على مواجهة التحديات وتعززت الجاهزية وارتفع مستوى الاحترافية في الأداء. ولا يمكن إغفال أن التطوير يبدأ من داخل الفرد نفسه، من رغبته في التعلم وحرصه على اكتساب المعرفة وسعيه الدائم لمواكبة المستجدات. فالعسكري الذي يضع التطوير هدفاً مستمراً في مسيرته المهنية هو عنصر فاعل في بناء منظومة عسكرية قوية ومتماسكة. أيها المستمعون، إن قوة السلك العسكري لا تقاس فقط بالإمكانات المادية أو التقنية، وإنما تقاس أيضاً بمدى كفاءة أفراده وقدرتهم على التعلم المستمر والتكيف مع المتغيرات والتعامل مع التحديات بكفاءة عالية. ومن هذا المنطلق يمكن القول إن التعليم المستمر يمثل أحد أهم مفاتيح الجاهزية، وأن التطوير هو الطريق نحو التميز، وأن الإنسان العسكري المؤهل هو الركيزة الأساسية لبناء مستقبل أكثر قوة واستعدادا. وفي ختام هذه الوقفة نؤكد أن العالم من حولنا في تغير دائم، ومن أراد أن يحافظ على جاهزيته فعليه أن يواصل التعلم

0: يستمر في التطوير ويجعل من المعرفة رفيقا دائما في مسيرته المهنية. أخ الجندي، أيها المستمعون الكرام، إن التطوير والتعليم المستمر يعدان من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها قوات السلطان المسلحة في بناء قدراتها وتعزيز جاهزيتها ورفع كفاءة منتسبها بما يواكب متطلبات العمل العسكري الحديث، يرسخ معايير الأداء والاحترافية، وتواصل قوات السلطان المسلحة برؤية راسخة ونهج متجدد الاستثمار في الإنسان وتنمية معارفه وصقل مهاراته لتبقى قوة وطنية رائدة تؤدي رسالتها بإخلاص واقتدار.
1: يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم! يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم! يعيش جلالة السلطان هيثم المعظم!
0: وتواصل قوات السلطان المسلحة برؤية راسخة ونهج متجدد الاستثمار في الإنسان وتنمية معارفه وصقل مهاراته لتبقى قوة وطنية رائدة تؤدي رسالتها بإخلاص واقتدار وتسهم في حماية الوطن وصون مكتسباته. أيها المستمعون الكرام، بهذا نكون قد أتينا وإياكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج ركن القوات المسلحة، على أمل اللقاء بكم في حلقات قادمة بإذن الله. في الختام، لكم تحيات فريق العمل، في الإشراف الإعلامي العميد الركن بحري عبد الناصر بن أحمد العبري، وفي الإعداد والتقديم الملازم أول عيسى بن سليمان الصبحي، وفي المتابعة اللغوية الضابط المدني شهلاء بنت راشد البسامي، وفي التسجيل الصوتي الجندي عبد الرحمن بن غانم الغداني، وفي التنفيذ العريف سالم بن راشد الزيدي. دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الإيمان بالله، الولاء للسلطان، الموت على الوطن.
3: كنتم مع برنامج ركن القوات المسلحة، مع تحيات التوجيه المعنوي والمراسم العسكرية برئاسة أركان قوات السلطان المسلحة بوزارة الدفاع.
4: إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأسكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: أشرنا في لقاء الأمس بأن حديثنا اليوم سيكون عن أشكال الصراع،
6: وقد نوهنا بشكل سريع وموجز يوم أمس بأن الصراع يتنوع في شكله العام إلى نوعين رئيسين، هما الصراع الخارجي والصراع الداخلي.
5: يراد بالصراع الخارجي هو صراع الإنسان ضد قوة خارجية مثل
6: صراع الإنسان ضد أخيه الإنسان، وقد يتمثل هذا الصراع في صورة شخص ضد آخر أو ضد مجموعة.
5: صراع الإنسان ضد ظروف البيئة الطبيعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية للتغلب على العقبات التي تعترض أو تؤرق حياته، ولمحاولته تحقيق قدر أكبر من النجاح أو حياة أفضل.
6: أما الشكل الآخر من أشكال الصراع هو الصراع الداخلي،
5: ويقصد بالصراع الداخلي صراع الإنسان ضد نفسه، أي مع قوة داخلية مثل
6: الآلام النفسية أو الصراع النفسي الناشئ عن مرض نفسي،
5: وكذلك الآلام العضوية أو صراع الإنسان مع المرض العضوي أو الخلقي في محاولة للشفاء منه.
6: هل ثم عناصر يجب توافرها في الصراع الدرامي؟
5: أجل، لكننا نرجئ الحديث عن تلك العناصر إلى حلقة الغد.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محسن زايد.
6: أيها الأصدقاء، وعدناكم في حلقة الأمس بأن تكون لنا وقفة مع مسلسل حديث الصباح والمساء والمأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.
5: هذه الرواية التي عمل عليها السيناريست المبدع الراحل محسن زايد، الذي ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة،
6: وتلقى دراسته في المعهد العالي للسينما بمصر في قسم المونتاج،
5: ثم انتقل إلى قسم الإخراج قبل تخرجه بعام واحد.
6: قدم محسن زايد أفضل ترجمة بصرية سينمائية لروايات صاحب نوبل نجيب محفوظ، ومن بينها الرواية التي وعدناكم بالحديث عنها،
5: حديث الصباح والمساء.
6: كتب نجيب محفوظ هذه الرواية بشكل مختلف عن الروايات المعتادة، حيث كتبها على شكل كتاب لشجرة العائلة،
5: حيث إن الرواية ليست مقسمة إلى فصول، ولكنها مقسمة أبجدياً بأسماء شخصيات العائلة.
6: لقد صور نجيب محفوظ فترة زمنية من حياة الشعب المصري من حيث العادات والتقاليد والتاريخ.

0: أيها الأصدقاء، السؤال المهم ولربما يكون الأهم، كيف تعامل السيناريست محسن زايد مع رواية قسمت أبجدياً بأسماء شخصيات العائلة؟
1: بدأ زايد العمل الدرامي بترتيبه الزمني المنطقي من البداية بيزيد وعطى المراكب الصديقين المتجاورين في نفس المنزل، وجرت الأحداث في تسلسل تاريخي واحد من القديم إلى الحديث.
0: لم يتناول زايد في المسلسل شخصيات الأحفاد المذكورة في الرواية، بل اكتفى بالجيل الأول كيزيد وعطى،
1: والجيل الثاني مثل عزيز وداود، والثالث أبناؤهم.
0: وفي الرواية شخصية أساسية ضمن شخصيات الأحفاد، وهو قاسم الابن المفضل لجليلة إحدى بطلات الرواية، ولكن المدة الزمنية للمسلسل لم تسمح بعرض كل الشخصيات.
1: لم يغير زايد كثيراً في رسم الشخصيات على الشاشة، فكانت جميعها مطابقة للرواية.
0: أجل، فعلى سبيل المثال كان عطى المراكيبي الرجل الفقير الذي تزوج امرأة غنية أحبته مطابقاً للرواية بشكل كبير.
1: مواقفه السياسية تجاه الإنجليز وثورة عرابي والخديوي لم تتغير عن الرواية، فهو نفسه الشخص المادي الذي يبحث عن مصالحه بغض النظر عن الوطن الذي يعيش فيه.
0: أصدقائنا، شهور من التفكير للوصول لكتابة العمل وكيفية تحويله من أسماء متسلسلة وفق أبجديتها، كل منها يحمل قصته ووجهة نظره إلى قصة تعرض على الشاشة. كذلك صرح محسن زايد في حوار صحفي بنفس العام الذي عرض فيه المسلسل.
1: ووجد محسن زايد ضالته في مجموعة قصصية له، وهي عندما اجتازت صفية الباب. ومن هذه القصة استوحى شخصية النقشبندي التي بدأت بها أولى حلقات المسلسل، وقد أضافت هذه الشخصية نوعاً من الفانتازيا والخيال إلى العمل.
0: ويروي زايد بقوله: بطل قصة عندما اجتازت صفية الباب تائه بعد غياب طويل، ورغم الظلام رأى بيتاً عتيقاً متمدداً كما هو في ساحة الحارة التي ازدادت ضيقاً. رفع يده إلى مقبض الباب وظل يطرق الباب، وفي لحظة اليأس ينفتح ليرى وجه جده مشرقاً بحاجبيه ولحيته البيضاء، وبيده مصباح وبالأخرى كتاب، ومن هنا رسمت شخصية النقشبندي.
1: بعد عرض المسلسل في عام 2001 قام زايد بمهاجمة عمله، ولكن بأسلوب راق.
0: كيف ولماذا؟
1: بعد الفاصل سنعرف جواب ذلك.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست محسن زايد.
0: أصدقائنا، تتجلى الصورة المكتوبة درامياً في عدة أشكال، منها الشكل الذي اتخذه السيناريست الراحل محسن زايد اعتماداً على روايات لكتاب آخرين مثل نجيب محفوظ.
1: هذه العملية ليست سهلة كما يظنها البعض، بل أن من الصعوبة بمكان التوافق بين الآراء، بين رأي الكاتب الأصلي للرواية وبين المبدع الآخر الذي يحولها إلى صورة مكتوبة للسينما أو التلفزيون.
0: لكن هذا التوافق الذي نشير إليه كان توافقاً كبيراً بين الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ وبين سيناريست محسن زايد، وقد أسفر عن هذا التوافق أن اشتغل الأخير على مجموعة من روايات محفوظ.
1: وعدنا قبل الفاصل أن نتحدث عن سبب مهاجمة زايد لمسلسله المقتبس من رواية نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء.
0: بعد أن تحدث زايد عن كيفية وضع معالجة للمسلسل والسيناريو، وجه حديثه إلى مخرج المسلسل أحمد صقر وقال: أريد أن أوضح شيئاً بسيطاً، وهو أن هناك مشاهد كثيرة لم يتم تصويرها، وأريد سؤال المخرج عن أسباب ذلك، واكتفى بهذا.
1: ومن المشاهد التي تم حذفها وفقاً لحديث زايد ما يتعلق بتولي محمد علي حاكم مصر وعزل خورشيد باشا. قال زايد: إسقاط جزء من الأحداث بعدم تصويره من الأساس لابد أن يحدث ربكة، فهل أنا المطالب بالإجابة عن بعض الأخطاء أم المخرج؟
0: طالب السيناريست محسن زايد محرر الحوار بألا يوجه له أي أسئلة تتعلق بالتنفيذ، وأن يلتزم بالحديث عن النص.
4: إحسان ملهاش بركة إلا أنت يا أبو سيد. مش أنت برضو راجلها في غياب صاحبك؟ ربنا يفك سجنه.
5: بتتمرقع عليا يا أم زينة، بتلطخني على قفايا، مش عايزة لا مؤاخذة تصون سمعتك.
4: ملكوش الله بعض.
6: بتغير على سمعتي ولا بتغير عليا؟ ما كنتش اعرف انك براوي كده، قلبك حجر.
5: بقولك ايه، الواد البقف ده يسيب المطرح الليله.
6: سيبك من البقف السعادي،
5: كلمه اللي اقولها تتسمع يا عماره، كلمه مره واحده ما تتناش.
6: ما تبقاش طلقك حني كده، استهدى بالله. انا هريح، هتجيب لي تصريح الزياره ايه؟
5: يوه، التصريح ماله ومال اللي بنقوله؟
1: أصدقائنا، من الأعمال التي اشتغل عليها السيناريست الراحل محسن زايد في بداية حياته الفنية فيلم حمام الملاطيلي عام 1973،
0: وفيلم السقامات عام 1977،
1: ومن أفلامه الكبيرة بعد نضج تجربته الإبداعية في كتابة الصورة فيلم قلب الليل والمواطن مصري وأيوب وفرحان ملازم آدم.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
7: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
8: في الإعداد
7: وفي الإخراج مريم البلوشية.
8: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة.

قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

القرآن الكريم. برنامج يومي يتحدث عن الأخلاق والقيم في حياة المسلم. الإعداد والتقديم مسلم بن علي المسهلي، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم محبوبات الرحمن. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه: إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. فمن الأشياء التي يحبها المولى سبحانه وتعالى أيها المستمع الكريم هي الأسماء الجميلة، ومن أجمل هذه الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، لأنها تتضمن العبودية لله سبحانه وتعالى. وهذا الاختيار الحسن للاسم أو لأسماء الأبناء من الحقوق لهؤلاء الأبناء على آبائهم وعلى أمهاتهم، أن يختاروا لهم أسماء حسنة. وقبل أن ندخل ونعرج على هذا الموضوع، نعرج سريعا على بعض واجبات أو بعض حقوق الأبناء على آبائهم وأمهاتهم. فمن حق الأبناء اختيار الأم الصالحة، اختيار الأم الصالحة لأنها تعين على التربية الصالحة. والاختيار للزوجة الصالحة كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لجمالها ومالها ودينها وحسبها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين تربت يداك. فالاختيار الحسن والاختيار السليم ينبت بإذن الله تعالى نباتا حسنا وذرية صالحة، والاختيار السيء ينبت كذلك أبناء سيئين. كذلك من هذه الحقوق، من حقوق الأبناء، غرس العقيدة الصحيحة والقيم والأخلاق الحميدة في هذا النشأ، لا سيما في السبع السنوات الأولى. كما يذكر أهل التربية، قالوا: التربية ليست يعني بصعبة كما يتصورها البعض، وهي كذلك ليست بسهلة. وقالوا ملخصها أنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: السبع سنوات الأولى اغرس فيه العقيدة والقيم والأخلاق، محبة الله، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة الناس. ونعم هو قد لا يفهم ولكنه يحفظ. ثم وجهه السبع سنوات الثانية، من 7 إلى 14، وجهه هذا صح، هذا خطأ، هذا عيب، هذا حسن إلى آخره. قال: ثم صاحبه السبع سنوات الثالثة، من 14 إلى 21، اجعله صديقا لك، اجعله صديقا لك أيها الأب، شاوره، شاور عليه. صح هو قد يأتي بأحيان شطحات في المشورة، ولكن أنت تصوبه وأنت تعدله. كذلك أوكل إليه بعض مهام البيت، اجعله يشتري بعض أدوات وأغراض المطبخ مثلا، اجعله يشتري بعض الأشياء، وتنظر أنت كيفية يعني شراءه، مساومته، اختياره، وأنت تعدل عليه. كذلك تشاوره: شرايك نسوي كذا في البيت، نعدل كذا اليوم، شرايك اليوم وين نمشي، شرايك اليوم نزور فلان. تعطي، لأن المشورة تعطي جانب قوي جدا من الثقة. كذلك الأم لابد أن لا تجعل حاجز بينها وبين أبنائها، ولا سيما البنات. ومن أفضل ما تحرص عليه الأم في هذا الباب أن تجعل بنتها كأن يعني صديقة. فمثلا موضوع يعني لازال قيد الكتمان، بيت فلان خطبوا عند فلان، فتأتي الأم وتنادي على بنتها: يا بنتي نعم أعطيك سر لكن لا تخبريه. تراه موضوع عادي جدا، لأنها يا خبر اليوم بفلوس بكرة ببلاش، يعني هو موضوع سينتشر. لكن السر هذا يعطي جانب ثقة وكسر لحواجز بين الأم وبين بنتها. بكرة البنت لا قدر الله سوت لها أي مشكلة،
أي صعوبات خاصة شخصية أو غير ذلك، ما تجد هناك حرجا أنها تخبر أمها، بينما بعض الأمهات تجعل حواجز بينها وبين بناتها، فتسمع عن بعض البنات تقول صعب أني أفشي بهذه الأشياء الخاصة أفشي بها لأمي، والخطأ هنا يعود على الأم. كذلك من بعض حقوق الأبناء اختيار الاسم الجميل الذي يحمل الصفات الطيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي ذكرته آنفا قال أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، لأن قالوا من أفضل الأسماء هو ما كان فيه التعبد لله عز وجل، بخلاف ما كان فيه التعبيد لغير الله فهو محرم لا يجوز، لا يجوز أن يكون الاسم عبد مخلوق من المخلوقات مثلا، هذا أمر لا يصح. وقد كان صلوات الله وسلامه عليه يغير الأسماء، فقال لرجل أو لشخص ما اسمك؟ قال أصرم، قال بل أنت زرعة، وقال لامرأة ما اسمك؟ قالت عاصية، فقال أنت جميلة، رواه مسلم. فكان عليه الصلاة والسلام يغير الأسماء القبيحة إلى أسماء حسنة ومعاني غير جيدة إلى معاني جيدة. وهنا ثمة تنبيه، في الآونة الأخيرة نسمع أسماء عجيبة وغريبة، تسمع يعني يمر عليك الاسم، يعني أسماء عندما تقرأ اسم الأب واسم الجد بون شاسع بين اسم البنت وبين اسم الجد وبين اسم الأب، بون شاسع سبحان الله. وإذا الغريب من ذلك أنك تسأل الأم مثلا أو الأب إيش معنى هذا الاسم، اسم الذي الجديد الذي ما حد اخترعه إلا أنتم، يعني إيش معنى؟ منهم من يقول لك والله ما أدري إيش معنى، ومنهم من يقول لا معناه كذا وكذا. طيب وين المصدر؟ يأتي لك بمعنى ما يدخل العقل، وين المصدر؟ ميزاب الكعبة وما أدري الشمس وهذاك اللي تحت الأرض، كلام عجيب وغريب. طيب وين المصدر؟ والله المصدر أنا دخلت على المواقع الأنترنت. هل مواقع الأنترنت مصدر موثوق يكتب في كل من هب ودب؟ هذا كلام لا يستقيم. فينبغي أن الواحد يعني يحرص على أن يختار الأسماء، وقبل أن تختار الأسماء أن تعرف المعنى حتى يكون عندك الاسم واضح مصدره ومعناه. فاختيار الأسماء الجميلة يورث محبة الله عز وجل، وهو من الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من عباد الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.

القرآن الكريم. مع تحيات مسلم بن علي المسهلي وعلي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

0: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. المستكشف الرقمي. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: إذاعة سلطنة عمان. شيء من اللغة معا إلى شيء من لغتنا العربية. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. من اللغة. الإعداد الدكتور هادي حسن حمودي، التقديم بدر بن علي الشيباني، والإخراج علي بن عبد الله العجمي.
1: بناء جملة الود مقاربة ثانية.
2: قلنا في المقاربة الأولى إن القرآن الكريم استعمل الحرف لو بعد أفعال الود في معظم المواضع التي ورد فيها ذلك الفعل، ولكن قد يحتج علينا بالآية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ إذ جاء أن بعدها ومعلوم أن كل إنسان يتمنى أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، فإذا هذا ليس إمتاع بل شيء واقعي ممكن التحقق، ولكن تكملة الآية ترد على هذا الاعتراض. فهل ثمة من يتمنى أن تكون له تلك الجنة ثم يصيبها الإعصار فيحرقها؟ فأن يود المرء أن تكون له الجنان الواسعة والقصور الشامخة أمر متوقع، ولكن لا أحد يود أن يحترق ذلك. وفي القرآن قصة ذات دلالة عميقة على هذه الحالة، وهي قصة من كانت له جنتان ولكن أحيط بثمرهما فكانت النتيجة، وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول: يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. أما انتقال الود من الرسوخ والثبات إلى التعبير عن المودة بين الناس فيعود إلى أن أصل معناه الوتد الثابت في الأرض أو الجدار، فهو أعمق من الحب المتغير بطبيعته. وقد يستغرب هذا المعنى بعض الشيء، لأن الناس تعودوا على كلمة الحب يعبرون بها عن مشاعرهم تجاه من يحبون، ولكن كثيرا من ذلك الحب على ما تشهد به مجريات حياة البشر عرضة للتحول إلى بغضاء وكراهية، بل يؤدي في غالب الأحيان إلى قطع صلة الرحم وإلى الطلاق وإلى ما هو أسوأ من ذلك. أما الود فيفترض فيه الثبوت والرسوخ أكثر من الحب، لأن أصله الوتد الثابت في الأرض والجبال والأوتاد. فحين تقول أود فلانا فأنت تريد أن تقول إن علاقتك به عميقة ثابتة

0: الورق هو الذي يفضل حرفاً على آخر، وبالجملة هما حرفان، الأول الحرف لو، وقد ورد في كل موضوع لا يتحقق فيه ما يوده المتكلم، كما في الآية: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. وطبعا لن تسوى بهم الأرض. ومثلها: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، ولن يتحقق له ما يوده. الثاني أن الذي استعمله القرآن في التعبير عن تحقق ما يتمناه المقصودون بالكلام مثل: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، فهنا يتحقق عكس ما يودونه لوجود نفي الود في أول الجملة. ونلاحظ أن جملة الود وجملة التمني تحتويان الحرف لو، ولكننا نلاحظ أيضا أن بينهما تباعدا وتقاربا. والحق أن أسلوب جملة الود أكثر عمقا من جملة التمني، ففي قولك أود أن تنجح تعبير عن اهتمامك بنجاحي وإمكانية تحقق ما توده، أما قولك أتمنى أن تنجح فأنت بالرغم من رغبتك بنجاحي فأنت تستبعده. ويزداد هذا الاستبعاد حين تقول أتمنى لو تنجح، فكأنك توبخ من تكلمه، لأنك تستبعد جدا إمكانية نجاحي. أما أود لو تنجح فالاستبعاد لم يتغير عن الاستبعاد في أسلوب التمني، لكن بزيادة رغبتك العميقة بنجاحه. نخرج من هذا كله أن أصل الود الثبات والرسوخ، واستعمل في الأشياء المادية المذكورة. وخلاصة الأمر لك أن تقول أحب أن تزورني وأرغب في أن تزورني. أما إذا استعملت أفعال الوداد فأنت تستبعد حدوث ما تتمناه، فلتضع بعدها لو لتؤكد ذلك الاستبعاد. على أن للمجاز بصوره المتعددة مجالاً لتنمية كل أسلوب مما مر ذكره.
1: شيء من اللغة. كلما قطعنا مسافة نشتاق لما تبقى، ويبقى الطريق إليها خالدا بخلودها. شيء من اللغة. مع تحيات الدكتور هادي حسن حمودي، بدر بن علي الشيباني، وعلي بن عبد الله العجمي.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه،
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
6: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
2: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: فما لا تعرفه أنت؟

0: باقي الأطفال أن الأسود تخاف جدا من الزرافات.
1: البحيرة الوردية التي أتحدث عنها تقع في ولاية الجازر في سلطنة عمان.
2: ما لا تعرفه يا يوسف وما لا يعرفه عدد من الأطفال أن البحر الأزرق العميق لونه ليس أزرقا بالفعل.
3: القطط من أكثر الحيوانات ذكاءً، ولديها سرعة بديهية كبيرة، وتستطيع تمييز نبرة الغضب عن نبرة الفرح عن نبرة الحزن.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: هلال الهلالي،
3: رشا البلوشية،
4: عصام الزجالي،
3: جنان آل عيسى،
4: عايشة البلوشية،
3: إدريس النبهاني،
4: محمد الشمري،
3: فيصل الشكيلي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.
3: ما لا يعرفه الأطفال.
4: التأليف الدرامي أحمد الأزكي.
3: الإخراج حمد بن عامر الوردي.
5: يوسف، أفق يا يوسف. أفق يا بني، لا توجد قطط هنا.
6: ما هذا الذي وضعتموه في فمي؟
7: إنه النوع الثاني من العسل الذي كنت أريد أن أحدثكم عنه.
6: لكن طعمه مختلف عن طعم العسل الأول.
7: هل تتذكر ما اسم العسل الأول يا يوسف؟
6: نعم، إنه عسل الأكاسيا المستخرج من رحيق هذه الزهرة، زهرة الأكاسيا.
7: النوع الثاني من أنواع العسل يا أصدقاء هو عسل البرسيم.
6: البرسيم؟ أليس هو ذلك العشب الذي تأكله المواشي من الأغنام والأبقار؟
7: هو ذاته يا يوسف، فنستخرج رحيق زهرة البرسيم لصناعة هذا النوع من العسل.
8: إذن ما النوع الثالث من أنواع العسل أيتها النحلة؟
7: إنه عسل الحنطة السوداء.
2: أعتقد أن الحنطة السوداء هي مما لا يعرفه الأطفال، فمن يتبرع علينا بتوضيحها؟
9: أنا يا غزلان، أنا سأوضح، فلدي بعض المعلومات عنها وهي مما لا يعرفه الأطفال.
2: تفضل يا أمي.
9: تعد الحنطة السوداء أحد أنواع البذور التي تشبه الحبوب.
7: وتعد الحنطة السوداء من الحبوب الكاذبة.
6: حتى الحنطة تكذب أيتها النحلة؟
9: ليست الحنطة السوداء وحدها من يكذب يا يوسف، فهناك نباتات أخرى تعد كاذبة.
6: دعينا الآن مع الحنطة السوداء. لماذا قالت النحلة عنها بأنها كذبة يا أمي؟
9: لأنها تشترك مع الحبوب في العديد من الخصائص، ولأنها لا تأتي من العشب أو الحشائش كمعظم أنواع الحبوب الأخرى.
6: ها لهذا السبب إذن يقال عنها كاذبة.
9: أجل يا يوسف أجل.
3: وتستخدم الحنطة السوداء كبديل شائع للحبوب، حيث يتم تناولها أحياناً كحبوب للإفطار.
6: لا لا لا لا لا، لن أدخل الحنطة السوداء في جوفي أبداً، لا للإفطار أو لغيره.
3: لماذا؟
6: لأنها كاذبة. أخاف أن تقول لي قد شبعت يا يوسف وأنا لم أشبع.
7: قد يكون عندك بعض الحق يا يوسف.
6: ولما لا يكون معي كل الحق أيتها النحلة؟ أم أنت تقفين إلى جانب الحنطة السوداء لأنها تعطيك رحيقا تصنعين منه عسلا كاذبا؟ يا كاذبة.
7: لا لا لا يا يوسف، أنا لا أصنع عسلا كاذبا، بل أن كل عسلي أصلي إلى درجة الصدق تماما، وخال من أي إضافات وأي ألوان صناعية. كل ما أردت قوله إن الحنطة السوداء تختلف عن القمح، فهي ليست قمحا ولا تصنف على أنها أحد أنواع الحبوب،
6: ولكنها تبقى حنطة كاذبة.

0: إذن عسل الحنطة السوداء هو نوع خاص من العسل يقوم النحل بتصنيعه من رحيق زهور الحنطة السوداء، وهي زهور صغيرة جدا بطبيعتها.
1: ومما لا يعرفه الأطفال إننا نحن معشر النحل نبذل جهدا مضاعفا للحصول على الكمية الكافية من الرحيق لصناعة هذا العسل.
2: أجل، لأن الحنطة السوداء كاذبة، فلربما تذهبين إلى زهرة من زهورها ولا تجدين فيها رحيقاً.
1: صدقت يا يوسف، وهذا يحدث مع بعضنا معشر النحل أحياناً.
3: حدثينا قليلاً عن هذا النوع من العسل أيتها النحلة.
1: يحتوي عسل الحنطة السوداء على نسبة عالية من أنواع معينة من مضادات الأكسدة.
3: مضادات ماذا؟
1: مضادات الأكسدة، ماذا في ذلك؟
3: أبي، ما معنى مضادات الأكسدة؟
4: مضادات التأكسد أو مضادات الأكسدة هي المواد التي قد تحمي خلاياك من الجذور الحرة، والتي قد تلعب دورا في الإصابة بأمراض القلب والسرطان وغيرها من الأمراض.
2: أخبرينا أيتها النحلة
1: عن أي شيء تريد أن تسأل هذه المرة يا يوسف؟
2: عرفنا قبل قليل من الآن أن عسل الأكاسيا يتميز بأنه ذو طعم حلو للغاية، فبما يتميز عسل الحنطة السوداء؟
1: يتميز هذا العسل بمذاقه الأقل حلاوة من أنواع العسل الأخرى، كما يتميز بلونه الداكن بعض الشيء، والذي قد تتراوح درجاته بين البنفسجي الغامق والأسود.
0: أيتها النحلة اللطيفة، هنالك أسرار في عالم النحل لا نعرفها نحن ولا يعرفها أصدقاؤنا الأطفال. هل أطلعتنا على بعض منها؟
1: يا غزلان، عالم النحل عالم كبير جدا، وحياتنا نحن النحل مليئة بالعمل والمغامرة.
0: أعرف هذا أيتها النحلة، ولذلك أطمع في معرفة شيء من ذلك.
1: أولاً يجب أن تعرفي يا غزلان أن النحل يعيش في جميع أنحاء العالم تقريباً.
2: لقد سبق وأن ثبتنا هذه المعلومة من قبل، فهي معلومة بديهية. أخبرينا شيئاً مما لا يعرفه الأطفال، فهذا ما طلبته منك غزلان يا نحلة.
1: مما لا تعرفه أنت قبل الأطفال أنه يوجد منا نحن معشر النحل ما يقارب 10,000 نوعا من النحل.
2: 10,000 نوع؟
1: اندهاشك هذا وبهذه الطريقة يا يوسف ليؤكد أنك لم تكن تعرف تلك المعلومة، أليس كذلك؟
2: بلى بلى أيتها النحلة.
5: ليس يوسف وحده وحسب أيتها النحلة، أنا أيضا لم أكن أعرف هذه المعلومة، ومؤكد أنها مما لا يعرفها الأطفال أيضا.
1: إذن خذي المعلومة الأخرى التي قد لا يعرفها حتى الكبار وليس الأطفال فقط.
3: شوقتنا للمعلومة أيتها النحلة، فهاتها.
1: يجب عليكم أن تعرفوا معشر البشر أنه لولا وجودنا نحن النحل على سطح الكرة الأرضية لما استطاع الإنسان أن يظل على قيد الحياة أكثر من 4 سنوات.
0: لماذا أيتها النحلة؟
1: لأننا نحن معشر النحل نساعد على التوازن الطبيعي للبيئة، ولولانا لانكسرت السلسلة الغذائية للإنسان.

0: هو الملكة الوحيدة، فما تأمرين به ينفذ في الحال.
1: ما دمت مطمئنة من أولئك البشر فليس لدي مانع من أن أرحب بهم أيتها النحلة. فنحن معشر النحل نحترم من يحترمنا ويقدرنا.
0: إنهم بشر مسالمون، استمتعوا كثيرا بالعسل الذي أنتجته مملكتك يا مولاتي ملكة النحل. فمتى ترغبين في رؤية ضيوفنا؟
1: سيأتيك الخبر بعد تناول غدائي الخاص الذي يصنعه النحل لأجلي.
0: هنيئا مريئا مولاتي. هل تسمح لي مولاتي الملكة بالانصراف؟
1: تفضلي أيتها النحلة، ولكن قبل أن تذهبي لضيوفنا أخبري بقية النحل العاملات عن اعتزامي لزيارة الضيوف. فأنت تعلمين أن النحل يلتف أولاً وأخيراً حول ملكته، ويطير حيثما طارت ويسكن حيثما سكنت.
0: أعلم هذا جيداً مولاتي الملكة، فأنا واحدة من أولئك النحل، فنحن جميعاً نعلم أنك أهم عامل في الاستقرار الخلية.
1: إذن نفذي ما طلبته منك الساعة أيتها النحلة.

0: أين ذهبت النحلة وتركتنا؟
1: لا شك أنها مشغولة جدا، لكنني واثقة من أنها ستعود إلينا ثانية.
0: النحل طوال عمره مشغول جدا.
2: نعم يا يوسف، ويعد عمل النحل في الخلية إحدى صور الصبر والتعاون والترابط.
3: النحل يعلمنا الصبر كما يعلمنا التعاون والنظام والتحمل.
0: دروس كثيرة نتلقاها من النحل. تعال يا أيتها النحلة، فنحن بحاجة إلى دروس أكثر.
2: أنا واثقة من أن النحلة سوف تعود. تفضلوا وأكملوا.
1: هيبا، لنعد إلى حديثنا السابق حتى ترجع النحلة. أكمل يا أبتي.
4: حسنا يا ابنتي غزلان، من الحقائق الغريبة والتي لا يعرفها الأطفال هي أن النحلة تستطيع أن ترى كل الألوان باستثناء لون واحد. من منكم يعرف هذا اللون؟
1: أعتقد اللون الأسود.
4: لم توفقي في الإجابة يا غزلان.
3: إذن اللون الأخضر.
4: لو كان اللون الأخضر كما تقول يا ماجد، كيف تستطيع النحلة أن تتعرف على الأشجار؟
3: إذن إجابتي خاطئة مثل غزلان.
0: بكل جدارة إجابتك خاطئة.
3: إذن ما هو اللون الذي لا تستطيع النحلة رؤيته يا أبتي؟
4: فكروا في الإجابة يا أبنائي، وليفكر معكم أصدقاؤكم الصغار، فلعل أحدهم يعرف الجواب.
5: ما لا يعرفه الأطفال.
4: ما لا يعرفه الأطفال، مع تحيات أحمد الأزكي
5: وحمد بن عامر الوردي.
4: ما لا يعرفه الأطفال.

0: الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.

السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم الخميس إن الحرب الاقتصادية التي توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإطلاقها ضد إيران ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن المشاكل الاقتصادية في بلاده، وحذر من أي ضغط إضافي سيفشل. وأعلن ترامب في وقت سابق إطلاق ما وصفها بأنها أقوى عملية اقتصادية ساحقة يتم شنها ضد أي دولة بهدف فرض عزلة اقتصادية على إيران. استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب 20 آخرون في غارة إسرائيلية على مركز للشرطة في مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية أن مبنى شرطة البلديات في البلدة القديمة بوسط مدينة غزة استهدف بصاروخين على الأقل، ما أوقع دمارا كبيرا وأضرارا في المباني المجاورة. وفي الضفة الغربية طالت الاعتداءات الإسرائيلية مدن القدس والجليل ونابلس، حيث شهدت اقتحامات واعتقالات بالإضافة إلى هجمات المستوطنين على منازل الفلسطينيين. عبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بإنشاء بؤر استيطانية إسرائيلية غير مشروعة جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه يشعر بقلق خاص إزاء التطورات المتعلقة بمشروع الاستيطان الذي من شأنه أن يقطع فعليا التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. وأضاف غوتيريش أن هذا المشروع ستكون له عواقب وخيمة على وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما أنه يشكل تهديدا وجوديا لحل الدولتين. وصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان، حيث قتل وأصيب عدد من اللبنانيين، كما وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عمليات الهدم والتجريف. وأفادت مصادر لبنانية أن قوات الاحتلال شنت سلسلة غارات استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية وكفر الرمان وأطراف بلدة الدير سريان، وأطلقت عددا من القذائف على بلدة مجدلزون والأودية المجاورة. قتل 8 أشخاص على الأقل وأصيب أكثر من 20 آخرين في ضربات صاروخية روسية استهدفت العاصمة الأوكرانية كييف في وقت مبكر اليوم، كما شنت أوكرانيا هجوما بمئات الطائرات المسيرة فوق عدة مناطق روسية. في غضون ذلك أجرت أوكرانيا وروسيا عملية تبادل جديدة للأسرى شملت إفراج كل جانب عن 103 عسكريين. وأوضحت كييف أن أكثر من 15,000 مدني أوكراني محتجزون في السجون الروسية. هكذا ومن إذاعة سلطنة عمان وفيناكم بعرض لأهم وآخر الأنباء. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سلطنة عمان. أسلوب حياة. مساحة مشرقة من الحياة السعيدة التي تتجدد فيها الأمنيات الجميلة كالشمس المشرقة، وهي تعانق الماء والحقول الخضراء لتغرس أملاً جديداً في دروب جميع الناس بأسلوب شفاف وصريح من خلال الموضوعات المختلفة الاجتماعية والصحية والأسرية، والتي معكم سوف نطرق أبوابها العديدة والمتنوعة لتأخذنا معها إلى فضاء من المعلومات المهمة التي تلامس حياتنا اليومية بشكل إيجابي ومهم. أسلوب حياة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة متجددة من أسلوب حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا، ولنعيش اللحظة، فالأمس لا يعود، ولا نقيد أنفسنا بأثقال غير مرئية تمنعنا من الوصول إلى أهدافنا، ولنعيد ترتيب أولوياتنا ولنعرف المعنى الحقيقي للسعادة،
1: ولنعيش حياتنا بطريقة متزنة في أسلوب متزن، لا نفكر بالماضي الذي رحل، بالعكس نقبل على الحاضر بطريقة مشرقة بنجاحاتنا في الحياة، ولنجعل من الغد مزهر بإنجازاتنا الرائعة.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، وهذه تحية من طاقم العمل، معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
2: وهذه تحيات المخرجة ولاء بنت ناصر الحسني.
1: أهلا بكم.

0: أسلوب حياة.
1: لك سيدتي.
2: في فقرة لك سيدتي اليوم نناقش موضوع التوازن والاعتدال ودور المرأة في تحقيق هذا التوازن وتحقيق معادلة السعادة في حياتها وهي تستعد لزواجها بعد أن اختارت من يكون شريك حياتها.
3: فالمرأة الواعية هي التي تختار أن تكون دائما معتدلة في خياراتها حتى تمنح حياتها الزوجية الاستقرار، ومهما كانت ضغوطات المجتمع فالمرأة الحكيمة من تختار ما يديم لها السعادة في حياتها الزوجية. حتى نتحدث عن أهمية الاعتدال والاتزان في حياة المرأة، يسعدنا أن تكون ضيفتنا الكريمة اليوم الأستاذة نجلاء بنت محمد المياحي، وهي كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هيرمان لأنماط التفكير. أهلا وسهلا بك عزيزتي نجلاء.
4: أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. في البداية يسعدني أني أتقدم بجزيل الشكر لإذاعتكم الكريمة على هذه الاستضافة. الشكر موصول لفريق العمل والقائمين على هذا البرنامج أنهم يتيحوا هذه المساحة الهادفة للحديث عن موضوع يمس كل أسرة وكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج. شكرا لكم مرة أخرى.
2: واجبنا. في البداية قبل أن تبدأ المرأة حياتها الزوجية، إيش هي أهم الأمور التي ينبغي أن تهيئ المرأة نفسها لها نفسيا فكريا عاطفيا؟
4: من منظور الشخصي أهم استعداد قبل الزواج ليس هو تجهيز المنزل ولا مصاريف الاحتفالات، هو تجهيز النفس. المرأة تحتاج أن تهيئ نفسها، خلنا نقول على 3 مستويات: التهيئة النفسية والفكرية والعاطفية. التهيئة النفسية أنه الحين هي راح تنتقل من مرحلة إلى مرحلة جديدة، وهذه المرحلة الجديدة تتطلب الصبر، المرونة، تحمل المسؤولية. الحياة الزوجية ما راح تكون مثالية مثل ما تصور في وسائل التواصل، هي فيها تقلبات، فيحتاج كثير أنها هي تهيئ نفسيا. وأيضا التهيئة الفكرية، كيف يكون التهيئة الفكرية؟ هي تكون من خلال فهم طبيعة الرجل، وكيف هذا راح يكون عن طريق تعلم مهارات معينة مثل مهارات الحوار، إدارة الخلافات، لأنه أغلب المشكلات ما تنشأ من الاختلاف إنما من طريقة التعامل معهم. وأيضا لما نتكلم عن التهيئة الفكرية، يعني كثير مدربين قائمين وخاصة المختصين في مقياس هيرمان يتحدثوا عن أنماط التفكير، فجميل جدا أي وحدة مقبلة للزواج تأخذ هذه الكورسات والورشات. التهيئة العاطفية أيضا نتكلم عن علاقتها، العلاقة تكون دائما في مودة واحترام وثقة، ما يكون في توقعات عالية ومقارنات بالآخرين، لأن الزواج الناجح يبدأ عندما يكون طرفان مستعدان للتعلم وليس عندما يعتقدان أنهما يعرفان كل شيء.
3: جميل. موضوع تحقيق التوازن والاعتدال في يعني في مجريات الحياة بشكل عام موضوع مهم، يعني ليس فقط للمرأة أو للرجل المقبل على الزواج، بالعكس هو ممكن نعتبره بعد أسلوب حياة، أن الإنسان يكون دائما معتدل ومتوازن في تفكيره في حياته بشكل عام، لا إفراط ولا تفريط. لكن أعتقد أنه يأخذ حيز مهم جدا بالنسبة لي خاصة المرأة اللي مقبلة على الزواج، كيف تحقق هذه المعادلة بين أحلامها الشخصية بين طموحها الشخصي وبين أكيد أنها داخلة على حياة جديدة ولديها مسؤوليات جديدة، أكيد بدون أن يطغى أكيد جانب على آخر.
4: التوازن هو هنا يعني ما يعني أنه المرأة تتخلى عن أحلامها ولا أن تنشغل بها على حساب أسرتها، إنما يعني إيش؟ أنه يكون عندها حسن ترتيب الأولويات. يعني يمكن تكون المرأة زوجة ناجحة، أم متميزة، موظفة، رائدة أعمال، إذا وجدت التخطيط والحوار والدعم المتبادل مع شريك حياتها. ومهم جدا منذ بداية الزواج أنه يناقش الزوجان أهدافهما المستقبلية، يعتبر أن كل منهما نجاحا لآخر، النجاح للأسرة كلها.
2: نعم،
3: جميل.
2: إذن كل هذا أكيد ما يأتي إلا بالحوار والتفاهم منذ الأيام الأولى حتى تنبني هذه العلاقة القائمة على المودة والاحترام. طيب، كيف تتعامل المرأة بحكمة مع الاختلافات اللي يعني تكتشفها لاحقا بينها وبين شريك حياتها، دون ما إنها تخلي هذه الاختلافات تتحول إلى خلافات تؤثر على استقرار الأسرة؟
4: هو الاختلاف أمر طبيعي، بل هو صحي. كل إنسان له شخصية وطريقة تفكير مختلفة. المشكلة ما تكون هنا في الاختلاف، إنما إنه يتحول إلى صراع. الحكمة تكون اختيار الوقت المناسب للنقاش، عدم اتخاذ القرارات أثناء الغضب، التركيز على حل المشكلة لا على لوم الشخص. من المهم أيضا إنه المرأة تدرك إنه التنازل أحيانا ليس ضعفا، هو قوة يحافظ على هذه العلاقة لما يكون الهدف هو استقرار الأسرة. من ضمن الورشات اللي احنا نقدمها في مقياس هيرمان نتحدث عن هذا الموضوع بالضبط، يعني كيف هذا أنماط التفكير يأثر على الحياة الزوجية. لأنه لو المرأة ما تعرف زوجها كيف يفكر، إيش نمط تفكيره، هنا تصير كثير خلافات. لأنه احنا عندنا 4 أنماط. الحين لما نتكلم عن النمط التحليلي، هو لما تعرف انه زوجها دائما يبحث عن المنطق والحقائق، هي بتشوف انه هذا الطرف بارد شوي. اذا كان يهتم بالنظام والالتزام يفسر انه هو متحكم، واذا كان عاطفي يحتاج الى الاهتمام والتقدير يأثر في تجاهل مشاعره. والنمط الإبداعي اللي هو يحب التجديد والحرية ويرى شريك، هذا غير مستقر وغير منظم. هذه الاختلافات هي ليست مشكلة بحد ذاتها، هي تصير تحدي لما ما يكون في فهم لكل طرف. فضروري جدا أنه نحن نفهم الطرف الآخر عشان يكون في هنا حكمة.
3: أيضا في بعض الأحيان نجلاء قد تتأثر الحياة الزوجية بالمقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فكيف تحمي المرأة نفسها وأسرتها من هذه التأثيرات؟ يعني لا تظل دائما مرتبطة بأنها تتابع يعني حياة الأزواج من خلف هذه الشاشة.
4: سؤال جدا جميل. وسائل التواصل هي دائما تعرض أجمل اللحظات، لكنها ما تعرض الحياة الحقيقية. المقارنة المستمرة يخلق شعور دائما بعدم الرضا، ويجعل الإنسان يغفل عن النعم اللي هو يعيشه. ننصح كل امرأة أن تقارن نفسها بما كانت عليه بالأمس، لا بما تراه على شاشة الهاتف. لأنه السعادة الحقيقية ما تقاس بعدد الصور أو المظاهر، إنما بجودة العلاقة داخل المنزل.
2: نعم. طيب أستاذة، يعني نتحدث أيضا عن دور المرأة في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر والتكلف، خاصة في بداية الحياة الزوجية، فكيف تقوم المرأة بذلك في ترسيخ ثقافة الاعتدال في الإنفاق والابتعاد عن المظاهر؟
4: دور المرأة هنا جدا جدا مهم، لأنه في بداية الحياة الزوجية يحتاج إلى الحكمة أكثر من المظاهر. استقرار المالي هي أهم عوامل استقرار الأسري، لذلك من الجميل أنه يتفق الزوجان منذ البداية على ميزانية واضحة وأهداف مالية مشتركة. ثقافة الاعتدال ما يعني الحرمان، إنما تعني أن ننفق بوعي ونميز بين الحاجة والرغبة.
2: جميل.
4: وأعتقد أنه أجمل بيت ليس الأكثر فخامة بل الأكثر طمأنينة.
3: جميل، شكرا لك يا عزيزتي نجلاء. إن شاء الله نتمنى يعني اللي كل فرد من أفراد الأسرة أنهم يحققوا هذا الاتزان الداخلي أولا، وأكيد راح ينعكس هذا خارجيا على حياتهم وأسلوب حياتهم، وتحديدا على المرأة المقبلة على الزواج أنها تحقق هذا الاتزان في كل تفاصيل حياتها حتى تعيش حياة زوجية إن شاء الله ناجحة.
4: آمين آمين.
3: العزيزة نجلاء بنت محمد المياحي، كوتش ومدربة معتمدة في تطوير الذات ومقياس هرمان لأنماط التفكير، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك.
4: شكرا شكرا لكم. أحب أختم برسالة لكل شاب وفتاة مقبلين على الزواج: ما تبحثوا عن شريك حياة كامل، ابحثوا عن شريك يؤمن بالحوار، يحترم الاختلاف، يستعد للنمو معكم. الزواج ليس نجاح يوم واحد، نجاح يبنى كل يوم بالمودة والرحمة والصبر والاحترام. أدعو كل المقبلين على الزواج أنهم يستثمروا في التأهيل قبل الزواج، كل ساعة نتعلم فيها مهارة، سواء كان في التواصل، إدارة الخلافات، توفر علينا سنوات من المشكلات. شكرا لكم على هذه الاستضافة الكريمة. أسأل الله أن يرزق شبابنا وفتياتنا حياة زوجية يسودها السكن والمودة والرحمة، وأن يديم على أسرنا ومجتمعنا الأمن والاستقرار.
2: آمين. شكرا. يا رب. شكرا لك.

0: بين بريق الزجاج ونفحات العطر تولد حكاية صامتة ترويها ريشة مبدعة. أهلا وسهلا بكم مستمعين الأكارم في فقرة طموح ونجاح، وكما عودناكم في هذه الفقرة نسلط الضوء على شبابنا المبدع في مجالات الحياة المختلفة.
1: ويسعدنا اليوم أن نرحب في الاستوديو بالفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمرية، وهي مهتمة بالفن التشكيلي والرسم على الزجاج. أهلا وسهلا بك ريام.
2: أهلا فيكم، شكرا.
1: بداية نتكلم عن رحلتك مع الفن التشكيلي، متى اكتشفتي أن الرسم ليس مجرد هواية بل هو ربما شغف ورسالة؟
2: أيوة نعم، طبعا البداية كانت مثل بداية أي طفل يمتلك هواية الرسم، بالأخص البنات. فكانت عندي هواية الرسم، بديت تدريجيا أني أنمي هذه الهواية إلى أن تحولت إلى موهبة. طبعا والدي اكتشفوا أنه عندي موهبة الرسم، مش مجرد هواية، أني أنا أقدر أطور من هذه الموهبة، أقدر أستثمرها، أقدر أني أبدع بشكل أكبر. فبديت أني أمارس، أتعلم أنواع أكثر من الفن، لين وصلت لمرحلة أني خلاص بديت أوظف هذا الفن في حياتي اليومية، في أشغالي وأعمالي وهكذا.
0: ريام، لك بصمة مميزة في رسم اللوحات الفنية، لو توضحينا وللمستمعين الكرام متى انتقلتي من موضوع الهواية في رسم اللوحات إلى موضوع أنك أنت ترسمي على الزجاج وعلى زجاج العطور تحديداً، وينتقل الموضوع لك يعني وينتقل لك الموضوع أو يصبح الموضوع عندك كتجارة بسيطة؟
2: نعم، طبعا الرسم على لوحات كان من بداية مبكرة جدا، تقريبا قبل 8 سنوات.
0: نعم.
2: بس الرسم على العطور بدأ قبل فترة قصيرة جدا، تقريبا شهرين، ولكن نال إعجاب واسع، لله الحمد نال تفاعل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي. فكانت البداية سريعة وغير مخطط لها، ولكن الحمد لله نالت على الإعجاب الجماهير وتفاعل وطلبات واسعة إلى أن توسع الموضوع.
0: جميل.
2: أيوة، فأنا ما كنت مخططة أني أنا أسوي بزنس وأستقبل طلبات بهالكمية، ولكن ممتاز. الحمد لله بما أن دخلت في الموضوع قلت خلاص أني أنا بخوض في هذا الموضوع وبستغل الفرصة اللي وصلت لين عندي، وبستقبل طلبات أكثر، بنمي الموضوع إن شاء الله وبطوره أكثر.
0: وكنت تبيعي لوحاتك قبل هذه الفترة؟ يعني بديت البيع والتجارة مع الرسم على الزجاج. أيوة. زجاج العطور تحديدا.
2: نعم بالضبط.
0: كيف بديتي؟ كيف انطلقتي في وسائل التواصل الاجتماعي؟
2: بديت أول شيء كان عندنا عرس لأحد الأقارب، طلبت منها أني أنا أريد أجرب الرسم على زجاجات العطور، فقلت لها أنا برسم لك على زجاجات العطر الخاصة في العرس. فرسمت لها وصورت ونشرت فيديو مقطع على الانستغرام، تفاجأت ان المقطع نال تفاعل كبير جدا، وبدأت تنهال علي الرسائل ان كيف نطلب، كيف آليات الطلب. ففتحت المجال للطلب وبدأت استقبل طلبات. بعدها بفترة وصلتني طلبية، فقررت اني اريد اصور هذه العطور وانشرها في مقطع في الانستغرام، فرسمت عليها وصورتها ونشرت الفيديو ونال إعجاب كبير جدا أكثر من الفيديو السابق.
0: ممتاز.
2: صار تفاعل أكثر، الناس حبوا الرسم أكثر بكثير من العطور السابقة.
0: جميل.
2: بدأت
0: اخترتي ألوان ربما مناسبة تتناسب مع
2: هو بالفعل هو زجاج. كان طلب خاص للزبونة، هي اختارت الألوان، هي اختارت الرسمة، وأنا طبقتها على حسب الفكرة اللي هي تريدها.
0: جميل. لفتني شيء فيها وعد، إنها صنعت الفرصة.
1: نعم.
0: يعني بدل ما إنها تنتظر إن الفرصة تجيها،
1: صح،
0: صنعت الفرصة بفكرة بسيطة وتوسعت. وشو اسم صفحتك بس عشان
2: هي كانت توضح. صفحة شخصية، حساب شخصي، ولكن
0: الآن
2: كنت أنشر فيه كل ما يتعلق بالفن.
0: نعم.
2: مشاركاتي الفنية في المعارض ولوحاتي ورسمي وأعمالي. فقررت أن أريد أني أسوي موضوع العطور، رسم على العطور في نفس الصفحة بسبب التفاعل الكبير.
1: أيوة. فالحين صارت صفحة عامة يعني.
2: أيوة، صفحة شخصية وبزنس. اسم صفحتي على الإنستغرام هي ريام، حسابي الشخصي حولته لحساب بزنس أستقبل فيه الطلبات، وعملت هايلايت خاص للرسم على العطور باسم Art by Ryam.
1: طيب نتكلم أكثر عن أهم مشاركاتك وأهم المحطات اللي شاركت فيها. اللي قد يكون يعني أبرزها وكان فيها ظهورك أكثر؟
2: نعم طبعا بدايتي في أني أنمي هذه الموهبة وأني أستغلها في المعارض وأشارك في معارض أكثر وهكذا، كانت في 2024. أول معرض شاركت فيه كان معرض الفن المعاصر في محافظة ظفار في عام 2024، كانت هذه بدايتي في المشاركات الفنية. بعد معرض ظفار شاركت في كذا معرض في جهات مختصة، معارض داخلية في السلطنة، وكان أهم حدث بالنسبة لي في سنة 2025 هو مشاركتي في معرض فن مسقط في شهر نوفمبر، فمن هنا بدأت الانطلاقة وبدأ حسابي أكثر في الإنستا ينال تفاعل أكثر وأعمالي تنتشر بشكل أكبر.
1: طيب يعني نتكلم بشكل عميق عن موضوع الرسم على الزجاج، يعني كيف بالإمكان أنك ترسمي على الزجاج بكل هذه الدقة؟ يعني نعرف أن التعامل مع اللوحات قد يكون أسهل من التعامل مع الزجاج، فنتكلم كذا يعني كم الوقت اللي تستغرقي حتى ترسمي على الزجاج؟ إيش الأشياء اللي مثلا يعني تساعدك في أنك مثلا تختاري لون معين، فكرة معينة كذا، لو تكلمينا عن التفاصيل.
2: طبعا بالنسبة حق دقة الرسم على الزجاج كان صعب، ما كان سهل بالنسبة لي أول تجربة للرسم على الزجاج، ولكن الحمد لله من تقريبا ثاني تجربة بديت أتعود على التفاصيل الصغيرة. طبعا الأدوات تساعد مثل الفرش الصغيرة المخصصة للتفاصيل، فهذه الأشياء ساعدتني. بالنسبة حق ألوان اللي أختارها للرسم على الزجاج ونوع الرسمة مثلا، أكثر شيء غالبا يعتمد على طلب الزبون نفسه، فبعض الطلبات تكون مثلا مناسبة لثيم الزواج، مثلا ورود خاصة يطلبها الزبون يريد مني أرسمها، في بعض الزبائن يرسلوا لي صور جاهزة يريدوني أني أطبقها تماما على العطر، في بعض الزبائن يوصفوا لي الألوان والشكل اللي يريدوا أنا أترجم وصفهم على زجاجة العطر.
1: ممتاز. طيب هل في يعني توسع أكثر في هذا المجال بأنك في يوم من الأيام ممكن تنتقلي من الرسم على الزجاج إلى رسم مثلا على القماش، على هدايا، على فكرة يعني أخرى جديدة؟
2: أكيد بالطبع أن الفكرة ما بتتوقف إلى هنا وبتتطور أكثر، في خطط إن شاء الله أني أتعلم أدخل دورات للرسم على القماش لأن ما عندي خبرة مسبقة فيه، فأريد أتعلم لأن وصلتني كثير عروض للرسم على القماش، أن يريدوا أن تعاونات مع براندات خاصة مثلا بالعبي خاصة بالملابس، ففيني إن شاء الله أني أتعلم وأتوسع أكثر، مش بس في القماش، في أشياء ثانية مثل الأحذية، خوذ السباق، خوذ شو الجماعة؟
0: أيوة صح صح
3: ما خوذ
1: أذكريها كمفرد.
2: من وين أعيد؟
0: أيوة
1: في فكرة أنك تتوسعي.
2: أيوة في فكرة ونية أني أتوسع أكثر، مش بس على الرسم في القماش، أيضا الرسم على الأحذية، الرسم على خوذة سباق مثلا أو خوذة دراجات، في كذا يعني عنصر ممكن أني أنا أرسم عليه مش بس الرسم على الزجاج حسب طلبات الزبائن. بعد كثير توصلني اقتراحات إن مثلاً ممكن تجربي ترسمي على هذا الشيء، ممكن كذا، فإن شاء الله في توسع وتطور في الموضوع
1: بإذن الله.
4: كلمة أخيرة اليوم أريام توجهيها لكل من يسمعنا، خاصة الشباب والشابات اللي عندهم فكرة إنهم يعملوا أي مشروع أو فكرة بس مترددين إنهم كيف يبدأوا ويخافوا من موضوع رأس المال. أنت أعتقد بديتي يعني بفكرة بسيطة ورأس مال بسيط والحمد لله قدرت إنك تتوسعي.
2: رسالتي للشباب اليوم أن الفشل الحقيقي هو أنك ما تجرب، التجربة حتى لو كانت فاشلة هي بحد ذاتها نجاح، أن الشخص يجرب يخاطر يحاول يفهم يحاول أنه يكتشف هذا نجاح حتى لو ما وصلت لنتيجة. فرسالتي للشباب أن حاولوا جربوا اختلقوا الفرص حتى لو ما كانت موجودة فرصة لديكم، وبشكل مخصص للفنانين، في فنانين كثير يخافوا أنهم يظهروا على وسائل التواصل الاجتماعي، مثلاً مترددين إن فنهم ما ينال إعجاب الجمهور، فأنا أريد أوصلهم رسالة. وهذا كلام قال أحد الفنانين المشهورين، إن ليس على الفن أن يكون جميلاً، ولكن عليه أن يشعرك بشيء ما. فرسالتي للفنانين إن حاولوا وجربوا، ممكن إن فنكم يلفت أحد الأشخاص أكيد.
1: شكرا لك الفاضلة ريام بنت ناصر بن علي المعمري، صاحبة مشروع Art by ريام. يعطيك العافية وكل التوفيق لك.
2: الله يعافيك، شكرا على الاستضافة.

0: أسلوب حياة،
1: صحة وحياة.
2: في صحة وحياة، في كثير من الأحيان الاستخدام الغير الواعي للأدوية قد يحولها من وسيلة للشفاء إلى سبب لمضاعفات صحية غير متوقعة. في كثير من الأشخاص فاطمة يتناول الأدوية بشكل عشوائي، أو يجمع ما بين الأدوية، بين مكملات غذائية، بين أعشاب، من دون ما يلجأ إلى مختص،
3: أو يوقف الدواء فجأة، خاصة المضادات الحيوية. ويعني كما نعلم جميعا أن لها تأثيرات سلبية قد لا يأخذها البعض بمحمل الجد، أو حتى توقيت تناول الدواء.
2: نعم.
3: قبل الطعام، بعد الطعام، كل هذه الأمور لها اعتبارات وأمور يعني يجب أن تأخذ بالحسبان حتى يحافظ الإنسان على أكيد حياته وصحته.
2: للمعرفة أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بالصيدلانية هدى بنت حمد بن سالم الحارثي، وهي الصيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء. أهلا وسهلا بك هدى.
4: أهلا وسهلا عزيزتي، يا مرحبا، وشكرا للإضافة وإن شاء الله يكون الموضوع بإذن الله يعني مثري للمستمعين
2: بإذن الله. إن شاء الله. نتكلم وإياك هدى عن المقصود بالتداخلات الدوائية وما أبرز أنواعها.
4: التداخلات الدوائية هي جزء من العلوم الأدوية، وهي عبارة عن حدوث تأثير غير متوقع من الدواء عند استخدامه مع دواء آخر، أو مثلا طعام أو الأشربة، أو سبحان الله مثلا الأعشاب، أو حتى كذلك المكملات الغذائية. فهذه التداخلات قد تزيد من فعالية الدواء نفسه أو تقللها، فبالتالي المريض ما يستفيد من العلاج اللي يستخدمه، أو أنه ممكن يعمل أثار جانبية غير مرغوبة.
2: نعم.
4: ممكن تكون هذه الأثار سبحان الله شديدة ويعني تحتاج تدخل من الطبيب مباشر، أو قد تكون أثار بسيطة وتروح مع الاستخدام اليومي.
2: طيب إيش أكثر الأسباب اللي تخلي الشخص أنه هو يعني من خلال تناوله للأدوية يحدث فيه مثل التداخلات الدوائية بين الأدوية اللي يأخذها؟
4: أكثر الأسباب هي وجود عدة أدوية مع المريض، يعني بمعنى المريض قد يكون يروح من عيادة لأخرى، من طبيب لآخر، فتكون عنده كثير من الأدوية، فبالتالي لما الطبيب يعطيه الأدوية الجديدة هو ما عارف عن تاريخه السابق. كذلك مثلا أن يستخدم أعشاب مباشرة بدون ما يبلغ الصيدلي أو يبلغ الطبيب، فهذه من الأسباب. غير عن كذا أن أساسا بعض المرضى هم عندهم بعض القصور في وظائف مثلا الكبد، وظائف الكلى، فتصوري يعني مجموعة أدوية توصل إلى 7 أو 10 أو 13 أحيانا من الأدوية المزمنة، والمريض بهذه الحالة الطبية، فمن يعني من المتوقع أن تكون بعد بعض التداخلات. مع العلم يعني أن التداخلات مثل ما خبرتك قد تكون أحيانا واضحة للمريض، وأحيانا تكون مو واضحة تظهر فيما بعد، فهمت علي؟ وكذلك أنه يعني يكون المريض أساسا ياخذ على فتره مؤقته بعض المضادات، وهو ما يعني ما يبلغ الطبيب انه انا عندي هذه الليسته من الادويه، فتحدث نعم. المضاعفات بدون ما يعني يخبرهم.
3: نعم. من هم اكثر الاشخاص اللي ممكن يكونوا عرضه لهذه التدخلات الدوائيه؟
4: التدخلات الدوائيه هي معروفه انه تكون كثير مع المرضى كبار السن اكثر، لانهم هم اساسا ياخذوا كثير من الادويه المزمنه، مثل ما ذكرت قبل أنه ممكن أحيانا لسه الأدوية توصل إلى 13 دواء، يعني هذه بعض الحالات اللي تيجي الماكسيمم، بعضهم قليل. فبالتالي المرضى اللي كل ما كثر عندهم الأدوية

0: كل ما كان فرص التداخلات كثيرة إذا لم يتم التعامل معها من البداية بطريقة صحيحة. وكذلك يعني مثلا عندك مرضى السكري، مرضى ارتفاع الضغط الدم، أو سبحان القلب، الكلى، هذولا يعني كذلك يعني يتأثر بالتداخلات لأنه عندهم أردي قصور في بعض الوظائف. فإذا أخذوا أدوية تتداخل مع بعض، بالتالي العرضة للآثار الجانبية قد تكون أيوة.
1: نعم.
0: وكذلك هي في مشكلة هي موجودة للأسف يعني في المجتمع، ونلاحظها أن المرضى يظلوا يتابعوا مع أكثر من جهة علاجية. يعني يروح الخاص، يروح العام، يروح برا، على برا البلد، تعرف الحين سياحة العلاجية كثيرة.
1: نعم.
0: فتلقي عندك كثير من الأدوية، قد يكون البعض ضروري، قد يكون البعض لا. يعني هنا بعد رسالة يعني نوجهها للمجتمع، إنه ضروري يتبعوا يعني جهة معينة، إلى مثلاً واحد يخلك ما يرتاح معها خلاص تبدأ رحلة علاجية في مكان ثاني، بس دائماً يكون الطبيب أو الصيدلي
1: على عنده علم.
0: قائمة أيوة. نعم. على علم بالأدوية.
1: نعم.
0: لأن إخفاء بعض التاريخ الطبي هنا بعد إشكالية.
1: إذن واحدة من أبرز أسباب التداخلات الدوائية إن المريض نفسه ما يكشف للطبيب إيش الأدوية اللي هو يعني ياخذها في الوقت الحالي، وهذا هذا نعم. الامر طبعا اكيد يسبب اشكاليه كبيره على المدى
0: نعم
1: البعيد.
0: نعم عزيزتي، بالفعل بالفعل. فاحنا دائما يعني نظل نسالهم بطريقه وابو اخرى، نحاول حتى نغير صيغه السؤال، يعني ايش من الادويه اللي معك، ايش الادويه المزمنه اللي تاخذها. للاسف البعض يعني ما يذكر، ما يقول يعني، بينما يكون عندهم ادويه قويه مثل يعني مسيلات الدم، هذه ادويه معروفه عالميا ان كثير ننتبه لما ياخذها مع ادويه اخرى، لان قد تؤثر يعني سلبيا على صحته.
1: إذا
0: نتفاجئ ان المريض ما يقول لك،
1: صحيح،
0: رغم انه الحين يعني الوقت الحالي كثير معانا يعني التكنولوجيا تساعد ان الواحد يحتفظ باسماء ادويته، يحتفظ بصورها مثلا في اجهزتهم في الموبايل، يعني بحيث سهل وين ما يروح يكون عنده صورة من الأدوية.
1: نعم. نعم. إذن التاريخ الدوائي بالنسبة للمريض مهم جدا أن يعني يكشفه للطبيب يعني المختص، حتى يستطيع أن يقرر الدواء المناسب وإيش الدواء اللي يستمر عليه وإيش الدواء اللي مفروض أنه يوقف.
0: نعم.
2: طيب إيش الآثار الجانبية أو المضاعفات اللي قد تنتج بعد أخذ هذه الأدوية بشكل عشوائي؟
0: والله من الآثار الجانبية هي كثير، أنها تعتمد على حجم قوة هذا التداخل، لأنه ببساطة نقدر نقول ما كل تداخل دوائي هو نعتبره تداخل شديد ويحتاج تدخل الطبيب والصيدلي، لأنه مو كلهم، بعض التداخلات جدا بسيطة ممكن يعني المريض يتحملها يوم يومين كذي، أعراض جانبية بسيطة وتروح مثل دوخة، يمكن أعراض بسيطة على المعدة، ولكن البعض لها تداخل كبير وتستدعي تدخل طبي على طول. كذلك مثلا بعض الأعراض أنها تؤدي لانخفاض أو ارتفاع في الضغط الدم، أو العكس على مستوى السكر كذلك تأثر عليه، أو يصير نزيف خاصة عند المرضى اللي هم يأخذوا مسيلات الدم وما يبلغوا الصيدلي أو الطبيب عن أدويتهم، ممكن تأثر على النزيف يعني معاهم، أو يكون العلاج بصفة عامة اللي هو يأخذه ما يستفيد منه. هذا يعني أبسط شيء نقوله، أنه ضعف يضعف فعالية الدواء اللي يأخذه، فبالتالي ما بيكون فيه سيطرة على المرض.
1: نعم.
0: كذلك في ممكن تؤدي بعض الأعراض الشديدة للتداخلات إلى تسمم دوائي في جسمه، تؤثر على الكبد مثلاً، على الكلى، ممكن نستدعي دخوله في المستشفى.
1: نعم.
0: لكن لو إحنا تكلمنا على يعني مريض موجود أوريدي في المستشفى، وإحنا نعرف إنه هو على 2 من الأدوية اللي هم تداخلات أدوية شديدة، كونه موجود في المستشفى شوي يسهل الأمر من ناحية إحنا نقدر نتابعه.
1: نعم.
0: يعني هو يعني إحنا نحس بأمان هو موجود، فنعمل الفحوصات اللازمة إلى ما نتأكد إن أموره طيبة وإن ما عنده تداخلات يعني جانبية.
2: إذن خلنا نقول يعني المريض ممكن إنه هو يحمي نفسه، ولكن من خلال يعني إنه هو يتبع خطة معينة في تناول الأدوية، من خلال أيضا استشارته للطبيب أو الصيدلي حتى يضمن الاستخدام الآمن للأدوية. فنتكلم أيضا عن جانب خلنا نقول التوعية والاهتمام أيضا من قبل الأطباء في المراكز الصحية، المستشفيات، أو حتى اللي نتعامل معهم في الصيدليات، اللي هو في تقديم الخطة المناسبة لتناول الأدوية في حال كان ممكن أن تصير نوع من التداخلات فيها.
0: أيوة. إذا فرضا المريض بصفة عامة يحس دائما عنده مشكلة في يعني الوظائف الحيوية، مثل أنه صعوبة التنفس، أو شيء جديد طلع له طرأ ليه ما متعود من السابق، وخاصة هذه الأعراض الشديدة جات بعد إضافة دواء جديد، فهو كثير مهم أنه يرجع
1: يفصح. أيوة يفصح عن أيوة. الموضوع نعم.
0: بالضبط، مثلا صعوبة التنفس، تورم في الوجه أو اللسان، أو طفح جلدي مثلا، أو إغماء، أو نزيف غير طبيعي، فهذا ضروري أنه يراجع للطبيب ويذكر أنه أنا بديت في دواء جديد، دواء معين يأخذ معه. كذلك مثلا سبحان الله دوخة شديدة، احنا نتكلم عن حاجة يعني واضحة بشدة، مو شيء بسيط
1: أو
0: متكرر. نعم. نعم. اضطرابات، ضربات القلب، انخفاض شديد، فهو يعني يرجع للطبيب ويوضح له انه في الفترة المعينة مثلا من اسبوع انا بدأت دواء جديد وهذه الأدوية السابقة، لان الطبيب بيكون عنده صورة كبيرة انه يقدر يقرر، والصيدلي كذلك، انه ممكن هذا سبب تدخلات دوائية، الدواء الماضي مع الدواء الجديد، فيعني ضروري أنه يروح في هذه الحالات. غير عن كذا نحن ما ننصح صراحة بأن أي واحد يوقف الدواء على طول من أي عرض بسيط إلا في الأعراض الشديدة، يعني لازم ينتشر الصيدلي ويوري، لأنه قد يكون توقفه هنا سلبي كذلك على وضعه الصحي.
1: نعم.
0: مثل ما قلت له فقط حالات الطارئة.
1: نعم. إذن هي مسؤولية مشتركة بين المريض نفسه. نعم. والطبيب والصيدلي، حتى أكيد يضمن يعني المريض أنه يستخدم الدواء بشكل آمن. خالص الشكر والتقدير لك الصيدلانية هدى بنت حمد الحارثي، صيدلي استشاري بمركز سلامة الدواء، على كل هذه المعلومات الثرية، ونتمنى أكيد السلامة والصحة لجميع مستمعينا.
2: شكرا لك.
0: العفو.

0: مستمعينا، في نهاية هذه الحلقة نتمنى أننا قدمنا لكم كل ما هو يفيدكم ويقدم لكم الفائدة العلمية الكبيرة من خلال المعلومات التي قدمناها لكم في فقراتنا المتنوعة. كونوا بخير حتى نلقاكم في الحلقة القادمة.
1: التفاصيل الصغيرة تصنع فرقا كبيرا. نتمنى أن تكون اليوم المعلومات اللي قدمناها قد شكلت لديكم حصيلة جيدة في معلوماتكم وأيضا في زيادة وعيكم بتفاصيل الحياة المختلفة.
0: تقبلوا تحيات طاقم العمل، كانت معكم في الإعداد تماضر بنت سالم الوهابي،
1: وفي التقديم وعد بنت علي الهطالي وفاطمة بنت علي الإسماعيلي،
0: وهذه تحيات المخرجة ولا بنت ناصر الحسيني.
1: حتى نلتقي بكم الأسبوع المقبل، لكم منا خالص الود والتقدير. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بأخبار عمان، والبداية مع أبرز العناوين. اختتام النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري لعام 2026. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من هذا العام ليتجاوز 2,300,000 حاوية. اختتمت النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري لعام 2026 بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وبدعم من عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى. وشمل البرنامج عدد من المعارف والمهارات العسكرية المختلفة، إلى جانب محاضرات توعوية متنوعة ومسابقات رياضية ومجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة، بما أسهم في تعزيز الانضباط والالتزام والاعتماد على النفس لدى الطلبة. رعى حفل الختام معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد. في إطار توجه جهاز الاستثمار العماني نحو تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة له، تبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية نموذجا لمسيرة تحول استهدفت معالجة التحديات المالية والتشغيلية وتعزيز كفاءة الأصول. إلى التفاصيل.
1: يعمل جهاز الاستثمار العماني ومنذ أن آلت إليه الشركات الحكومية على وضعها في مسار الربحية والاستدامة المالية، وتبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كشاهد على مسيرة التحول تحت مظلة الجهاز، حيث تحولت من وضع التحديات المالية والتشغيلية إلى تحقيق الأرباح. الشركة كانت تواجه ثلاثة تحديات رئيسية: هيكل رأسمالي مثقل بالديون أفضى إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، وتحديات تشغيلية تمثلت في تدني الاستفادة من الأصول وارتفاع التكاليف التشغيلية، وظروف سوقية اتسمت بضغوط الأسعار ونمو بطيء في الطلب على الطاقة. كل هذه الضغوط انعكست على التدفقات النقدية والعلاقات مع الموردين والقوى العاملة داخل الشركة. وقد بدأ التحول منذ العام 2021 عبر برنامج تحول شامل طويل الأجل صممه جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع مجموعة أوكيو، وتم تنفيذه بقدرات وطنية دون الاستعانة باستشاريين خارجيين. استهدف استعادة الربحية وتعزيز الميزانية العمومية وتعظيم القيمة من قاعدة الأصول. جهاز الاستثمار العماني وضع خارطة طريق واضحة عبر مراحل متدرجة. برنامج التحول للمرحلة الأولى من العام 2022 وحتى العام 2024 بهدف تحقيق الاستقرار وبناء الأسس، ثم برنامج التحول للمرحلة الثانية من العام 2025 ويستمر حتى العام 2027، ويهدف إلى تعزيز التنافسية وإيجاد القيمة. تركزت الأولوية في المرحلة الأولى على التشغيل التجاري لمجمع لوا للصناعات البلاستيكية، وهو استثمار استراتيجي تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار أمريكي. ومع نجاح الانتقال من مرحلة التنفيذ إلى التشغيل التجاري المستقر، تحول التركيز من إدارة التحديات الرأسمالية إلى استخلاص القيمة الحقيقية من المجمع. بالتوازي أطلقت مجموعة أوكيو مبادرات شملت إعادة الهيكلة لخفض المديونية في قطاعي التكرير والبوليمرات، وتطبيق الانضباط المالي على مستوى الشركة لتحسين تخصيص رأس المال وضبط التكاليف، وبرنامج الريادة في الموثوقية لرفع معدلات الاستفادة من الأصول وتقليل التحديات. وقد تمكنت الشركة بعد كل هذه الجهود من رفع كفاءتها التشغيلية من نحو 38% إلى نحو 97% من الطاقة الاستيعابية للمصافي، وتشغيل مجمع لوا للصناعات البلاستيكية تجاريا ورفع كفاءته التشغيلية، وتحويل الأعمال نحو منتجات متمايزة ذات قيمة أعلى محققة عائدات أفضل.
0: حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع، وأوضحت شركة صلالة لخدمات الموانئ أن حجم المناولة ارتفع في محطة الحاويات ب15% خلال النصف الأول من هذا العام ليتجاوز 2,300,000 حاوية نمطية، كما ارتفع حجم المناولة في محطة البضائع العامة ب9% ليبلغ أكثر من 14 مليون طن متري.
2: يشهد سوق شحن الحاويات في الشرق الأوسط تقلبات كبيرة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، ورغم ذلك حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع والاستجابة الاستباقية لظروف السوق المتطورة. وأوضح التقرير المالي لشركة صلالة لخدمات الموانئ أن حجم المناولة في محطة الحاويات ارتفع ب15% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي ليبلغ 2,330,000 حاوية نمطية، وعزت الشركة ذلك إلى زيادة عدد سفن الشحن القائمة إلى الميناء، كما ارتفع أيضاً حجم المناولة في محطة البضائع العامة ب9% ليتجاوز 14 مليون طن متري نتيجة ارتفاع إنتاجية مناولة البضائع السائبة الجافة. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من العمليات 50,730,000 ريال عماني، كما بلغت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12,780,000 ريال عماني. أما صافي الربح فبلغ 240,000 ريال عماني. وتوقعت شركة صلالة لخدمات الموانئ في تقريرها أن يظل جانب الطلب على البضائع قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين ستعزز تطورات دور ميناء صلالة كمركز إقليمي رئيس لإعادة الشحن مع دعم المرونة التشغيلية والنمو.
0: يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني.
3: في خطوة جديدة تعزز تنظيم الخدمات المتخصصة في سوق رأس المال وتدعم كفاءته وقدرته على توفير قنوات تمويل واستثمار متنوعة، يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بقرار من هيئة الخدمات المالية بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني. وخلال السنوات الخمس الماضية تجاوز حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال 7 مليارات ريال عماني، ما يبرز دور القطاع كإحدى قنوات التمويل في سلطنة عمان وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للشركات والمشروعات الاقتصادية. وقد حددت اللائحة نطاق نشاط بنوك الاستثمار ليشمل ممارسة 5 أنشطة هي إدارة الاستثمار وهيكلة المنتجات وإدارة محافظ الأوراق المالية وبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة بجانب إدارة الإصدارات، كما أجازت للجهات المرخصة القيام بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من هيئة الخدمات المالية. وستكون الجهات التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن أن يسهم وجود مؤسسات متخصصة في الخدمات الاستثمارية في رفع كفاءة عمليات الإصدار وتطوير المنتجات المالية وزيادة تنوع الخيارات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين. ويتزامن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع استمرار تحسن المركز الائتماني لسلطنة عمان واستمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو بناء قطاع مالي متطور يعزز جاذبية رؤوس الأموال ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
0: يشهد قطاع التعدين في محافظة البريمي طفرة إنتاجية ملموسة تجاوزت 5,500,000 طن خلال عام 2025، ما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة لتكون مركزا لوجستيا وتعدينيا واعدا ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجال التنويع الاقتصادي. وتضم محافظة البريمي 21 محجرا وكسارة مرخصة، وقد اسهمت المزايا اللوجستية التي تتمتع بها المحافظة وقربها من المنافذ الحدودية في تأمين إمدادات مواد البناء لمشروعات حيوية أبرزها مشروع سكة الحديد بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشبكات البنية الأساسية من الطرق والكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي. ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارا و69 سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ اليوم 94 دولارا و91 سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا و36 سنتا للبرميل. تشهد ولاية صلالة حاليا تنفيذ مشروع مدينة السيارات ليكون وجهة متكاملة ومتخصصة لقطاع السيارات والخدمات المرتبطة به في محافظة ظفار، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 53,000 متر مربع وبتكلفة للمرحلة الأولى تصل إلى 6 ملايين ريال عماني. ويضم المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل معارض ووكالات السيارات ومراكز الصيانة وقطع الغيار والإطارات والبطاريات وخدمات العناية بالسيارات وشركات التمويل والتأمين والبنوك. وقد أعلن عن فتح باب الحجز المبدئي للمواقع والمساحات التأجيرية أمام الشركات والمؤسسات المحلية والدولية. وقعت شركة صحار ألمنيوم والشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو وجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة اتفاقية لدعم تمويل إنشاء المبنى الاستثماري لمبادرة الخير وافي، ويعود ريعه بالكامل للجمعية بما يوفر موردا ماليا مستداما يدعم برامج كفالة الأيتام والبرامج التعليمية والتأهيلية والاجتماعية، ويعزز قدرة الجمعية على التخطيط لخدمتها بعيدا عن الاعتماد على التبرعات. ويتكون المبنى من 6 طوابق تتضمن وحدات تجارية وحدات سكنية ومكاتب، ويستهدف المشروع خدمة أكثر من 1,100 يتيم من مختلف محافظات سلطنة عمان. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية أخبار عمان، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين. اختتام النسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري لعام 2026. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من هذا العام ليتجاوز 2,300,000 حاوية. كان معكم في التحرير منيرة بنت خلفان الهنائي، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وهذه تحياتي خالد بن عبد العزيز العبري. دمتم بسلام وإلى اللقاء.

إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم.
2: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك.
1: المستكشف الرقمي.
2: تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء.
1: المستكشف الرقمي
2: مع عبد الله البحراني.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلاً ومرحباً بكم في محطة أخرى من برنامجكم اليومي محطات. هذا البرنامج مستمعين الكرام الذي يأتيكم من الثانية والنصف ظهراً حتى استهلال الرابعة عصراً، نطوف معكم في مختلف محطات هذا اليوم ومحطات مختلفة نطالعها وإياكم بإذن الله تعالى. عنوان حلقتنا اليوم شوية يعني عنوان مختلف، عنوان لطابع أيضا فريد يتميز بكذا تميزه الفريد بسلطنة عمان. راح نتكلم عن المطبخ العماني وسياحة التجربة، هذا الموضوع اللي راح ياخذنا في آفاق مختلفة وفي تفاصيل مختلفة لهذه التجربة الفريدة من خلال تواجد ضيوفنا في الاستوديو بحول الله تعالى في الفترة القادمة. نهاية أسبوع اليوم الخميس، بالتأكيد شوية النفسية تختلف، تكون رايق شوي لأنه اليوم آخر يوم عمل، وبالتالي عندك يومين إجازة، ما راح نقول عطلة لأن العطلة هي تعطيل كل شيء، لكن الإجازة كذا ممكن تريح من أمر معين لتبدأ في أمور أخرى تم تأجيلها إلى عطلة نهاية الأسبوع أو إجازة نهاية الأسبوع، يعني ما زيارات ولقاء مع الأصحاب والأهل والأحبة ومشاوير كذا تكون خفيفة ولطيفة من خلال أيضا يعني إجازة الأسبوع الجمعة والسبت. بالمناسبة الخميس المقبل بإذن الله تعالى إجازة بمناسبة المولد النبوي كذلك، وبالتالي هي فرصة لي يعني ترتيب الأوراق، إعادة ترتيب الأوراق من جديد والتخطيط بشكل أكبر للفترة القادمة، بحكم أنه احنا أيضا نقترب من نهاية الإجازة الصيفية وبداية بالنسبة أيضا للطلبة تجهيز أو الوقت الأخير لعد التنازلي للعودة إلى المدارس من جديد. في هذه الحلقة مستمعين الكرام سنتحدث عن العديد من المواضيع كما ذكرنا لكم. بالمناسبة نبارك للطلبة، طلبة الدبلوم العام بأيضا بمناسبة أيضا يعني حصولهم على الفرز الأولي بالنسبة أيضا للفرص الدراسية لأيضا الجامعات والكليات، وفي مواضيع أيضا كثيرة جدا سنناقشها. بالنسبة لي أيضا يعني نتكلم عن 33 ألف طالب وطالبة حصلوا على فرص دراسية، هنالك أيضا يعني مرحلة جديدة سينتقلوا لها أيضا مرحلة الجامعية، ونتمنى لهم كل التوفيق وكل السعادة بإذن الله تعالى خلال الفترة القادمة. بالمناسبة في مواضيع أيضا يعني شدت الانتباه اليوم الصباح مثلا، وإحنا نحضر لهذه الحلقة من خلال أيضا إعداد الزميل أبو ثينة الفوري، تحدثت الصحافة وتناولت عن نجاح تقنية الاستمطار الصناعي في سلطنة عمان و 13.6% متوسط زيادة الهطول، وهنالك ملتقى تحت مسمى التين والزيتون يستعرض تاريخ الجبل الأخضر وموارده، وهنالك أيضا في رؤى الشباب يناقشون دورهم في حفظ الهوية المدنية تحت عنوان مسقط تلهمنا. العديد من التفاصيل مستمعين الكرام بعد فاصل قصير. هذه تحيات بثينة الفوري في الإعداد وإخراج الزميل العزيز ملاذ اليوسفي، وهذه تحياتي ويحييكم من داخل الاستوديو عبد الله براشد الكعبي. فاصل قصير ثم نبدأ المحطات، أهلا بكم.

حياكم الله من جديد. هذه واحدة من الأغاني الجميلة لكاظم الساهر. طبعا هذه هي القصيدة التاريخية في مدخل الحمراء كان لقاؤنا، جسدت كأغنية، وهذه الأغنية أيضا التي أخذت بالانتشار، وتأكيد يعني فيها من التفاصيل ومن الجمل الفنية الشعرية الجميلة. عودة لكم من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكل من انضم إلينا لمتابعة هذا البرنامج، وعودة من جديد لمحطات، حيث كما تحدثنا في البداية بأن عنوان حلقتنا اليوم سيتحدث عن المطبخ العماني وسياحة التجربة من خلال تواجد أيضا يعني نماذج من النماذج الشبابية العمانية التي أرادت أن تنقل التجربة العمانية من الطبق التقليدي إلى الطبق العالمي من خلال المزيج المختلف. قبل أن نبحر في عنوان حلقتنا لهذا اليوم، بالتأكيد نتوقف عند محطة مهمة من المحطات مستمعين الكرام. هذه المحطة تذهب بنا إلى مدينة صور، عاصمة السياحة العربية في عام 2024، أرض التجارة والبحارة والنواخذة. هذه المدينة التي تشتهر بالضيافة وبالحرف الفنية، ومن صور إلى العالم تحكي لنا أيضا قصة فريدة وقصة ممتعة جدا من خلال أيضا هذه القصص الملهمة. المصور وصانع القصص البصرية هيثم الفارسي يحكي لنا حكاية الفوز بفيلمه سفرة رمضان في صور. هذا الفيلم الفائز في فئة ترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة أفلام المأكولات 2026. هذه البطولة وهذه المسابقة الدولية التي تنظمها المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة، ومقرها مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا. معنا عبر الهاتف مستمعينا الكرام هيثم

0: الفارسي الفائز بالمركز الأول في هذه المسابقة. هيثم أرحب بك، وما أردنا أن احنا نحرق هذه يعني هذا الفيلم أو حكاية هذا الفيلم، نريد نسمع من صانع الفيلم مبتكر الفيلم. نرحبك في البداية هيثم عبر إذاعة سلطنة عمان، ونبارك لك الفوز. 100 فيلم شاركوا في هذه المسابقة، وهيثم الفارسي يحرز المركز الأول.
1: أهلا وسهلا، ومسي على جميع مستمعيكم الكرام، والله يبارك في حياتك إن شاء الله. طبعا أنت دخلت علي على طول يعني قصة الفيلم.
0: هي لأنه المسألة كذا تفرض نفسها يعني.
1: والله شوف، هي قصة الفيلم يعني أنا حتى لما كنت أصور هذا الفيلم، وبحكم أن أنا من ولاية صور، فكل حد يقول لي هيثم يعني ليش ركزت على السفرة الرمضانية، وبالتحديد وجبة بسيطة شعبية يعني بسيطة جدا، اللي هي الأرز مع السمك واللبن يعني. فكانت الناس تشوف الموضوع بسيط زين وفي من الخصوصية، فقلت أنا دائما أقول يعني لازم نعرف أن الخصوصية ما تخلي الناس في عزلة، العكس، الخصوصية هي اللي صارت يعني الناس تبحث عنها، تبحث عن الشيء الخاص، عن القصة الأصيلة، القصة اللي ما ممكن تحصلها في مكان ثاني، تدور عن شيء مميز ما ممكن تشوفه في مكان ثاني. وهذا يعني وكل هذه المقومات هي موجودة بالنسبة لي أنا في بيوتنا، في أطباقنا، في سفرتنا يعني، والحمد لله.
0: هيثم، بالنسبة لنا يعني عذرا على المقاطعة، اللي شد الانتباه فعليا انه ما تتميز به يعني ولاية صور كباقي ولايات السلطنة الساحلية، انه دائما السمك يكون حاضر على السفرة في رمضان، يعني حتى يكاد يكون بشكل يومي بالنسبة لسكان ولاية صور. وهذا الشيء اللي جعل هيثم يتفرد شوي في طرحه، ويأخذ البيئة المحلية الحقيقية بدون أي تكلف وبدون أي إضافات أخرى.
1: والله شوف، مثل ما قلت، نحن يعني كبيئة بحرية مش فقط ولاية صور، يعني نتكلم على طول الشريط الساحلي من مسندم إلى ظفار، يعني يتميز بالأطباق اللي فيها دائما السمك أو المأكولات البحرية. لكن أنا بحكم أني أنا أساسا من ولاية صور، فاخترت أن أصور هذا الفيلم وهذه السفرة في مدينتي يعني. فأنت تتكلم عن ولاية عريقة لها تاريخ بحري كبير، فيعني دائما نقول صور هي مدينة مش فقط لأهلها، هي مدينة اللي يجيها الناس من كل العالم. فأنا لما أصور هالفيلم، فتخيل معاي الطبق العماني البسيط هذا اللي يطلع من البيت العماني فجأة يعبر هذه القارات ويوصل إلى لجنة تحكيم عالمية، وما بين 100 فيلم يحقق إنجاز دولي. هذا يعطيني دائما الإشارة إن نحن قصصنا جميلة ومميزة والناس تريد تشوفها. وبالحديث عن تميز الأطباق في صور، طبعا هذا يرجع إلى مثلا تاريخنا القديم البحري. فأنت يعني نحن أهلنا لما سافروا ما كانوا فقط يشيلوا بضاعة، فكانوا يجيبوا معهم نكهات وبضاعات ومختلف المنتجات. فتتخيل اللي راح البصرة، واللي راح الهند، واللي راح أفريقيا، فجاب كل هذه النكهات وهذه البهارات والبزارات وجابها في البيت الصوري، ومنها طلعت لك خلطة جميلة جدا جدا ما ممكن تحصلها في أي مكان في العالم.
0: وهذا يربطنا أمام أمر مهم جدا، اللي هو كانت صور أيضا محطة من محطات التبادل التجاري بين بين بين سلطنة عمان ودول المنطقة. كانت تبحر أيضا السفن والربابنة يبحروا من صور وإلى صور، ويعتبروها واحدة من المحطات المهمة، وهذا الشيء أيضا جسد بشكل مباشر أو غير مباشر في الفيلم.
1: طبعا يعني أنا كنت حريص في الفيلم إن ما أصور الفيلم، يعني الفيلم ما يكون عن الطبق، لأن الطبق هو الصور، هي الصورة النهائية، بس الحقيقة في قصص صايرة ما قبل هذا الطبق، هي التاريخ، كيف صار هذا المطبخ الصوري كذا غني، في الناس اللي تشتغل في الأيادي الذهبية هذه، سواء كانت المرأة اللي في البيت تطبخ، سواء كان رب البيت اللي يقوم من الفجر ويكون حريص جدا انه يطلع سوق الصيد اول الصباح عشان يشتري السمك وهو طازج مرة 2000 منزل من القوارب. فهذه التفاصيل الناس ممكن تعيشها كل يوم، بس ما تحس بقيمتها. بس لما يطلع في فيلم وثائقي جميل مرتب والقصة فيه والحبكة والسيناريو طريقة جميلة ويكون يعني صياغته إنه ما بس فقط أهل عمان يشوفوا العالم كله يشوفه راح يحس بقيمة هذه التفاصيل لأن هذه التفاصيل هي عناصر الجمال كلها.
0: أكيد. وهذه جائزة هيثم تضاف إلى جوائزك المختلفة اللي حققتها سابقا ومش غريبة أنه هيثم يحقق مركز أول. الغريب أنه هيثم يعني لم يكن ضمن المنافس، هذه المرة هيثم يحقق مركز مثل ما حقق سابقا مراكز مختلفة. هذه الجائزة ماذا تضيف لهيثم الفارسي أيضا؟
1: والله شوف هي الجائزة ما أحسنها يعني شخصية لي كثر ما هي مهمة جدا لبلدنا يعني. يعني نحن مثل ما عارفين وطبعا من هنا يعني أقدم شكر وتقدير لوزارة التراث السياحة بالأخص فريق المأكولات وفنون الطهي العماني. فالوزارة في الفترة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة شغال على حاجة اسمها سياحة المأكولات. يعني أخي الكريم أنت ممكن مثلا يعني لما تريد تسافر، أنت الحين لما تسافر ما تفتح كتالوج صور، أنت تدخل وتبحث عن تجارب،
0: عن المطاعم
1: تجارب، نحن نقولها تجارب بشكل عام. يعني أنا ممكن أختار دولة فيها بنية تحتية جميلة، أنا كلمة حتى عني أنا شخصيا، يعني ممكن دولة فيها بنية تحتية جميلة فيها طبيعة جميلة لكن بسبب الأكل أنا أرفض أسافر في الدولة.
0: صحيح.
1: وأتوقع الجميع الأغلب كذي يعني يسافر الدولة للأكل. فالوزارة بالتحديد هذا الفريق هو مهتم جدا بالتسويق للمأكولات العمانية بطريقة سواء كانت طريقة تراثية تقليدية أو بطريقة عصرية في مطاعم عالمية في فنادق، ولهم كل التحية والتقدير وهم كان لهم دور كبير صراحة في هذا الإنجاز. يعني هم مسكوا إيده قالوا هيثم في مسابقة عالمية ونحن نشوف هذا الفيلم راح يكون له يعني أثر كبير في هذه المسابقة. جميل. والحمد لله يعني قدرنا نفوز فيها وهذا فوز الجميع صراحة مش فوز يعني الوحيد.
0: أكيد. ودائما يعني هيثم دائما المصور أو الصانع المحتوى لما يوثق صورة ويبحث عن هذه عن هذا التوثيق إنه الصورة تحكي له ألف قصة وقصة عندما يتابعها المتابع أو عندما تعرض في معرض أو عندما تعرض في مكان معين. دائما هذه الصناعة يتميز فيها هيثم وأشخاص كثر أيضا، لكن إيش اللي يميز هيثم الفارسي في صناعة الصورة البصرية اللي تحكي فعليا عن يعني عن هوية بصرية عندما تشاهدها تحكي لك قصص كثيرة جدا؟
1: طبعا أنا دائما أبحث عن القصص ودائما تكون لازم تكون فيها أشياء أساسية، ولا ربما الشيء الأساسي دائما أبحث عن المشاعر. أنا أحاول ما أبي يعني ما أقدم محتوى بصري كثر ما أحاول أقدم قصة شاعرية تطلع من القلب إلى القلب. ودائما أي مشروع أشتغل فيه لازم أتشرف هذا المشروع ولازم أنا أعيش هذا المشروع، لأن أنا إذا ما عايش هذا المشروع أو قصة هذا الفيلم فكيف أنا راح يعني كيف بقدر أوصل هذا الشعور للجمهور؟ فأنا لازم أول شيء أعيشه عشان يطلع من القلب ويوصل لقلوب كل المتابعين والمتلقين. فأنا دائما أبحث عن القصص والمشاعر صراحة.
0: أكيد. ما في شك.
1: قصة تكون ملهمة، قصة لربما صاحبها أو القرية أو المجتمع يعتبرها يعني مش مهمة وهو ناسنا لنا متعايشة، لا لكن أنا أجي وأبرزها بطريقة خاصة.
0: أكيد ما في شك في ذلك. هيثم يعني قبل الختام في مشاركات قادمة كذا يحضر لها هيثم؟
1: والله إذا نتكلم عن الفيلم، الفيلم راح يكون معروض، الفيلم هذا راح يكون في عرض في مهرجان في إيطاليا، راح يكون موجود الفيلم في مهرجان كبير مختص بالأفلام والوثائقية.
0: جميل.
1: وبعدين الفيلم راح يعرض في حفل ضخم جدا في الإكوادور في شهر 10 إن شاء الله.
0: جميل. كل التوفيق لك هيثم في القادم بحول الله تعالى، ودائما احنا سعيدين بتميزكم وبتميز ايضا زملائك هيثم في هذا المجال. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. اذا هذا كان صوت هيثم الفارسي الفائز بالمركز الأول في مسابقة أيضا فئة الترابط بين الحضر والريف ضمن مسابقة أفلام المأكولات 2026. هذه المسابقة الدولية التي تأتي بتنظيم من المنظمة الدولية لفنون الطهي والثقافة والفنون والسياحة ومقرها في مدينة برشلونة بمملكة إسبانيا.
2: أكل صور مين فهم اليوم بنبدأ الحكاية من البيت الصيد للطعم.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام من جديد، ونرحب بكل من انضم إلينا لمتابعة حلقة محطات في يوم الخميس. بالتأكيد الخميس اللي دائما ما نبحث عنه لأنه مصدر سعادة، خصوصا في مرحلة يعني نهاية الأسبوع، يمنحنا كذا يومين من الراحة بعد أيضا أيام الدوام الرسمي و الالتفات في جانب آخر أيضا من جوانب الحياة. في حلقتنا لهذا اليوم كما تحدثنا في البداية، المطبخ العماني وسياحة التجربة. بالتأكيد لربما يعني عندما تبحث أو تقلب عن دولة معينة للسفر إليها، يلفت انتباهك غالبا الطهي، المطابخ، الطعام التقليدي في الكثير من الدول. وهذا ما أظهرته أيضا مجلة منظمة السفر الغذائية العالمية بين عامي 2020 و2023، أنه 53% من المسافرين يقصد السفر بغرض الترفيه من أجل الطعام، و 51% أيضا يرون أن الطعام المحلي يساعدهم في فهم الثقافة المحلية، بينما 43% من المسافرين يضعون الأولوية في الإنفاق على الطعام في السفر. وغالبا المسافر يبحث عن تجارب في الطعام أكثر للتعرف على الثقافة بشكل أكبر. في هذه الحلقة نرحب بضيفي هنا في الاستوديو، بمن خاض هذه التجربة على المستوى المحلي. نرحب في البداية بسامي بن سليمان أولاد ثاني، مؤسس تجربة سوبرانو الثقافية في الجبل الأخضر. سامي، سعيدين برؤيتك بعد فترة طويلة.
1: شكرا جزيلا عبد الله، شكرا أيضا للشباب خلف في الاستوديو هنا، جزاكم الله خير. يعني عودا حميدا لنفسي، يعني يوم ما كنا هنا طبعا في الاستوديو.
0: إيه أكيد، وأنت دائما ابن المكان.
1: جزاك الله خير، وشكرا كذلك للمقدم الجميل، يعطيك العافية.
0: شكرا، أهلا ومرحبا بك من جديد سامي. كمان نرحب بخليل بن سعيد الحسيني، صاحب مشروع المأكولات العمانية، فنون الطبخ العماني. أهلا ومرحبا بك، وهذه طبعا المبادرة غير الربحية التي تهتم بتوثيق فنون الطبخ العماني. خليل، أهلا ومرحبا بك، وسعيدين برؤيتك يعني من جديد بعد ما كنا نتابعك أيضا، وأنت تتميز بما تقوم به.
2: جزاك الله خير. أنتوا الحين جايبيني مع سامي، فسامي ما شاء الله يعني سامي ما شاء الله يعطيك الصحة والعافية.
0: لا أكيد،
2: وأتمنى صراحة أن يعني تكون حلقة الناس تستفيد منها وتعرف تفاصيل، خاصة أكيد. سامي عنده أسرار.
0: لا اليوم احنا بنبحر.
2: أنا أسراري موجودة يعني، بس سامي عنده أسرار يحتاجها الجميع.
0: لا عنده أسرار أكثر، لأنه احنا جربنا طبخ سامي بالمناسبة.
2: بالضبط، ترى عشان كذا ورحلته إلى نابولي.
0: لا كثير من التفاصيل سامي، بما أنه هو ذكر رحلة نابولي، أنا بدخل من فكرة المشروع سوبرانو. أعتقد أنه يعني تهتم بالمطبخ الإيطالي وتوظفه في الطبخ العماني، ما أنا هذا اللي فهمته من هذا الاسم.
1: شوف، فكرة التجربة بكل بساطة قائمة على أنه إحنا نقلنا طبخة أو وجبة مشهورة عالميا على مستوى عالمي من مقرها الأساسي من لما بدأت، وجبناها إلى عمان. فكرتها أنه بكل بساطة نشارك فيها المعرفة للآخرين بدون ما أنه هو يسافر إلى تلك المنطقة. هذا لا يغني أنك أنت ما تسافر، تقدر تسافر وتروح وتجرب وتعيش. لكن لما جبناها إلى هنا، أنت صعب أنك تقول لواحد سافر مثلا إيطاليا وراح كل الأماكن في إيطاليا وتجي تقول له تعال أنا بسوي لك نفسها، ما بتركب معاه يعني. فإحنا أضفنا فيها طابع المحلية، وهنا حقيقة الفكرة اللي حاولنا احنا نوصلها بطريقة غير مباشرة لكل من يعيش التجربة معانا. عمان عبارة عن كتاب مفتوح تقدر تروي فيه قصص، يعني على قولة المصريين قد ما تقدر. فيها كثير قصص غير مروية حتى الآن، وهذا هو الشيء الحقيقي اللي احنا يجب ان احنا نهتم فيه. أضفنا فيها العنصر المحلي، انه قريتنا بالجبل الأخضر قرية الشريقة، والقرية طبعا بكل بساطة المشهورة في بالمدرجات الزراعية اللي نحصلها في كتب الدراسات، وهذا وطني لما درسنا. هذه القرية فيها مباني من أكثر من 300 سنة، 150 سنة، 200 سنة. كيف نروي للناس اللي عمرها ما عاشت هذه التجربة ولا تعرف عن تاريخ القرية ولا تاريخ الجبل، خلنا نقول كذا بقطعة من الكيك اللذيذ اللي يأخذها في عقله وخلاص ينساها ويتذكرها مع الوقت. هذه هي الفكرة، نحن ندمج لك شيء تاكله مع شيء تعيشه كتجربة، نأخذك في الجولة السياحية الثقافية بالجبل يعني في القرية معنا، ماضي الأجداد، قصصهم، ذكرياتهم، الزراعة، أنواع الزراعة، أنواع المحاصيل.
0: جميل. وهذا الشيء اللي جعل سامي يتميز بتجربته المتفردة قليلا. برجع لقصة شريجة والكثير من التفاصيل اللي مخبين لك إياها، لكن بالنسبة لخليل
1: لا أنت ناوي تطلع اليوم،
0: هذه الابتسامة
1: وراها شيء وراها شيء.
0: بالنسبة لك خليل، اليوم لما نتحدث عن يعني صاحب فكرة مثل سامي، اختلف شوي، قدمها بطريقة مختلفة جريئة تحتمل النجاح وتحتمل الفشل، لكن هو عرف كيف يديرها بطريقة مختلفة. بالنسبة لك اليوم يعني من هاوي تصوير ومن يعني صاحب تخصص التصوير الضوئي إلى صاحب مشروع متخصص في المأكولات العمانية وفنون الطهي العماني، الشيئين
2: مختلفين
0: مش مترابطين إطلاقا، لكن ربطهم خليل بطريقة جميلة وجعل بينهم ارتباط وثيق.
2: بالضبط، مثل ما قلت أنت، شيئين مختلفين. أنا حبي للطبخ من وأنا صغير يعني، وكنت أطبخ مع الوالدة دائما.
0: شو كنت تسوي؟
2: والله مرة مرة شاهي في ملح لين ضبطت الأمور يعني،
0: حركت قدور
2: بالضبط،
0: خربت أكلات.
2: وحتى في مرة سويت أكلة وكلهم عجبتهم الأكلة، بس هم ما يعرفوا كيف أنا طبختها.
0: ولا أنت
2: لا، ما يعرفوا إيش وين طبختها
0: وش الأكلة اللي سويتها.
2: يعني كان نفس سان سباستيان. فهم يعني أنا سويتها وكيف سويتها وكيف ما أعرف حتى يعني كذا، شفت فيديو شفت كذا وسويتها وعجبتهم، فكملت يعني، كنت أسوي أكلات بسيطة في البيت ونجحت يعني.
0: جميل.
2: بس أنا كنت 2010 رايح لماليزيا أدرس طبخ يعني، فما كملت لأنه مقبول هنا في كلية التقنية العليا اللي هي جامعة التقنية والعلوم التطبيقية. رجعت يعني كملت هناك تقريبا 8 شهور، بعدين كملت هنا تخصص تصوير. يعني مشروع التخرج كان عبارة عن أن أنا حبي للطبخ سويته أن أصور المأكولات العمانية، فبحثي للمأكولات العمانية، لأنه لما تسوي مشروع تخرج لازم في بحث في أشياء كثيرة يعني، فما شفت أنه في توثيق للمأكولات العمانية. أنا أتكلم عن جانب قصصي، جانب ثقافي، جانب تراثي، جانب ارتباط الأكلة بالإنسان في مكانه. يعني نحن لما نتكلم عن الإنسان، ارتباطها بالإنسان، أن الإنسان مبتكر، الإنسان العماني عنده ابتكار عجيب. يعني كيف مثلا نتكلم عن في ظفار، كيف جاتهم الفكرة أنهم هم يحطوا اللحم في الشحم كحفظ، اللي هي أكلة المعجين، هذا ابتكار. فهنا عندنا يعني ابتكار، عندنا ثقافة، عندنا أشياء كثيرة يعني ناس ما تعرفها أو تعرفها بس ما يعني ما تحط ذاك أن هذا الشيء
0: يحتاج توثيق.
2: يحتاج توثيق. جميل. يحتاج حتى إظهار القيمة يعني الكبيرة اللي ترتبط فيها الأكلة. يعني على سبيل المثال نتكلم عن ارتباط الأكل بالجانب الاجتماعي. نحن يعني مثلا لما يوم الجمعة كل عائلة تتجمع، أنا أسميها ذاك اليوم، هذاك التجمع برلمان البيت.
0: حلو.
2: يكون فيه الجميع متجمع في البيت، فمتجمعين على ويش؟ على غداء. فتظهر من هناك قرارات، في حد عنده مثلا مريض أو شيء، فبرلمان يعني، فالأكلة جمعتهم يعني، الوجبة جمعتهم لشيء أهم يعني. جميل. في ترابط أسري، حتى نتكلم مثلا عن مناسبات في الأعياد، مثلا في المناطق، مثلا عندك الداخلية، عندك شرقية، حتى في مسقط، في يعني كل حد عنده مشهور بشيء.
1: صحيح.
2: مثلا هذا البيت، بيت فلاني، مشهور انه هو يسوق زهر شواء، فالمنطقة هذيك تعتمد عليه.
0: حلوة التخصصية هذه بطريقة، بالفعل يعني أنا أتفق معك سامي. من برلمان البيت التجمع اللي قصده خليل، إلى من يجهز عمل البرلمان في المطبخ، في أشياء غريبة. يعني هو قال لك أنا أول تجربة عملتها سان سباستيان وما أعرف كيف سويتها، بس ضبطت بطريقة جميلة وحبوها اللي جرب الأكلة عجبته. أنت بالنسبة لك اليوم في سوبرانو مزجت ما بين النكهة أو الطبخة الإيطالية،
1: نعم،
0: بنكهة عمانية مختلفة، فتميزت فيها، بس هل كنت تعتقد أنك بتلاقي هذا الرواج الحقيقي؟
1: شوف، كثير من الناس كانت تسأل أنت ليش رحت واخترت البيتزا الإيطالية وعندك المطبخ العماني، وأنا ما في هذه الفترة كان جوابي، وما زلت أنا ما متخصص في المطبخ العماني، رغم أن أنا أطبخ، يعني أنا أطبخ تراني، ما بس يعني متخصص في هذا.
0: إيش أول طبخة سويتها؟
1: والله سويت شاهي طبعا، القهوة هذا أساسي،
0: لا هو
1: غلي البيض.
0: خليل قال لك أنا عملت سان سباستيان، هذه اللي هي مدخلك انت ايش؟ لا، مدخلك في
2: هذه حبهم لها، انا ما كنت اعرف يعني يمكن
1: ما اتذكر حقيقه، بس انا يعني خطفت على على على اغلب الاشياء تقريبا، وجزاها الله خير الوالده والخوات، يعني متحملات اني ادخل اعفس بالمطبخ واطلع، وهذا شيء اساسي مع اي واحد يتعلم الطبخ مع حريم. لكن اللي برجع لك انه كنت اتكلم عن موضوع انه انك ليش تدخل المطبخ الايطالي وعندك مطبخ عماني. المطبخ العماني في ناس اكثر يعني مختصه فيه. السبب اللي خلاني فعليا سبب جدا بسيط، تعلمت كيف اعمل الخميره الطبيعيه واعمل منها خبز طبيعي اللي هو الساوردو، وبعدها انتقلت في تعلم البيتزا الايطاليه. بعدين استذكرت، ومع جلسه مع مع مع الاخت، كانت تقول دائما انت شخص تحب البيتزا، فأي شيء يتعلق فيه وجبة عشاء فذاك اليوم بيتزا، خلاص سامي لازم يكون في المطبخ موجود، وهو أول من يتذوق وأكثر واحد يأكل. فبالنسبة لي رابط جدا، بالنسبة لي عجيب، ما أعرف البقية إذا بيعتبروا عجيب، لكن دخلت فيه وخلاص تعلمت. الآن قف بالي أنه أنا الآن بسوي المارغريتا مشهورة، بسوي مثلا السلامي مشهورة، لكن إيش الميزة الإضافية؟ أدخلنا فيها الشوى العماني.
0: أي
1: فإدخالنا للشوى العماني كانت قيمة مضافة ما أحد كان يسويها في السوق أصلا، بينما أسواق مجاورة كانت تعمل اللحم البروسكت اللي هو المدخن قريب منه، فكان إدخالي للحم الشوى العماني أنه مجموعة بعدين من بعدي أدخلوا الشوى العماني، وهذه جدا إضافة قيمة، وبالعكس أنا أفرح أن الناس تدخل وتطور في المطبخ العماني فيها. بعدين أدخلنا الباستا الإيطالية الحقيقية، أدخلنا فيها الشوى العماني، بعدين أدخلنا التونة العمانية، أدخلنا التونة العمانية مع اللوم اليابس
0: بعد
1: في البيتزا. فهذه إضافات أنت كيف تفكر فيها. أنا دائما أقول شيء، اللي يطبخ بيتبع الوصفة، إنزين بالنسبة لي هو تابع للوصفة، يعني عادي أنت بتروح تشوف الآن وصفة سامي ولا وصفة سين صاد، وصفة خليل في إعداده للشواء طبق، لكن فهمك لأساسيات الطبخة من ناحية العلمية، فيزياء كيمياء أحياء، بيمكنك أنك تكون أكثر قدرة مثلا لنفترض من خليل مثلا في إعداد شوي العماني،
0: جميل.
1: أكثر قدرة من سامي في إعداد البيتزا وتطويرها لها،
0: جميل.
1: لأنه كل اللي ناكله أصلا في حياتنا عبارة عن علم، فإذا أنت تفهم الفيزياء والكيمياء والأحياء تقدر تطلع بأفضل الوصفات في العالم، وهذا على فكرة اللي يميز الشيفات المحترفين في العالم، أنهم ما يمشي على نفس النمط اللي اعتاد عليه، دائما ايش اللي بيسوي؟ بيطور، بيطلع من الوصفه اللي بداها قبل فتره. وانا الان لو جيت تسالني هل العجين اللي بدات فيه قبل 4 سنوات هو نفس العجين اللي تسويه في 26؟
0: لا
1: طبعا
0: اختلف.
1: هل الان الوصفه اللي انت بتسويها مثلا المارينارا اللي هي بالثوم العماني، هل لما كنت تسويها قبل 4 سنوات هي ذا الان؟ لا طبعا. وهذا الشيء اللي يخليني دائما في حب ان انا اطور، كل مره اطور.
0: الغريب طبعا خليل في الموضوع، انت يمكن تعرف سامي من زمان. سامي كان قبل شوية وزنك زايد من بديت أيضا تطبخ وتهتم بالمجال هذا. غالبا يقول لك الطباخ ما يتذوق طبخه إنما يتذوق رائحة الأكل بشكل أكبر.
1: شوف أنت طبعا لمست وتر حساس جزاك الله خير. 2013 كان هو العامل أو العام اللي تغيرت فيه طبعا ونقص فيها الوزن وصرت الحمد لله رب العالمين ثابت عليه. وهنا مفارقة دائما الناس بتقول أوه أنت تطبخ معناته لازم تكون أنت شخص مثلا مليان ومتين. ما بالضرورة، في ناس أعرفهم محافظة على رشاقتهم. هذا أول شيء. ثانيا أنا صراحة يعني سالفة أنك أنت تطبخ وتشم فقط من الشم نفسها كوجبة صحيح، لكن الله سبحانه وتعالى معطنك حواس أخرى، حواس التذوق. ما في أحد في الدنيا، ما في شف في الدنيا فقط بيتذوق وجبته النهائية بالشم، لازم
0: يذوق.
1: فيجتمع معاه إيش؟ يجتمع معاه عينه، نظر، هل أصلا ضابط اللي جالس يشوفه، ويجتمع معاه الشم، هل أصلا الطعم اللي جالس يشمه طعم لذيذ، ويجتمع معاه التذوق. وطبعا التذوق عاد تبدأ أنت من المقدمة والوسط والآخر عند الحنك. وهنا أيضا بياخذني لمنحة، ترى الناس الآن بسبب المأكولات اللي بتأكلها سواء كانت معلبة سكرية معالجة تتغير معاها معايير الطعم. ولما تجي تشوف لاحظ مثلا أصحاب القهوة المختصة ما يشرب قهوة مختصة فيها سكر، تغير لك الطعم، وهذا اللي توصلك إلى مرحلة أنه أنت طعمك أو تذوقك يكون أصلا مضروب.
0: صحيح.
1: فالتذوق والشم والنظر هذه كلها بتخليك فعليا تحكم على وجبتك.
0: حواسك لازم كلها تدخل في الطبخة
1: بالضبط، وبالتالي تنغمس فعليا. أنا أقول لك تنغمس، ويمكن بعض الناس تسأل مو يعني تنغمس أنت في الشيء، لدرجة أنه أنت فعليا أنك تنسى اللي حواليك. ودائما أنا أقول أنه اللي ما ينغمس في لحظة الشيء اللي بيحبه يسوي فيها ما يقدر يقدم شيء ممتاز. لاحظ خليل في مثلا في فيديوهاته لما يطبخ، صحيح انه بيشوف لما يصور كذا، لكن انا متاكد عقله حاضر في الوجبه اكثر من حضوره مع الكاميرا.
0: جميل. انا في بالي سؤال لكن ما بسالك اياه الحين.
1: زين.
0: بسالك اياه في وقت لاحق على طاري البيتزا. خليل بالنسبه لك انت تتفق طبعا مع جزئيات قالها سامي، لان انا اعتقد ان من يهوى الطبخ يتفق مع تفاصيل الجزئيه، وفي النهايه المطبخ مثل الملعب والشيف كالمدرب يضع خطته حيث يرغب وكيف يرغب بالنسبة لك. يعني ما في شيء ممنوع في المطبخ، كل واحد يطبخ على حسب مزاجه وكيف ما يرى الطبخة والوصفة تناسبك وتلائمك.
2: بالضبط. شوف أنا اتفق حتى مع سامي لما ذكر موضوع الكيمياء والفيزياء وثقافة الشخص لفنون الطهي بشكل عام، يعني سواء كان الطهي العماني الإيطالي أو الأمريكي أو المكسيكي أو حتى الفرنسي. الشخص لازم يفهم هذه التفاصيل أو المكونات اللي نحن لازم نعرفها، لأنك أنت توصل مرحلة تبغى توصل الطعم للمتذوق مثل ما أنت حاطنه في عقلك. يعني كمثال أنا أسوي الكركديه،
0: جايبنا بندق الكركديه في الفاصل.
2: ففي ناس كان يقولوا لي يعني الكركديه اللي تسويه غريب يعني عن البقيه،
0: شو تحط فيه يعني؟
2: فهذا اسرار، بس انا اخبرك انه كيف نحن الطريقه. انا طبعا اشتغل على عوامل اللي هي الرطوبه والتخمير، وهذه لها درجات ولها نسبه، ولازم كم المدة اللي تحطها وكم درجة الحرارة، والرطوبة إذا زادت بتخرب الطعم، بتكون بكتيريا، وفي بكتيريا نافعة وفي بكتيريا ضارة وإلى آخر. هذا كلمة الشيف أو طاهي فهمها، كلمة كون لك وجبة ممكن أنت تقول مستحيل يعني أن أذوقها بنفس اللي متصورنها أو اللي هو يقول لك عنها. فهناك نحن نحتاج ان مثلا نرجع على نفس الموضوع للمأكولات العمانية مثلا شو كيف ان العمانيين سووا حفرة وقالوا انه يحطوا الفحم يعني بعدين النار. يحطوا النار بعدين يدخلوا فيها الخصفة او الجونية، واليوم الثاني يجيوها واللي يقول لك 9 ساعات. فهناك في ريسايكل للحرارة والرطوبة، وتطلع لك هذا يعني اللحم طري ويكون فيه
3: ويكون
2: مدخن.
3: جوسي.
2: ايوه مدخن وجوسي. حتى طريقة ان هم يحطوا شحمة معها لحمة، ان كيف يطلع ففي هناك في تكنيك يعني كبير. هذا نحن لو الواحد يرجع انه يشوف كيف سووه، نحن الحين اغلبهم يجيوا يسووا يعني لانه خلاص صارت عادة، بس لو تجي تشوف البروسس بطريقة علمية ان هناك في ابتكار، في طريقة يعني ما سهلة. ونفس الشيء ان الناس اغلبهم اللي يجي يقول لك كيف تحطه في الارض يعني ما يضيع يوم كامل.
3: هذا السؤال في بعض الأحيان أنت قيس على كثير أشياء، يعني عندك الشواء، عندك حتى المالح،
2: بالضبط
3: تجفيف اللحم في بعض الأحيان، العوال، السمك،
2: بالضبط. هناك عندك نفس الشيء موضوع الشواء، أن هم لما يحطوا النار فترة طويلة حوالين الحفرة تكون حرارتها مناسبة، فهي تساعد على أن الحرارة ما تروح يعني من الحفرة نفسها.
3: جميل. برجع لك خليل، أنا السؤال ببالي سامي أنت يعني حطيت الشوى العماني في البيتزا، حطيت تونة صح؟
1: نعم.
3: في البيتزا ما جاء في بالك يعني إنه ممكن تلتفت شوي لموضوع العوال والمالح، بحكم أنها أيضا من الوجبات التقليدية اللي فعليا يعني تعلم الإنسان القديم سواء في سلطنة عمان أو حتى في دول الخليج أو الدول المطلة على البحر، كيف تحفظ الأسماك بهذه الطريقة، عن طريق التمليح وعن طريق أيضا تجفيفها بهذه الطريقة.
1: جميل، سؤال جميل. قبل ما أجيب على السؤال، أنا أتذكر واحد من الأصدقاء، صديق شيف كويتي، حضر معي التجربة وفي نهايتها كنا نسولف، فكان يقول لي، أتذكر ما زلت أتذكر اللحظة، كان يقول لي سامي المطبخ والطعام ليس قرآنا منزلا،
3: صحيح.
1: لا يمكن تغييره، ودائما يقول لي ما دمت تتعلم الأساسيات العب فيها، ملعب على قولتك مدرب وملعب العب فيها زي ما ترى مناسبة. برجع على سؤالك، هل جت في بالي أنه أنا أسوي بالعوال؟
3: أنا أتوقع أي، لأن أعرف
1: نعم
3: أقلك.
1: جت في بالي، لكن كنت دائما أفكر بشيء، النتيجة النهائية من بيأكلها
3: سامي.
1: باكلها بس عموم الناس اذا بنزلها عموم الناس
3: هل بيتقبلها
1: يتقبل ولا؟ هنا لازم دائما نسأل انفسنا، هل الناس تتقبل انها تاكل مثلا عوال خلنا نقول طبخ بطريقه محدده تروح عنها الريحه الزفره وكلها؟ ممكن، لكن عددهم بسيط، فانت تسوي حل يعني عدد بسيط ما بيتذوقها. يا رجل، أنا مثلا كنت أسوي بالتونة العمانية، ما حد كان يعني، ما أقول لك ما كانوا يأكلوا، كانوا يأكلوا الناس بالتونة، بس في ناس أقول لك أنا ما أقدر أكل بيتزا فيها سمك يعني.
3: جاك شخص سامي في يوم من الأيام وقال لك أنا بالنسبة لي ما ممكن أني أخوض تجربة، لأنك أنت كنت تعمل مخيمات،
1: نعم،
3: بنجي بنتحدث عنها، لكن في جاك شخص قال لك أنا سامي عذرا بس أنا أعرف الطبخة الفلانية بطريقتها الفلانية، أعرف البيتزا الإيطالية هي البيتزا الإيطالية بمكوناتها السابقة بالطريقة السابقة، فما أحب التحديث أو
1: فيها
3: الإضافات فيها.
1: اللي أذكره حتى الآن وما أبالغ، ما أحد حضر معي وعطاني هذا النوع من الملاحظة. كل اللي حضروا معي عطوني ملاحظات للتطوير. فيعني أذكر مثلا مرة من المرات، الله يذكره بالخير، الدكتور المعتصم البهلاني حضر معي وقال لي في بيزة شوى، قال لي أنا من وجهة نظري لو تعمل هذا التحسين، أنا كنت أحط مكون البصل، قال لي لو تحط هذا التحسين في البصل راح تطلع معك بطريقة جدا مختلفة. وفعلا أخذته بعين الاعتبار وجربته وما زال الآن جزاه الله خير. في أشخاص مثلا حضروا معي وقال لي يا أخي ليش ما تعمل شيء يتعلق، كان مع التونة العمانية، ليش ما تعمل بطريقة ما كذا؟ فرحت وجربته ضبط معي، لكن عاد لأنه يحتاج له بروسس شوية طويل، فيعني يحتاج لك أيضا توازن فيه. فالخلاصة أنه أنا مع أي أحد يجي يعطيني الملاحظة بالعكس أتقبلها، في النهاية أنت بتسويها على ذوقك، لكن هل الناس بتاكلها؟ أيضا تحتاج. في بعض الشفات أقول لك لا، غصبا عنهم بيأكلوا على ذوقي، لكن انت في النهاية ايضا تعملها حسبة ويعني نسبة وتناسب، هل كذا بتضبط معك او لا. ودائما انا اقول خذ ما ترى مناسبا لتوجهك واترك ما لا ترى مناسبا مع توجهك.
3: جميل
1: بالضبط.
3: بنطلع فاصل، بعد ذلك بنتحدث عن المخيم اللي كنت تعمله، وبنتحدث عن تفاصيل كثيرة، بنتحدث ايضا مع خليل عن كل التنقلات اللي عملها في المطبخ العماني وتوثيقه أيضا للمطبخ العماني، ولماذا اختار أنه هذا المطبخ يكون أيضا تجربة غير ربحية، لكن بعد فاصل قصير ثم نعود.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكل من انضم إلينا في هذه الحلقة. بالتأكيد المطبخ العماني وسيحة تجربة. نرحب بسامي أولاد ثاني وبخليل الحسني، لكم جديد ترحيب من جديد. خليل، المنظمة أو الفكرة اللي عملتها، المشروع اللي عملته، اخترت أنه يكون غير ربحي، اخترت أن توثق المطبخ العماني بطريقة مختلفة.
1: شوف طبعا نحن محتاجين أن يكون في مرجع للمأكولات العمانية والفنون الطهي يعني. فالمرجع لازم يكون يعني قوي وأن يتوثق بالطريقة الصحيحة. فبداية التوثيق أو البحث في الموضوع أن نحن ما حصلنا مؤرخين أرخوا في هذا الجانب، إلا بعض الأشياء البسيطة اللي هي يعني تتبع مثلا شخصية معينة وبعض المأكولات وكذا. فحتى جلست مع يعني باحثين يعني قدامى معروفين مثل الدكتور محمد شعيلي ونصر البوسعيدي، أستاذ نصر، فكان يقولوا لي إن هذا موضوع جديد، يعني موضوع غريب، إن ما حد يعني التفت. طلع أيوه ما حد التفت فيه، ما حد طلع في يوم من الأيام تكلم إنه يلا نتكلم عن تاريخ فنون طهي أو شيء كذا. فقال لي ما في مؤرخين أصلا أرخوا هذا الجانب، فالحل الوحيد هو البحث الميداني. فالبحث الميداني نحن يعني لفينا عمان لمدة تقريبا 3 شهور. كيف الكركديه؟
0: كمل. أنا صرت المكون السحري خلاص كمل.
1: بس ما على الهواء يعني.
0: لا ما على الهواء، تحت الهواء بخبرك. زين، فقال لك لازم أن تتطلب أنت تجربة ميدانية.
1: لفينا تقريبا لمدة 3 شهور كل المحافظات، ووثقنا أكلات تقريبا نسبة كبيرة من يعني أصحاب اللي في الولاية نفسها ما يعرفوا عن بعض الأكلات. فصار أن تدخل المأكولات السريعة، صار الناس تبغى كل شيء سريع، صار ما حد يطبخ الأكل العماني. وماخذين فكرة أن طبخ الأكل العماني ياخذ وقت ومدريش، لا، هو ابتكارك لي يعني أنك أنت تطبخ أكلة عمانية مناسبة من منطقتك، يعتبر فيه اعتزاز من أصالة المكان نفسه أو ابتكار أجدادك لهذه المأكولات.
0: اللي دفعك يعني أنك أنت تنغمس في هذا المجال، أنا أعتقد أنه شيء أسمى من أن يكون مثلا خليل يبحث عن شيء مثلا شيء سطحي. هي كانت الفكرة أن تكون أعمق من ذلك.
1: بالضبط، أن تدخل مع الناس تصور الأكلات اللي موجودة وكيف كانوا يطبخوها. وفي أكلات يعني نتصل في شخص يقول لا خلاص أنا ما أعرف يعني أطبخها، تصل في شخص ثاني. يعني مرات
0: مثل إيش من الأكلات؟
1: يعني مثلا عندك في مثلا مصيرة يطبخوا البيض على الفحم.
0: اي صح، يعني كانه بيض مشوي بدون أيوة
1: يجيب
0: سلق.
1: ايوه، يجيبوا البيض ويحطوه في خلقه او قماش ويحطوه على الفحم. يعني انا اول مره اشوفه. يعني حتى عندهم يطبخوا ايش اسمه مرقه، اسمها مرقه كذوبي.
0: ايش يعني؟
1: هذه قصتها ان هم جزيره كان زمان، يعني لما يجي مثلا البحر هايق وكذا مواسم البحر يعني، فما يقدروا يروحوا يشتروا مثلا لحم دجاج او سمك، فيسوي مرقه يسموها مرقه كذوبي. يعني هذه يا لحم يا سمك، انت وش تفكر فيها بس كلها يعني. فهي مرقه ما فيها لا لحم ولا دجاج
0: ولا دجاج ولا سمك.
1: بالضبط. فهنا شوف كيف ان هم يعني سووا لهم جو من من من مثلا من مشكله بسيطه او من يعني ما قدروا انهم يجيبوا السمك واللحم والدجاج، ابتكروا يعني. فهذا عندك مثلا في بعض العادات الحمد لله فيها تغيرت. يعني مثلا في بعض المناطق كان ياكلوا السلحفاه الخضراء، صدر
0: للحين.
1: لا صدر مرسوم إنه ممنوعة يعني
0: أو أوامر.
1: 2003. لا لا مرسوم
0: أي
1: سلطاني
0: هي
1: 2003
0: أساسا تحفظ للتكاثر أيضا.
1: بالضبط بالضبط. وهي على فكرة يعني هم كانوا يقولوا، حتى أنا رحت مع ناس يعني أحفاد اللي كانوا يأكلوها سابقا، فيقول إن نحن سوينا دراسات إن أصلا هذه مضرة، لأن السلحفاة تمر في البحار وتمر من قارة
0: من
1: لقارة،
0: قارة إلى قارة.
1: فهي هناك في البحر في تلوث للنفطي أو تلوث إلى آخر بلاستيك وإلى آخر، فأنت تجي في النهاية. بعد كان يخبرني يعني كيف كانوا يعني
0: يخطفوها.
1: لا يختبروها، وإيش يسوي؟ يضرب في رقبتها عشان يعرف إن هي يعني صالحة للأكل ولا لا.
0: لا يعني في النهاية هو اكتشف.
1: وبعدين أسأله ليش يعني في الرقبة بالذات؟ قال لي لما ترجع البحر مع الماء المهلح يلتئم
0: اي
1: القرش.
0: صح طبعا طبعا طبعا. يعني من الرحله اللي قضاها خليل، يعني هو تنقل بحث، وصل الى مصيره، وصل ربما الى مسندم الى
1: كل
0: ظفار،
1: المحافظات.
0: يبحث عن من يعني عن الطهي التقليدي بطريقته التقليديه بمن يعمل سابقا. سامي، بالنسبه لك كانت في تجربه لك يعني الطبخ في الهواء الطلق او نفس المخيم في الهواء الطلق كذا، مع مجموعة من
2: أشخاص
0: الأشخاص يجربوا الطريقة اللي أنت تمتهنها في طبخ البيتزا أو بعض المأكولات الأخرى. نتكلم عن هذه التجربة وتنوعها وثرائها أيضا لمن جرب، لأن بأمانة كثيرين كانوا جربوا وكانوا مستمتعين بهذه التجربة وبهذه الطريقة، لكنها توقفت.
2: جزاك الله خير. احنا طبعا توقف مؤقت لغرض الرجوع الى الصيانه باذن الله تعالى للمنزل بحكم انه منزل قديم. التجربه فكرتها يعني مرتبطه بنفس الفكره اللي بدانا فيها في لما تكلمنا عنها، اللي هي موضوع تجربه سياحيه ثقافيه ناخذ فيها الشخص داخل قريه الشريقه لمعرفه ماضي الاجداد، قصصهم، ذكرياتهم، الاشجار اللي زرعت، الحياة الصعبة لما كانوا يتنقلوا في المدرجات الزراعية كيف أنشأوها. فهذه الجولة تأخذ مدة من الزمن، نختمها بتجربة الطعام. احنا نسميها دائما تجربة الطعام، بس الناس اعتادت على أنها تسميها تجربة البيتزا.
0: أيوة.
2: تجربة الطعام الآن ارتبط فيها. تجربة الطعام هنا فكرتها أنه فعليا أن أنت ما تحصل قائمة الطعام أمامك، أنت تحصل قائمة الطعام بتنزل لك على الطاولة.
0: أي.
2: فعندك المقبلات وعندك البيتزا وعندك طبعا المشروبات وعندك التحلية، كلهن هذيلة بدءا من المقبلات وانتهاء بالتحلية حاولنا نحط فيها لمسات من المطبخ العماني. يعني مقبلات بتحصل فيها زيتون مخلل من المطبخ العماني، يعني بنفسنا احنا نسويه ونضيف لنكهاتنا. بتحصل فيها زيت زيتون من منتج عماني. بتحصل فيها مثلا لنفترض فواكه، إذا في الموسم بتحصل فيها فواكه أيضا. لما تروح للبيتزا طبعا تكلمنا عن أنواعها والأصناف اللي كانت فيها من المطبخ العماني. المشروبات جزء منها من المطبخ العماني، جزء منها من عاداتنا التقليدية أصلا. في مثلا في الشتاء بنقدم مشروبات ساخنة من جزء من موروث تقليدي اعتدنا احنا هناك نشربه في القرية، وأيضا اعتاد عليه الأجداد. في التحلية التيراميسو بنقدم مثلا في موسم الورد ماي الورد اللي هو تيراميسو ماي الورد، وتجي مدخنة. فإضافة عنصر تجربة الطعام هو لإثراء يعني لإثراء تجربة الإنسان بحد ذاته في التذوق، هذا أولا. ثانيا، ليش حطيناها إنها ممزوجة مع أشخاص آخرين أنت تعرفهم أو ما تعرفهم؟ أنت ذكرت حاجة وذكر خليل أنه في برلمان الطعام. أنا أقول أنه مع البرلمان هو أفضل أداة دبلوماسية على مستوى التاريخ لكسر حواجز أو حل مشاكل، عافية، أو حل مشاكل إنزين، أو للوصول إلى إلى إلى حلول مشتركة. وبتلاحظ لما تكون في زيارات رسمية ما بين رؤساء دول يقول لك إيش؟ مأدبة عشاء رسمية. ترى مأدبة العشاء رسمية هي ما بس في سوالف عمل وسوالف أمور تاريخية ثقافية، وأيضا إنها أشياء تصير ما بيناتهم، مثلا لو كان في أشياء مشتركة بينهم.
0: يعني خلينا نقول لك الأكل يقرب الشعوب في النهاية، الأطباق.
2: إذن كيف وصلت بيتزا إلى إلى إلى منطقة جبلية؟ الفكرة
0: ومن اللي سو ومن اللي خلى فيها الشيوع العماني غير سهل؟
2: فالفكرة إنه هذا هذا التمازج الثقافي والتلاقح، إنه أنت عندك أفكار مشتركة، عوامل مشتركة. ويعني لا أبالغ إنه من أفضل التجارب اللي تصير معي لما أحصل فيها مزج ما بين ضيوف من دول خليجية أو من دول أجنبية أو من دول عربية مع عمانيين.
0: جميل.
2: في يعني عندي قصص جدا رائعة لأشخاص كيف وصلوا إلينا، جاي من كوريا الجنوبية، جاي من اليابان، جاي من أمريكا الجنوبية، من أوروبا كذلك.
0: وهذا سامي يجسد يعني ما تحدثنا عنه في بداية الحلقة، أنه لما أنت تنوي السفر إلى الخارج تبحث عن، يعني لربما مثلا إذا كان في معلم سياحي أو معالم سياحية بتزورها، يمكن تزورها مرة واحدة في من خلال رحلتك، لكن المطاعم راح تدخلها لثلاث وجبات.
2: صحيح.
0: وبالتالي أنت تبحث عن الوجبة التقليدية أو تبحث عن ما يأكل أهل البلد نفسه.
2: وهذا شوف هنا هنا هنا في يعني خلنا نقول توجهين أو ثلاث توجهات. بعض من الناس يقول لك أنا أمشي على التوصيات، بعض منهم يقول لك أنا لا، أنا أحب أكتشف بنفسي، بعض منهم يقول لك لا أنا بدمج كذا وكذا. أنا كانت لي زيارة إلى روسيا قبل فترة، والجدول أول يوم تقريبا أول يوم ونص يومين كان عبارة عن مرورا أو بالتوصيات، فقلت اللي معي سمحوا لي هذا ما يمشي معي، خلوا الجدول علي. فغيرت تماما، لأنه أنت جاي دولة، يعني هذه حضارة كانت قائمة بحد ذاتها ودولة جدا عريقة، مستحيل ما فيها تاريخ ثقافي وتاريخ في الطعام. أنا أتكلم تروح

0: انواع يعني ميكس من انواع الخضروات، تمكسها كلها مع بعض وتشربها.
1: بس
0: تقدر تضيف لها دجاج، تقدر تضيف لها لحم اللي تحبه. فمثلا انك انت تسويها في فترات رمضان مع كرات اللحم، جدا عجيبه هذه. هذه واحده مثلا تحليه، التحليه عندهم الناس المشهوره عندهم تيراميسو، يا اخي عندهم باناكوتا، عندهم جيلاتو، عندهم كانولي، عندهم نوع من انواع الكعك جدا هائله. يعني
1: يعني
0: الفكره حتى في المطبخ العماني على
1: ايه
0: فكره، يعني احنا ايضا ما نظلم، انا ما متحيز لمطبخ
1: ايه
0: ايطالي، المطبخ العماني ترى فيه اشياء احنا ما قادرين نطلعها بطريقه جدا ذكيه ولا مميزه. يعني انا كنت قبل فتره كنت اسوي الخبيصه، وتتذكر
1: ايه
0: الخبيصه العمانيه وصلت الى مرحله مؤخرا، يا
1: خبيصة
0: اخي ليش ما نسويها كرات؟ واللي يسمعني واللي يشوف، يا اخي تراها كرات غلفها، يعني الان ده التمر وغلفناه كرات، غلفهن بيعهن في ست، تتقدم مع قهوه
1: جميل
0: من افضل ما يمكن.
1: بالضبط.
0: هذه واحده بس من الافكار في
1: شوف
0: المطبخ
1: هو
0: العماني.
1: قال لك الخبيص وفعليا وفي وجبات اخرى يعني يمكن من كان يتوقع انه خبز الرقاق اللي احنا ناكله مثلا في البيت بشكل يومنا ممكن يتحول الى فطيره.
0: بالضبط.
1: انت اليوم تروح اي محل لمثلا مقهى وكذا، مقهى مثلا يقدم لك فطيره خبز رقاق مع الجبن والجبن والعسل
2: بيض.
1: والجبن والبيض وكذا. ادخال الاضافات هذه شيء عادي، لكن الغريب في الامر انه تدخل هذه الاضافات بايادي عماله وافده. هل تؤثر هذه الاشياء خليل؟
2: شوف، نحن اذا نجي مثلا ان الخبز رقاق مع البيض، ترى هذه كانت موجودة من زمان، حتى مع الجبن كان يستخدم بعض أنواع الجبن اللي ينتجوه في البيوت يعني قديما. شوف،
1: أو المهياوة حتى.
2: بالضبط.
1: أي.
2: المهياوة ترى هي يعني يقولوا بين ثلاث دول، عمان والبحرين وإيران.
1: أي.
2: فما وصلنا إلى الآن، بس في بحريني كان يتكلم إن هي أصولها بحرينية يعني، وتعرف هذا النسيج المترابط اللي الناس اللي تروح تسافر تاخذها معه، ونفس الأكل العماني موجود في شرق أفريقيا، في جنوب شرق أفريقيا، موجود في دول الخليج حتى، بسبب التنقل الناس تاخذ الطبخة وتطبخها في المكان. بخصوص العمالة الوافدة، هم فقط يطبخوها لا أكثر يعني، لأنها هي أكلة موجودة سابقا وكانت تستخدم. بعض الإضافات ضافوا إليها، مثلا الحين يضيفوا النوتيلا والأشياء هذه، يعني ممتازة بعض الأوقات لأنها نوع من أنواع التغيير يعني.
1: جميل.
2: نحن ما ضد أن يكون فيها تطوير، كثر ما أن نحن ضد أن التخريب للمأكولات العمانية، كمثال أن في البعض يعني ينسبها إلى دول ثانية بحكم أنه أضاف مثلا إضافة بسيطة أو
1: ماي ورد أو
2: بالضبط
1: حاجة.
2: أو أشياء أخرى. ونفس الشيء
1: جميل.
2: بعضهم عند التعصب لموضوع مثلا أكلة معينة، مثلا حبايبنا في قعلان بو علي وبو حسن يسووا العرسي،
1: اي
2: فلما يشوفوا واحد يسوي عرسي بس بطريقة شوية غير فيه يزعلوا.
1: طبعا.
2: بس أنا ما أحب هذا التعصب، لأن مثل ما قال سامي، قال أنت من ما تفهم طريقة هذه الفنون
1: ابحر فيه
2: بس لا تقول ان هذه والله قعلانية لان انا غيرت فيها، لا هذه قعلانية وانا ضفت فيها.
1: جميل. احنا بنتوقف الفقرة الدينية لأذان العصر، بعدها بنرجع بنتكلم بشكل موسع عن اشياء كثيرة جدا بعد هذه الفقرة الدينية.
3: إذاعة سلطنة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان، محطة. كل محطة حكاية، وفي كل حكاية نفتح نافذة جديدة. في محطات نلتقي بالشباب ونحاور المجتمع ونعيش نبض الصيف والسفر والموسيقى. ولأن أجمل الرحلات تبدأ من الأثير، نأخذكم كل يوم إلى تجارب وموضوعات جديدة. محطات، رحلة يومية عبر إذاعة سلطنة عمان من الثانية والنصف وحتى الرابعة مساء. محطات.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وتقبل الله منا ومنكم صالحات الأعمال. أجدد ترحيب بضيفي في الاستوديو بسامي أولاد الثاني وخليل الحسني، وعنوان حلقتنا لهذا اليوم المطبخ العماني وسياحة التجربة. خليل، قبل أن توقف للفترة الدينية كنا نتحدث عن التعصب المطبخي، خلينا نسميه يعني ما يحدث بالمطبخ من تعصب من خلال النكهات ويعني بعض الوجبات أيضا،
1: وحتى في طريقة الطبخ نفس الشيء. نحن ضد هذا التعصب، لأن يعني دائما في أكلات ما تناسب يعني مثلا بعض السياح أو بعض الناس مثلا اللي عنده أمراض كذا. يعني مثلا إذا في البيت في شخص عنده مثلا مرض معين عافاهم الله، يعني بتقول لنا خلاص ما ممكن نغير الوجبة، ننقص مثلا في الملح، لأنه لا، هذا يعني شيء ضروري أنك أنت
2: صحته أو لا،
1: بالضبط صحته أو لا، والتغيير يكون مناسب. يعني في المقابل نحن نفس الشيء، ما أن تضيع قيمة الأكل كتراث. يعني على سبيل المثال مثلا الحين ممكن طبخ الشوى في الفرن، وممكن تطبخها في أماكن ثانية، فهذا تسهيل لعملية الطبخ، في المقابل أن أنت تلتزم على بعض الأساسيات في الطبخ. يعني أساسيات الطبخ اللي هي الهايجين، صحة وسلامة الغذاء، عندك موضوع مثلا نوعية اللحم اللي تأخذها، وفي المقابل ترى في المناسبات هي موجودة هذه.
2: أيوة.
1: وموجودة بطريقتها التقليدية، موجودة بطريقتها بالناس اللي فيها.
0: قاطع
2: لا لا لا، هو هو هو هو يعني بدون ما قاطع إلا بالخير طبعا، لكن اللي يذكره ترى نقطة جدا حساسة، وإذا بتلاحظها الآن أنا بسقطها على مثلا على المجتمع الإيطالي. المجتمع الإيطالي جدا جدا متعصب للبيتزا
0: والباستا عندهم
2: جدا. فأنت تتكلم على أنه هم الآن داخليا ما بين الجيل القديم وما بين الجيل الحديث طوروا في البيتزا، واضافوا لها يعني وصفات اللي هي الكريمة او الصوص، الاشياء المستخدمة. التقليديين او الناس الكلاسيكيين يقول لك لا، هذا ما تعتبر بيتزا. انا اذكر رحت ودخلت مع واحد قال سي، يعني بيكلمني بالانجليزي، تبغى بيتزا كلاسيكية تجلس هنا، ما تبغى بيتزا كلاسيكية اطلع برا. من البداية متعصب. انا اللي اريد اوصل اليه، التعصب زين لكن ما في كل الأوقات.
1: بالضبط.
2: التعصب المحمود هو المطلوب، أنك تحافظ على أساسيات ما تطبخه كجانب علمي وكجانب موروث أنت كسبته، ما عندي مشكلة طور فيه. وهنا يجي دور أنه أنت لا تنسب شيء لمكان محدد، تقول هذه هي طريقتهم،
0: لأنك وفي النهاية
2: لأنك أنت تنقل الآن تراث شفهي. ترى ما وثق حتى الآن، يمكن في إيطاليا وثق. فدائما انا اقول الطليان كانوا بيعملوا كذا مثلا في هذا النوع من البيتزا، انا طورتها بهذه الطريقه، لكن هي هذه الطريقه الاساسيه عشان بس يكون في الصوره. وهذا اللي بيخليك انك اكثر قدره على التميز.
1: هناك في مثال كان في مباراه نهائي كاس امم اوروبا توقع 2016 او 2020
0: بين اسبانيا وايطاليا،
1: لا بين ايطاليا وانجلترا.
0: اي
1: ففي واحد
0: 2021
1: في واحد ايطالي رافع لافته وكاتب دون بوت باينابل اون بيتزا. فشوف وين الشعوب، يعني ليش؟ لان الانجليز نسبوا لهذه البيتزا ان هم يحطوا فيها اناناس. فهم هذا التعصب مثل ما قال المحمود، او انك انت لا تنسبها لغيرك. يعني
0: نفس بعض المقاطع لما تطلع لي بعض طهات مثلا الباستا، لما تكسر اعواد الباستا مثلا تجد الايطاليين
2: يتنرفزوا.
0: لا ايش تسوي يعني؟
2: بس شوف هنا هنا هنا يعني الفكره، يمكن ما عندي فكره يعني من ناحيه علميه هل بتتاثر او لا، لاني ما بحث، لكن انا اعتقد انه هم ليش بيتنرفزوا؟ انه اصلا الباستا ما تحتاج تتكسر، انت اول ما تبدا تنطبخ يعني خلاص تبدي تنصهر.
0: شوف
2: معك.
0: هي الفكره ما اعرف يعني انا هي الفكره هذه معتاد عليه او معتاد عليه الشخص ان يجد الطبق امامه بهذه الطريقه. يعني مثلا ليش الشوى العماني احنا نستخدمه عن طريق مثلا التقطيع المجزأ والذبيحة الكاملة؟ فهمت؟ لكن لو جات عن طريق القطع الصغيرة انت يمكن تستنكر الموضوع، لكن انت في النهاية هي شوى، لكن انت متعود انه بطريقة معينة فقط.
1: لا هو شوف انا ذكرت اتباع اساسيات الطبخ او الطهي، لان انت لما تجي تسوي شوى اصلا البزار الشوى لاذع يعني في قوة، فانت اذا تسويها قطع صغيرة اصلا ما تستلذ يعني كأنك تاكل بزار، يعني ما كأنك تاكل لحم، فهمت؟
0: صاحب المطبخ غير
1: طبعا. فخبرك ان اتباع اساسيات الطبخ تساعدك في تطوير
0: شوف
1: المطبخ.
0: شوف طوال الحلقة يقول لا تتعصب، شفت سمعت الحين؟
2: متعصب.
0: تعصب قال لا انت ما تقطع اللحم.
1: لا لا لا انا ما متعصب، انا خبره اساسيات عشان هو يضبطها يعني.
0: بعد صح،
1: لان في النهايه انت اذا مثلا بتجي مثلا واحد اجنبي بيجي بيقطعها صغيره مثلا وبيجي بيطبخ شواء بيسوي شواء، لا بخبرك بعدين بيقول مو هذا الشواء، فانت ما سويته صح يعني بالطريقه اللي الاتباع.
0: مثل ما يقول سامي، انا سامي اعتبره خلاص يعني سامي بما انه متاثر بالطليان وكذا دائما يقول لك المطبخ الايطالي والمطبخ الايطالي. الطليان ما يعجبهم انك تحط اناناس في البيتزا او انك كاتشب على البيتزا او انك تكسر اعواد الباستا يعني.
2: لا شوف انا يعني مع الكلام او النقاش هذا، في النهايه هم لهم طريقتهم في الحفاظة على نفس. لما احنا نجي نقول والله ما ابغى اسوي حلوى عمانية بمكينة، ابغى اسويها باليد، فاهم؟ لا انا كل هذا ما يفرق معي، انا اللي يفرق معي ايش انت تعطيني من نتيجة نهائية ومحافظ فيها على الموروث. لكن لا اريد ارمز اليه شيء عبد الله واجد مهم. احنا الان ناس تتفكر انه احنا ترانا نتكلم عن طعام وايش الفائد. الطعام هو اللي يخلي الدول تشتهر بكل بساطة.
1: بالضبط.
2: إيطاليا كيف مشتهرة؟ مشتهرة بالبيتزا.
0: صحيح.
2: معاي لا؟ أمريكا كيف اشتهرت؟
1: بالبرجر. برجر.
0: وفرنسا.
2: فرنسا كيف اشتهرت؟ اشتهرت
0: بالكرواسون
2: والتشيز. يوم جيت تشوف احنا ترانا قاسين ننقل يعني ثقافة بلد كصناعة إبداعية. وهذا الناس اللي ما تلتفت إليها، هذا تقدر تطلع منها أنت أصلاً قيمة اقتصادية هائلة جداً. أنت لاحظ الآن لما الناس تروح إيطاليا ولا تروح فرنسا ولا لما تروح إسبانيا ولا تروح أمريكا، أكثرهم يطيحوا في المطاعم ويروح وين؟ أماكن المشهورين والمؤثرين أصحاب الشفات.
0: صحيح.
2: وهنا يعطيك انطباع أنه أنت أيضاً ناقل حقيقي لي لي لصورة بلد. وكيف تنقلها احيانا ترى بالطعام وليس بسياحه فقط، سياحه المغامرات او غيرها من الاشياء.
1: حتى التجربه اللي هي تقوم عليها مثلا المطابخ الايطاليه او حتى الحريم الكبار الايطاليات اللي فاتحه بيتها وتسوي لك تجربه تعال طبخ بالطريقه كذا، يعني نحن مفتقدين هذه التجارب اللي لازم تكون عندنا يعني هنا.
0: يعني سامي حاول انه بس سامي يقرب المشهد.
1: لا سامي اشتغل على جانب إبداعي مختلف يعني. هو يمكن لو نجي نشوف ان الهدف الأساسي الترويج للمنطقة اللي هو فيها.
0: جميل.
1: بطريقة هو مبدع في طريقة انه يسوي البيتزا.
0: جميل. احنا وصلنا الى الختام، شكرا جزيلا لك سامي.
2: عفوا.
0: شكرا جزيلا لك خليل، استمتعت معكم اليوم
1: ونحن كذلك
0: حسيت بالجوع.
2: والمفترض
0: نجيب معنا حاجة، لكن الكركديه اللي جابه خليل لذيذ، والمكون السحري خلاص
2: عرفته
0: يعني. لكن في مقولة لبيير غانيير يقول بأن الطبخ فن متعدد الحواس، إنه معد للعين والفم والأذن والروح والأنف، ولا يوجد فن آخر بهذه الدرجة من التعقيد. كانت هذه حلقة محطات من برنامجكم لهذا اليوم، نتمنى لكم إجازة سعيدة. كان معكم في الإعداد بثينة الفوري وفي الإخراج ملاذ اليوسفي، وهذه تحياتي من داخل الاستوديو عبد الله بن راشد الكعبي. إلى اللقاء.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بالفترة الإخبارية الثانية، والبداية مع أبرز العناوين.
1: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
0: ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 2,330,000 حاوية.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.
0: عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية.
1: إلى التفاصيل. أكد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. وأكد معالي السيد أن سلطنة عمان ثابتة في التزامها بالأمن البحري والقانون الدولي ورفض المزيد من التصعيد أو الصراع، وأن تحقيق أمن مستدام في مضيق هرمز يتطلب إحلال سلام دائم في المنطقة عبر ضبط النفس والدبلوماسية والمشاركة المستمرة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار. وأضاف معالي السيد وزير الخارجية أن الوضع المتعلق بإيران يشهد مرحلة حرجة للغاية، معربا عن تطلعه إلى إجراء المزيد من المباحثات البناءة لخفض التصعيد في أقرب وقت ممكن وضمان حرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وتعزيز التنسيق بين البلدين في هذا الجانب. من جانبه أعرب وزير الخارجية الياباني عن تقدير بلاده لسلطنة عمان لإمداداتها المستقرة وطويلة الأمد من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال، مؤكدا عزم البلدين على تعزيز التعاون في مجال الطاقة النظيفة، مضيفا أن اليابان وسلطنة عمان تعملان على تعزيز التعاون في مجموعة واسعة من المجالات.
0: حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع، وأوضحت شركة صلالة لخدمة الموانئ أن حجم المناولة ارتفع في محطة الحاويات ب 15% خلال النصف الأول من هذا العام ليتجاوز 2,300,000 حاوية نمطية، كما ارتفع حجم المناولة في محطة البضائع العامة ب 9% ليبلغ أكثر من 14 مليون طن متري.
2: يشهد سوق شحن الحاويات في الشرق الأوسط تقلبات كبيرة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، ورغم ذلك حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع والاستجابة الاستباقية لظروف السوق المتطورة. وأوضح التقرير المالي لشركة صلالة لخدمات الموانئ أن حجم المناولة في محطة الحاويات ارتفع ب 15% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي ليبلغ 2,330,000 حاوية نمطية، وعزت الشركة ذلك إلى زيادة عدد سفن الشحن القائمة إلى الميناء، كما ارتفع أيضا حجم المناولة في محطة البضائع العامة ب 9% ليتجاوز 14 مليون طن متري نتيجة ارتفاع إنتاجية مناولة البضائع السائبة الجافة. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من العمليات 50,730,000 ريال عماني، كما بلغت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12,780,000 ريال عماني، أما صافي الربح فبلغ 240,000 ريال عماني. وتوقعت شركة صلالة لخدمات الموانئ في تقريرها أن يظل جانب الطلب على البضائع قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين ستعزز تطورات دور ميناء صلالة كمركز إقليمي رئيس لإعادة الشحن مع دعم المرونة التشغيلية والنمو.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد وصفه بالحرب الاقتصادية والعزلة على إيران. وقال الرئيس الأمريكي إن الخطوة الجديدة ستشكل حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران فشلت في اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك السلاح النووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العملية الاقتصادية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والسيادة للدول في جميع أنحاء العالم.
0: وصل الجيش الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم وجود اتفاق إطاري بوقف الحرب بين الجانبين. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات على مرتفع علي الطاهر ومحيط الدبشة عند الأطراف الشمالية للنبطية الفوقة ودوحة كفر رمان. وأضافت الوكالة أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت ليلا وفجر اليوم تفجيرات في مجدل زون والمنصوري.
1: تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث استهدفت مدينة غزة ومخيم صيرات موقعة عددا من الشهداء والجرحى. كما طالت الاعتداءات الإسرائيلية القدس والجليل ونابلس بالضفة الغربية، حيث شهدت اقتحامات واعتقالات وحصارا لمنازل فلسطينية، بالإضافة إلى هجمات المستوطنين على منازل الفلسطينيين لا سيما منازل في بلدة قصرى.
3: نفى مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مصادقة المستوى السياسي على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، خلافا لقرار المجلس الوزاري المصغر الكابينت الصادر في يوليو الماضي بشأن الموافقة على دخول القوة. ويبدو أن تصريح مكتب نتنياهو جزء من استعداده لحملة الانتخابات المقبلة، فاستمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية وعدم التقدم فعليا على مستوى الاتفاق السياسي في غزة يعزز ثقة الناخبين الإسرائيليين خاصة المتطرفين. قطاع غزة ما زال يئن تحت وطأة حالة لا سلم ولا حرب، إذ يستمر تدهور الوضع الإنساني بصورة كارثية للسكان. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت بوجود أزمة مائية عميقة تتهدد 90% من السكان، فيما أفادت بيانات مشتركة لمنظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين بأن 94% من السكان يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة أو مبان مدمرة، إلى جانب شح المستلزمات الأساسية غذائيا وطبيا بفعل سياسة التقييد الإسرائيلية. ومع استمرار تراكم 80 مليون طن من الأنقاض يصعب العمل لانتشال رفات وجثامين الشهداء. غزة ودعت في موكب تشييع جماعي 50 شهيدا انتشلت وفاتهم بعد 3 سنوات من تحت أنقاض منازلهم. وشهدت الأجزاء الشرقية من غزة وخان يونس قصفا مدفعيا مكثفا، كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين. غزة العالقة في مستنقع التسويف الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار تستنزف يوميا من دماء وحياة سكانها. سكان الضفة الغربية بدورهم يواجهون تصاعدا غير مسبوق لهجمات المستوطنين الإسرائيليين. منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أفادت بتوثيق توسع كبير للمستوطنات في الضفة، محذرة من تداعيات هجمات المستوطنين التي تفضي إلى مزيد من التهجير القسري للفلسطينيين، حيث تواجه عشرات القرى الفلسطينية خطر الاندثار بفعل الهجمات المتصاعدة. وتم توثيق تهجير كلي أو جزئي ل107 من القرى منذ العام 2023. وتعمل إسرائيل على فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية من خلال مشروع استيطان لبناء 1234 وحدة شرق القدس. جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين خلال اقتحامات لعدة مناطق تخللتها مواجهات، وهدم منازل شرق الخليل، ووصل مع المستوطنين لليوم 12 على التوالي حصار منازل في بلدة قصر قرب نابلس، كما اقتحم بركة سليمان الإثرية جنوب بيت لحم. ما تركز عليه القيادات السياسية الإسرائيلية في الوقت الراهن هو التصعيد، فالهدف الفوز بمقاعد الكنيست في الانتخابات المقبلة، وأي تحرك لجهة دعم اتفاقات سياسية لن يصب في هذا الاتجاه، وعليه تبقى الأراضي الفلسطينية في مهب الاستهداف المتصاعد إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: وفي سوريا اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبهة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانة بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبهة الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت قبل ذلك بقذيفة مدفعية منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
1: قتل 12 شخصا على الأقل وأصيب 33 آخرون في هجمات روسية بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها أعلنت روسيا عن تصديها ل 250 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو.
4: بعد فترة غموض نسبي إثر إقالة وزير الدفاع الأوكراني السابق صاحبتها مظاهرات في الشارع تطالب بعودة الوزير، اختارت كييف وزيرا جديدا للدفاع بترشيح من الرئيس زيلينسكي نفسه، هو إيفغيني خمارا، وحصل في البرلمان على 312 صوتا من أصل 450، وهي نسبة عالية جدا، فقد عرض اختياره نائبان فقط، أما بقية النواب فعدد كبير منهم لم يحضر الجلسة، وبعض من حضر امتنع عن التصويت. وقد أكد الوزير الجديد في كلمته أمام البرلمان أنه سيجعل من أولوياته ضرب العمق الروسي وتحسين التدريب العسكري وتأمين إمدادات الجيش، عدا عن تكريس فترة عادلة للخدمة الإلزامية. في غضون ذلك وبوقت متزامن تقريبا أتمت كل من موسكو وكييف عملية جديدة لتبادل الأسرى بواقع 103 أسرى من كل جانب. وأعلنت الدفاع الروسي أن الأسرى الروس توجهوا أولا إلى بيلاروسيا كمرحلة إعداد أولي، سيتم بعدها إرسالهم إلى روسيا لتلقي العلاجات الصحية وإعادة التأهيل في المؤسسات المختصة. على الصعيد الميداني يلاحظ بوضوح في الأيام الأخيرة اشتداد المعارك واتساع عمليات القصف، حيث أعلنت المصادر الأوكرانية أن القوات الروسية شددت الضغط على مدينة كاستانتينوفكا بواقع قرابة 240 اشتباكا قتاليا في اليوم الواحد، كما استهدفت القوات الروسية مصنع مكونات صواريخ فلامينغو الأوكرانية بعيدة المدى في العاصمة كييف إلى جانب مواقع عسكرية أخرى، وقصفت خزانات وقود في ميناء تشيرنومورسك وسفينة شحن في البحر الأسود، عدا عن استكمال السيطرة على 3 بلدات جديدة شرق أوكرانيا في الأسبوع الأخير، فيما أكدت القوات الأوكرانية إعطابها لفرقاطتين صاروخيتين روسيتين وإخراجهما من الخدمة لعام كامل. واعترفت موسكو باتساع قصف القوات الأوكرانية بالمسيرات للمدن والبلدات الروسية، وذكرت أن قرابة 20 مقاطعة روسية تعرضت للقصف بأكثر من 720 مسيرة ليلة 20 من أغسطس الجاري وحدها، بما في ذلك موسكو. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين، وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين.
1: فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
0: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
1: ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة ب 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 2,330,000 حاوية.
0: الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.
1: عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية.
0: في إطار توجه جهاز الاستثمار العماني نحو تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركات التابعة له، تبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية نموذجا لمسيرة تحول استهدفت معالجة التحديات المالية والتشغيلية وتعزيز كفاءة الأصول. إلى التفاصيل.
5: يعمل جهاز الاستثمار العماني ومنذ أن آلت إليه الشركات الحكومية على وضعها في مسار الربحية والاستدامة المالية، وتبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كشاهد على مسيرة التحول تحت مظلة الجهاز، حيث تحولت من وضع التحديات المالية والتشغيلية إلى تحقيق الأرباح. الشركة كانت تواجه ثلاثة تحديات رئيسية: هيكل رأسمالي مثقل بالديون أفضى إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، وتحديات تشغيلية تمثلت في تدني الاستفادة من الأصول وارتفاع التكاليف التشغيلية، وظروف سوقية اتسمت بضغوط الأسعار ونمو بطيء في الطلب على الطاقة. كل هذه الضغوط انعكست على التدفقات النقدية والعلاقات مع الموردين والقوى العاملة داخل الشركة. وقد بدأ التحول منذ العام 2021 عبر برنامج تحول شامل طويل الأجل صممه جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع مجموعة أوكيو، وتم تنفيذه بقدرات وطنية دون الاستعانة باستشاريين خارجيين. استهدف استعادة الربحية وتعزيز الميزانية العمومية وتعظيم القيمة من قاعدة الأصول. جهاز الاستثمار العماني وضع خارطة طريق واضحة عبر مراحل متدرجة. برنامج التحول للمرحلة الأولى من العام 2022 وحتى العام 2024 بهدف تحقيق الاستقرار وبناء الأسس، ثم برنامج التحول للمرحلة الثانية من العام 2025 ويستمر حتى العام 2027، ويهدف إلى تعزيز التنافسية وإيجاد القيمة. تركزت الأولوية في المرحلة الأولى على التشغيل التجاري لمجمع لوا للصناعات البلاستيكية، وهو استثمار استراتيجي تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار أمريكي. ومع نجاح الانتقال من مرحلة التنفيذ إلى التشغيل التجاري المستقر، تحول التركيز من إدارة التحديات الرأسمالية إلى استخلاص القيمة الحقيقية من المجمع. بالتوازي أطلقت مجموعة أوكيو مبادرات شملت إعادة الهيكلة لخفض المديونية في قطاعي التكرير والبوليمرات، وتطبيق الانضباط المالي على مستوى الشركة لتحسين تخصيص رأس المال وضبط التكاليف، وبرنامج الريادة في الموثوقية لرفع معدلات الاستفادة من الأصول وتقليل التحديات. وقد تمكنت الشركة بعد كل هذه الجهود من رفع كفاءتها التشغيلية من نحو 38% إلى نحو 97% من الطاقة الاستيعابية للمصافي، وتشغيل مجمع لوا للصناعات البلاستيكية تجارياً ورفع كفاءته التشغيلية، وتحويل الأعمال نحو منتجات متمايزة ذات قيمة أعلى محققة عائدات أفضل.
1: يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني.
6: في خطوة جديدة تعزز تنظيم الخدمات المتخصصة في سوق رأس المال وتدعم كفاءته وقدرته على توفير قنوات تمويل واستثمار متنوعة يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بقرار من هيئة الخدمات المالية، بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني. وخلال السنوات الخمس الماضية تجاوز حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال 7 مليارات ريال عماني، ما يبرز دور القطاع كإحدى قنوات التمويل في سلطنة عمان وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للشركات والمشروعات الاقتصادية. وقد حددت اللائحة نطاق نشاط بنوك الاستثمار ليشمل ممارسة 5 أنشطة، هي إدارة الاستثمار وهيكلة المنتجات وإدارة محافظ الأوراق المالية وبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة بجانب إدارة الإصدارات، كما أجازت للجهات المرخصة القيام بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من هيئة الخدمات المالية. وستكون الجهات التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن أن يسهم وجود مؤسسات متخصصة في الخدمات الاستثمارية في رفع كفاءة عمليات الإصدار وتطوير المنتجات المالية وزيادة تنوع الخيارات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين. ويتزامن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع استمرار تحسن المركز الائتماني لسلطنة عمان واستمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو بناء قطاع مالي متطور يعزز جاذبية رؤوس الأموال ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
0: يشهد قطاع التعدين في محافظة البريمي طفرة إنتاجية ملموسة تجاوزت 5,500,000 طن خلال عام 2025، ما يسهم في تعزيز مكانة المحافظة لتكون مركزا لوجستيا وتعدينيا واعدا ضمن مستهدفات رؤية عمان 2040 في مجال التنويع الاقتصادي. وتضم محافظة البريمي 21 محجرا وكسارة مرخصة، وقد أسهمت المزايا اللوجستية التي تتمتع بها المحافظة وقربها من المنافذ الحدودية في تأمين إمدادات مواد البناء لمشروعات حيوية أبرزها مشروع سكة الحديد بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، وشبكات البنية الأساسية من الطرق والكهرباء والمياه والغاز، إضافة إلى مشروع الربط الكهربائي الخليجي.
1: ارتفع سعر تسليم نفط عمان لشهر أكتوبر المقبل $1.69 مقارنة بسعر أمس، ليبلغ اليوم $94.91 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر تسليم النفط الخام العماني لشهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل.
0: تشهد ولاية صلالة حاليا تنفيذ مشروع مدينة السيارات ليكون وجهة متكاملة ومتخصصة لقطاع السيارات والخدمات المرتبطة به في محافظة ظفار، ويقام المشروع على مساحة تبلغ 53,000 متر مربع، وبتكلفة للمرحلة الأولى تصل إلى 6 ملايين ريال عماني. ويضم المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل معارض ووكالات السيارات ومراكز الصيانة وقطع الغيار والإطارات والبطاريات وخدمات العناية بالسيارات وشركات التمويل والتأمين والبنوك. وقد أعلن عن فتح باب الحجز المبدئي للمواقع والمساحات التأجيرية أمام الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.
1: في خبر آخر، جدد البنك المركزي الصيني وبنك الاحتياطي الاسترالي الاتفاقية الثنائية لتبادل العملات المحلية لمدة 5 سنوات أخرى، مع رفض الحد الأقصى لحجم التبادل من 200 مليار يوان إلى 220 مليار يوان، أو ما يعادل ارتفاعه من 41 مليار دولار أسترالي إلى 46 مليار دولار أسترالي. وأوضح البنك المركزي الصيني أن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها من شأنه تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين ودعم استقرار الأسواق المالية. مشيرا إلى أن أي من البنكين المركزيين يمكنه تفعيل الاتفاقية التي تتيح تبادل العملات المحلية ضمن الحدود المتفق عليها. من جانبه أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن اتفاقيات تبادل العملات تتيح للبنوك المركزية دعم تسوية التجارة بالعملات المحلية، ولا سيما خلال فترات ضغوط الأسواق. وكانت الاتفاقية قد أبرمت للمرة الأولى في عام 2012 وجددت بصورة منتظمة، كان آخرها في يوليو من عام 2021 عندما تم تمديدها لمدة 5 سنوات.
0: حافظت أسعار النحاس على مستويات تتجاوز 14,000 دولار للطن، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار عقب تدخل مفاجئ لوزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأمر وزير الخزانة الأمريكي بزيادة كبيرة في مشتريات الديون الحكومية طويلة الأجل في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع عوائد السندات ودعم الاقتصاد الأمريكي. وأسهمت هذه الخطوة في دعم أسعار النحاس التي تعرضت لضغوط مع بدء انحسار حدة أزمة نقص الإمدادات قصيرة الأجل هذا الأسبوع، وارتفع سعر النحاس بنسبة 2% إلى 14,075 دولارا للطن، فيما تراجعت أسعار الألومنيوم بشكل طفيف، وارتفعت أسعار الزنك والرصاص بصورة محدودة.
1: سجلت واردات اليابان أعلى مستوى شهري في يوليو الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة وضغوط التضخم. وارتفعت الصادرات أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل انخفاض قيمة الين وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات. وأظهرت البيانات الصادرة ارتفاع إجمالي قيمة الواردات بنسبة 27.8% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى ما يعادل 76.390 مليار دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي، ومتجاوزا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بمقدار 26.5%. وزادت أحجام واردات اليابان من النفط الخام إذ حلت الإمدادات القادمة بشكل رئيس من الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت جراء الصراع الدائر في المنطقة. وارتفعت أحجام واردات النفط بمقدار 5.5% مقارنة بالعام السابق، وهي أول زيادة خلال 4 أشهر، في حين قفزت القيمة الإجمالية من إلى 87.8%.
0: اختتمت نسخة الثالثة من برنامج الانضباط العسكري لعام 2026 بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبدعم من عدد من الأجهزة العسكرية والأمنية والمؤسسات الحكومية الأخرى. وشمل البرنامج عددا من المعارف والمهارات العسكرية المختلفة إلى جانب محاضرات توعوية متنوعة ومسابقات رياضية ومجموعة من المعارف والمهارات ذات الصلة، بما أسهم في تعزيز الانضباط والالتزام والاعتماد على النفس لدى الطلبة. رعى حفل الختام معالي الدكتور خميس بن سيف الجابري وزير الاقتصاد.
7: تجربة جمعت بين التدريب والانضباط، اختتم في الكلية العسكرية التقنية برنامج الانضباط العسكري لعام 2026 بتنظيم من وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبمشاركة طلبة المدارس من مختلف محافظات سلطنة عمان وبدعم من عدد من الجهات العسكرية والأمنية والمؤسسات المدنية.
8: يمثل ختام برنامج الانضباط العسكري محطة مهمة في مسيرة الطلبة بعد تجربة جمعت بين التدريب والتثقيف والتطبيق العملي، وسمت في تنمية روح المسؤولية والعمل الجماعي وتعزيز الثقة بالنفس والقدرة على مواجهة التحديات. وقد لمسنا خلال البرنامج مستوى مشرفا من التفاعل والالتزام، ونأمل إن شاء الله أن يحمل الطلبة ما اكتسبوه من معارف ومهارات في مراحلهم المقبلة.
9: اليوم كان ختام برنامج الانضباط العسكري، هذه النسخة الثالثة المميزة، أقيمت طبعا في الكلية العسكرية التقنية، هذه الكلية اللي تمثل منارة تدريبية وتعليمية وترفيهية بمرافقها المميزة. الحمد لله اليوم يعني ختام البرنامج كذلك عكس مهارة أبنائنا الطلبة على مستوى البرامج المنفذة، سواء كانت برامج عسكرية، سواء كانت برامج ثقافية، برامج مرتبطة كذلك بالورش بمختلف مجالاتها.
7: المشاركون في برنامج الانضباط العسكري قدموا استعراضاً عكس ما اكتسبوه من تدريب ومهارات خلال فترة البرنامج، تلاه أداء نشيد فلتسلمي عمان ونداء التأييد والهتاف بحياة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم القائد الأعلى حفظه الله ورعاه.
10: في برنامج الانضباط العسكري تعلمنا إدارة الوقت والضبط والربط العسكري والعمل الجماعي، ومن خلال الورشات والمحاضرات تعلمنا العديد من المهارات الحياتية.
11: برنامج الانضباط العسكري علمني الالتزام وتحمل المسؤولية وكيف أكون أكثر تنظيم في حياتي اليومية وأحترم الوقت وأقدر قيمة العمل الجماعي.
7: برنامج الانضباط العسكري اشتمل على تدريبات وتطبيقات عملية في المشاة العسكرية واللياقة البدنية واستخدام الأسلحة الخفيفة، إلى جانب محاضرات توعوية هدفت إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز قدراتهم وترسيخ قيم الانضباط والمسؤولية والعمل الجماعي.
1: وقعت شركة صحار ألمنيوم والشركة العمانية الهندية للسمادو ميفكو وجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة اتفاقية لدعم تمويل إنشاء المبنى الاستثماري لمبادرة الخير وافي، ويعود ريعه بالكامل للجمعية بما يوفر موردا ماليا مستداما يدعم برامج كفالة الأيتام والبرامج التعليمية والتأهيلية والاجتماعية، ويعزز قدرة الجمعية على التخطيط لخدماتها بعيدا عن الاعتماد على التبرعات. ويتكون المبنى من 6 طوابق تتضمن وحدات تجارية ووحدات سكنية ومكاتب، ويستهدف المشروع خدمة أكثر من 1100 يتيم من مختلف محافظات سلطنة عمان.
0: بهذا نكون قد وصلنا لنهاية الفترة الإخبارية الثانية، وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين.
1: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
0: ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 2,330,000 حاوية.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.
0: عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية.
1: هكذا مستمعينا الكرام قدمنا لكم من إذاعة سلطنة عمان الفترة الإخبارية الثانية، كان معكم في تحريرها الزميل حمد بن خميس الظفري، وفي التنفيذ عبد الله بن محمد السنيدي، وتقبلوا تحياتنا في قراءة هذه النشرة زميلي خالد بن عبد العزيز العبري ومحدثكم أحمد بن سالم الكلباني. إلى اللقاء.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة

0: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية،
1: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
0: بكم ومعهم
1: أن نبدأ التغيير الإيجابي
0: وقيادة المستقبل.
1: نستطيع.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أميرة بنت حمد الخروصية، صاحبة شركة بيزا للخدمات المالية. طبعا في البدايات بيزا كانت بسيطة جدا، ما بدأنا من مكاتب كبيرة ولا حملات تسويقية ضخمة، بدأنا من جلسات مع أصحاب المشاريع في كوفيهات، نسمع نفهم نراجع الأرقام معهم بند ببند، مدخل مع مدخل. في الحقيقة كان يجينا رائد الأعمال عنده فكرة ممتازة لكن ما يعرف الفرق بين الربح التدفق النقدي. نبدأ من الأساس، كيف تسعر، كيف تحسب تكلفة الوحدة، كيف تعرف نقطة التعادل. أحيانا في توقع من العميل أنك ترفع مثل أرقام الإيرادات، تقلل التكاليف عشان الدراسة اللي هي دراسة الجدوى تطلع قوية، لكن إحنا في بيزا ما نقدر نبني قرار على أرقام غير واقعية.
0: نستطيع. كيف تستعد لرحلة ريادة الأعمال وتحقيق الاستقلالية المهنية؟ اجعل لك مصدراً للإلهام. نستطيع.
2: وطبعاً مثل حالنا حال أي مشروع آخر يمر بتحديات وصعوبات، بتكون معنا في هذا الجانب وفاء القهورية، المدير الإدارة لشركة بيزا، بحكم إشراك الشركة دائما فريق عمل بيزا وإطلاعهم على بعض خلنا نقول التفاصيل. فدائما فريق شركة بيزا هو الصمام المدفع، وأترككم معها.
3: طبعا إذا جينا نتكلم عن أي مشروع لابد أن يمر بالعديد من التحديات، أبرز هذه التحديات الحصول على التراخيص والموافقات، وهذا يتطلب وقت وإجراءات معينة. أيضا واجهنا في بعض المشاريع الناشئة أن هناك تركيز على التمويل أكثر من التركيز على الجاهزية التشغيلية قبل الانطلاق للمشروع. دورنا كان نحن كفريق بيزا أن نقترح التعديل، نوضح لهم المخاطر ونراجع معهم الأرقام. وأيضا بعض الأشخاص كان معهم فكر بس ما معهم مهارات قيادية لإدارة المشروع، وكان فريق بيزا يوجههم للانطلاق لهذا المشروع. هذه التحديات كلها لم تكن عائق يتوقف فيه فريق بيزا، بل كانت محطات أساسية للتعليم والتطوير لضمان أن تكون شركة بيزا مستمرة في خدمة العميل والمجتمع.
2: طبعا مثل ما ذكرت وفاء، دورنا كان أحيانا أن نقول كلام ما مريح، واقعنا مهني أكثر، نوضح المخاطر، نراجع الأرقام، نقترح أحيانا التعديل أو حتى التأجيل بدلا عن الاندفاع في قرار الاستثمار أو التمويل في الشركة. طبعا بناء الثقة أخذت وقت كثير، لكن مع التجربة صار العملاء يقدرون الصراحة، لأن حقيقة تحميهم على المدى الطويل. مع الوقت انتقلنا من تقديم استشارة إلى بناء منهج عمل متكامل، كيف نجمع البيانات، كيف نراجعها، كيف نختبرها بسيناريوهات واقعية. عملنا ما كان مكتفي فقط على المواقع المفتوحة، استعمال البيانات الموجودة في المواقع المتاحة، كان فريق العمل مجتهد جدا ينزل الميدان ويطلع على كامل تفاصيل المشاريع على أرض الواقع، وأيضا مقارنتها بمشاريع سواء كانت في حدود سلطنة عمان، وأحيانا نتوجه إلى خارج سلطنة عمان فقط لدراسة القطاعات الحديثة. تركيزنا كثير على القطاعات التي وجهتنا إليها اللي هي رؤية 2040.
0: نستطيع. من الفكرة تصنع الإنجازات، وبالعزم والإرادة نواجه التحديات. نستطيع.
2: على الصعيد المشاركات الداخلية والخارجية، بيزا ما اشتغلت طبعا بمعزل عن السوق، اشتغلنا مع رواد الأعمال، مع جهات تمويلية، مع برامج وطنية، وكنا دائما نؤمن أن النجاح ما مسؤولية طرف واحد فقط. طبعا دورنا نحن في بيئة عمانية، ونصيحتنا لرواد الأعمال في سلطنة عمان، في الأخير هم أخواننا وخواتنا، يعني نحب نوجه لهم هذا النصيحة.

0: صحيحة، وتسترسلها وفاء بطريقة أفضل بتوجيهها للشباب العماني.
1: ننصح جميع الشباب العماني ورواد الأعمال بثلاثة أشياء: افهم رقمك قبل التمويل، لا تستعجل في التوسع، اطلب الاستشارة المهنية في الوقت المناسب، فالقرار الواعي هو الذي يصنع الاستدامة لمشروعك.
0: في الختام أود أن أعبر عن بالغ الشكر والعرفان لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه على دعمه المتواصل للشباب العماني وحرصه على تمكينهم من بناء مشاريعهم والمساهمة في الاقتصاد الوطني. كما أتقدم بالشكر لهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ريادة وصندوق شراكة وغرفة تجارة وصناعة عمان وكافة الجهات الحكومية على ما يقدمونه من دعم متكامل أسهم ولله الحمد في تمكين وتطوير رواد الأعمال سواء على المحافل الداخلية أو المحافل الخارجية. وشكرا لكم.
1: شكرا لكم.
2: نستطيع.
3: نستطيع.
2: في محطات يومية تكتب تفاصيلها تماضر بنت سالم الوهابية
3: وإخراج ولا بنت ناصر الحسنية. نستطيع
2: بكم ومعهم
3: أن نبدأ التغيير الإيجابي
2: وقيادة المستقبل.

0: إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل الخير. أهلا ومرحبا بكم معنا في رحلة مسائية متجددة مع مساءات الخريف الغائمة الماطرة.
1: أهلا ومرحبا بكم أيها الأعزاء في أمسية جديدة من أمسيات أثير الخريف، نفتح فيها معكم نوافذ الجمال على واحدة من أجمل حكايات الطبيعة.
0: التفاصيل الجميلة في مساء متجدد بين جمالية الطبيعة وتفردها، وبين إيقاع الفعاليات الذي يواكب هذه الاستثنائية كل مساء.
1: بين أمسيات فنية، عروض تراثية، أنشطة ثقافية وترفيهية متنوعة.
0: وفي الجانب الآخر نجد الموروث الأصيل بين طبعا المشاركات الجميلة، حيث عبق الأصالة ولمة الحرف اليدوية، تفاصيل الماضي الجميل في عودة الماضي، فالاقتراب أكثر من روح محافظة ظفار من أصالتها، من تراثها وخضرتها.

0: برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان.
1: جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تاسمان الجديدة كلياً، أول شاحنة بيك أب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك، مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تاسمان القوية.
2: كيا.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف، هذه المحطة المسائية التي نرافقكم فيها ونسعد برفقتكم من خلال الاستماع لنا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان الإذاعة العامة وعبر منصة عين أيضا ومتابعتنا عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
1: الرحلة من هنا من عودة الماضي من الخامسة وحتى السابعة، وهنا عليا ننقل لهم تحايا فريق العمل.
0: في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل. في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي. في التقديم عقيل بن علوي باعلوي. في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير. في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري. في التغطية الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
1: من هندسة الاستوديوهات المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
1: وهذه أحلى ترحيب المحبة في مسائنا الخريفي إخراجا من أحمد بن سعيد العوايد.

0: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام في مشوارنا مع المساء، ونبدأ أول المتابعات خارج جوال استوديو زميل شريف بن سعيد بن سليم معنا في هذه المساحة المسائية. مساء عليك بالخير.
1: مساء النور عقيل وجميع المتابعين لبرنامج أثير الخريف، وعلشان ما تزعل بعد مساء الخير عالية. طبعا اليوم أنا موجود في سهل أتين مقابل موقع المهرجان القديم. اليوم صدفت واحد من الفعاليات اللي موجودة في محافظة الظفار، دشنت خلال اليومين الماضيين فعالية النحت على الرخام، فعالية جميلة جدا تجسد موروث، تجسد ثقافة فن حد ذاته، فن من الفنون اللي تبقى الوقت طويل، تبقى لسنوات ويمكن تبقى لعقود. المجسمات تجسد بأيدي مهرة نحاتين يشتغلوا عليها كثير من الوقت، يستهلكوا فيها الكثير من الطاقة سواء الذهنية أو الجسدية، إن هم يجسدوها وتوضع إن شاء الله على حسب ما أفادوني إنها راح تكون في مواقع مختلفة، راح توزع في محافظة الظفار، وراح تكون رموز شامخة تجسد هذا الفن وتجسد هذا الجهد اللي يقوم فيه النحاتين. راح نقترب أكثر من هذه الفعالية وجماليات الفعالية وأيضا التفاصيل الجميلة لها مع ضيفي خليل الكلباني أحد الرموز النحت في سلطنة عمان. نمسي عليك بالخير.
2: الله يمسيك بالنور والسرور، وسعيد جدا بهذا اللقاء، وجزاكم الله خير على الحضور معنا في هذا في مهرجان النحت في محافظة الظفار.
1: بما أن نحن موجودين في مهرجان النحت أستاذ خليل، خلنا نتكلم ونعرف المستمعين المتابعين معنا الآن عن هذا المهرجان، وإيش اللي راح يكون فيه، المجسمات اللي موجودة والمشاركات أيضا.
2: حقيقة هذا المهرجان يعني بداية نشكر بلدية ظفار على هذه المبادرة اللي يعني فعلا تعد من البادرات النوعية في السلطنة، واللي راح يكون لها أثر كبير من خلال الأعمال الفنية التي يقدمها الفنانين من مختلف دول العالم. رسالة النحت رسالة عظيمة على مر التاريخ، مثل ما ذكرت في حديثك أنه تبقى للزمن، لذلك أنه يعني اقتراب من هذا الجانب، وأنه نعطي فرصة لمحافظة الظفار بأن تقدم تعرض فيها أعمال مختلف دول العالم. هذا يعد بحد ذاته مكتب وإرث حضاري سيظل شاهد لكل ما يزور محافظة الظفار وللساكنين ولمن يقترب من الأعمال الفنية. لذلك أنا أرى أن رسالة النحت رسالة مهمة أن تكون موجودة، والحمد لله رب العالمين كفنان حقيقي كفنان عماني فخور أنا أكون ضمن التجربة الأولى في هذا المهرجان، ونسعى أن نقدم رسائل يعني أعمال فنية متنوعة من خلال مشاركاتنا كفنانين عمانيين أو كفنانين من مختلف دول العالم حاضرين معنا في هذا المهرجان. لذلك يعني الرسالة هذه يعني حقيقة مفتوحة الأبعاد، تحمل كثير من القيم، تؤصل كثير من العناصر سواء كان لها علاقة بالموروث، بالجانب الحضاري، بالجانب الثقافي، فهي ستكون شاهد في الأماكن التي ستعرض فيها بإذن الله.
1: أستاذ خليل، طبعا مشاركات من مختلف دول، يمكن تقريبا 11 أو 12 دولة مشاركة من الوطن العربي وأيضا من دول في قارة أوروبا. احتكاك يعني اليوم مع نحاتين من دول مختلفة، وش اللي ممكن يحصل عليه النحات العماني من إضافات في مجال الفن؟
2: بلا شك وجود النحات العماني يعني مع الفنانين مختلف دول العالم هذا يعد مكسب كبير لنا نحن كفنانين عمانيين من خلال الاطلاع على تجارب النحاتين وما وصلوا إليه من تكنيك وأسلوب في في في في التعامل مع الفن النحتي. طبعاً العمل النحتي أو التعامل معه أكثر منه في أكثر من الأحيان يكون له جانب ذاتي أو صفة ذاتية، الذاتية تأتي من خلال الممارسة، فلذلك يبتكر النحات أدوات، يبتكر معالجات، يبتكر تقنيات في التعامل مع الفتلة النحتية. فإنك إنك تعيش جو مع مجموعة من الفنانين وتقترب منهم وتشوف تجاربهم هذا يعود لك بالكثير. آليات القطع، آليات التنفرة، كيفية التعامل مع الفتلة النحتية، سواء كانت مسطحات، مجسمات، ملامس، كثير من القيم يكتسبها النحات من خلال وجوده مع كوكبه من النحاتين من مختلف دول العالم.
1: أنا أحط كثير من التصاميم موجودة على الكتل الرخامية هذه أستاذ خليل. أنتوا قاعدين تشتغلوا بمعدات مختلفة، فهمت منكم انها 20 يوم راح تاخذ التصاميم هذه. يمكن الكثير من اللي يتابعنا الان ويستمع لبرنامج أثير الخليج ما يعرف الجهد اللي انتم جالسين تشتغلوا عليه خلال ال 20 يوم. خلنا نقرب المجتمع من هذا الجانب.
2: طبعا الموضوع انه فعلا مثل ما ذكرت موضوع يعتبر من اصعب مجالات الفنون، لانك تتعامل مع كتل الطلبه سواء كانت خشب او رخام، ولكن الرخام طبعا هو الاقوى والاصلب ويحتاج الى جهد ووقت اكبر. فبشكل عام الكتل النحتيه التي تتعامل بها النحات من الخارج الى الداخل تكون الصعوبه هناك اكبر، ويتطلب من النحات كثير من الـ من الـ من الـ من النقاط. اولا الحضور الذهني، انك لازم تكون ذهنيا حاضر في كيف تقطع ومتى وماذا تقطع واين تقطع، لانك ما في يعني ما عندك مجال انك تراجع، او ما يمكن معدل الخطا عندك صفر. لذلك حضور ذهني مهم جدا في عمليات القطع من الكتله، لانك اي قطعه تقطعها ما تقدر انك ترجعها ثانيا. النقطه الثانيه هو الامان، لانك تتعامل مع الادوات اللي تتعامل معها هي في الاصل ادوات قطع مستقيم، لكن النحات دائما بعض الأحيان يصعبها كيرف، يصعبها يعني منحنيات، يصعبها زوايا، يدخل فيها في فراغات. فهنا يعني تطلب من الأداة أكثر من قدرتها، وأكثر من اللي هي الخاصية المعمولة
1: اللي هي مصممة على
2: أساسها. ولذلك يعني نحن نحاول نكون حذرين جدا في التعاطي والتعامل مع هذه الآلات، لأن فعلا يعني تحتاج إلى مساحة كثيرة من الأمان، إضافة إلى أنك أنت لا بد أن تكون في منهجية ومرحلية في بناء الكتلة النحتية. فنحن تقريبا الحين يمكن نحتاج يمكن قرابة 20 يوم في كتلة نحتية واحدة أو في عمل نحتي واحد. فهذا جهد وعمل ممتد من الصباح إلى المساء، هذا يمكن بحد ذاته يعني جهد كبير على النحات، ولكن احنا مستمتعين لأنه خلاص هذا المجال هو اللي احنا نحبه، فالشغف واصل معنا لدرجة عالية، لذلك ما نستشعر التعب، نحس بالفرح، نحس بالنشوة دائما في انه يعني نحط النصل نتحرك في الكتلة النحتية، ولو التحرك بطيء لكن ان شاء الله نصل الى النتيجة اللي احنا راسمينها من خلال التصاميم او الماكت او القطعة او العمل اللي انت قدمته في هذه النسخة.
1: هو جميل ان انتم يمكن يقودكم الشغف ويقودكم المتعة ايضا، كون انكم انتم حابين المجال وحابين اصلا اللي انتم تعملوه. سؤال يتبادر لذهني استاذ خليل، وجود منحوتة اشتغلت عليها 20 يوم أو اشتغلت عليها 30 يوم تعرف في موقع من مواقع السياحية أو العامة في سلطنة عمان، وش يعني لك أنت وش يعني للنحات بشكل عام؟
2: هو شعور جدا عظيم حقيقة، يعني أنك يكون لك أثر في أكثر من مكان في سلطنة العزيزة، هذا بحد ذاته يعني شعور بالفخر والاعتزاز، يعني سواء لك أو حتى القريبين منك، لأنه إحنا يعني في الأصل إنه الفنان له بصمة أو أثر، يعني نعرف هذا العمل اللي موجود في المكان الفلاني يعني بالحركة بالإيقاع الموجود فيه ينتمي إلى الفنان إلى هذا الاسم. فبالتالي إنه يعني سواء أنت كشعور جميل جدا، شعور يعطيك يعني حالة اعتزاز بداية من الذات، وأيضا انطلاقا إلى إنك تقدم رسالة إلى المجتمع، إلى رسالة إلى المكان اللي انت فيه، هذا الرسالة تظل معطاء طول ما هذا العمل موجود في هذا المكان.
1: يعطيك العافية أستاذ خليل، وطبعا سعيدين ان نحن نشوف مثل هذه الفعاليات مجسدة على أرض الواقع هنا في محافظة ظفار ضمن فعاليات موسم خريف ظفار 2026 علياء وعقيد. هكذا كانت الوقفة من هنا من مهرجان النحت في موسم خريف ظفار من سهل أتين من مقابل موقع المهرجان القديم. الدعوة مفتوحة للعامة أن أي حد عنده شغف عنده حب لهذا الجانب من الفنون أنه يحضر ويلتقي بالفنانين والنحاتين في الموقع على أرض الواقع.
0: كل التحية للزميل شريف بن سعيد بن سليم على هذه التغطية الجميلة حول فعاليات مهرجان النحت الدولي في دورته أو في نسخته الأولى هنا في محافظة ظفار، وإحنا أيضا ما زلنا معكم في مجموعة من المحطات والمتابعات، فابقوا معنا في أثير الخريف.

الحريف أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

عزيزي الزائر إلى محافظة ظفار، راقب أطفالك خاصة في المنحدرات الجبلية وعند ارتياد العيون المائية والشلالات خشية الانزلاق والسقوط. مع تحيات إدارة العلاقات والإعلام الأمني.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف، حيث نرتحل وننتقل في محطات مختلفة بين الترفيه والتعليم والثقافة. كل البرامج والمناشط بإذن الله لها كذا محطات في برنامجنا اليومي أثير الخريف. في هذه المحطة راح نقترب من ورشة مخصصة للأطفال، ورشة الأمن السيبراني، مع المهندس محمد فوزي الشنفري رئيس أكاديمية إثمار. أهلا وسهلا مهندس.
1: أهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافية وجزاكم الله خير على هذا الفرصة السعيدة.
0: يعطيك العافية. في البداية حابين كذا نقترب من فكرة الورشة بشكل عام، ورشة الأمن السيبراني للأطفال.
1: أهلا. بالنسبة للورشة، بدأت الفكرة على أساس هذه الفئة العمرية اللي هي من 8 سنوات إلى 12 سنة، مرتكزة على الجانب الرقمي والألعاب الرقمية، وأيضا يشاهدون الكثير من اليوتيوب. فارتأينا أنه نوعيهم في هذا الجانب من ناحية مخاطر الأمن السيبراني. بعض الأحيان يكون عندك مخاطر، بعض الأحيان يكون في هاكر، أيضا في فيروسات. فلذلك ارتأيت أكاديمية إثمار تعمل هذه المبادرة بالتنسيق مع مكتبة الطفل في المجمع الثقافي الشبابي. فالحمد لله جزاهم الله خير، كان في تعاون وتمت الورشة الحمد لله.
0: جميل. كيف تفاعل الأطفال اللي كانوا معاكم، وكم أعمارهم، من عمر كم إلى كم؟
1: كانت الأعمار من ناحية التفاعل كان جدا ممتاز. حتى التسجيل نحن فتحناه يوم كان الإقبال ما يقارب 100 شخص.
0: ما شاء الله.
1: بس نحن عملنا أنه حددنا الوقت، العدد، حددنا العدد على 25 شخص علشان يكون في سيطرة زائد وصول المعلومة أكثر.
0: صحيح. فتفاعل الأطفال معاكم كان يعني من قبيل أنهم يسألوا مثلا أسئلة معينة تكررت عليهم، خصوصا أنك ذكرت في البداية نقطة أنه هم كثير يستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي، أحيانا يلعبوا ألعاب معينة وفيها نوع من التفاعل أيضا.
1: بالضبط. الأطفال كانوا جدا مهتمين في الورشة ومتفاعلين. يعني كانت المخرجات طيبة، يعني أكثر من شخص يقول بابا أنا استفدت، ماما أنا استفدت، أنا كنت ما أعرف هذا أنه في مخاطر، واحد اثنين ثلاثة، فطلع بفايدة الحمد لله.
0: جميل.
1: والكل كان متفاعل.
0: هنا نتكلم أيضا عن أهم المحاور اللي طرقت من خلال هذه الورشة، في أساسيات معينة طبعا للأمن السيبراني.
1: طبعا إذا نتكلم طبعا عنهم. أهم المحاور هي أساسيات الأمن السيبراني، أيضا مفهوم الأمن السيبراني، مخاطر الأمن السيبراني، وكيفية حماية المواقع الإلكترونية، الزائد كيف تعمل باسورد قوي.
0: جميل. يعني فيها جانب نظري وفيها جانب عملي.
1: فيها جانب نظري وفي جانب عملي.
0: جميل. هنا المؤسسة ممكن تكون يعني تقدم أيضا أحيانا بعض الشراكات مع جهات معينة، على سبيل المثال المكتبة في مجمع سلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه هي إحدى الجهات.
1: بالضبط.
0: اللي تمت معها هذه الورشة. خلنا نتكلم أيضا عن جانب الشراكات ودورها في إنجاح مثل هذه الورش.
1: أكيد ما في أي نجاح إلا بالشراكات. نحن بدأنا أيضا كأكاديمية في البداية، أنا كشخص، بس أنا مش شخص الحالي، أيضا لدي فريق عمل. وأنا أشكر كل شخص في فريق عمل أكاديمية إثمار، زائد تواصلنا مع المكتبة. بعدها أيضا كان في تنسيق مع مبادرة طفولتي آمنة، فكان تعاون جدا مميز والحمد لله.
0: مثل هذه المهارات إلى أي مدى هي مهمة اليوم أنه تصل للطفل ويكون واعي عنها؟
1: هذه المهارات جدا مهمة، لأنها توعي جميع الأطفال بمخاطر الأمن السيبراني. لأنه حرفيا هذا الألعاب جدا، يعني زي ما تعرف الأطفال منشغلين كثير على الآيبادات، فممكن حتى لو أنت تطلع منه الآيباد يزعل، يبكي وغيره. بس إذا أنت وعيته اختصرت أيضا على الأب.
0: إذا قد يكون يعني الفكرة أحيانا في أنك تشرك الطفل في أمر حمايته هو بنفسه، كيف ممكن
1: بالضبط.
0: يحمي نفسه. إيش المواضيع اللي أيضا ممكن ترتبط بهذا الجانب وقد تكون مهمة أن نوعي الطفل يعني عنها، في جانب استخدام الأجهزة والتقنيات، الأمن السيبراني، إيش المواضيع الأخرى أيضا؟
1: المواضيع أيضا مثلا الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بعد، هذا اللي هي المواضيع المرتكزة في جانب تقنية المعلومات. أما إذا بتكلم على مواضيع أخرى، في مواضيع أخرى ممكن نسترسل فيها، ما يمنع.
0: هنا الورشة اليوم كانت الصباح،
1: الصباح
0: كم
1: اليوم
0: مدتها تقريبا؟
1: كانت 3 ساعات،
0: جميل، مع 25 طفل، والتفاعل معهم كان جدا ممتاز.
1: جدا ممتاز الحمد لله.
0: جميل، هنا نتكلم أيضا عن أكاديمية إثمار. كنا قبل البرنامج نتكلم عن أنه في لكم أيضا أنشطة وبرامج أخرى في الجوانب البيئية، ولكم اهتمام في هذا الجانب، بما ان احنا دائما في موسم الخريف كل المواضيع لها علاقة بطريقة او باخرى بهذا الجانب البيئي. خلنا نتكلم ايضا عن بعض الانشطة اللي قمتوا بها في هذا الجانب.
1: بالنسبة لأكاديمية الثمار، هي متخصصة في عدة مجالات كبرامج تدريبية زائد مبادرات لخدمة المجتمع. بالنسبة للبرامج التدريبية، نحن ركزنا في جانب الصحة والسلامة والبيئة. فصحة وسلامة وبيئة، فهي آخر الكلمة بيئة. فأيضا البيئة في الوقت الحالي الكل مهتم فيها، أيضا من ضمن الأساسيات. فمن ضمن جانب البيئة عملنا 3 ورش مجانية في الزراعة الذكية، أيضا ورشة في التراريوم، أساسيات التراريوم، كانت واحدة في المجمع الثقافي الشبابي و2 في مدارس خاصة حكومية. ونشكر جميع الجهات في التعاون هذا المطلوب.
0: جميل، هنا يمكن هذه الورش أيضا تقدم من باب المسؤولية الاجتماعية لمختلف الفئات العمرية.
1: بالضبط.
0: من مثل هذه الورش وهذه البرامج اللي تقدم، إيش الرسالة اللي ممكن اليوم أنتم تقدموها للمجتمع؟
1: نحن أهم الرسالة دائما نركز على الوعي في أي جانب من جوانب، إن كان جانب الصحة والسلامة، جانب الأمن السيبراني، جانب المبادرات أو غيرها. الأساس تكون واعي في الشيء اللي أنت بتعمله، لأنه في جميع المجالات لابد يكون في مخاطر. فإن كنت عندك الوعي للمخاطر، بإذن الله بعد العون من الله ما يكون لديك مخاطر إن شاء الله.
0: نعم، جميل. إذا في ختام هذه المحطة أيضا اللي تحدثنا فيها عن أكاديمية إثمار والورش المنوعة اللي تقوم فيها وتقدمها، ورشة اليوم كانت الأمن السيبراني للأطفال، إيش الرسالة أيضا اللي ممكن تصل من خلال هذه المحطة لأولياء الأمور؟
1: أولا الرسالة إن شاء الله تكون نعول على جميع الآباء والأمهات الاهتمام في الأطفال، وإذا فيه ورش قادمة يبرزوا أطفالهم في هذه الورش، لأن الورش مهمة لوعي كل طفل وطفلة. هذا جانب. و
0: ممتاز. إذا فعلا يعني النقطة اللي ذكرتها جدا مهمة، في النهاية احنا نعول في كثير من الأشياء على الوعي، لأن اليوم أنت ما عاد قادر أنك تمنع الطفل 100% من أنه يتعرض لمثل هذا الأجهزة ولمثل هذه المواقع، هي شيء صارت من صميم اليوم. فلذلك مثل هذه الورش، مثل هذه الأعمال والمبادرات فعليا هي مهمة لكل المجتمع، لكافة الأطفال، فهي فرصة بالتأكيد. نشكركم على تقديم مثل هذه الأعمال من باب المسؤولية الاجتماعية مثل ما ذكرنا. كل التحية لكم ولفريق العمل أيضا اللي معاكم ولكل الشراكات اللي تنجح مثل هذه المبادرات والمؤسسات، كل التحية لكم.
1: أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ علياء، وأشكر إذاعة سلطنة عمان أثير الخريف
0: يعطيك العافية
1: على هذه الفرصة السعيدة. أيضا حبيت أنوه أنه راح يكون في مبادرة قادمة الأسبوع القادم من سن 14 إلى 17 سنة.
0: موضوع المبادرة؟
1: لا، فراح تكون بالتعاون مع مبادرة طفولتي آمنة لمدة 6 أشهر. أيضا أشكركم شكرا جزيلا، وأشكر والدي العزيز الذي أثقلني في جانب الخير وجانب العمل، الحمد لله.
0: الحمد لله.
1: وأشكر

جاهزون للخريف؟ تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكاب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا.

لكم من عودة الماضي اللي نشهد فيها كثير من التفاعل، توافد الزوار بشكل مستمر، أركان وفعاليات تراثية ويعني فنية مختلفة. هنا أيضا اليوم نشهد وجود الفرق الشعبية كذا يأدون، ربما هنا يأدون فن الزامل، ما متأكدة لأن هم على مساحة شوية بعيدة منا، ولكنهم موجودين بالتأكيد كل الزوار هنا في عودة الماضي بانتظار هذه الفعاليات الشعبية الفنية من قبل مختلف الفرق الشعبية اللي يأدوا فنون مختلفة، فن البرعة، فن المدار، فنون بحرية كذلك مختلفة على مدار تواجدهم في أيام مختلفة في عودة الماضي. كذلك هنا في محافظة ظفار بشكل عام خارج نطاق عودة الماضي نشهد في أيام مختلفة بطولات متنوعة. ربما اليوم تنطلق بطولة ظفار الدولية للشطرنج السريع اللي تلعب وفق النظام السويسري، وراح تكون لمدة 3 أيام في محافظة ظفار. كذلك بطولة خريف ظفار للبولينج 2026 راح نشهد أيضا تدشينها أو انطلاقها خلال الأيام القادمة. لكل زائر إلى محافظة ظفار، إن كنت من محبي الطبيعة أو من محبي الرياضات، المسابقات، الفنون، الثقافة، كل هذا في محافظة واحدة. أثناء زيارتك للمحافظة رتب جدولك وزور مختلف الأماكن واستمتع بالأجواء، واستمتع أيضا بكل المناشط اللي تطرح وتتاح هنا خلال وجودك في محافظة ظفار. رحلتنا معكم لهذا النقل الخريفي مستمرة إلى 7، كونوا قريبين منا.

0: أجمل الترحيب بكم مستمعينا في هذه المحطة. زملائنا خلال تجوالهم المسائي في مختلف الأمكنة كذا يتواجدون في مهرجانات في بطولات في أمكنة مختلفة. اليوم زميلنا محمد بن عبد الله المهري راح يكون في مهرجان سدح السياحي خلال هذا الموسم، أو مهرجان سدح خلال موسم خريف ظفار 2026. حياك الله محمد.
1: مساء الخير عليا ومساء الخير أيضا لكل المستمعين الكرام، ونحيي أيضا من يتابعنا أيضا بهذا الأثير المسائي من أثير الخريف. اليوم أنا موجود في فعاليات أيضا مهرجان سدح السياحة التي تبدأ أيضا أو انطلقت ربما قبل قليل أيضا ومستمرة أيضا إلى 23 من هذا الشهر. فعاليات مختلفة متنوعة، أركان أيضا توعوية بالإضافة إلى فعاليات مسرحية للصغار والكبار، ركن أيضا خاص لجمعية الصغار العمانية من خلال تقديم مشغولات يدوية منتجات أيضا محلية، بالإضافة إلى ولاية سدح أيضا من الولايات التي تزخر أيضا بإرث بحري، لذلك هناك أيضا تجسيد للبيئة البحرية، تفاصيل يعني مختلفة متنوعة، بالإضافة إلى خيمة يضعنا بالأسر المنتجة. اليوم في أثير الخريف نحاول كل إمكان أن نقرب الناس أكيد من كل هذه التفاصيل من خلال ضيوف أيضا معي أحمد بن سعيد المهري من يساري بن يوسف رمضان وعندي مبارك سعيد العمل السيسن. احمد مساء الخير.
2: الله يبارك بالنور. حياك
1: الله احمد. ايش دورك اليوم انت في لجنه التنظيم؟
2: غير التنظيم.
1: طيب اليوم ايضا فعاليات مختلفه، ايش رايك الفعاليات يعني ايش الفعاليات القادمه يعني؟
2: والله فعاليات كانت جميله فعاليات.
1: دوركم تنظيم ايضا
2: دورنا تنظيم الزوار وكذا وعدم أو دورنا أن تنظيم الجماعة وكذا وعدم الزحام.
1: طيب أي دورنا في إنه نحافظ على البيئة؟ اليوم البيئة أيضا يجب علينا أن نحافظ على الأماكن اللي نروحها. إيش واجبنا أحمد لما تروح مكان؟
2: يجب الحفاظ على البيئة وأن يكون المنظر جميل والاهتمام على البيئة.
1: إذا أحمد تسمعنا بجائزة نقدية مقدمة أيضا من هيئة البيئة انتظرنا دقيقة بس. سيري مساء الخير.
2: طيب الله بالنور.
1: يا حي مشارك يوم الزائر.
2: هذا زائر هذه الفعاليات.
1: إيش شدك في المكان؟
2: والله المكان مكان مميز.
1: شكلك رايح في البحرية.
2: رايح في البحرية نشوف أخواننا.
1: طيب أهمية ساري الفعاليات هذه بالنسبة لنا كأبناء الولاية إنه يكون في جدول مسائي من الساعة الخامسة إلى الساعة الحادية عشر مساء من اليوم إلى التاريخ 26، أهمية بالنسبة لكم كشباب؟
2: إن شاء الله جدول مسائي يعني من الساعة 5 فترة مسائية إلى نمشي من الساعة 11 فترة مسائية.
1: عشان نشوف فعاليات
2: إن شاء الله بنشوف كل شيء، أتمنى كل شيء يكون زين في هذا المكان السياحي اللي يتدح.
1: طيب ساري ما هو دورنا تجاه البيئة اليوم؟ لما نروح نحن أولياء سدح مثلا فيها كثير من المناطق البحريه الجميله، ايضا لما تروح مع اسرتك مع اخوانك اي دورك؟
2: دوري يعني اذا رحت انا مع اخواني نروح البحر نهتم بالبيئه، شوفنا شو وصاخ ولا شيء، نحافظ على البيئه ونشيل الوصاخ
1: ونجعل المكان جميل مما كان.
2: ماشي ايوه اكيد.
1: شكرا ساري. ايضا لك ايضا هديه جائزه نقديه مقدمه من هيئه البيئة. معي أيضا مبارك عيد عام مبارك. مساء الخير.
3: مساك الله بالنور.
1: مبارك جدك الأغاني.
3: لا والله عجبتني البيئة الريفية والمنظمين مالها وتشكيل المزرعة وكذلك
1: المشاركات البيئة البحرية.
3: البيئة البحرية كذلك.
1: وتحضر بالليل
3: إن شاء الله. إن شاء الله في الليل نكون متواجدين، وهذا نفسي نحن نحط على الشباب عشان يجوا ويشاركوا في هذا.
1: طيب مبارك على المستوى الشخصي أنت عريس جديد طبعا ما قبل سنة في غريب المفروض. طيب مبارك اليوم لما تروح أنت وأسرتك إلى مكان يعني ما هي الضرورات البيئية لازم تكون معك في سيارتك قبل أي رحلة؟
3: لازم أدواتي الشخصية وكذا، لكن في الأول والأخير يكون عندي مثل ملابس هذه العادات اللي حافظ على البيئة.
1: ايش رسالة الشباب يرموا احيانا
3: هذا غير خالص روح غير خالص، فلازم الواحد يحافظ اول حاجه على بيئته ويحافظ على نظام في بيئته ونحافظ على الولاية ونفسي نظافة الولاية ونظافة هذا البلد يعني.
1: إذا شكرا جزيلا لك مبارك معنا أيضا بجائزة نقدية. طبعا حدي حاولني بقدر الإمكان أيضا أن يصل معنا اليوم ضيف مختلف معي أيضا بانقلية أيضا يعرف نفسه وما دي يقدم.
4: شكرا أستاذي معك فريق بن عبد الرحماني، هو عندي تجارب أو مشارك بتجارب كيميائية هي تلفت النظر وتعطي تشويق العلم أيضا، وهي تجارب عن الكتاب اليوم في شيء. نعم في تجارب مختلفة، في النسجين، في البركان، فطوم الفيل، في النار الباردة، تجارب مختلفة جدا.
1: بأهمية أن يكون هناك أيضا فعاليات نقول علمية وابتكارات وبعض الأمور أيضا المرتبطة بالحداثة في القرب أيضا من بيئة ريفية وبيئة بحرية، هذا التناغم أهميته في مادية التجارب.
4: هي تشجيع الطالب، لأن نحن لا نترك العلم، حتى نهتم بالتراث والثقافة والترفيه، لكن العلم لازم جانب العلم يكون موجود
1: ويكون في خط متوازن.
4: أكيد نعم جميعا. شكرا أستاذ،
1: جزاك الله خير، تمنى لك كل التوفيق.
4: أمين يعطيك العافية. شكرا أستاذ.
1: إذا علي مثل ما سمعت أيضا مستمعين الكرام مثل ما سمعتوا أمسي أيضا أولى هنا في ولاية سدح من خلال فعاليات 12 مهرجان فتح السياحي 2026. أكيد تفاصيل لا زالت مع المجتمع الكريم أيضا ما كان وقت لكم الرواية في هذا المجتمع.
0: كل التحية لك محمد، وكل التحية لضيوفك أيضا في مهرجان سدح السياحي موسم خريف ظفار 2026. بإذن الله كل هذه الجهود تثمر خيرا وفرح للجميع. كل التحية لك.

تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنال. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية.

أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان. ما زلنا معكم ومع هذا المساء القائم. أكيد نوجه كده تحية مسائية كلها فرح للذين يتجولون في مواقع مختلفة في هذا المساء الجميل، سواء كانوا في السهل أو في الجبل أو في بعض المواقع والمزارات المختلفة، ونتمنى لهم التجوال الممتع والآمن. كما يعني نهمس كذا للجميع بأن نكون يدا واحدة من أجل المحافظة على بيئتنا نظيفة جميلة على الدوام، خاصة يعني الذين يخرجون بالمركبات خارج المسارات المخصصة، مما يؤثر طبعا على الغطاء النباتي. بعض الأسر للأسف تترك بقايا المخلفات في مواقع مكشوفة، مع أن هناك أماكن مخصصة لرمي المخلفات. نتمنى من الجميع أن يعي أهمية المحافظة على هذه البيئة وعلى هذه الأمكنة لتظل نظيفة غناء مثل ما وجدناها، يفترض أن نتركها أجمل من ذلك. نتمنى من الجميع أن يعني يسعدوا بقضاء أحلى وأمتع الأوقات، وأن تظل هذه الذكريات الجميلة من خلال ترحالهم لمزارات حضارية وثقافية واجتماعية وسياحية غناء على البال دائماً.

صياف في حزة الصيف، يكفيك صيف تصيفه في صلالة، يغنيك عن جو برلين وجنيف خضار يكسى سهولها مع جباله وغيث يهل من المزون المراديف، 90 ليلة ما يفرق خياله يروي حزوم الأرض من سهل ومنيف، كأنه يقول العيد هلو إهلاله لعيونها شلال جر الغطى ريف، مع كل وادي يطرب اللي عناله وجو الضباب اللي يبروس المشاريف، لقبل الله المصطاف حيا قباله في منظر نشوفه يفوق التواصيف، يطرب به الشاعر ويبحر خياله.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في برنامج أثير الخريف على إذاعة سلطنة عمان. نسعد برفقتكم لنا عبر تردد إذاعة سلطنة عمان، وكل التحية أيضا لمن يستمع لنا عبر منصة عين. في أثير الخريف كثير ما نتحدث عن التراث والأصالة والموروث والحرف، كذلك صانع الحرفيات هو مو بس يصنع منتج، إنما هو ينقل ذاكرة مكان، ذاكرة هوية وارتباطها أيضا بكثير من القصص والتاريخ أحيانا. فإحنا في محطاتنا المختلفة نكون قريبين أيضا من هذا الجوانب التراثية، لا سيما مع الشباب اللي يصنعون من الحرفة امتداد للأصالة من خلال صنع منتجات محدثة، نقول فيها شيء من الحداثة، فيها شيء أيضا من الذاكرة والارتباط بالهوية. خلال الأيام القادمة الماضية تابعنا على مدار أيام مختلفة ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد، وإحنا ما زلنا متابعين هذه المحطات المختلفة معكم في أثير الخريف. ففي هذه المحطة راح نكون مع أمجد بن خليفة شكيلي، مؤسس العلامة التجارية سوارتز لحرفة الفضيات تحديدا، وكذلك ماريا بنت أحمد الراشدي مؤسسة خزف ماريو حرفة الفخار والخزف. حياكم الله معنا في أثير الخريف.
1: يا أهلا وسهلا بكم.
0: حياكم الله. تفضل شوية تقدم على أساس الصوت يكون أوضح. في البداية رح نعني أو عفوا أوجه لكم كل واحد سؤال، هو نفس السؤال بس أحب أسمع إجاباتكم واحد واحد. إيش اللي تعني لكم إياه مشاركتكم في ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد؟ نبدأ مع أمجد، هل هي أول مشاركة لك في خريف ظفار؟
1: والله ما أول مرة أشارك فيها في خريف ظفار. شاركت السنة الماضية في كان تمكين موسومو من الغرفة التجارة والصناعة عمان، بعدين شاركت هذه السنة، هذا أو ثاني سنة أشارك فيها في الخريف بالمؤسسة العلامة التجارية سوارتز، والحمد لله رب العالمين الملتقى نال إعجابي، زائد أنه كان الملتقى أنه مميز جدا بترتيبه وتنظيمه، وكان جدا مميز من ناحية الموقع، من ناحية الضيوف اللي زارونا، الزوار اللي زارونا في سوق الحافة، تبارك الرحمن شيء مميز ونال إعجاب الجميع ونال إعجاب الزوار، لأنه قدمنا لهم شيء نحن مميزين فيه، اللي هو ممتاز بالفضيات العمانية، زائد أنه المنتجات اللي نقدمها هي هوية تعبر عنا وتعبر عن سلطنة عمان بأكملها بإذن الله.
0: جميل.
1: تعالى
0: أيضا السؤال نفسه لماريا، مشاركتك هذه السنة في ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد.
2: بداية أود أن أشكر جميع القائمين على هذا الملتقى، ريادة ووزارة التراث والسياحة وبلدية ظفار، صراحة عمل رائع وجبار، موقع ممتاز، وأيضا يعني ما شاء الله الزوار والحركة جدا ممتازة. هذه أول مشاركة لي في خريف ظفار، والحمد لله كانت مشاركة طيبة يعني، وبإذن الله أنه أستفيد من هذه المشاركة. الحمد لله استفدنا يعني كثير معارف، مثل هذه الملتقيات تسمح لنا أن نتعرف على بعض نحن كحرفيين. يعني أنا في مجال الخزف تعرفت على ناس أقدم مني في المجال وتعلمت منهم، خذت منهم الخبرات. أيضا شفنا الحرف الثانية مثل الحرف الخشب والفضة وغيرها، نقدر نضيف هذه المواد وهذا الحرف كلها ندخلها مع بعض.
0: جميل.
2: فكانت فرصة جدا رائعة يعني.
0: هنا يمكن امتداد لهذا الحديث أيضا يكون السؤال، إنه كيف ممكن نحن نقدم يعني للعميل أو للزوار أو للسائح تجربة إنه هذه قطعة أساسا شيء من التراث، ولكن نضيف عليها أيضا جانب الحداثة.
2: أكيد نحن يعني نركز على هذا النقطة. أساسا الفخار قديما شكله غير عن الفخار حديثا. نحن حدثنا كثير في الفخار، حتى صرنا نستخدم طينات متنوعة وألوان دخلنا فيها، لكن دائما نحاول أن نحافظ على الهوية العمانية في الأعمال، وشيء يذكرهم بالسلطنة بما أنهم جايين سياحة إلى خريف ظفار، فالشخص يبغى يروح معاه تذكار من الخريف، فدائما نحن نحاول أن ندخل هذه الأشياء.
0: جميل. أمجد، هل تعتقد أن القطعة يعني نقول الفضية مثلا إذا ما تم أيضا إضافة عليها بعض الأمور اللي فيها نوع من الحداثة ونوع من التطوير، هل راح تنتهي ولا راح تظل أنها شيء من عمق التراث؟
1: هو في نوعين من الفضيات، في تراثية، في أشخاص يحبوا التراثية البحت 100%. وفي ناس تتابع مثلا المودرن او الحداثه بجميع تفاصيلها. مثلا اللي عندنا احنا في مؤسستنا ان نكون جميع الفضيات، ممكن نصنعها هنا ممكن نصنعها في الخارج، لكن انا كمؤسس العلامه التجاريه فطلبت على ان اصنعها بيدي وتحت اشرافي انا وتحت يعني ورشتي الخاصه.
0: جميل.
1: وضفت عليها العلامه التجاريه اللي هي الورده تبعي مع العلامه التجاريه على جميع منتجاتي اللي نسميه احنا التاج في الفضيات باكملها، عشان يعرف السائح او الزائر اللي اخذ منا المنتج يعرف من وين شارنها. على جميع فضياتنا موجود هذا التاج تبعنا في جميع فضياتنا، ونشكلها بطريقه حلوه ومميزه. نفس اللي عندنا مثلا احنا اعطيناه منتج فضه مميز، لازم نعطيه باكج محترم ويليق فيه كمنتج، زائد انه لما يقدمه للهدايا يكون جاهز بشريطه بكيسه بالبطاقه تبعه، يكون جاهز انه يعطيه يقدمه حال اي شخص هو يقول لك انا هذا والله جبته من خريف ظفار مثلا.
0: نعم.
1: هذه الطريقه الحلوه اللي قدمناها نعم في هذا المعرض
0: هنا. يعني بعد هذا الجهد وهذا يعني الطريقه الجميله اللي انتم قاسين تقدموها لكل زائر او سائح لكم سواء كان في الملتقى او غيره، في سؤال اساسا يبدا معنا من البدايه، كيف بدت علاقتك بهذا الجانب في الفضيات؟
1: ابتدت من أيام الثانوية، زائد ابتدت إلى أيام الدراسة اللي هي في الكلية، بعدين طورتها بنفسي شيئا فشيء لما الله وفقني، لما طلعت من خلصنا من الكلية وتخرجنا فتحنا أول منفذ بيع حالنا اللي هو في الخوض السادسة. من بعدها هذه السنة الماضية طورنا المؤسسة إلى حجم أكبر مع ورشة مع مخزون كبير جدا من الفضيات والمنتجات الفضية بأكملها. دخلنا في جانب الخناجر شيئا فشيء، كنا قبل ما نفقه في الخناجر، ولكن الحين الحمد لله بدينا في الخناجر بشكل أعمق وشكل أدق وحرفية مميزة. لما تشوف هذا الخنجر من وين طالع يعرفه الشاري أو اللي هاوي هذه الهواية أنه يشتري خناجر، فيعرف أن هذا الخنجر طالع من مؤسسة سوارتز.
0: هي الخناجر لحالها يعني قصة طويلة.
1: نعم.
0: فيها تفاصيل كثيرة بنرجع لها بعد شيء بعد ما نروح أيضا لماريا نكون معها أيضا قريبين من تفاصيل صناعة القطع نفسها بالخزف أو بالطين. اعتبري أني أنا قاية عندش في ورشة مختصرة، إيش الخطوات اللي يفترض أني أنا أسويها حتى أصنع هذا القطعة في البداية؟
2: طبعا صناعة الفخار تاخذ وقت طويل وخطوات كثيرة، نحن غالبا في الورشات تكون جزء بسيط من هذه الخطوات. في البداية نحن نبدأ بتشكيل قطعة الطين للشكل اللي نحن نريد نسويه، بعدها يعني نخلي القطعة تقريبا أسبوع لحد ما تنشف تماما، ما يكون فيها أبدا رطوبة، نلونها وندخلها للحرقة الأولى. الحرقة الأولى وبعدها نطلعها وندخلها في الجليز. الجليز يكون عبارة عن مادة سائلة في البداية، بعدين لما يدخل الفرن يذوب فيكون مادة زجاجية، فبعدها ندخله للحرقة الثانية وبهالطريقة يكون جاهز. يعني تقريبا صناعة القطعة تتطلب منا أسبوعين.
0: جميل. لو ما يعني قفت القطعة في البداية، فرضا أنا خليت القطعة فقط 3 أيام، هل ممكن تتشكل معي بشكل يعني جيد، ولا انه ممكن تنكسر اثناء حتى ما تدخل عمليه الحرق الثانيه؟
2: ما يصير ندخل القطعه في الفرن وهي ما زال فيها رطوبه، يعني ممكن تقفف 3 أيام طبعا، لكن على حسب البيئه. يعني اذا حطيتيها في هواء واجد، ولا اذا حطيتيها في مكان رطب، فهذا عوامل تساعد ان القطعه تنشف 100% او انها تنشف 80%، لكن دائما نحرص ان تكون القطعه ناشفه تماما قبل ان ندخلها للفرن.
0: جميل. هنا امجد نتكلم عن صناعه الخناجر.
1: نعم.
0: كيف تبدا هذه الصناعه بما انكم بداتوا ايضا اول شيء صناعات جانبيه، نقدر نقول جانب من الفضيات، ثم تخصصتوا في الخناجر؟ ما زلتوا طبعا تقدمون منتجات مختلفه، لكن هذا الجانب لحاله ممكن يكون يعني صناعه مختصه.
1: نعم بالفعل، هو كان الخناجر الخيار الثاني حالنا. احنا قدمنا الحلية الفضية بأكمل وجه وأكمل منتج انه نقدمه، تقريبا صار معانا في الورشة فوق 60 قالب مع الحالة. هذا المنتجات اللي عرضناها على الجميع، موجودة معانا في المحل وبعد موجودة معانا في جميع المعارض اللي زرناها. عندك إيطاليا روحنا، الحمد لله رجعنا من إيطاليا ولا قطعة راجعين معانا في عمان، بسبب أن هذا المنتج لما احنا سويناه عصرنا على أنه يكون عماني بحت 100%. يعني في الفضيات الثانية الإيطالية أو الفضيات اللي هي تصنع في الخارج يعطوها مادة عشان لمعانها وكل شيء، لكن الفضة العمانية لحالها تنعرف أن هذا جاي من عمان. بالضبط. في جانب الخناجر اللي هو حدثناه، احنا حاليا صرنا اصلا ندرس هذه الهواية حال كذا اشخاص، مثل تركيب الخناجر، صناعة الخناجر لها دور وباع كبير جدا. انا ما اقدر اقول لك من سنة او سنتين اقدر اتقن هذا المنتج 100%، ولكن اقدر اقول لك انه احنا نحاول انه نكثر وقتنا وجهدنا على انه نسوي لك منتج فاخر 100% من تفاصيله. عندك الطوق، عندك الطمس، الجلود اللي نستخدمها، الفضة اللي نستخدمها، ثكنس تبع الفضة اللي نستخدمه داخل الخناجر يكون هو عبارة عن جميع هذه التفاصيل. النصل اللي نستخدمها، القرن اللي نستخدمه يكون لابد أن يكون شيء أصلي ومميز، ونذكره حال الهاوي أو إنه المشتري إنه هذا المنتج من هذا وهذا وهذا.
0: في هذا الجانب إحنا لما مثلاً نقدم مثلاً ورش تدريبية أو نعلم الناس عن حرفة معينة، فيها جانب أيضاً من المسؤولية ثقيلة، أنت جالس يعني تعلم الناس عن موروث معين. في جانب الخناجر مثلاً، الخنجر له قياسات معينة ما ممكن إن إحنا نتخطاها أو ننقص منها، كيف أيضاً تشتغلون على هذا الجانب؟
1: الخناجر هو فيها مقاسات تبع وزارة التجارة والصناعة، موجود في مواصفات ومقاييس، فهذا نعتمد عليها من وزارة التجارة، من مواصفات ومقاييس هي موجودة على أي بوابة تقدر تحصلوها، كان مقاس 6 أو 7 أو 5 للأطفال.
0: جميل. هنا ماريا، نرجع لماريا. ماريا بنسأل عن القطع اللي تصنعيها، كيف ممكن تصير جزء من الحياة اليومية اللي إحنا نستخدمها؟ يعني مثلا في صناعة أكواب، في صناعة صحون، في صناعة ميداليات وأدوات أخرى يومية أيضا، كيف تشتغلون على هذا الجانب؟
2: طبعا الخزف موجود في حياتنا دائما، يعني يمكن إحنا ما نلاحظ، قد يكون مصنع في مصانع وقد يكون يدوي، لكن في النهاية هو كل خزف. أكيد نحن ما نستغنى عنه، نحن يعني عندنا منها الأكواب، عندنا الصحون، عندنا كل شيء، حتى الفازات أو المزهريات في البيت، كل شيء هذا يكون خزف أو فخار. فطبعا هي جزء لا يتجزأ.
0: هي بما أنه موجودة بكثرة في السوق، كيف ممكن أنتوا في خزف ماريو تتميزوا أيضا بهذا الجانب وتقدموا الشيء اللي يميزكم في السوق؟
2: الاقتناءش من شخص أو يعني عمل فني، أنا ما أسميها قطعة، أنا أسميها عمل فني، لأنه هي طلعت بعد فكرة، بعد جهد وتعب شخص اشتغل عليها. فحتى ما أقول إن أنت اشتريت هذا القطعة، أنا أقول أنت اقتنيتها.
0: اقتنيت.
2: أيوة.
0: إذن هي فيها جانب من وقت الشخص وأفكاره أيضا.
2: أيوة. وطبعا أفكار الشخص لما يكون العمل يدوي يكون دائما مميز، يعني ما يكون نفس الأعمال اللي هي يشتغلوها في المصانع، يكون شيء بسيط ومكرر، يكون شيء دائما مميز وفي فكرة معينة وقد تكون عميقة أعمق من الظاهر.
0: في طلبات معينة تجيكم إن لأعمال خاصة إحنا نريد هذا القطعة بهذا الشكل بكذا وتنفذوها؟
2: أيوة أكيد، أنا أستقبل طلبات خاصة وأنفذ على حسب طلبات الزبائن.
0: معكم فريق كامل ولا أنت تشتغلي بمفردش
2: مبدئي؟ لا، حاليا أشتغل بمفردي.
0: أمجد، ننتقل لك أيضا في هذا الجانب، كيف تحافظ على يعني الموازنة ما بين الموروث وأيضا الجانب الحديث من الفضيات؟
1: لابد أن نستلهم التصميم أول حاجة عشان الهوية تبع اللي هي الهوية تبع
0: الفضيات
1: الموروثة، لازم نركب لها شيء حديث ومميز. احنا ندمجهم مع بعض ولكن لا نغير في هويتنا او تراثنا اللي هو العماني بشكل اعمق. التصميم وتناغم الاشكال هي اللي تخلينا نطلع هذا المنتج ينعرف مثلا من اللبس، من الصياغة، كل هذا يكمن على أنه يكون عماني بحت 100%، والاستدامة فيه بشكل مفصل. يعني
0: أكثر تحديات تواجهكم في هذا الجانب، خصوصا أنتوا اليوم كشباب رواد أعمال وتشتغلون في هذا الجانب في الموروث؟
1: أكبر تحدي اللي هو اللي يواجهون إياه مش الصايغين اللي موجودين حاليا، لكن الصايغين اللي يجيوا مثلا ويفتحوا محلات معنا في عمان ويقللوا بالسعر، ولكن هم يقولوا لك فضة وبعدين هو يطلع ما فضة. فهذا التحدي هو يقولنا والله المحل فلاني أرخص عنكم، محل فلاني أرخص عنكم، لكن حنا ياسين نشتغل هنا بدقة عالية بجودة عالية بشيء ممتاز ومرتب.
0: جميل. أنا أيضا نفس السؤال أوجهه لماريا، التحديات اللي تواجهكم يعني كشباب في هذا المجال؟
2: إذا تحديات الشخصية طبعاً أنا بحكم أني بعدني أدرس ما تخرجت، فأكبر تحدي أني أوازن بين دراستي وبين الحرفة اللي أشتغل عليها. طبعاً كثير تحديات تواجهنا، من فقدان القطع، نكسر في قطع تتكسر، في قطع تخترب، فيعني خاصة مجال الفخار فيه خسائر كبيرة. نفس الشيء إذا نجي نتكلم عن السعر، أساساً نحن ليش أسعارنا مرتفعة؟ لأن نحن نخسر فيها كثير. يعني أنا لما شخص يطلب مني قطعة، ترى عادي هذيك القطعة أعيدها 3 مرات، يعني أنا خسرت فيها من المواد الخام يمكن 3 مرات في ذيك القطعة. فيعني هذا أكبر تحدي بالنسبة لي.
0: إذا في شباب اليوم يستمعوا لنا أيضاً حابين هم يدخلوا هذا المجال، إيش الرسالة اللي تقدمي لهم إياها؟ كيف ممكن يدخلوا المجال وهم عندهم أساس صحيح؟
2: في البداية يعني ارمي نفسك في المجال، يعني لا تنتظر الوقت المناسب. فلما تتعلم الأساس، نتعلم الأساسيات في البداية. طبعا هو عبارة صناعة الفخار في كثير طرق، عندنا طرق التشكيل اليدوي، عندنا طرق اللي هي نستعين بالآلات مثل اللي هي العجلة الكهربائية. لكن لما تبغى تبدأ، ابدأ بأقل التكاليف اللي هو نشتري الطين، ابدأ بالتشكيل اليدوي، اتعلم طريقة الضغط، طريقة الحبال، عندك طريقة الشرائح. هذا طرق جميلة جدا وتعطينا نتائج حلوة. بس عاد بعدين إذا حسيت أنه فعلا أنت تريد تستمر في هذا المجال، بغى تتطور فيه، عاد انتقل أنك اشتري الآلات مثل عندنا الدولاب الكهربائي، لأنه يسرع العملية ويعطي نتيجة أرتب. يعني هو ما أسهل، لا، لكن إنه يعطي نتيجة أفضل وأسرع. بعدين ننتقل للفرن وغير الأشياء الأكبر، يعني نكبر شوية شوية،
0: خطوة بخطوة.
2: أيوة.
0: هنا ماريا أيضا ممكن نسأل عن يعني وجودكم اليوم مثلا في ملتقى مثل هذا. ذكرتي في البداية إنكم تتعرفوا على حرفيين من مختلف الأعمال، من مختلف أيضا الجوانب، في الفضيات، في جوانب أخرى مثل السعفيات وغيره. إيش اللي يضيف لك أنت أو الشيء اللي إلى الآن طلعتي منه بفائدة أكبر في هذا الملتقى؟
2: أفكار، طلعت لي أفكار كثيرة. يعني بما أنه أول مشاركة وأنا شفت أعمال الحرفيين الثانيين، فجاتني أفكار كثير، وحتى جاتني طلبات قدرت لو جاتني قبل هذا الملتقى ما كنت أقدر أنفذها. بس بعد هذا الملتقى جاتني فكرة وقدرت أني أنفذها.
0: جميل.
2: يعني عندنا مثل دمج الخشب بالخزف، فكرة جدا رهيبة. يعني في حد رسل لي هذه الفكرة أنه كطلب، فعلى طول من نفس الملتقى رحت البوث اللي جنبي، انت تنفذ خشب ممكن تسوي لي هذا الشيء، فدمجنا العملين مع بعض
0: فصارت زي شراكات. هي مساحه للشراكات
2: على فكره. في الفضه انتم عندكم اللي هي الليزر.
1: نعم.
2: ممكن ان نضيف الليزر في الفخار، ان نحفر بالليزر بالفخار، نستعين من الفضيات.
0: جميل. يبدو أنه نحن بنطلع من هذا المساحة الحوارية بتعاون جديد أيضا بين الخزفيات والفضيات. أمجد أيضا أوجه لك سؤال، وجودك في مثل هذه الملتقيات، إيش المساحة اللي تضيفها لك مثل هذه المشاركات، خصوصا أنها مشاركات واسعة؟
1: نعم، المشاركات نفس هذا، احنا نطور اول حاجه اسم المؤسسه، اسم البراند. بما انه انا موظف، يعني موظف عمانيين، موظف اجانب، هم فقط اللي يساعدوني، لازم اطور ترويجي على اساس انه بنفسي اروج بنفسي كل حاجه. الملتقى اللي هو ضاف لي ميزه جديده، انه اتعرف على واجد، يعني كثير من الحرفيين اللي هم اول مره اتعرف على حرفي، الله ذكره بالخير، اسمه أحمد من بهلة، يصنع بالحجر، حصالة قاها في الطريق، سواها منها تحفة فنية صراحة.
0: عجيب.
1: وما شاء الله، يعني شيء مميز. فقلت له أنا هذه أكرر أن أساعدك وأجيبهن حال المحل، أسوي لك إياهم بالليزر. قال لي تمام إن شاء الله، وتطورت الفكرة أنه حتى يرسل لي إياهن.
0: جميل.
1: وعند مقابل أني نفس الشيء مع الخزف، يبيع أكواب، اللي هو براند المدر. فواجد براندات هناك ما شاء الله مميزة. نفس الحالة في عندنا ما الفضيات موجودين، ما الخزف موجودين، ما الخشب، ما للقرز اللي هو العصا. واجد ناس تعرفت عليهم. هذا المشاركة عطينا احنا كحرفيين ان نتحد اول حاجة في الجودة، ان نقدم لما يشوف هذا الحرفي معطي جودة مميزة لازم نقدم افضل عنه. يصير في تنافس في الجودة، انه يقدم له شيء جودة مميزة. كان زائر او كان عماني او كان اي شخص يعني موجود اللي يشتري منه، ففي تنافس بيننا احنا كعمانيين انه نقدم افضل من الجودة اللي قدمناها في المعرض السابق.
0: ممتاز.
1: او الحالي. فالجودة هذه تعتبر تعطيك تحفيز انك انت تشتغل صح وتشتغل على شيء مميز ومرتب.
0: اذا ايش الرسالة اللي ممكن يطلع فيها امجد من خلال هذا اللقاء ويقدمها للمستمعين؟
1: الرسالة أنك مثلا إذا بغيت تدخل في مجال الفضيات اعرف كل الثقة، أنه يكون فاضي أول حاجة، ما يكون معك لا وظيفة ولا يكون معك حاجة عشان أنت تتفرغ للحرفة هذه، لأنها فيها واجد مجالات، فيها كثير من من العتبات، فيها واجد ظروف أنت لازم تدرس عليها بجميع وتتأقلم معها. مثلا ما تقولي والله باكر ابدا، هذه باكر ابدا ما منها فايده. ابدا اليوم وشوف اللي يطلع لك في الطريق، اللي انت ممكن يطلع لك مشاكل، ممكن تنجح، ممكن بكره يطلع لك مشاكل فانت تحلها وتمشي في الطريق الصحيح اللي انت ترسمه بنفسك وترسمه على سمعتك كمحل او كشخص. فلازم انت تحاور نفسك كيف انا اريد ابدا. فالبدايه هي شيء بسيط اللي هو تعلم كيفيه اللحام على أول حاجة بالنار، بعدين طورها إلى الليزر. الليزر شيء مختلف جدا وشيء غالي ما رخيص، ولكن الليزر لما تلحم خلاص عاد أنت تكون حرفي مميز. إحنا في ورشتنا كله عبارة عن ليزر، كله شغل يا نحت يا لحام كله بالليزر. فنحن
0: إيش الرسالة اللي أيضا تقدمها ماريا للمستمعين من خلال برنامج أثير الخريف؟
2: طبعا أول شيء حابة أنا أشكر مؤسسة ريادة لأنهم هم يوفروا هذا الشيء للشباب، وأنا أدعو جميع الشباب أنهم يبدأوا في ريادة الأعمال، لأن ريادة الأعمال يعني عالم، وكيف أقولش أمان للشخص. صح، هو ما سهل موضوع ريادة الأعمال، ما سهل لأنه أنت بتكون المدير، أنت بتكون المنفذ، أنت بتكون الموظف، كل شيء حتى التسويق وكل شيء عليك. لكن هذه كبداية، في البداية بنتعب بس بعدين بنرتاح. يعني ما شاء الله الدولة ما مقصرة في هذا المجال، تدعم رواد الأعمال والشباب إنه يستمروا، إنه يعني يقدموا أفضل ما عندهم، والحمد لله.
0: كل التحية لكم، سعدنا بهذه الحوارية وبوجودكم اليوم معنا في برنامج أثير الخريف. أمجد بن خليفة شكالي، مؤسس العلامة التجارية سوارتز حرفة الفضيات، وماريا بنت أحمد الراشدي، مؤسسة خزف ماريو حرفة الفخار والخزف. كل التحية لكم. وهذه الحوارية يعني تلم نقول من ملتقى الحرف العمانية هوية وامتداد. ومستمعينا الكرام، نحن مستمرين معكم إلى السابعة مساءً.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، معنا في أثير الخريف من إذاعة سلطنة عمان، ونرافق الوجهة السياحية المسائية اليوم علياء. إلى وين؟
1: مرتفعات ألسان، رحلة الحين.
0: الحين؟ طبعا الموقع من أجمل المواقع القريبة هنا في محافظة ظفار من ولاية صلالة تحديدا، يعني هي المكان ربما اللي ما ياخذ تلك المسافة، المسافة تقريبا 30 كيلومتر أو ربما تكون أقل، هي أجمل الوجهات الجبلية في المحافظة، من أعلى مرتفعات ألسان تنفتح أمامك عزيز الزائر عزيز المستمع إطلالة بانورامية واسعة على مدينة صلالة على الشواطئ، بينما تتحرك السحب ويتحرك الضباب بين الجبال وتمتد المروج الخضراء على السفوح في مشهد يتغير بين لحظة وأخرى، وخلال الموسم يصبح المكان ملاذا هادئا لكل من يبحث عن الطبيعة وعن الهواء بعيدا عن صخب المدينة.
1: دائما لما نقول بعيدا عن صخب المدينة فهو مكان مناسب جدا للتأمل أو للمشي، فهو مكان يعني مناسب لمحبي رياضة الهايكينج أو المشي الجبلي، خلنا نقول، إضافة لكونه مكان أيضا ممكن يكون مناسب للعوائل أو حتى للأصدقاء. ونحن في موسم الخريف بالتأكيد هذه الأمكنة لا تنجو من عدسات المصورين،
0: صحيح.
1: ففي حالة أن أي مصور وصل إلى المكان ويستمع لنا الآن في أثير الخريف يشاركنا على رقم الواتساب 72 44 20 10، ونشارك أيضا يعني نتشارك جولاتكم السياحية المختلفة خلال الموسم.
0: المرتفعات مرتفعات ألسان تقع في ولاية صلالة، تبعد حوالي 30 كيلومتر عن وسط المدينة، طبعا يقود الطريق الجبلي إلى المرتفعات، حيث يمكن الاستمتاع بعدد من الإطلالات الطبيعية على امتداد الرحلة. طبعا المكان يعني علياء يمكن مقصد دائم لكثير من الأسر، خاصة اتجاه صوب عين أرزات هنا القريبة من ولاية صلالة والانعطاف الشمال اتجاه الجبل، سيصبح المشهد يعني فعلا بانورامي، خاصة من يواصل كذا يعني الطريق خاصة في المرتفعات الجبلية، سواء كان في الخريف أو حتى خارج الخريف، المكان خاصة مع فترات المساء جدا مختلف.
1: هنا مهم جدا لما نوصل إحنا لمثل هذه الأماكن أن نحافظ على نظافتها، نحافظ على المسطحات الخضراء لأنها أمانة، ولأن الجيل اللي يجي بعدنا يورث منا هذا الأرض وهذا المكان، فحفاظنا عليه هو من باب الأمانة ومن باب المسؤولية، ويعني الحفاظ على البيئة واجب على الكل، الكل شريك في هذا الجانب، الجهات المعنية تقوم بالواجب ما تقصر، وإحنا أيضا كأفراد لازم نكون شركاء في الحفاظ على البيئة وعلى المسطحات. وللأسف أحيانا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي نشهد بعض التصرفات اللي تكون سلبية وفيها أيضا نوع من الخطورة حتى على مرتادين بعض هذه الأمكنة، في أماكن ما مناسبة أبدا إن السيارة توصلها أو إنها تصعد لها، فيرجى الانتباه، ربما هذه رسالة تصل اليوم من خلال هذا البرنامج.
0: أكيد هي تحية مسائية أيضا لمن يجول كذا هذا المساء في مواقع مختلفة، خاصة من يستمع إلينا من ألسان، توقع المشهد الآن مع المساء مختلف عليها، أكيد الضباب يلف المكان راح تكون الرؤية أتوقع جدا صعبة، فالاتجاه أكيد راح يكون بعد بالمواصلة صوب الجبل العكس لانعطاء صوب المدينة، وبالتالي الاستمتاع بكثير من يعني المشاهد الطبيعية الخلابة لصفوح الجبال وهي يعني في حلتها الخريفية الخضراء النضرة.
1: متواصلين معكم في برنامج أثير الخريف لنقل مشاهد مختلفة من محافظة ظفار من مختلف الأمكنة، أحيانا مع زملائنا في الربط الخارجي بين العيون أو الشلالات أو المساحات الخضراء السهول، وأحيانا هنا أيضا مع ضيوفنا من مختلف الجهات أيضا اللي لهم علاقة بهذا الجانب الطبيعي والبيئي، كذلك الفرق الخيرية التطوعية، المبادرات اللي تقوم أيضا بنشر الرسالة البيئية التوعوية، وبالتأكيد الجانب الآخر أيضا اللي هي المناشط والفعاليات.
0: طبعا اكيد كل التحيه لهذا الجهد الجميل من الجميع. عليا بالنسبه للمحطه المسائيه الوجهه، كل التحيه للزملاء احمد الريسي والاستاذه فاطمه الرواس، لو طلبنا منك وجهه سياحيه يعني تنصحي الزائر بالتوجه اليها.
1: صدقا تريد تسمع مني وجهة صراحة. الوجهات المسائية كثيرة في ظفار خلال الموسم، منها مثلا ممكن تكون حديقة عقد،
0: احنا في الصلالة.
1: أيوة.
0: خارج المدينة.
1: خارج المدينة لا خلاص ما بروح خارج المدينة
0: في المدينة بس.
1: أيوة بس
0: خلاص خليكم في المدينة.
1: أيوة خليكم في المدينة، قريبين وقريبين من البيت، إذا تريد ترجع بعدين الطريق يكون قريب. لا لحظة والله بس نقطة حقيقية أقول، ممكن الحين بما أن المهرجانات فعالة خلال هذا الفترة في ولاية مرباط، في ولاية طاقة، أيضا في ولاية سدح اليوم انطلق المهرجان.
0: نعم.
1: فهذه وجهات سياحية مسائية مميزة، الأجواء جميلة فيها، أيضا كثير من المناشط والفعاليات، هي أيضا تجمع بين الطبيعة وبين الأنشطة المختلفة اللي هي مناسبة بالتأكيد لمختلف الأعمار سواء العائلة أو حتى الأصدقاء والشباب.
0: صحيح، وكل ولاية من هذه الولايات لها طبيعتها مختلفة. طبعا ولاية سدح تعتبر خارج نطاق الخريف، ولكن الزائر للولاية يستمتع بكثير أيضا من الشواهد والمزايا الجميلة من حيث العادات والتقاليد والفنون. الموقع أيضا المختلف للولاية في موقعها

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان.

أثير يعزف أجمل الألحان من قمم الجبال التي تعانق السحاب إلى السهول المكسوة بجمال الضباب وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساء.

0: أهلا بكم وحياكم الله مستمعينا في محطتنا الأخيرة في برنامج أثير الخريف لهذا اليوم. في هذه المحطة راح نتكلم عن جانب له علاقة بالتصوير بالتوثيق، لأن التصوير اليوم ما عاد مجرد التقاط صورة جميلة، إنما صار وسيلة نحكي بها الكثير من القصص عن المكان، عن الناس، عن التجارب. وصناع المحتوى أو صانع المحتوى يمتلك فرصة كبيرة إنه ياخذ الناس المتابعين له من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إلى لحظة عابرة أو ذكرى تبقى في أذهانهم لفترة طويلة. معنى صانع المحتوى الوثائقي في السياحة الداخلية تحديدا عماد بن أحمد الرقيبي. أهلا وسهلا أخوي عماد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا فيكم.
0: حياك الله. عماد، حابين ناخذ معك يعني في البداية كلمحة عامة أيضا للمستمع، إيش اللي جذبك في البداية إلى صناعة المحتوى الوثائقي؟
1: صناعة المحتوى الوثائقي، أنا أريد أقدم لك متعة زائد إن أنا أقدم لك معلومات، يعني من جانب تستمتع سينمائيا وفنيا، ومن جانب تستفيد معلومة معينة لموقع معين إحنا صورناه.
0: نعم. إذا أنت حاب أنك أيضا تروي الناس، يمكن يعني نحن نحدد هنا تحديدا السياحة الداخلية، أنك تروي الناس عمان وولاياتها ومحافظاتها وأماكنها المختلفة بعينك وبعدستك الخاصة.
1: لأن عمان بالنسبة لي جنة، بجنة التضاريس، يعني تعتبر على مستوى العالم يمكن في التوب فايف بالنسبة لي بتنوع التضاريس من الشمال للجنوب. معنا خريف ظفار، ومعنا موسم الديمانيات، ومعنا منطقة بر الحكمان، ومعنا الجبل الأخضر وجبل شمس، ومعنا مسندم. يعني تنوع عجيب، رب العالمين أعطى سلطنة عمان يعني نسبة جمال جدا جدا عميقة. فقررت أني أنا أخذ هذه الرحلة أني أنا أكتشف سلطنة عمان بطريقة فنية سينمائية.
0: نعم.
1: بالإضافة أني أنا أخليك تستمتع وأعطيك معلومة معينة عن هذه المنطقة اللي أنا رايح لها.
0: المحتوى الوثائقي للسياحة الداخلية، هل برأيك أنه ممكن يغير رأي شخص معين عن منطقة معينة أو ولاية أو زاوية محددة، خصوصا أن لك الكثير من التجارب يعني داخلية وخارجية؟ أعتقد
1: نوعا ما بتغير كثر ما أنه بتضيف. يعني مثلا في نوعية من المصورين بيصور لك مثلا منظر معين ويخفي، ما يذكر إيش التفاصيل، كيف ممكن أنا أروح الموقع اللي أنت صورته، هل ينفع للعائلة، هل ينفع للسكن، هل في خدمات. فأنا لما أروح منطقة معينة حتى يعني أنا بنتفاعل جدا في حسابي في الإنستغرام زائد قناتي على اليوتيوب، أتكلم بالتفاصيل إن إحنا لو رحنا مثلا في يوم من الأيام نبغى نقرب نسكن في ولاية ضلكوت، بتحصل في خدمات، بتحصل في مثلا مواد غذائية، بتحصل في سكنات، والطريق جدا ممتع وكذا. زائد انه يعني اعطيك كل المعلومات. ممكن ما بتغير الفكرة انه مثلا ضلكوت مكان بعيد، بس انا بعطيك معرفة معينة اضافية لو في يوم من الايام قررت تزور في هذه المنطقة، انت تقدر تستعين بالمعلومات اللي انا نزلتها.
0: نعم. في تجربتك في توثيق اماكن مختلفه في محافظه ظفار، ايش اللي لفت انتباهك في البدايه حتى انك توثق وتنقله من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟
1: طبعا جمال خريف ظفار، هذا اول شيء انه هو ذا موسم يعني بشكل سنوي، ما دائما نقدر احنا نوثقه. زائد انه صار الموضوع كمنافسه انه من المصورين أو صناع المحتوى اللي يوثقوا هذا الشيء يقدر يوصل عالميا، فصار في نوع من التنافس إنه ليش ما نخرج ظفار أو ليش ما نخرج سلطنة عمان بصورة جدا جميلة للعالم. فهذا الشيء اللي دفعني أنا أصير من مصور إلى صانع محتوى، وكذلك تطور مجال المصورين إلى صناع محتوى.
0: نعم. إيش الأماكن اللي زرتها هنا في المحافظة خلال موسم الخريف وحسيت أنها تركت أثر أو صنعت لك تجربة مختلفة ولذلك أنت أصريت أنك تنقلها للمشاهدين؟
1: بالنسبة للأماكن الموجودة ما بين ولاية رخيوت ولاية ضلكوت، أول حاجة غياب التسويق الإعلامي من المصورين لهذه المناطق، لأنها تبعد عن المدينة قرابة الساعتين يمكن، والطريق جدا صعب، فيقول لك أنا ما أقدر يا أخي أروح ذاك المكان، فيحاول يبحث عن زوايا معينة في المدينة، في مدينة صلالة أو مثلا طاقة أو مثلا منطقة دربات. فإحنا دائما يعني في إطار منافسة شريفة بين المصورين، من الشخص اللي يقدر يطلع بزاوية جميلة وكأنها أول زاوية أو أول مصور يصور من هذه الزاوية لهذه المنطقة. فإحنا دائما نبغى نبعد عن الزحمة، وحبيت أن أركز على ولاية رخيوت ولاية ضلكوت لقلة الإعلام فيها، وصراحة هناك مناظر جدا جدا جدا جميلة ما ممكن تشوفها أبدا في المدينة.
0: أنت ذكرت طريق صعب وزحمة وصعوبة الوصول أحيانا، هذه من ضمن التحديات، إيش التحديات الأخرى اللي تواجهك أيضا كصانع محتوى وثائقي في السياحة الداخلية؟
1: الصعوبة الوحيدة تكمن أتوقع في موضوع الوقت، أنه أنت لازم تنام من وقت، لازم تنهض من وقت، لازم تطور، لازم تمنتج، لازم مثلا يكون ولو بالشيء البسيط عقلك يكون صافي عشان تعرف تكتب محتوى. فلما تكون الرحلة مثلا محصورة في 3 أيام العائق الوحيد هو موضوع الوقت، لكن لما نقص مننا فترة أسبوعين نقدر نطلع بمحتوى جدا جبار. السنوات الماضية كنت أجلس 3 أشهر في خريف ظفار، بس هذه السنة صرت أجلس 5 أيام وأرجع، 5 أيام وأرجع على حسب موضوع العمل.
0: نعم، هنا في هذا الجانب أثناء ما تصنع محتوى، إيش المعلومات اللي أنت تحرص أنك أنت توصلها أيضا للمتابعين؟
1: تقريبا أنا مركز على موضوع العوائل، أن إذا أنت عائلة المنطقة اللي احنا رايحين لها لا تخاطر فيها، لأن ما فيها مثلا ما فيها خدمات، ما تقدر توصل إذا ما عندك مثلا سيارة فور ويل دفع رباعي. مثل المنطقة في الليل ما تصلح أبدا للعائلة، فأنا أحاول كثر ما أقدر أني أنا أزود الناس اللي عندهم عوائل. طبعا مختلف عن موضوع المغامرين، نحن نروح عادة أي مكان نتحمل مسؤولية، بس الشخص اللي عنده عائلة يمكن يقول لك شفت أنا منظر أريد أروح أزوره. فقبل أن تروح تزوره أنت لازم تبحث عن هذه المعلومة، يمكن الطريق ما يصلح، يمكن الطريق متكسر، زائد يمكن سيارتك غير مناسبة لهذاك الطريق، لأنك أنت الحين ما بدأت تحمل مسؤولية عائلتك بالكامل. فأحاول كثر ما أقدر أنه أن أركز على هذه المعلومة، معلومة العوائل.
0: نعم، هنا يمكن
1: العوائل.
0: نعم، في هذا الجانب تحديدا أخوي عماد، ربما هذا الفرق بين صناعة المحتوى تحديدا الوثائقي والصورة التقليدية أو الفيديو الجميل العابر. ممكن نشوف فيديو عليه تفاعل كبير من المتابعين، في لايكات، في تعليقات، لكن ما يقدم المعلومة المهمة للسائح أو للزائر أو حتى ابن المنطقة نفسه إذا كان في معلومة تفيده وتنفعه. إيش الشيء الإضافي أيضا اللي ممكن تضيفه هذه الصناعة تحديدا للسياحة داخل عمان؟
1: أنا أتوقع أو متأكد بنسبة 80% صناعة المحتوى تكمن فيها، يعني جزء كبير منها فيها معلومات زائد متعة بصرية.
0: نعم،
1: لكن الشخص يعني ما نقول الشخص العادي أو نقول الشخص المحترف فقط في التصوير ممكن يطلع لك جمالية المكان وممكن تستمتع. هو طريقته صحيحة وأنا طريقته صحيحة، يعني ما في مثلا طريق واحد صح طريق واحد خطأ، لا، كل شخص يسوي الشيء وهو يشوفه جدا مناسب ونستمتع بالجميع، سواء كان يصور أو بمسمى مصور أو سواء كان صانع محتوى.
0: نعم، إيش الرسالة اليوم اللي تقدمها عماد من خلال هذا البرنامج في هذه المحطة الأخيرة؟
1: الرسالة الوحيدة اللي أريد أوصلها إن نحاول كثر ما نقدر نطلع سلطنة عمان بصورة جميلة، نروق عن المواسم، نروق عن السياحة، إن هذا الشيء اللي جالس يجذبنا إن إحنا نسافر للخارج، إن إحنا نشوف ناس عاديين جدا ما يمتلك شركات سياحية ولا سيارات للإيجار ولا برامج ولا هم يحزنون، فقط ينشروا أماكن جدا جميلة لهذه المنطقة. هذا الشيء اللي يشجعنا احنا نسافر، فإحنا المفروض نسوي بالعكس، إن احنا نروق على سلطنة عمان يكون كعامل جذب، ما بس فقط اللهم الوزارة اللي تشتغل على هذا الموضوع أو الجهات المختصة، لا، أنت بما أن عندك اليوم تلفون تقدر تصور هذه الأماكن الجميلة وتنشرها بحسابك، حيث أنه يكون يعني فرصة معينة أن أي حد من خارج سلطنة عمان يشوفها ويكون السبب للزيارة هو مقطع واحد.
0: نعم، كل التحية لك عماد، شكرا يعني مشاركتنا هذه المساحة الحوارية من برنامج أثير الخريف. وبالفعل مثل ما ذكرت، مشاركة الصور من خلال مواقع التواصل الاجتماعي هي مثل الدعوة المفتوحة لكل زوار سلطنة عمان ومحافظة ظفار تحديدا خلال هذا الموسم. احنا وصلنا إلى محطة الختام معكم مستمعينا، وهذه تحايا فريق العمل. برنامج أثير الخريف برعاية كيا تاسمان. جاهزون للخريف؟
2: تعرف على كيا تسمن الجديدة كليا، أول شاحنة بيكب من كيا على الإطلاق. تغلب على الطين والضباب الجبلي باستخدام نظام تثبيت السرعة المنخفض أكستريك، بينما تكشف شاشة الرؤية الأرضية عن المسار المخفي أمامك مع قدرة سحب هائلة تصل إلى 3500 كيلوغرام. لا توجد وجهة بعيدة المنع. هذا الخريف اختبر القدرة الخالصة، اكتشف سيارة كيا تسمن القوية. كيا movement that inspires.
0: في ختام المحطة نقدم الشكر والتقدير لهيئة البيئة عبد الصمد القرشي، شهرة للحلوى العمانية وذا بيج باونس أريبيا. كل التحية لكم أيضا مرة أخرى. هذه تحايا فريق العمل في الإشراف العام أحمد بن سعيد المعشني وخالد بن حامد فاضل، في الإشراف الهندسي المهندس علي بن عمر الكثيري والمهندس سعيد بن محمد الجحفلي، في التقديم عقيل بن علوي باعلوي، في الإعداد والتقديم علياء بنت أنور بيت سمير، في المتابعة والتنسيق خالد بن عوض الحضري، في التغطيات الخارجية شريف بن سعيد بيت سليم ومحمد بن عبد الله المهري.
3: من هندسة الاستوديوهات الإذاعية المهندس خالد بن عبد الله بلحاف والمهندس خالد بن عاشور بوسلاسل. من هندسة البث الفضائي والوصلات المهندس خميس بن سالم الشامسي والمهندس سيف بن حفيظ الرحبي.
0: من تقنية المعلومات المهندس عمار بن حفيظ باعلوي. من المحتوى الإلكتروني للإذاعة أحمد بن درويش الريسي وماجد بن سليمان العبري.
3: أيضا في التنفيذ أحمد بن جحوم اليافعي. وهذه تحية مسائية إخراجا من أحمد بن سعيد العوايد.

0: السلام عليكم ورحمة الله. 7 مساء في إذاعة سلطنة عمان، هذه أخبار عمان نبدأها بالعناوين. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 2,330,000 حاوية. أكدت سلطنة عمان واليابان أهمية التوصل لاتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيغي وزير الخارجية الياباني بعد إجرائهما مباحثات في مقر وزارة الخارجية بمسقط. تناول اللقاء علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وفرص تعزيز الشراكة العمانية اليابانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص حول مضيق هرمز. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم معالي توشيميتسو موتيجي وزير خارجية اليابان بديوان عام وزارة الخارجية. بحث الوزيران خلال المقابلة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وأكد على الشراكة القائمة ومواصلة البناء عليها وتنميتها في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية وأهمية الحوار السياسي وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومعالجتها ناقش الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحرية وسلامة الملاحة البحرية عبر الممرات المائية الحيوية في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا لقواعد القانون الدولي، بما يحافظ على أمن التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تناول تعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي المسال وتوسيعه في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا، إلى جانب التعاون في قطاعات السياحة والنقل والبيئة والتكنولوجيا والأمن البحري والأمن الغذائي والتعليم. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مونيكا إيفرسن سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعينة لدى البلاد، وذلك بمقر وزارة الخارجية. ورحب معاليه بسعادة السفيرة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار. حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع. أوضحت شركة صلالة لخدمة الموانئ أن حجم المناولة ارتفع في محطات الحاويات 15% خلال النصف الأول من هذا العام ليتجاوز 2,300,000 حاوية نمطية، كما ارتفع حجم المناولة في محطات البضائع العامة 9% ليبلغ أكثر من 14 مليون طن متري.
1: يشهد سوق شحن الحاويات في الشرق الأوسط تقلبات كبيرة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، ورغم ذلك حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع والاستجابة الاستباقية لظروف السوق المتطورة. وأوضح التقرير المالي لشركة صلالة لخدمات الموانئ أن حجم المناولة في محطة الحاويات ارتفع ب 15% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي ليبلغ 2,330,000 حاوية نمطية، وعزت الشركة ذلك إلى زيادة عدد سفن الشحن القائمة إلى الميناء، كما ارتفع أيضاً حجم المناولة في محطة البضائع العامة 9% ليتجاوز 14 مليون طن متري نتيجة ارتفاع إنتاجية مناولة البضائع السائبة الجافة. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من العمليات 50,730,000 ريال عماني، كما بلغت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12,780,000 ريال عماني. أما صافي الربح فبلغ 240,000 ريال عماني. وتوقعت شركة صلالة لخدمات الموانئ في تقريرها أن يظل جانب الطلب على البضائع قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين ستعزز تطورات دور ميناء صلالة كمركز إقليمي رئيس لإعادة الشحن مع دعم المرونة التشغيلية والنمو.
0: تبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كنموذج لمسيرة تحول من مرحلة اتسمت بضغوط مالية وتشغيلية وسوقية إلى مرحلة جديدة حققت خلالها الربحية ومهدت لمرحلة من النمو والاستدامة المالية.
2: يعمل جهاز الاستثمار العماني ومنذ أن آلت إليه الشركات الحكومية على وضعها في مسار الربحية والاستدامة المالية، وتبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كشاهد على مسيرة التحول تحت مظلة الجهاز، حيث تحولت من وضع التحديات المالية والتشغيلية إلى تحقيق الأرباح. الشركة كانت تواجه 3 تحديات رئيسية: هيكل رأسمالي مثقل بالديون أفضى إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، وتحديات تشغيلية تمثلت في تدني الاستفادة من الأصول وارتفاع التكاليف التشغيلية، وظروف سوقية اتسمت بضغوط الأسعار ونمو بطيء في الطلب على الطاقة. كل هذه الضغوط انعكست على التدفقات النقدية والعلاقات مع الموردين والقوى العاملة داخل الشركة. وقد بدأ التحول منذ العام 2021 عبر برنامج تحول شامل طويل الأجل صممه جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع مجموعة أوكيو، وتم تنفيذه بقدرات وطنية دون الاستعانة باستشاريين خارجيين، استهدف استعادة الربحية وتعزيز الميزانية العمومية وتعظيم القيمة من قاعدة الأصول. جهاز الاستثمار العماني وضع خارطة طريق واضحة عبر مراحل متدرجة. برنامج التحول للمرحلة الأولى من العام 2022 وحتى العام 2024 بهدف تحقيق الاستقرار وبناء الأسس، ثم برنامج التحول للمرحلة الثانية من العام 2025 ويستمر حتى العام 2027، ويهدف إلى تعزيز التنافسية وإيجاد القيمة. تركزت الأولوية في المرحلة الأولى على التشغيل التجاري لمجمع لوا للصناعات البلاستيكية، وهو استثمار استراتيجي تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار أمريكي. ومع نجاح الانتقال من مرحلة التنفيذ إلى التشغيل التجاري المستقر، تحول التركيز من إدارة التحديات الرأسمالية إلى استخلاص القيمة الحقيقية من المجمع. بالتوازي أطلقت مجموعة أوكيو مبادرات شملت إعادة الهيكلة لخفض المديونية في قطاعي التكرير والبوليمرات، وتطبيق الانضباط المالي على مستوى الشركة لتحسين تخصيص رأس المال وضبط التكاليف، وبرنامج الريادة في الموثوقية لرفع معدلات الاستفادة من الأصول وتقليل التحديات. وقد تمكنت الشركة بعد كل هذه الجهود من رفع كفاءتها التشغيلية من نحو 38% إلى نحو 97% من الطاقة الاستيعابية للمصافي، وتشغيل مجمع لوا للصناعات البلاستيكية تجارياً ورفع كفاءته التشغيلية، وتحويل الأعمال نحو منتجات متمايزة ذات قيمة أعلى محققة عائدات أفضل.
0: وقعت شركة صحارى الأمونيوم والشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو وجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة اتفاقية لدعم تمويل إنشاء المبنى الاستثماري لمبادرة الخير وافي. تهدف الاتفاقية إلى إنشاء مبنى تجاري استثماري لدعم المبادرة بما يوفر موردا ماليا مستداما يدعم برامج كفالة الأيتام والبرامج التعليمية والتأهيلية والاجتماعية. وسيتم إنشاء المبنى على مساحة تبلغ أكثر من 540 مترا مربعا، ويتكون من 6 طوابق تتضمن وحدات تجارية وحدات سكنية ومكاتب. رعى حفل التوقيع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع. يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، الذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني.
3: في خطوة جديدة تعزز تنظيم الخدمات المتخصصة في سوق رأس المال وتدعم كفاءته وقدرته على توفير قنوات تمويل واستثمار متنوعة، يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بقرار من هيئة الخدمات المالية بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني. وخلال السنوات 5 الماضية تجاوز حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال 7 مليارات ريال عماني، ما يبرز دور القطاع كإحدى قنوات التمويل في سلطنة عمان وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للشركات والمشروعات الاقتصادية. وقد حددت اللائحة نطاق نشاط بنوك الاستثمار ليشمل ممارسة 5 أنشطة هي إدارة الاستثمار وهيكلة المنتجات وإدارة محافظ الأوراق المالية وبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة بجانب إدارة الإصدارات، كما أجازت للجهات المرخصة القيام بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من هيئة الخدمات المالية. وستكون الجهات التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن أن يسهم وجود مؤسسات متخصصة في الخدمات الاستثمارية في رفع كفاءة عمليات الإصدار وتطوير المنتجات المالية وزيادة تنوع الخيارات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين. ويتزامن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع استمرار تحسن المركز الائتماني لسلطنة عمان واستمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو بناء قطاع مالي متطور يعزز جاذبية رؤوس الأموال ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
0: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل $1.69 مقارنة بسعر أمس ليبلغ $94.91 للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ $76.36 للبرميل. أخيرا، تشهد ولاية صلالة حاليا تنفيذ مشروع مدينة السيارات ليكون وجهة متكاملة ومتخصصة لقطاع السيارات والخدمات المرتبطة به في محافظة ظفار. يقام المشروع على مساحة تبلغ 53,000 متر مربع، وبتكلفة للمرحلة الأولى تصل إلى 6 ملايين ريال عماني. يضم المشروع معارض ووكالات السيارات ومراكز الصيانة وقطاع الغيار والخدمات المتعلقة وشركات التمويل والتأمين والبنوك. في الختام تذكير بالعناوين. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. ارتفاع حجم المناولة في ميناء صلالة 15% خلال النصف الأول من العام الجاري ليتجاوز 2,330,000 حاوية. حرر أخبار عمان الزميل حمد بن خميس الظفري، نفذها على الهواء الزميل عبد الله بن محمد السنيدي، قرأتها سعيد بن مهنا العميري. السلام عليكم ورحمة الله.

0: إذاعة سلطنة عمان تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث
1: البيئة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النمور، على مستوى النمور يوجد ببر أمور، على مستوى الببر المخطط يوجد ببر أمور المعروف شائعا باسم النمر السيبيري. أيضا نوع الببر مع يطلق عليه عربيا الببر، هذا النمر المخطط. أما النمر المرقط اللي موجود في جنوب الجزيرة العربية، النمر العربي نسميه، وفي أيضا النمر الهندي، وفي أيضا النمر الأفريقي، وكلها هذه الأنواع تقريبا 5 أو 6 أنواع من النمر، هذا مثل النوع المنقط، هذه نويعات في داخل النمر. لكن هذا النمر الثلجي أو نمر الثلوج لا يوجد منه حتى الآن أنواع نويعات أخرى. في دراسات تتحدث عن يعني بعض التقسيمات الداخلية لم تنتهي حتى الآن. وهذا جسم النمر الثلوج يتراوح بين طول الجسم بين 1 متر إلى 1.30 متر تقريبا، ويضاف إليه الذيل. طبعا عندما نحسب طول في الحيوانات من الذيل إلى الرأس قد يصل إلى 1 متر، بينما يتراوح وزنه غالبا من 25 إلى 75 كيلوغرام. فرو الرمادي الفاتح، وهذه سمة الكائنات الحية التي تعيش في المناطق الباردة وفي المناطق ذات الثلوج، لأنه هذا يساعدها على التخفي، وتغطيه بقع سوداء وحلقات داكنة تساعده على الاختفاء. يوجد أيضا الغزال المنغولي في السهوب الشرقية، والسهوب الشرقية يظهر فيها الغزال المنغولي. والغزال المنغولي يعني هو لا ينتمي إلى جنس الغزلان الحقيقية الغزال، لكنه ينتمي معها إلى نفس العائلة، عائلة البقريات ومجموعة الضباع. ويضم 3 أنواع: الغزال المنغولي، الغزال التبتي، وغزال بورزواسكي. وهذه المجموعات جزء منها يعيش في منغوليا، يبلغ طوله نحو 1 متر إلى 1.30 متر، وارتفاعه عند الكتف إلى 75 سنتي، ويزن من 25 إلى 30 كيلوغرام. ويعني عنده الفرو ميزة في لون الفرو في في في جزء من جسمه، يصبح لون الفرو أبيض، في بقية اللون بني رملي يميل للبرتقالي. طبعا في بعض الحيوانات التي تعيش في الثلوج، ومنه هذا الحيوان، ومنه أيضا الثعلب اللي يعيش في المحيط المتجمد الشمالي، تتغير إلى حد ما لون الفراء في الشتاء، يكون أكثر كثافة ويصبح أفتح وأكثر كثافة، وفي في في الصيف يختلف قليلا، كما هو الحال أيضا الثعلب اللي تحدثنا عنه في المحيط المتجمد الشمالي، يتحول إلى أبيض في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف يكون لونه بني إلى حد ما. فهذا التغير هو يساعد الكائنات الحية على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة. واللون الأبيض في العادة للحيوانات هو عبارة عن ليس عبارة عن شعرة شفافة، كما هو حال الدب القطبي. الدب القطبي الورق الريش ماله أو الورق الشعر ماله مثل الزجاج، شفاف، مش بالضرورة لونه أبيض، لكن هذا اللون عديم اللون هو اللي يتحول إلى اللون الأبيض لاحقا عندما نراه نحن من مسافة معينة، أو أيضا يؤثر على ذلك لون الشحم والجلد الخارجي. وهذه الحيوانات أيضا تعيش في تدافع مستمر للحفاظ على التنوع الحيوي أينما وجدت بين الفريسة والمفترس. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية. حديث البيئة، إذاعة سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

باب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: هذا إن ما خليته يشرب من ماي البحر ويقول هل من مزيد ما نم عويمره.
1: يا يما صالح ما له ذنب.
0: أنا ما تحكي عن صويلح، الله لا يصلح حاله إن شاء الله. أنا قصدي خالة خلخلة ضلوعه الشاذي.
1: والله قالها عامر أخوي وحذرنا منه، لكن حنا اللي رحنا له بريولنا.
0: رحنا علشان نعرف صجة من كذبة يا مقفلة. طلع كلامه مثل بيض الصعو، ينسمع فيه ولا ينشاف، عساه العمل اللي يعمي قلبه وعيونه إن شاء الله بعد.
1: يما واللي يسلم عمرك، لا تقولين حق عامر إن حنا رحنا حق خال صالح.
0: إش حقه؟
1: ما نبيه يزعل.
0: شنو؟ عاد زعل ولا عند يد اللي راح ما رجع؟ طقاق اللي طق راسه بالطوفة. شنو عاد احنا قاعدين نبوق ولا قاعدين نكذب عليه؟
1: انا ما قلت يا يما نبوق او ننهب او نكذب عليه.
0: ها عيل شنو؟
1: انا ما ابي عامر يقول لنا شو موديكم لو ليش تروحون ويعفسنا.
0: خلي قول اللي قوله بعدين. انت تعالي، ايش حقه خايفة؟ خلي يسمع منا ولا يسمع من غيرنا ونطلع احنا القلطانين.

0: صالح.
1: نعم أبا جميل.
0: الحقيقة
1: نعم
0: الجريدة
1: أي
0: تعذرك يا صالح.
1: الجريدة تعذرني؟
0: نعم.
1: ليش طال عمرك؟
0: بصراحة أنت في الآونة الأخيرة قمت تقاعس عن العمل بشكل يثير الانتباه وأثار انتباهي أنا بشكل خاص واشمئزازي هم. اشمئزازي أنا بالذات.
1: أنا شايفك أنك نعم. مشمئز أنت. نعم وهيك معفوس طال عمرك. ظهر من عقب آخر نقاش بيننا واللي بينت فيه أن ما له حق يتدخل في حياتي الشخصية، وهو من ذاك اليوم شايلها اللي في قلبه، قلبه أسود وطلعها الحين.
0: أنت بصراحة يا صالح نسيت شغلك واهتميت بأمورك الشخصية.
1: طال عمرك أموري الشخصية هذه جزء من وظيفتي. أنا لما أكون مسؤول عن تحرير زاوية المشاكل وفي نفس الوقت أعاني من مشكلة، فهذا معناه أني قاعد أدي عملي حسب الأصول طال عمرك.
0: ومن يقول قاعد تأدي عملك على حسب الأصول؟ أنت صار لك أكثر من مرة التأخر في تقديم مادتك، وأكثر من مرة تسبب في إحراجنا مع القراء مع بعض الزملاء اللي أضطر أكلفهم تحرير زاويتك لما البعض قام يتذمر ويتهرب من التكليف.
1: خلاص خلاص طال عمرك لا تعصب، ماكو داعي تشنج علينا. إذا المسألة كذي أنا متقبل الاعتذار، وإن شاء الله من شايف رجعت ويهني. مع السلامة.

0: صح فن فن فنشت.
1: هو مو فنشت يعني مثل بمفهوم فنشت بس قال لي يعني ترى الجريرة تعذرك انت عاد حللها.
0: فنشت فنشت ولا هم اللي فنشوك؟
1: صراحة خالي الاثنين.
0: والتالي معاك يعني ش اللي مطلوب مني الحين وش اللي اقدر اسويه كذلك؟
1: خالي انت شو تبيع بدكانك؟
0: زل.
1: بس انا مفهوم الزل عارفه تمام.
0: خوش.
1: نعم اقدر اشتغل عندك.
0: شنو انت اشغلك عندي؟
1: ايه؟
0: شو اشغلك، مدير عام ولا نايب مدير عام كذلك؟
1: لا انا بيك تحطني يعني مدير عام على الزل.
0: ها
1: اي نعم.
0: ايش تبيني اشغلك انا بالضبط؟
1: انا بيك تخليني يعني موظف. موظف بس مو رسمي.
0: يعني شنو؟ فهمني وعلمني كذلك.
1: خلنا فهمك. يعني قاعد بيتي واخذ معاش، قصدي يعني تعطيني معاش بس ما اشتغل.
0: نعم نعم نعم. ايش قلت؟
1: خالي انت بنت خالي
0: وخالك
1: وخمي.
0: ايه؟
1: انا ماني ولد اختك.
0: ايه؟
1: ما لي حق عليك.
0: واللي يقول لك انت مو ولد اختي ولا اعرفك كذلك؟
1: شو تقول؟
0: اقول ما انت ولد اختي ولا اعرفك كذلك. لحد كيف
1: يعني انا ماني ولد اختك وانت مو خالي؟ يعني انا كل هالمده مغشوش فيك؟ أوه. من خدع فيك
0: يبا؟ هذا مجرد حكي وكلام كذلك، يعني كلام مو صج، حكي لسان كذبه ولا تصدقه كذلك. لاحظ كيف؟
1: لا لا لا ما يصير الكلام هذا، انت مسؤول عنه ولازم تحاسب علي على كل كلمه قلتها لي.
0: حاسبني حاسبني يا معود، ما يخالف انا راضي، بس المهم عطني فرصه وخلني اتكلم كذلك.
1: انا اصبحت الان يتيم؟ اصبحت الان انا مقطوع من الشارع؟
0: لا
1: انا مشرد، انا ضايع، انا لا اصل لي ولا وطن ولا عرف ولا ولف ولا خال ولا عم ولا عم.
0: وبعدين بعدين يعني وبعدين بعدين بتم بالله عليك على طول تتكلم بهالموضوع؟ ان ورانا مواضيع مهمه واهم من المهمه كذلك.
1: لا لا لا لا طال عمرك، لا ماكو اهم من هالموضوع. تقول لي انا ماني ولد اختك؟ عيل امي يتيمه الابوين.
0: يبا لا يتيمه الابوين ولا شيء، ايه اختي وانت ولدها وانا خالك كذلك. وخلصني عاد ترى طقت كبدي وبنفجر كذلك. لاحظ كيف
1: حب راسي اشوف.

0: صباحك عسل يا ابو جميل.
1: صباحك بصل.
2: ها عسى ما شر يا ابو جميل، ايش فيك معصب اليوم؟ مالك عاده اقول صاير شيء؟
1: لا صاير شيء ولا يحزنون.
2: ها عين ايش فيك؟
1: ما ابي اي شخص يدش علي المكتب. برك برك برك برك
2: برك. لا لا لا اكيد اكو شيء، صاير شيء.
1: قلت لك ماكو شيء، اطلع واقفل الباب بالمفتاح واخذ المفتاح معك بعد. زين يلا يلا.
2: طال عمرك انت حاسب شيء؟ صحتك تعبانه؟
1: لا تعبانه ولا شيء، بس فكوني واخروا عني. يا

0: يا نادر، أنا شايف إن المسألة طالت وعطيناها حجم أكبر من حجمها. ماكو داعي يا نادر نخليها تفلت من إيدينا والسبة فلان وعلان.
1: يعني إيش تبيني أسوي يا عامر؟
0: اتصالحين أنت وزوجك.
1: عقب اللي سواه يا عامر تبيني أعيش معه عقب ما مرني وأهاني؟
0: والله يا نادر الريال هم ما قصرنا معه. أنت من صوب وأنا من صوب وأمك من صوب. أعتقد مو شوية واحد يواجه له ثلاثة أو أربعة.
1: والله ما حد ياب له هالشيء، أهو ياب هالشيء حق نفسه.
0: مهما كان يا نادرة، كل زوجين يدب بينهم الخلاف ويوصلون لمراحل كثيرة، لكن في النهاية يردون حق بعض.
1: ليش ما تقول يفترقون عن بعض؟
0: هذا اللي إحنا ما نبيه. أنا شايف يا نادرة إن هاللي قاعدين يتدخلون بينك وبينه أهم اللي بيهدمون حياتكم الزوجية.
1: إنزين شو أقول حق أمي إذا قالت
0: لا تقولين حق أمك ولا تقولك. أنت ملزومة بنفسك بس، هذه حياتك أنت مو حياة أمك. الأمر يخصك ما يخص أمك.
1: إنزين أفرض صالح قابلني مقابلة مزينة، شو يكون موقفي قدامه؟
0: لا تخافين لا تخافين، أنا ماني مخليك بروحك، أنا بروح معك.
2: تقول انك تفنش من الجريده؟
3: اي ليش؟
2: وانا اقول ابو جميل ما رد علي سلام. ثاني هذا هو السبب اللي معصب وحالته حاله.
3: معصب؟
2: اي
3: شو تقول انت؟ ايش عن تتكلم؟
2: طال عمرك ابو جميل امس دشيت علي المكتب مثل العاده.
3: اي
2: باخذ منه المواد الجاهزه بوديها المطبعه.
3: زين وبعدين؟
2: صبحت عليه ما رد علي. رد علي بعصبيه وزفني، قال لي اطلع برا برا، ما ابي احد يدش علي ولا يجيني.
3: زين وانا ايش علاقتي بالله بالموضوع؟
2: والله علاقتك انك انت سببت لحاله عصبيه عقب ما تركت الجريده وفنشت.
3: ها وانا ايش علي بقى؟ انا شكو يبقى انا ريال فنشت حالي حال كل واحد يفنش عنده.
2: اي بس يا استاذ صالح انت الوحيد غير.
3: يعني شلون غير يعني؟
2: اي انت لك معزه خاصه عنده. بعدين لا تنسى انك مستلم صفحة جماهيرية، صفحة مشاكل وحلول، واللي بصراحة اقولها لك لاول مرة.
3: اللي هي
2: الصفحة هذه كانت محل ثقة عند القراء، واذا اختفت معناها اختفت الثقة معاها، وهذا بحد ذاته يقلق بال ابو جميل.
3: طيب شو المطلوب مني علشان ترجع الثقة هذه؟
2: والله المطلوب منك انك ترد الجريدة.
3: نعم. ارجع الجريدة مرة ثانية؟
2: نعم، وراح تكون خوش بشارة حق ابو جميل.
3: انت مصدق تتكلم؟
2: طبعا، ليش اني شايف اللي انت مو شايفه.

0: زين كذي، هذا اللي تبيه؟ ارتحت الحين؟
1: يا بنت الحلال يا بنت الحلال، الغايب عذره معاه.
0: والله الغايب حجته معاه.
1: معلوم معلوم يا نادرة.
0: ساعة وإحنا واقفين عند الباب، لا تم جرس ما طقينا، لا تم باب، وآخرتها يطلع لنا واحد ما نعرفه يقول لنا ترى ماكو أحد في البيت، مع إن سيارته واقفة قدام الباب.
1: يا بنت الحلال، يمكن مرة واحد من ربعه وراح معاه. بعدين لا تنسين يا نادرة إن إحنا ما عطيناه خبر، الريال ما يدري إن إحنا بنيه اليوم، لأن حبينا نخليها مفاجأة له.
0: والله خوش مفاجأة، إحنا اللي بلعناها وسكتنا مو كذي؟
1: على العموم حقك عليانا، وإن شاء الله أرتب لك زيارة ثانية غير هذه. معلوم، وانا اخوك انا سعيت بالخير ولازم اكمل معروفي.

0: ها وينك في اليوم؟ وينك في؟ مرتين جيتك البيت وطقيت الباب ليه ما خاب ثناي ولا حد فتح لي لا باب ولا دريشة كذلك.
1: أي أنا كنت بالجريدة عند رئيس التحرير.
0: نعم؟

0: قلت له شن المدير محتاج لي والجريدة هم بحاجة لي.
1: محتاجة طلب عينك، والله أقرب مالك يا الملعون رح تضطر بين العمال هناك. أعرفك زين، أعرفك تحب إهانتي وإذلالي كذلك.
0: والله عاد كيفك يا الخال، مدام منت راضي تقتنع خلك على سنتك وانت حر كذلك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: إذاعة سلطنة عمان. مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
1: الصورة المكتوبة.
2: الريشة تبدع أجمل اللوحات،
3: والكلمة تصنع أروع الصور.
2: تشكل الكلمة حروفا ومعاني،
3: ترسم المكان والشخوص.
2: فالرسم بالكلمات،
3: والكتابة بالكاميرات.
1: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
2: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
3: الإعداد الإذاعي
2: أحمد بن سعيد الأزكي.
3: التقديم
2: أحمد الكلباني
3: ومريم البداعية.
2: الصورة المكتوبة.
3: الصورة المكتوبة.
4: الصورة المكتوبة.
3: إخراج مريم البلوشية.
4: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
5: عزيزي المستمع،
6: عزيزتي المستمعة،
5: أشرنا في لقاء الأمس بأن حديثنا اليوم سيكون عن أشكال الصراع،
6: وقد نوهنا بشكل سريع وموجز يوم أمس بأن الصراع يتنوع في شكله العام إلى نوعين رئيسين، هما الصراع الخارجي والصراع الداخلي.
5: يراد بالصراع الخارجي هو صراع الإنسان ضد قوة خارجية مثل
6: صراع الإنسان ضد أخيه الإنسان، وقد يتمثل هذا الصراع في صورة شخص ضد آخر أو ضد مجموعة.
5: صراع الإنسان ضد ظروف البيئة الطبيعية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية للتغلب على العقبات التي تعترض أو تؤرق حياته، ولمحاولته تحقيق قدر أكبر من النجاح أو حياة أفضل.
6: أما الشكل الآخر من أشكال الصراع هو الصراع الداخلي،
5: ويقصد بالصراع الداخلي صراع الإنسان ضد نفسه، أي مع قوة داخلية مثل
6: الآلام النفسية أو الصراع النفسي الناشئ عن مرض نفسي،
5: وكذلك الآلام العضوية أو صراع الإنسان مع المرض العضوي أو الخلقي في محاولة للشفاء منه.
6: هل ثم عناصر يجب توافرها في الصراع الدرامي؟
5: أجل، لكننا نرجئ الحديث عن تلك العناصر إلى حلقة الغد.
1: الصورة المكتوبة.
7: السيناريست محسن زايد.
6: أيها الأصدقاء، وعدناكم في حلقة الأمس بأن تكون لنا وقفة مع مسلسل حديث الصباح والمساء والمأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.
5: هذه الرواية التي عمل عليها السيناريست المبدع الراحل محسن زايد، الذي ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة،
6: وتلقى دراسته في المعهد العالي للسينما بمصر في قسم المونتاج،
5: ثم انتقل إلى قسم الإخراج قبل تخرجه

0: عام واحد.
1: قدم محسن زايد أفضل ترجمة بصرية سينمائية لروايات صاحب نوبل نجيب محفوظ، ومن بينها الرواية التي وعدناكم بالحديث عنها،
0: حديث الصباح والمساء.
1: كتب نجيب محفوظ هذه الرواية بشكل مختلف عن الروايات المعتادة، حيث كتبها على شكل كتاب لشجرة العائلة،
0: حيث إن الرواية ليست مقسمة إلى فصول، ولكنها مقسمة أبجدياً بأسماء شخصيات العائلة.
1: لقد صور نجيب محفوظ فترة زمنية من حياة الشعب المصري من حيث العادات والتقاليد والتاريخ.

0: أيها الأصدقاء؟ السؤال المهم ولربما يكون الأهم، كيف تعامل السيناريست محسن زايد مع رواية قسمت أبجدياً بأسماء شخصيات العائلة؟
1: بدأ زايد العمل الدرامي بترتيبه الزمني المنطقي من البداية بيزيد وعطى المراكب الصديقين المتجاورين في نفس المنزل، وجرت الأحداث في تسلسل تاريخي واحد من القديم إلى الحديث.
0: لم يتناول زايد في المسلسل شخصيات الأحفاد المذكورة في الرواية، بل اكتفى بالجيل الأول كيزيد وعطاء،
1: والجيل الثاني مثل عزيز وداود، والثالث أبناؤهم.
0: وفي الرواية شخصية أساسية ضمن شخصيات الأحفاد وهو قاسم، الابن المفضل لجليلة إحدى بطلات الرواية، ولكن المدة الزمنية للمسلسل لم تسمح بعرض كل الشخصيات.
1: لم يغير زايد كثيراً في رسم الشخصيات على الشاشة، فكانت جميعها مطابقة للرواية.
0: أجل، فعلى سبيل المثال كان عطى المراكيبي الرجل الفقير الذي تزوج امرأة غنية أحبته مطابقاً للرواية بشكل كبير.
1: مواقفه السياسية تجاه الإنجليز وثورة عرابي والخديوي لم تتغير عن الرواية، فهو نفسه الشخص المادي الذي يبحث عن مصالحه بغض النظر عن الوطن الذي يعيش فيه.
0: أصدقاءنا، شهور من التفكير للوصول لكتابة العمل وكيفية تحويله من أسماء متسلسلة وفق أبجديتها، كل منها يحمل قصته ووجهة نظره إلى قصة تعرض على الشاشة. كذلك صرح محسن زايد في حوار صحفي بنفس العام الذي عرض فيه المسلسل.
1: ووجد محسن زايد ضالته في مجموعة قصصية له، وهي عندما اجتازت صفية الباب. ومن هذه القصة استوحى شخصية النقشبندي التي بدأت بها أولى حلقات المسلسل، وقد أضافت هذه الشخصية نوعاً من الفانتازيا والخيال إلى العمل.
0: ويروي زايد بقوله: بطل قصة عندما اجتازت صفية الباب تائه بعد غياب طويل، ورغم الظلام رأى بيتاً عتيقاً متمدداً كما هو في ساحة الحارة التي ازدادت ضيقاً. رفع يده إلى مقبض الباب وظل يطرق الباب، وفي لحظة اليأس ينفتح ليرى وجه جده مشرقاً بحاجبيه ولحيته البيضاء، وبيده مصباح وبالأخرى كتاب. ومن هنا رسمت شخصية النقشبندي.
1: بعد عرض المسلسل في عام 2001 قام زايد بمهاجمة عمله، ولكن بأسلوب راق.
0: كيف ولماذا؟
1: بعد الفاصل سنعرف جواب ذلك.
2: الصورة المكتوبة.
3: السيناريست محسن زايد.
0: أصدقائنا، تتجلى الصورة المكتوبة درامياً في عدة أشكال، منها الشكل الذي اتخذه السيناريست الراحل محسن زايد اعتماداً على روايات لكتاب آخرين مثل نجيب محفوظ.
1: هذه العملية ليست سهلة كما يظنها البعض، بل أن من الصعوبة بمكان التوافق بين الآراء، بين رأي الكاتب الأصلي للرواية وبين المبدع الآخر الذي يحولها إلى صورة مكتوبة للسينما أو التلفزيون.
0: لكن هذا التوافق الذي نشير إليه كان توافقاً كبيراً بين الفائز بجائزة نوبل نجيب محفوظ وبين سيناريست محسن زايد، وقد أسفر عن هذا التوافق أن اشتغل الأخير على مجموعة من روايات محفوظ.
1: وعدنا قبل الفاصل أن نتحدث عن سبب مهاجمة زايد لمسلسله المقتبس من رواية نجيب محفوظ حديث الصباح والمساء.
0: بعد أن تحدث زايد عن كيفية وضع معالجة للمسلسل والسيناريو، وجه حديثه إلى مخرج المسلسل أحمد صقر وقال: أريد أن أوضح شيئاً بسيطاً، وهو أن هناك مشاهد كثيرة لم يتم تصويرها، وأريد سؤال المخرج عن أسباب ذلك، واكتفى بهذا.
1: ومن المشاهد التي تم حذفها وفقاً لحديث زايد ما يتعلق بتولي محمد علي حاكم مصر وعزل خورشيد باشا. قال زايد: إسقاط جزء من الأحداث بعدم تصويره من الأساس لابد أن يحدث ربكة، فهل أنا المطالب بالإجابة عن بعض الأخطاء أم المخرج؟
0: طالب السيناريست محسن زايد محرر الحوار بألا يوجه له أي أسئلة تتعلق بالتنفيذ، وأن يلتزم بالحديث عن النص.
4: في حساب ملهاش بركه الا انت يا ابو سيد. مش انت برضو راجلها في غياب صاحبك؟ ربنا يفك سجنه.
5: بتتمرقع عليا يا ام زينب، بتلطخني على قفايا، مش عايزه لا مؤاخذه تصون سمعتك.
4: مالكوش الا بعض.
6: بتغير على سمعتي ولا بتغير عليا؟ ما كنتش اعرف انك براوي كده، قلبك حجر.
5: بقولك ايه، الواد البقف ده يسيب المطرح الليله.
6: سيبك من البقف السعادي،
5: كلمه اللي اقولها تتسمع يا عماره، كلمه مره واحده ما تتناش.
6: ما تبقاش طلقك حمي كده، استهدى بالله. انا هريح، هتجيب لي تصريح الزياره امتى؟
5: يوه، التصريح ماله ومال اللي بنقوله؟
1: أصدقائنا، من الأعمال التي اشتغل عليها السيناريست الراحل محسن زايد في بداية حياته الفنية فيلم حمام الملاطيلي عام 1973،
0: وفيلم السقامات عام 1977،
1: ومن أفلامه الكبيرة بعد نضج تجربته الإبداعية في كتابة الصورة فيلم قلب الليل والمواطن مصري وأيوب وفرحان ملازم آدم.
0: لكت نهاية الحلقة،
1: إلى اللقاء.
7: الصورة المكتوبة
8: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
9: في الإعداد
8: وفي الإخراج مريم البلوشية.
9: الصورة المكتوبة،
7: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المستكشف الرقم. زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي مع عبد الله البحراني.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به:

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: المشهد الثقافي.
2: المشهد الثقافي. ندوات ومحاضرات ثقافية،
1: ملتقيات أدبية وفكرية،
2: قصص وروايات وتراث شعبي،
1: مسرح وسينما وفنون تشكيلية،
2: حوارات ونقاشات وآراء،
1: كل هذا وغيره نتابعه في برنامج
2: المشهد الثقافي.
1: المشهد الثقافي.
2: ساعة أسبوعية نرصد خلالها أبرز ما تشهده الساحة الثقافية من فعاليات وأنشطة.
1: يضعنا في المشهد
2: خلفان بن حمد الزيدي في الإعداد،
1: هلال بن سيف البادي في التقديم،
2: وأمينة بنت ناصر العامرية في الإخراج،
1: وفي الإشراف العام سليمان بن علي المعمري.
3: أهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج المشهد الثقافي، ونخصصها هذا الأسبوع لتوثيق الحلقة السابعة من برنامج النادي الثقافي عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. فأهلا ومرحبا بكم.

المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. واصل النادي الثقافي مشروعه الأدبي عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، وذلك ضمن سلسلة من الفعاليات تحتفي بفن القصة القصيرة وقراءة مساراتها وتطورها الفني والفكري، تأكيدا لمكانتها بوصفها أحد أبرز الأجناس الأدبية في المشهد الثقافي العماني. وقد استضاف النادي الثقافي بمقره في القرم مساء الأحد 16 من أغسطس 2026 جلسة الحلقة 7 من هذا البرنامج، وضمت 4 من كتاب القصة القصيرة في عمان، قدموا تجاربهم وشهاداتهم وقرأوا بعضا من نصوصهم القصصية وأجابوا عن أسئلة الحضور فيما يخص مسيرتهم في كتابة القصة، وهم القاصون عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح. وأدار الجلسة الأكاديمي الدكتور يوسف المعمري، أستاذ الأدب والنقد المساعد بقسم اللغة العربية وأدابها في جامعة الشرقية. وعبر هذه الحلقة نوثق جزءا من تجارب الكتاب الأربعة ومسيرتهم القصصية وإجاباتهم عن الأسئلة التي طرحت عليهم خلال الجلسة، ونستمع بدءا إلى الكاتبة عزيزة الطائي.

0: لماذا اتجهت عزيزة الطائي في الكتابة أو للكتابة عن القصة في الكتابة القصصية عفوا، وتحديدا القصة القصيرة جدا؟ ما الذي دعاك لهذا الاختيار؟ حدثينا بشكل عام عن تجربتك القصصية وبداياتها وما شبه ذلك.
1: بالنسبة للقصة القصيرة جدا، أنا وجدت فيها مساحة للتعبير عن بعض المواقف أو عن حدث بحد ذاته أو عن مشهد معين يعبر أمامي في يوم من الأيام يعني، ويؤثر كذلك في نفسي. فسبحان الله، رأيت أنني سائرة في هذه الكتابة، وهذه الكتابة بحق علمتني أشياء كثيرة بالنسبة لي، يعني عالم الكتابة. علمتني أولاً أن اللغة بناء وليست وعاء. فعندما كتبت القصة القصيرة شعر جداً، طبعاً أنا يعني أتحدث عن القصة القصيرة جداً، وسؤالك دكتور يوسف كذلك عن القصة القصيرة جداً، وجدت أنني مع اللغة أبني عالماً وأبني فكرة وأبني قضية أود التعبير عنها، واللي هو كذلك الإيحاء، لأن من تقنيات هذا النوع من القص لابد من رمز، إيحاء، اقتصاد كذلك في اللغة.
0: هل تجدين دكتورة عزيزة أن القارئ سيفهم هذه القصص برأيك؟
1: طبعا، لذلك يعني سؤال جميل دكتور. في القصة القصيرة جدا أحد تقنياتها المساحة، وأحد تقنياتها الفراغ، والكاتب عندما يكتبها هو يريد أن يشرك القارئ معه فكرة ورسالة وكذلك وجدانا، لأن القارئ عندما يبدأ بقراءة القصة القصيرة جدا هو يدرك بأن لابد أن يفك الرموز وأن يعي بالإيحاء الذي يريد إرساله الكاتب. يعني هي فيها إشراك، لماذا يضع مساحة فارغة بعد مثلا سطرين أو بعد سطر، أو يبدأ بفراغ مرات الكاتب وبعد ذلك يبدأ بالحدث. هذه التقنيات اللي هي فيها الفراغ فيها أحداث عليك أن تجملها في هذه القصة، وهذا على القارئ. هنا يريد الكاتب كذلك أن يشرك القارئ معه.
0: هل دكتورة عزيزة، هل كتبت القصة القصيرة في وقتها المناسب؟ يعني ماذا لو كتبنا هذا القصص مثلا قبل 20 سنة؟
1: يعني أنا كتبتها، ولكن طبعا هي من كذلك مستلزمات العصر. لا أقول أن الآن حتى غالبا نرى أن حتى في الروايات أصبح الروائي يقتصد، يعني وأصبحت النوفيلا الآن اللي هي الرواية القصيرة أصبحت هي من عوالم الرواية، ليس لأن هذا قصور من الروائي أو يعني بعد ضئيل من الروائي، لا، ولكن أصبح العصر يقودنا بالناس لا تحب، يعني يعني مثل ما نقول تريد أن أشياء تلامس، هذا متطلبات الحياة. ولذلك يعني القصة القصيرة جدا هي عبارة عن ومضات، إشارات تدخل في أعماق الذات الإنسانية، وأرى أن بالعكس أمر جميل أن يعني يتطرق إليها بعض الكتاب. أنا لا أقول عن نفسي عندي قدرة، ولكن هي تحتاج، لا أدري، أنا لا أقيم قصص، لكن القصة القصيرة جدا هي تحتاج إلى كاتب لديه قدرة على الاختزال، يعني لديه قدرة على الاختزال، وكان سؤالك يعني جميل لي بأنني كيف انتقلت من الرواية، لأن الرواية فضاء مفتوح بينما القصة القصيرة فضاء مغلق من ناحية البناء لكنه مفتوح من ناحية الإيحاء ومن ناحية الدلالة.
0: شكرا دكتورة عزيزة. آخر سؤال ربما أعود إليك بعد أيضا مرة أخرى، سؤال أخير للجميع، هل ستستمرين في كتابة القصصية؟ هل لديك نية؟
1: لماذا؟
0: شكرا دكتورة عزيزة، بارك الله فيكم.
1: هذا فن،
0: هذا للجماهير،
1: وهو جنس أدبي. نعم. يعني أصبح له حضور لدى يعني لدى القراء. ولكن هل أنا نجحت؟ هنا السؤال، هل أنا نجحت؟ أنا أسأل نفسي، هل أنا نجحت ككاتبة للقصة القصيرة جدا ولدي يعني لدي مجموعتان؟ نعم. يعني في مساحة يعني ممتدة، هل أنا نجحت ككاتبة قصة قصيرة جدا أم لا؟ طبعا هذا يعود للقارئ في الحكم، ويعود كذلك للناقد في الحكم.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتبة عزيزة الطائي عن مسيرتها مع القصة القصيرة. ولعزيزة كتابان في القصص القصيرة جدا، هما ظلال العزلة وموج خارج البحر، إضافة إلى روايتيها أرض الغياب وأصابع مريم. وهي كاتبة وناقدة وشاعرة عمانية حاصلة على الدكتوراه في النقد الأدبي الحديث، ولها إلى جانب إبداعها السردي عدد من المؤلفات والدراسات النقدية والأدبية. والآن نستمع إلى مقتطف من حديث الكاتب سمير العريمي وإجاباته عن بعض الأسئلة الخاصة بمسيرته القصصية.

0: دكتور سمير أسألك يعني، وهذا أيضا يعني الإجابة للجماهير، دكتور سمير أنت نفس الشيء بدأت قاصا ثم انتقلت إلى، أنا وفق السيرة الذاتية، إلى كتابة النص المسرحي. حدثنا قليلا عن الرحلة ما بين الكتابة القصصية والمسرحية والعلاقة بينهما.
1: حقيقة مسيرتي بالكتابة تراوحت بين القصة والمسرح، يعني أنا لا أستطيع أن أقول أنه كانت البداية بالقصة قبل المسرح، ربما في النشر نعم، لكن حقيقة شغفي بالمسرح كان ربما أسبق، وترافق هذا أيضا مع القراءات الأولية البسيطة لقارئ شاب، يعني تستهوي القصص والحكايات اللي كانت أيضا موجهة للناشئة، لكنني مارست المسرح في المدرسة ثم في الكلية، وربما تزامن هذا الأمر، يعني القصة والمسرح سوية مع بعض. وأيضا في النشر، يعني ربما كانت الأسبابية للنشر في القصة القصيرة، لكن أيضا جاء النشر بعد ذلك في مجال المسرح، لكن كممارسة استمرت ممارستي ككتابة نصوص مسرحية وعروض مسرح، أقصد يعني بدون أن تنشر في كتب، بينما كانت أيضا المجامع القصصية تظهر بين فترة أخرى. بالنسبة للعلاقة بين الجانبين، ماذا أقول، نحن الواحد منا عندما يكتب قصة يعني يسعى جدا بأن يظهر شخصيات معينة، ويعني يدخل حوالمها، يحاول أن يجعلها تتنفس كتابة أمامه، فكيف بالمسرح الذي هذه الشخصيات تظهر أمامك مجسدة، روح صوت. أحيانا الكتابة القصصية قد لا تستطيع أن تعبر عن جميع مكنونات الكاتب، لا تستطيع أن تحقق كل ما أريد أن يوصله من خلال الكتابة القصصية، فهنا أعتقد أنا ككاتب مسرحي أن ألجأ إلى المسرح حتى يكون فضائي مفتوح. وهنا أيضا عنصر آخر وهو مسألة الجمهور، الجمهور الذي يرى العمل، وأنا أرى ردة فعل الجمهور مباشرة. نحن متفقون على أن الكتابة القصصية فن مقروء، ربما أنا لا يصلني أيضا انطباع القارئ إلا إذا التقيت هو، وربما كتب ناقد معين عن رأيه فيما كتبته، لكن بالنسبة للجمهور في المسرح أنا أرى ذلك مباشرة يعني، وأعيش هذه اللحظة، أعيش مع الشخصيات التي قمت بكتابتها وهي مجسدة على أرض الواقع، وهذا شعور لا يمكن أن يوصف إلا للذين يكتبون المسرح. هذا هلال أيضا يكتب المسرح يعرف كيف يشعر الكاتب بنا عندما يرى شخصياته مجسدة. طبعا هذا لا يعني أن الكتابة القصصية أيضا لا تصل لهذا البعد، ولكن هنا المسألة نسبية، فالقصة القصيرة أيضا تحتاج إلى فلنقول مسرحة القصة في ذهن القارئ، يجب أن أيضا يتماهى معها ويفهمها. وهنا أحب أن أضيف نقطة معينة ربما أيضا تناولته الدكتورة قبل قليل وما أنظر إليه من زاوية أخرى، وهي مسألة أنه هل تصل كتاباتنا القصصية للقارئ؟ لماذا لا ننظر مثل ما كان ينظر للمسرح في العصور القديمة جدا، عندما كانت المسرحية تعرض فهناك نخب تفهم المسرحية هذه بمضامين عميقة ربما فلسفية، مجموعة أخرى أقل ربما فكرا وفلسفة تنظر إليها كجانب يتناول القصة والحكاية، جزء أبسط من الناس الذين ينظرون فيها الأغاني ورقصات وما شابه. أريد أن أقول أن كل قصة، على الأقل أنا أتكلم عما أكتبه أنا، لا ينبغي أن ينظر إليها لظاهرها، هذه الحكاية الظاهرية نعم لها فكرة معينة، ولكن أيضا في العمق وفي الرمز هناك نقاط معينة ينبغي أن يصل إليها القارئ الذكي الواعي.
0: هو نفس الدكتور هذا السؤال، يعني أنت ذكرت بس الرمز الآن، فعلا تتميز كتابتك بالرمزية والجملة اللغوية المكثفة يعني، وهذا أيضا قد يكون في قصة قصيرة جدا، لكن هي أيضا حتى في قصصك الطويلة تتميز أنت بهذا. لماذا نحوت هذا النحو؟ وهل هذا النحو هو الذي قادك اليوم إلى القصة القصيرة جدا؟
1: نفس النقطة دكتور يوسف، ترى القصة القصيرة جدا أيضا يعني لي محاولات سابقة نعم، ولكن لم أكن أنشر حقيقة
0: نعم،
1: وحتى هذه التي كتبتها الآن يعني كنت متردد، وهي إن شاء الله ستكون جزءا مع قصص قصيرة في كتاب إن شاء الله، يعني أنا أعمل عليه الآن بعنوان كما ينبغي لماسة أن تكون، قصص قصيرة وقصص قصيرة جدا. أريد أن أقول أنني يعني لا أقصد الرمزية عندما أكتب، يعني لا أعنيها، وأقصد أنه عندما أكتب لا أقصد أن أضع الرمز هنا لقصد ما، ولكن حتى أكون يعني واضحة جدا، نحن الكتب يعرفون هذه النقطة، كيف يلجؤون لبعض الأساليب بحيث أنه قد تهرب من مشرط ما ومن رقابة معينة. هذه نقطة. النقطة الثانية أنه الرمز مهم جدا أيضا، أحيانا حتى لا تقول كل شيء، أنت تترك أيضا مساحة للقارئ لكي أيضا يكون له فهم معين، قد تكون له أيضا قراءات أكثر مما تعنيها أنت عندما تكتبها.
0: أحسن دكتور سمير.

كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب سمير العريمي عن تجربته القصصية. ولسمير العريمي 3 مجموعات قصصية هي سفر هو حتى مطلع الشمس وخشب الورد وعين القطر، إلى جانب عدد من النصوص والكتب المسرحية من بينها زهراء القصر وترياق وغدق أقنعة من رمل ونار. ونستمع الآن إلى مقتطف من حديث الكاتب هلال البادي عن علاقته بالقصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت عليه.

0: أنت نشرت أول مرة قصص في 2005 صحيح؟
1: كمجموعة قصصية.
0: كمجموعة قصصية، وهذا يعني يعد في عمان يعني وقت مبكر، من الأقصد من الجيل الحالي، من الجيل الجديد. من الذي أخذ يعني هذا السؤال ربما، من الذي أخذ بيد هلال البادي في ذلك اليوم؟ وكم أيضا وأين كنت في الجامعة، في المدرسة، في أين بالضبط؟
1: الذي أخذ بيد هلال البادي هو الهلال البادي حقيقة.
0: الله أكبر، رائع.
1: يعني الإجابة الحقيقية ربما تكمن في القراءة. القراءة هي التي أخذت بالكاتب إلى أن يواصل الكتابة. إذا لم تقرأ فأنت يستحيل أن تواصل كتابتك بالشكل الحقيقي. يعني أنا أتذكر أنه يعني، وهذا كان لحسن حظي يعني، وحسن حظ جيل كامل، بأنه كانت التسلية الحقيقية لهم هي القراءة. فكانت المدرسة يعني نعمة من النعم، بأن تكون فيها مكتبة، توجد فيها أعمال يعني وكتابات، مثل توفيق الحكيم مثلا ألف ليلة وليلة. أنا قرأت ألف ليلة وليلة كنت في يعني في الإعدادية، كانت بدايتي في قراءة ألف ليلة وليلة. محمد تيمور ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم كله من تلك المكتبة. أيضا كنت أجمع مصروفي الشخصي لاقتناء بعض الإصدارات نجيب محفوظ. كانت هناك لدينا في صحم مكتبة صغيرة اسمها مكتبة الرواية، ففي بدايتها كانت هناك يعني كتب لنجيب محفوظ وكتابات جميلة جدا. لحسن حظي أني أخذت هذه الكتب، قرأت نجيب محفوظ من تلك المكتبة. لاحقا القراءة أيضا في المرحلة الجامعية أصبحت يعني جزءا أصيلا من الحياة التي نعيشها. أن تقتني كتابا، أن تتعرف على ميلان كونديرا مثلا، أن تتعرف على طاهر بن جلون، أن تتعرف على عبد الرحمن منيف، أن تتعرف على ناصر الغيلاني في أول جلسة أنا أتذكرها في يعني واحدة من الجلسات اللي كانت في جماعة الخليل، وكان جماعة الخليل واحدة من الأشياء المهمة في حياة جيل كثير من طلبة الجامعة. جلسة لناصر الغيلاني وهو يقدم عن أفضل 10 أعمال روائية، ومن ضمنها طبعا عبد الرحمن منيف. فكل هذا هو الذي شكل يعني هلال البادي، وشكل كتاب كثر ومختلفين عن هلال البادي. هم القراءة تحديدا هي التي، والنقاشات هي التي قادته لكتابة أو استمرارية الكتابة. أما عن الكتابة فأنا يمكن يعني صحيح أن المجموعة صدرت في 2005، لكن تعود يعني ربما أقدم نص فيها إلى 1999، وهناك نصوص كثيرة أعدمت قبل هذا.
0: جميل جميل أستاذ هلال، شكرا جزيلا على صراحتك أيضا حول بدايات الأولى أستاذ هلال. السؤال الآخر يعني هو أيضا نفس الدكتور سمير، تكتب أنت المسرح أيضا وتكتب أيضا الرواية صح؟ كيف تجد القصة الآن بأمانة، يعني كيف تجد القصة مع كل هذا الضجة، يعني كيف تجد القصة في روحك الإبداعية مع بقية الأجناس التي تكتبها؟ ولماذا تكتبها أصلا؟ لماذا لا تكتب رواية، رواية أشهر مثلا؟
1: يعني أيضا قد لا أذيع سرا إذا قلت أني كتبت رواية في سنة 1997 تقريبا، في سنة الأولى في الجامعة، لكني أتلفتها وكتبت رواية أخرى ربما أعود إليه لأصلحها لاحقا في 2004-2008. الرواية كانت موجودة مثلها مثل التجربة المسرحية، مثلها مثل القصة القصيرة. أنا أكتب لأني أستمتع بالكتابة يعني بالدرجة الأولى، ليس همي هو تلك اللعبة الفنية التي أحيد أو أحب أن أقدمها لنفسي قبل أن أقدمها للقارئ. يعني يعنيني هلال البادي بالدرجة الأولى في كتابة النص. إذا عجبني هذا النص سواصله، إذا لم يعجبني تركته. هنالك نصوص كتبتها ولم أكملها، ما زالت في يعني في الفلاش أو في الذاكرة حاليا، ربما أعود إليها بعد سنوات. يعني حتى هذه الرواية التي صدرت مثلا بدايتها كانت في 2013، بعض نصوص طبعا نصوص المجموعة الأخيرة بدأتها في 2021، نصوص مسرحية يعني كتبت منذ 2003 وانتهيت منها في 2023 مثلا. فهي مسألة أنه أنا أستمتع أولا بالكتابة وأذهب لهذه المتعة عندما أجد وقتا لأستمتع بالمرة ثانية باختلاق هذه العوالم.
0: أحسنت أستاذ هلال، شكرا جزيلا لك.
2: كان هذا مقتطفا من حديث الكاتب هلال البهدي عن مسيرته القصصية. وللبهدي 5 مجموعات قصصية هي مجرد خيال عابر ولا يجب أن تبدو كرواية وتنهشه الفئران والدخول مجاني وأجنحة زحل، إضافة إلى رواية واحدة هي لعبة مصائر، فضلا عن عدد من الكتب والنصوص المسرحية.

والآن نستمع إلى جزء من حديث الكاتب ناصر صالح عن تجربته مع القصة القصيرة وإجاباته عن بعض الأسئلة التي طرحت خلال الجلسة.

0: أستاذ ناصر صالح، كتبت يعني كما ذكرنا المجموعتين، ما الذي دعا ناصر صالح للكتابة في ذلك الوقت؟ أو لماذا كتبت نقول بشكل عام يعني؟
1: يعني هي أنت مثل ما طرح الدكتور يوسف في السؤال، ما جدول الكتابة يتكرر في أكثر من نص قصصي، لكن لماذا كتبت في الواقع مثل ما قاله الآن؟ أنت أحيانا الكتابة تأتي يعني كنتيجة يعني طبيعية للقراءة، ولكن في البداية كان كتاباتي في النقد الأدبي حقيقة، والنقد الأدبي أيضا يعني طريقة دخولي للنقد الأدبي انبنى أيضا إلى يعني شغفي بأعمال روائية وبكتاب روائيين، وبالتالي كنت دائما أشعر يعني بنوع من يعني نوع من الدين إني لابد أن أوفي تجاه يعني هذه الأعمال الروائية التي منحتنا كل هذا الجمال. ولذلك حتى كان مشاركة في مسابقة سعاد الصباح وهذه الدراسة كان منطلقها إنه يعني أيضا أريد أن أنتصر لروايات أنا أحببتها وأن أدافع عنها نقديا. وحتى مبرر الكتابة كان حتى عندما تقدمت المسابقة يعني هدف إني أريد أن أنتصر لهذه الأعمال الأدبية الروائية، ولكن وفق أسس نقدية ومنطقية. القصة أيضا يعني لما دخولي للقصة أيضا جاء يعني بمصادفة أيضا قريبة. سليمان يضحك. يعني مثلا قصة ما لاذ بالحلم يعني كتبت أو صدرت يعني في ظرف ربما استثنائي كان، وأنا أرسلت المخطوطة لصديق سليمان المعمري، وسليمان تولى يعني كل ما يتعلق بإجراءات إعدادها وترتيبها وإصدارها، ولذلك ربما هو سليمان من ورطني في القصة القصيرة، لكن هي ورطة جميلة. فوجدت نفس المجموعة موجودة، مجموعة القصصية، ربما يمكن لو انتهى الظرف وكان في الظرف الطبيعي ربما لم أصدر المجموعة. المجموعة الثانية جاءت أيضا نتيجة إلحاح، يعني تمت مواضيع معينة، هموم معينة، تجربة معينة، وكنت يعني شعرت أنه القصة هي الطريقة الوحيدة ربما للتعبير عن هذه الأعماق النفسية والوجودية، ولكن مع الأخذ بالاعتبار بالاشتراطات الفنية، كيف تحول التجربة إلى عمل فني مسألة أخرى. يعني معنى أن القصة ليست وسيلة للبوح والتعبير، ولكن أيضا كيف تحولها إلى
0: جميل. لكن سيد ناصر،
1: ولذلك يعني أقصد الإلحاح
0: جميل
1: الموضوع.
0: أنت أردت أن تكتب في 2012 وكتبت يعني، لكن أكيد من قبل كانت لديك الإمكانية الكتابة. متى يعني أين اكتسب ناصر صالح هذه الإمكانية، إمكانية الكتاب، متى تقريبا؟
1: يعني ما تصور أنها تتطور بشكل طبيعي. يعني كنت أكتب يعني كثير، أكتب مقالات وأكتب في النقد الدراسات في النقد الأدبي وغير
0: جميل.
1: ولكن لما يعني جاء يعني مواضيع معينة شفت أنه لا يمكن معالجتها يعني بالمقالة أو بالسيرة أو بالدراسة، لا، القصة ربما تعطيك مساحات كبيرة أنك تقول
0: ما لا يقال
1: مثلا، أو تقول ما لا يمكن تصويره.
0: نعم جميل.
1: يعني بالمقالة.
0: الآن السؤال الآخر، يعني لم تكتب بعد ذلك سيد ناصر، 2015 الآن كم سنة تقريبا؟ كان أكثر من 10 سنوات صحيح لم تكتب أي عمل إبداعي وليس قصصي، هنا الملاحظة أيضا. لماذا لم تنشر؟
1: ربما يعني لم أجد موضوعا يعني يلح علي. نعم. في الكتابة.
0: أنت من الكتاب المقلين يعني، تريد أن تكون جميل.
1: هل يعني يكتب يعني لما يكون هناك في موضوع تريد أن تكتب عنه، ولكن يعني أيضا لا تقع في فخ التكرار.
0: صحيح صحيح جميل. هل ستكتب أعمال إبداعية قادمة إن شاء الله؟
1: بالتأكيد لو كان هناك موضوعات معينة، قضايا معينة
0: إن شاء الله،
1: ما حبيت أني
0: نحن نريدك أن تكتب
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا سيد ناصر.
2: وكان هذا مقتطفا من حديث الكاتب ناصر صالح عن تجربته القصصية وإجاباته عن الأسئلة المطروحة عليه ضمن الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية. وناصر صالح له مجموعتان قصصيتان هما ما لذ بالحلم ودروب، إضافة إلى كتاب نقدي بعنوان أفضل عشر روايات عربية معاصرة، وقد فاز هذا الكتاب بجائزة سعاد الصباح للإبداع الأدبي والفكري في مجال الدراسات النقدية.

0: المشهد الثقافي من إذاعة سلطنة عمان. وما زلنا نواصل هذه الحلقة التي خصصناها لتوثيق جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، حيث شهدت الجلسة مداخلات من الحضور تناولت أساليب الكتابة القصصية لدى القاصين المشاركين في هذه الجلسة، وهم عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح. في الوقت القادم نستمع إلى بعض من هذه المداخلات.
1: أنا سعيدة جدا أني تعرفت إلى قصص عمانيين وبدأت يعني أشهد المشهد بشكل ما. سؤالي باختصار شديد في علاقة القص بالمتلقي بالناقد، مع صعود الفلسفة بدأنا نرى أن هناك نوعا من السيطرة التي تفرضها على النص الإبداعي، وأزعم هي تفرض ذلك في الشعر وتفرض ذلك أيضا كما أزعم أو كما أفهم الآن في القصة القصيرة. القصة القصيرة هي رؤية فلسفية في قالب سردي قصير كما أراها. ألا نخاف على الأدب من النخبوية التي تطرحها الفلسفة؟ ألا نخاف على القصة، على السرد، على الشعر من النخبوية التي تطرحها الفلسفة أو تفرضها على النص الإبداعي؟ سؤال أخير باختصار شديد أستاذ صالح، حديثك ذو شجون عن الخصائص العربية للنص الإبداعي. حقيقة قبل أن تجيب على هذا السؤال، عندما كنت تقرأ نصك لا أدري لماذا تسلل من خلال كلماتك إيمينغوي بشكل أو بآخر، لكن إيمينغوي الذي يحارب السمكة ويعود بهيكلها ليس عربيا، بينما صالح وسامحني من غير ألقاب الذي يحارب ذاته يعود بهيكل الذات من غير أيضا نتيجة. فهل نحن فعلا قادرون على التخلص من التأثيرات العالمية للنص الإبداعي بما في ذلك القصة القصيرة؟
2: شكرا دكتورة.
3: شكرا لكم على الأسئلة، وأنا سأحاول أن أعلق تعليقات سريعة. بالنسبة لنخبوية الفلسفة والثقافة والتأثيرات العالمية، يعني طبيعي إن الكتاب العمانيين أو العرب يتأثروا، شيء طبيعي. ولكن أيضا لكي نؤسس لفن قصصي وروائي علينا أن أيضا نتأمل في الفن، لأن لكل فن أسسه وقواعده. وهذا لا يعني هناك نجاحات، هناك يعني أعمال إبداعية أنا أحبها، يعني أعمال عمانية وأعمال عربية، ولكن أيضا يعني أودت أن ألفت الانتباه إلى، وأنا انتبهت له مؤخرا والله، يعني تلتبس يعني بين وصف الحدث وبين محاكاة الأفعال. في نشوف مثلا في الأعمال العظيمة مسألة محاكاة الأفعال هي الغالبة، لكن في معظم النصوص العربية فكرة موضوع الدراما لم يتجذر بالشكل العميق، ولذلك هي بس مجرد نوع من التفكير في أسس وقواعد العمل الفني. هذا جانب مهم، يعني نحتاج ان الكاتب والمبدع ان يوليه.
2: شكرا استاذ ناصر. نفس السؤال هو
4: حول النخبوية والتخوف من القارئ كما ذكرت يا أستاذة. أنا أتوقع أنه يعني من يحب شيء عليه أن يذهب إليه وإن لم يفهمه المرة الأولى أو لم يستوعبه، مع أن لا أتوقع أنه نصوصنا يعني إحنا هنا كلنا غير مفهومة أو لديها تلك النخبوية. هو في حقيقة الأمر القصة القصيرة والقراءة صارت نخبوية اليوم، لأننا صرنا نقرأ في جزر متنائية. في مرحلة من المراحل أتذكر أنه كنا نقرأ ونناقش ما نقرأه، اليوم لا يحدث هذا الأمر، فلذلك صارت هنالك تلك النخبوية إلى حد ما. ولكن لا أتوقع أن النصوص يعني التي قرأت حتى هنا فيها ذلك التفلسف إلى حد كبير، هي تناقش قضايا ربما حتى قضايا بسيطة للغاية، يعني وإن كانت حتى القضايا البسيطة هي نابعة من فلسفة.

0: جدا، وأعرف أن ما كتبته قد وصل إلى القارئ. مسألة نخبة غير نخبة هذه نقطة أيضا يعني قابلة للنقاش.
1: لاحظت ميلا عند الكتاب الأربعة، عند عزيز الطائي وسمير العريمي باختلاف طبعا هلال البادي وناصر غيلاني، إلى فكرة كتابة القصة القصيرة جدا. ويبدو لي، يبدو لي لأنه نتفق، علينا أن نتفق أن القصة القصيرة بشكل عام لا تقرأ أمام جمهور، يعني القصة القصيرة تكتب كي تقرأ، يقرأها القارئ مباشرة من صفحة كتاب. لذا هنا نحتاج إلى أداة أخرى فعلها سمير العريمي وهلال البادي، هي dramatization of the short story، مسرحة القصة. سمير وهو يقرأ قصة يؤديها مسرحيا، يقرأ بمعنى درامي، يغير من نبرة صوته وتنغيماته حتى يؤدي قصة معينة. إذن لماذا هذا الميل إلى القصة قصيرة جدا؟ أنا أرى أن هذا شكلا من أشكال تقاطع الأجناس، وهي منطقة إشكالية كما أشرت الدكتور عزيزة، تقع بين القصة القصيرة وبين حتى قصيدة النثر. هلال البادي قصصه تميل إلى الفانتازيا، الفانتازيا المسرحية أو الدرامية. أفضل الدرامية أكثر من المسرحية، لأن الدرامية هي مفهوم نوعي وليس مفهوم له علاقة بالمسرح. عند ناصر الغيلاني في قصة المواجهة، وهي أقرب إلى قصة الهذيان، قصة محكية، هناك تكنيك مختلف. سمير العريمي عند هلال البادي، عند ناصر الغيلاني، عند عزيز الطائي.
2: إذن القصة موجودة في عمان ولها امتدادها التاريخي كذلك. أما الرواية يعني فهي الرواية يعني كتبت، وحتى في الوطن العربي معروف أنه حتى العرب أخذوا البنية الفنية للرواية من الغرب. صحيح عندنا المقامات، وعندنا كذلك أجناس، والآن تداخلت الأجناس، أصبح يعني انفتاح الأجناس على بعضها بعض. كما أنت ذكرت مثلا أن القصة القصيرة جدا قد تتداخل مثلا أو قد تنفتح على قصيدة النثر، وهذا يعني لا أرى فيه يعني، لأنه كل الأجناس تتعالق مع بعضها، تتناسل من بعضها، ويعني في مرونة عند كتابة العمل السردي. يعني أنا قرأت مرة رواية هي أشبه بقصيدة طويلة، وهي رواية، ولا أستطيع أني أنا أقول هي ليست رواية. ولذلك انفتاح الأجناس، ولا ندري ماذا مع تطور السرد ومع تطور أنواع السرد، لا ندري كيف ستأتي القصة القصيرة أو كيف ستأتي الرواية. بس كلمة واحدة، إن يعني أنا يعني بحق يعني أشيد بهذا البرنامج، أو هذه فكرة عين على القصة القصيرة، والتي طبعا بادر فيها النادي الثقافي، لأن فعلا نحن لدينا يعني قاصين في عمان. يعني أنا لا أتكلم عن فن كيف البنية الفنية أو غير البنية ولكن صراحة لدينا أسماء يعني كبيرة. إذا مثلا جئنا إلى مصاف حتى الدول العربية، لديهم نفس القلم، لديهم نفس الحس هذا. كذلك جائزة السلطان قابوس خصتها للقصة القصيرة العمانية، وهذا كله إحياء يعني ودعم للقاص في عمان.
3: شكرا دكتور عزيز، شكرا على الإضافة، شكرا جزيلا.

0: آخر سؤال دكتور عزيزة، أين هي القصة في عمان؟ يعني كيف تجدين القصة في عمان؟
1: القصة القصيرة في عمان حاضرة وبجدارة وبإتقان، وهي السابقة عن الرواية، ولها كتابها، سواء لو ذكرنا أسماء نسائية ولو ذكرنا أسماء ذكورية، فهي حاضرة وحاضرة بقوة. وأعتقد أن القصة القصيرة في عمان لا تقل أبداً عن القصة القصيرة في أي دولة عربية، بالعكس. ونحن عندما نقرأ لقاصين

0: أو لقاصات عمانية أحيانا نصل إلى قناعة. يعني أنا من وجهة نظري أرى بأن بالعكس هناك يعني ميزة في القصة القصيرة العمانية. القصة القصيرة العمانية تنطلق من المحلية والطبيعة الجغرافية وهموم الإنسان العماني إلى القومية حتى إلى الإنسانية، وهذا لا نجده في الرواية.
1: جميل.
0: يعني
1: جدا.
0: أنا من وجهة نظري الشخصية يعني أرى أن القاص العماني استطاع أن ينطلق إلى أبعاد إنسانية أكثر من الروائي. طبعا لا أقارن، هذا لا يعني أن لا رواية في عمان
1: إنسان مختلفة،
0: أو أن الرواية في عمان مثلا لا تتطرق إلى قضايا لها أبعاد، ولكن لأن ربما لا أدري، ربما لأن القصة أقدم.
1: صحيح.
0: أقدم
1: صحيح.
0: من الرواية.
1: صحيح. صحيح.
0: وبالعكس لدينا أقلام جيدة، ولكن نحتاج نحن يعني ككتاب أو كقاصين، القاصين يحتاجون بلا شك إلى دعم، دعم مؤسسي، دعم. بعدين الجوائز الروائية حجبت كثيرا، يعني جعلت، هي لم تتراجع القصة، ولكن الجوائز أثرت على المنتج القصصي.
1: جميل جميل. شكرا دكتورة عزيزة. شكرا دكتورة. شكرا دكتور سمير، تفضل على نفس السؤال.
2: سأنطلق من آخر نقطة ذكرتها الدكتورة، مسألة الجوائز، هذا شيء مهم جدا. أنا أذكر في بداياتنا وربما أيضا كانت الجوائز محفز كبير جدا يعني، وكأيضا ضمن المحفزات دعم المؤسسة. يعني ربما معظم المجموعات القصصية خرجت في 2006 مسقط عاصمة للثقافة العربية، كتب كثيرة طبعا، تفاجأ حتى البعض يعني أين هؤلاء الكتاب، أين كانوا موجودين بس كانوا محتاجين دعم حقيقة. نحن لدينا هنا سليمان أيضا المعمري فاز بجائزة قيمة جدا على مستوى الوطن العربي، جائزة يوسف إدريس، التي تقول إنه الجوائز محفزة لأي جانب إبداعي. وأيضا قد يكون هذا الكلام نسبي ولا أريد أن أطيل فيه، كتابة القصة القصيرة ليست بالسهلة، ربما أصعب من كتابة الرواية. كلما اختزلت يكون الأمر مسألة أصعب، القصة القصيرة جدا لخصوصة أصعب. فأيضا نحن لا نقلل من شأن هذه القصة القصيرة. وأخيرا نقطة ثالثة، معظم الروائيين في عمان على الأقل حالي الذي أعرفهم بدأوا ككتاب قصة قصيرة
1: في الأصل،
2: هكذا أظن، ربما معظمهم الذين يعني أعرفهم من جيل ربما. فأريد أن أقول أن البداية أيضا القصة القصيرة، ونحن الآن عين على الطائر القصة القصيرة موجودون هنا، هذا يدل أيضا على اهتمام، وهناك جيل أيضا أكيد سيستمر في كتابة القصة القصيرة.
1: شكرا دكتور سمير. شكرا أستاذ هلال، تفضل.
3: يعني أنا ليس لدي كلام أكثر مما قالته مثلا الدكتور عزيزة حول أن القصة القصيرة في عمان حاضرة. يعني لو فقط قمنا بعملية حسابية لعام 2026، يعني أنا كنت أحد ربما 2008 كنت أحصي عدد الإصدارات القصصية والأسماء، بعد ذلك بعد صار بعد 2006 انفجار كبير في الإصدارات، ما صرت قادر على أنه أدون هذه الإصدارات. في 2026 يعني بعيد عن وجود جائزة مسلطة للقصص القصيرة في هذا العام، هي جائزة السلطان قابوس، لكن هنالك مشاريع قصصية أصلا كانت موجودة صدرت في 2026، وربما يتجاوز حتى الآن 5 إلى 6 مجموعات قصصية، وهنالك أسماء نحن لا نعرف عنها حتى الآن صدرت مجموعات القصصية بطبيعة الحال. فيعني هنالك وفرة. الكلام أيضا عن 2025 2024 تجد بالعدد القصة القصيرة العمانية حاضرة بشكل كبير، وهذا لا يعني أنه الكتاب هجروها لمصلحة كتابة الرواية. هنالك كتاب قصة بدأوا شعراء ثم انتهوا إلى كتابة قصة ثم كتبوا الرواية وعادوا إلى كتابة القصة القصيرة أيضا. فالمسألة في نظري أنه هي مسألة اختيار شخصي، اختيار إبداعي من قبل المبدع. هو يختار أن يكتب قصة قصيرة، يختار أن يكتب نصا مسرحيا، يختار يكتب رواية، يختار يكتب قصيدة شعرية. هذا خياره الشخصي وخياره الإبداعي بالدرجة الأولى، وقد تكون الفكرة تتناسب مع القصة القصيرة، تتناسب مع الرواية، تتناسب مع نص شعري، وهكذا.
1: جميل. شكرا. شكرا أستاذ هلال. تفضل أستاذ نصر.
4: أنا سأجيب على هذا السؤال كما لو بكل صدق وصراحة كما لو كنت أفكر مع نفسي، وهو افتراض أفترضه. أنا أرى أنه إذا نظرنا للقصة والرواية في عمان من حيث الشكل والموضوع سنرى هناك تطور كبير جدا، هناك تراكم على مستوى العدد، هناك تعدد في المواضيع، روايات تاريخية طرقت التاريخ، طرقت القرية والمدينة وقضايا كثيرة، فهناك مواضيع تتعدد، أيضا أساليب السرد على المستوى الفني يتعدد. لكن إذا نظرنا لها من زاوية العمل الفني سنجد أننا يعني ككتاب قصة ورواية وقعنا في الفخ الذي وقعت فيه يعني الفخ الذي يعني ربما أوقعتنا فيه الرواية العربية، الرواية العربية، لأن معظمنا كتب وهو يتمثل نصوص روائية كتبها روائي عرب ويحاول أن يكتب على قرارها، في حين أن أنا أزعم أن الفن القصصي لم يتأسس في الثقافة العربية تأسسا جذريا، وهذا ربما راجع إلى أن العرب احنا ترجمت الفلسفة، ترجمت كل العلوم، إلا الدراما الإغريقية لم تترجم، وكتاب أرسطو ترجم يعني نعرف متيب يونس بن متى متى بن يونس، ولكن لم يفهم حتى التراجيديا والدراما لم تفهم ذاك الفهم، ولذلك لم يكن هناك تصورا واضحا للفن القصصي، ونحن مشبعين بالحكاية والسرد، ولذلك السمات على المستوى الفني نقع في نفس السمات التي وقعت فيها الرواية العربية. نلاحظ أن دائما يزيد يعني يتراكم الموصوف على الموصوف على الموصوف على الموصوف، هناك وصف للأحداث، لكن الدراما كمحاكاة للفعل نجدها قليلة جدا حتى في الأعمال، لأن المحاكاة وتصوير الأفعال تتطلب يعني جهدا وموهبة ومهارة جدا عالية. وهذا يتضح لنا إذا سألنا هذا السؤال: إلى أي مدى استطاعت الرواية العربية أن ترسخ سماتها الأسلوبية، مثلا كما فعلت الرواية في أمريكا اللاتينية أو الرواية الروسية؟ نجد أن يعني موضوع التأصيل الأسس الفنية للعمل القصصي كمحاكاة للفعل، كقصة، كفكرة، كانطباع كلي، هذه النواحي لم نقف عليها كثيرا، ولذلك في معظم النصوص نجد أنه وصف الواقع، تسجيل الواقع، بينما العمل الفني لا علاقة له بالواقع تماما.
1: أستاذ نصر، أنت ربما تختلف عن بقية الزملاء، ربما تقول في إشكالية في النص نفسه.
4: أيوة، العمل الفني في تصوري هو يصور حقيقة العالم.
1: نعم.
4: والعالم ليس الواقع أبدا، الواقع كلنا نعرفه، يعني الواقع ليس جذابا.
1: نعم.
4: يعني فهمني.
1: نعم.
4: يعني هذا ما أفكر فيه بيني وبين نفسي كفرضية، وقد أغيرها.
5: وإذن كانت هذه بعض المداخلات التي شهدتها جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة في عمان، والتي استضافت كلا من القاصين عزيز الطائي وسمير العريمي وهلال البادي وناصر صالح.

وبهذا تنتهي حلقة المشهد الثقافي لهذا الأسبوع، وقد خصصناها لتغطية جلسة الحلقة السابعة من برنامج عين الطائر على القصة القصيرة العمانية الذي ينظمه النادي الثقافي احتفاء بالقصة القصيرة في عمان. وإلى أن نلتقي بكم مجددا في فعاليات ومناشط جديدة قادمة، تقبلوا تحيات فريق البرنامج. في الإعداد خلفان بن حمد الزيدي، في التقديم سليمان بن علي المعمري، وهذه تحيات المخرجة أمينة بنت ناصر العامري.

بسم الله الرحمن الرحيم. تمام التاسعة ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم نشرة أخبار الساعة التاسعة ليلا، نبدأها بقراءة العناوين. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. الأخبار بالتفصيل من إذاعة سلطنة عمان. أكدت سلطنة عمان واليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيغي وزير الخارجية الياباني بعد إجرائهما محادثات في مقر وزارة الخارجية بمسقط. تناول اللقاء علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وفرص تعزيز الشراكة العمانية اليابانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص حول مضيق هرمز. استقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اليوم معالي توشيميتسو موتيغي وزير خارجية اليابان، وذلك بديوان عام وزارة الخارجية. بحث الوزيران خلال المقابلة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأكدا على الشراكة القائمة ومواصلة البناء عليها وتنميتها في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية الحوار السياسي وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومعالجتها، ناقش الجانبان الجهود المبذولة لخفض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحرية وسلامة الملاحة البحرية عبر الممرات المائية الحيوية في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا لقواعد القانون الدولي، وبما يحافظ على أمن التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تناولا تعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي المسال وتوسيعه في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا، إلى جانب التعاون في قطاعات السياحة والنقل والبيئة والتكنولوجيا والأمن البحري والأمن الغذائي والتعليم. تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مونيكا فيرسن سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعينة لدى سلطنة عمان، وذلك بديوان عام الوزارة. وقد رحب معاليه خلال المقابلة بسعادة السفيرة معربا عن تمنياتها لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار. أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بالجمهورية العربية السورية الشقيقة،
وذلك في انتهاك صريح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية اليوم على رفضها لهذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقفها ومنع تكرارها، مجددة تضامنها مع سوريا الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها. وفي سوريا اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبات الخشب بريف القنيطرة الشمالي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبات الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت قبل ذلك بقذيفة مدفعية منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد وصفه بالحرب الاقتصادية والعزلة على إيران. وقال الرئيس الأمريكي إن الخطوة الجديدة ستشكل حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق. وأضاف الرئيس الأمريكي أن طهران فشلت في اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العملية الاقتصادية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والسيادة للدول في جميع أنحاء العالم. يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي ينص على إنهاء النزاع والبدء بترتيبات أمنية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية. وشنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مناطق عدة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرات في بلدتي المنصور ومجدل زون، فيما تركزت الضربات أيضا على مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المساعي اللبنانية لتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية على مراحل. تكثف القوات الإسرائيلية من عملياتها العسكرية في قطاع غزة، حيث استهدفت مدينة غزة ومخيم النصيرات موقعة عددا من الشهداء والجرحى. كما طالت الاعتداءات الإسرائيلية القدس والجليل ونابلس بالضفة الغربية، حيث شهدت اقتحامات واعتقالات وحصارا لمنازل فلسطينية، بالإضافة إلى هجمات المستوطنين على منازل الفلسطينيين لا سيما منازل في بلدة قصرى. هذا وأدانت مصر وقطر وتركيا بصفتهما الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط شهداء مدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وأكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الحرجة، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى تصعيد التوترات. دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني
وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين. قضى نحو 14,000 شخص خلال الصيف الجاري في ألمانيا بسبب موجات الحر بحسب إحصاءات نشرها معهد روبرت كوخ التابع للهيئة الصحية الألمانية، وسجل العدد الأكبر من الوفيات المرتبطة بالحر بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد روبرت كوخ. وأشار المعهد إلى أن 9,600 شخص من أصل 14,000 قضوا هذا العام بسبب موجات الحر توفوا خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من يونيو الماضي، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في ألمانيا، حيث سجلت درجات حرارة قياسية تجاوزت 41 درجة مئوية في بعض المناطق. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية في أندونيسيا بقوة 7.7 من 10 درجة إلى 72 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 900 شخص وفقا لأحدث بيانات الوكالة الوطنية الأندونيسية لإدارة الكوارث. وأفادت الوكالة بأن الزلزال أسفر عن تضرر 29,000 ومنزل واحد، من بينها 11,699 منزلا تعرضت لأضرار جسيمة، كما تضررت 804 منشآت تعليمية و237 منشأة صحية إلى جانب 116 مبنى حكومي، فيما لحقت أضرار ب 45 قطاعا من الطرق و16 جسرا. جدد البنك المركزي الصيني وبنك الاحتياطي الأسترالي الاتفاقية الثنائية لتبادل العملات المحلية لمدة 5 سنوات أخرى، مع رفع الحد الأقصى لحجم التبادل من 200 مليار يوان إلى 220 مليار يوان، أو ما يعادل ارتفاعه من 41 مليار دولار أسترالي إلى 46 مليار دولار أسترالي. وأوضح البنك المركزي الصيني أن تجديد الاتفاقية وتوسيع نطاقها من شأنه تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين ودعم استقرار الأسواق المالية، مشيرا إلى أن أي من البنكين المركزيين يمكنه تفعيل الاتفاقية التي تتيح تبادل العملات المحلية ضمن الحدود المتفق عليها. من جانبه أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن اتفاقيات تبادل العملات تتيح للبنوك المركزية دعم تسوية التجارة بالعملات المحلية، ولا سيما خلال فترات ضغوط الأسواق. وكانت الاتفاقية قد أبرمت للمرة الأولى في عام 2012 وجددت بصورة منتظمة، كان آخرها في يوليو 2021 عندما تم تمديدها لمدة 5 سنوات. حافظت أسعار النحاس على مستويات تتجاوز 14,000 دولار للطن، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار عقب تدخل مفاجئ لوزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع التكاليف الاقتراض. وأمر وزير الخزانة الأمريكي بزيادة كبيرة في مشتريات الديون الحكومية طويلة الأجل في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع عوائد السندات ودعم الاقتصاد الأمريكي. وأسهمت هذه الخطوة في دعم أسعار النحاس التي تعرضت لضغوط مع بدء انحسار حدة أزمة نقص الإمدادات قصيرة الأجل هذا الأسبوع. سجلت واردات اليابان أعلى مستوى شهري في يوليو الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة وضغوط التضخم. وارتفعت الصادرات أيضا إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق
بفضل انخفاض قيمة الين وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات. وأظهرت البيانات الصادرة ارتفاع إجمالي قيمة الواردات بنسبة 27.8% مقارنة بالعام السابق إلى 12.1 تريليون ين، 76 مليار و390 مليون دولار، مسجلا رقما قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 26.5%. وزادت أحجام واردات اليابان من النفط الخام إذ حلت الإمدادات القادمة بشكل رئيس من الولايات المتحدة محل شحنات الشرق الأوسط التي تعطلت جراء الصراع الدائري في المنطقة. وارتفعت أحجام واردات النفط من 5.5% مقارنة بالعام السابق، وهي أول زيادة خلال 4 أشهر، في حين قفزت القيمة الإجمالية 87.8%. ختاما لنشرة أخبار الساعة 9 ليلا، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم أخبار الساعة 9 ليلا. هذه تحيات الزملاء من الأخبار، الزميل حمد الظفري، ونفذ الفترة على الهواء الزميل عبد الله السنيدي. شكرا لكم والسلام عليكم، مع تحياتي هلال بن سالم الهلالي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: قصائد حب. اللقاء الأوحد. مثل حبة زيتون، مثل قطرة عسل، مثل خيط حالم، مثل مصباح يتيم، مثل حديقة صغيرة يتنزه فيها شاعر أوحد، مثل كتاب حب مفصول عن بقية الكتب، مثل يمامة يتيمة تمشي على ورقة بيضاء، مثل لؤلؤة مخبوءة في بيت فقير، مثل نقطة غرام يتفجر منها النهر، مثل بذرة مسلحة بروح الأشجار. كان لقاؤنا الأوحد، كان موعدنا الأول. سموكي. منذ أن ولد سموكي على لساني صرت راعيا مجنونا عاطلا عن عصايا وأغنامي، متوجها نحو الشمس. منذ أن مسني نور سميكي أصبحت جنائنيا يغرس أعمدة النور وأهداب اللهب. منذ أن تذوقتكم مثرى سميكي تبعتني النجوم وكلمتني الطيور وعمدتني الأشجار ببذورها. منذ أن قدم سموكي طفلة مضوعة بالياسمين دخل العالم أعياد الأزل. أنت وأنا، أنا وأنت لا نشبه شيئا، لا نشبه أحدا. أوقدنا النار الرعوية وخلفناها وراءنا كي تتمرأ الغابة في اللذائذ العارية. أقمنا مائدة الفاكهة الحلوة وتركناها للعصافير كي تتقوى مناقيرها. شيدنا قصر الكلام وتركنا هاتفينا بعيدا مثل حصانين ملجومين بالإسطبل والذكريات. يدك الصغير. عندما تجن البلاد وتنتحب الأرض ترفعني يدك الصغيرة إلى السماوات التي تضمد العاشقين. عندما أتشرد في سدف الليل وأتشتت في طوفان الجهات تنتشلني يدك الصغيرة على سلم الحنان. عندما تضيق بالرحلة وتفتك بالمغارة تفتح لي يدك الصغيرة سكرة الطائر المثابر على ضد الموت. حلم لذيذ. ذهبت إليك البارحة في الحلم الغامض، ذهب بالحلم إليك مرجا شاسعا يتضور أن يقتات على الروح الخضراء من قدميك الصغيرتين. ذهبت إليك البارحة سالكا دربا ممشاه مزيج من شهوة العصافير وغبطة العاشق المتألم. ذهبت إليك البارحة مكنوزا بقيثارات لاعبة إلى جسدك المفروك بالياسمين، ولكن وأسفا عن يميني كانت الوشاية تعرج في حنق تتهددني بالزوبعة، وعن يساري شوكة الخريف السحيق تتوعدني بالخذلان. وما إن وصلت في الحلم بعد طول مجاهدة، قمت ألثم نهاية الممشى الضامئ حيث صورتك متنزلة في الكمثرى، حيث ابتسامتك جالسة على عرش القصيدة. صلاة في لوحة ماريا. بعنق من حنين ووحشة يتواشج الرأس الصياد بالجسد الغزالة، بعنق من صلصال الأعياد يتشبث القند بالقند. يمامة أنزلتها النسائم الهفهافة على صفحة كتاب يتدفأ قرب موقد، عصفور بري ينقر أول بلحة في النخلة المزدهية بأنغامها. أي الأشجار المنغرسة في الأعالي تشبه خدك الأوحد؟ هل الصنوبرة أمك المكينة؟ هل السنديانة إيماءة من هشاشتك ذات القوة؟ أسمع خلاخير الأفراس الأسطورية وهي تعدو وراء اسمك في سهوب كوش، أشم روائح المسك والمر واللبان وهي تتخطف أريجك المسكر. أرغب بأن أسميك باسم لم تعهده الأسماء من قبل، اسم لم تتسمى به شجرة أو قصيدة بعد، اسم خارق مثل حضورك النادر، اسم طالع من ندف أصابعك، اسم منصهر في كرز ابتسامتك، اسم يحضن خصلات شعرك ويغني، اسم لوزي ناعس في عروة قميصك، اسم يلتف على مرمر جيدك كإكليل من قبل وصلوات، اسم يجازف بأقصى الحنان، اسم يرتكب أبعد القصيدة، اسم يتعرى في حوض القلب النوراني، اسم ينهمر كشلال، اسم يسافر كولع في الأناشيد والصفات البادخة. ابتسمي يا سماوات، اصطفقي يا نوافذ، اشتعلي يا قراميد للبجعة المولودة للتو، العروس وهي تقطف الأزهار حيث تشتبك الزهرة بالأبجدية، الأبدية باليد الحنون، الرعود بالشجر المنسي، الأسوار بقدوم الربيع. آه من الوجد الذي يشتعل في خصرك، من الكمثرى والفراولة والمانجو والتين المبحرة على أديم بحرك الحلو، من الأزهار المترنحة المنغرسة فيك، من مسحوق الملائك والحور والجنائن المنثور على جسدك، من الفصول البضة المشيدة في ابتسامتك، من جرار العسل والرضاب المخبأة في عينيك، من رقص الفراشات المهذارة في معبد خديك الورديين. آهن من الشوق الذي يحاذيني ويقتلني برمح المكيدة قبل أن أصل إلى عتبة زهرتك، قبل أن أفتح عيني من ثمل بك، قبل أن أفرغ من صلاتي في لوحتي. قصائد حول
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: عين أخرى.
0: إذاعة سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
1: الشهادة طبعاً هي البوابة اللي بتفتح لك الباب الأساسي إنك تدخل سوق العمل.
2: الشهادة ما أقدر أثق فيها.
1: المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص.
2: لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟
1: هي بتكون الباب والمفتاح إنك تدخلك في سوق العمل.
2: واللي أصلاً أسسوا هذا الشيء إيش كان يريد منه؟
1: قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية.
2: سارة، كلام حلو بس ما دقيقي. ما هذه مرة خاطئة، يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعب. اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامجكم المناظرة. حلقة اليوم نتحدث فيها عن متطلبات سوق العمل بين الشهادة والمهارة. هل تعد الشهادة الجامعية الأساس الحقيقي للنجاح في سوق العمل؟ أم أن المهارات العملية أصبحت العامل الحاسم في التنافس المهني؟ يعد سوق العمل أحد أكثر المجالات ديناميكية وتحولا، ولم تعد معايير التوظيف كما كانت في السابق، بل أصبحت تتأثر بالتطورات التقنية وتسارع المعرفة وتغير احتياجات المؤسسات. في ظل هذا التحول يبرز جدل متزايد حول قيمة الشهادة الأكاديمية من جهة، وأهمية المهارات العملية من جهة أخرى. فبينما يرى البعض أن الشهادة تمثل أساس التأهيل العلمي والمعرفي، يرى آخرون أن المهارات التطبيقية والخبرة العملية أصبحت المعيار الأهم في التوظيف والنجاح المهني. فهل ما تزال الشهادة الجامعية معيارا صارما للعبور لسوق العمل؟ أم أن المهارات باتت العملة الأكثر طلبا في عالم المهن وقطاعات العمل؟ وغيرها من الفرضيات التي نطرحها في هذه الحلقة من برنامج المناظرة.

0: عالم سوق العمل. أهلا وسهلا بك سارة.
1: أهلا وسهلا وأشكركم على هالاستضافة.
0: شكرا لك
1: شكرا.
0: سارة، أهلا بك. وأيضا في الضفة الأخرى من هذه الحلقة أو في هذه المناظرة، حمد العمري، مهندس ورائد أعمال، يدعم فكرة أن المهارات العملية هي العنصر الأهم في التنافس المهني. أهلا وسهلا بك حمد.
2: أهلا وسهلا دريس.
0: نبدأ بداية، أضع كذا محددات بشكل سريع التي نمضي وفقها في هذه المناظرة. طرح الموضوع لا يمت بالضرورة للصلة لبلد أو جهة ما. المناظرة قائمة على تدافع الأفكار لا مواجهة الشخوص أو الأماكن، الالتزام بالموضوع المحدد واحترام الطرف الآخر، منع المقاطعة أثناء الحديث، واستخدام لغة مفهومة للجميع، الاعتماد على الحجة والالتزام بالوقت المحدد. نبدأ في المحور الأول، خطاب الافتتاح. أبدأ معك سارة، الشهادة أم المهارة، أيهما يشكل الأساس الحقيقي لدخول سوق العمل من وجهة نظرك؟ في 3 دقائق يعني تضعي هذه وجهة النظر بشكل شامل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أنا مع فكرة الشهادة وأهمية الشهادة. الشهادة طبعا هي البوابة أو هي الأداة اللي بتفتح لك الباب الأساسي أنك تدخل سوق العمل. لأن لما نتكلم عن الشهادة هي بس مو إن ورقة تحصل عليها كشخص أو كطالب، نحن نتكلم عن منظومة متكاملة، خاصة الشهادات العليا مثل شهادة البكالوريوس أو حتى الدبلوم العالي. الطالب لما يدخل الجامعة ما راح يحصل على مهارة أو معرفة معينة، وإنما بيختلط بمجموعة قرناء وبيختلط أيضا مع مدرسين لهم باع كبير في القطاع الأكاديمي في مهاراتهم، وأيضا بيتعلم مهارات حياتية. فأنا أتكلم عن منظومة فكرية متكاملة يطلع فيها الطالب بعد ما يحصل على هذه الشهادة. مش بسهولة أبدا إن الإنسان يعدي مرحلة إنه يحصل على شهادة، واللي طلع من أي مرحلة وحصل على شهادة هو إنسان يعني ما شاء الله عليه، يعني يعني خلص الجزء الأصعب من الحياة وباقي لك إنك بس تدخل سوق العمل. ومدام إنك خلصت الجزء الأصعب في إنك تحصل على شهادة أيا كان التخصص، فأنت قادر لإنك تدخل سوق العمل وتشوف إيش المتطلبات اللي موجودة أو مطلوبة منك، وتقدر إنك تنفذها بإذن الله.
0: نعم بإذن الله. إذن هذه وجهة النظر الأولى بشكل شمولي. أستاذ حمد، كما سمعت في خطاب الافتتاح، لا شك أن لديك ضفة أخرى تواجه بها هذه أو هذا الرأي بشكل عام.
2: أهلا وسهلا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. طبعا أنا ما أعارض تماما، أنا متخرج من الجامعة وعندي شهادة وتوظفت بها.
0: نعم.
2: وهذا يمكن يحطيني في التجربة، فأنا ما أتكلم من خارج تجربة. أنا اشتغلت في أكثر من شركة، في أكثر من جهة، في أكثر من دولة، ولا واحد منهم سألني عن شهادتي، ولا اشتغلت بي ولا شيء بشهادتي. الشهادة، إحنا المشكلة الأساسية أنه إحنا ربطنا الشهادة بالعلم، هذا شيئين منفصلين. الأكاديمية أصلا ككلمة هي مفهوم حديث طلع في اليونان يعني، بس العلم شيء أزلي قبل الشهادة. الشهادة تحاول تقرب من كلمة شهادة، تشهد لشخص أنه تعلم حاجة معينة بطريقة معينة، فهذا الأصل فيها أصل نبيل جدا. لكن لما نجي للممارسات الحقيقية الحين، هل كل الحاصلين على شهادات هم جاهزين لسوق العمل؟ هذا جواب منطقي، هذا ما جواب فرضي أبدا. البداية فرضية أيوة، بس هذا جواب منطقي أبدا. جواب أنا أشوفه كرائد عمل، كمدير في شركات، كمحتك بسوق عمل بقطاعات مختلفة، ما بالضرورة أبدا. فالخلاصة اللي ظهرت بيها أنه الشهادة ما أقدر أثق فيها تماما. أوكي، هي تقول لي إنه هذا شخص درس في جهة معينة عدد سنوات معينة.
0: نعم.
2: بس هل هو كان نايم طول هذه السنوات؟ هل كان يغش طول هذه السنوات؟ هل تعلم ولا ما تعلم ولا مشاها؟ ما أعرف. فبضطر أرجع مرة ثانية لمهارته، وهذا اللي يهمني. اللي يهمني ما شهادة أعلقها، اللي يهمني إنه جزء معين من عملي يؤدى بطريقة معينة. واضح؟ وهذا ما تجاوبني على الشهادة أبدا، في حين تجاوبني عليه تماما المهارة.
0: حتى وإن كان حديث التخرج.
2: حتى وإن كان حديث التخرج أو حتى قديم التخرج، الشهادة لا تعني، يعني تعني لي انه هذا الشخص درس حاجة معينة بس ما اقدر اثق فيها ابدا. فصرت انه يعني بلا مؤاخذة ما تهمني واجد في سوق العمل. تعطيني بعض المعطيات، انا حتى صرت اصلا ما اشوف CV ولا اشوف ولا شيء. تعال قابلني وبعطيك بعض المهام أوكي، المهام هذه تثبت لي

0: نعم، سواء جبت عن طريق شهادة أكاديمية أو شيء ثاني. أنا ما يعني لو تقدموا الاثنين، واحد عنده أكاديمي واحد واحد ما عنده وعندهم المهارات، أنا بالنسبة لي متساويين هذا.
1: نعم، فأنت تنطلق من معطيات واقعية لابد أن تكون حاضرة لدى الشخص الذي على مشارف أن يدخل في سوق العمل ويكون جاهز ومتهيئ بكل الأدوات والمعطيات. أذهب إلى المحور الثاني، وربما يعني من خلال هذين الخطابين المبدئيين في هذه المناظرة ننطلق أو نذهب نحو يعني نحو أعمق في هذه القضية تحديدا. ربما بعض الجوانب ذكرتوها بشكل أو بآخر، ولكن هناك فرضية تقول الشهادة الأكاديمية تضمن الحد الأدنى من الكفاءة والمعرفة المهنية اللازمة لممارسة العمل. أبدأ معك سارة في الرد على هذه الفرضية، كيف تنظر إليها وتفندي أيضا ما يوازي وجهة نظرك تحديدا؟
2: أنا أيضا أتفق مع حمد في سالفة أن الشهادة ما تعطيك، مش هي المعيار، أو في سوق العمل ما راح يبين أن هذا الشخص كفؤ أو لا إلا بعمله. ولكن خلينا نتفق على أساس واضح أن الشهادة بعد فترة معينة تعطيني إنديكيتر أو مؤشر أن هذا الشخص درس شيء معين لفترة زمنية معينة. إذا خلال هذه الفترة الزمنية تعلم مهارات، اكتسب مهارات سواء من الأعمال الجماعية أو من البحوث الفردية اللي يحتاج أنه يعملها، فاكتسب بالتالي مهارات وأسس مهارية ومعرفية خلته أنه يكون كفؤ ومؤهل بمسمى هذه الشهادة. إذا نرجع للمسمى أو الشهادة هي المعيار أو خلنا نقول اللغة العالمية أن تبين لي أو تثبت لي أن هذا الشخص عنده هذا مجموعة المهارات هذه اللي تتضمنها هذا التخصص. فإذا وجود مهارات معينة أبدا لا ينفي ولا يتعارض مع أن الشخص معاه شهادة في مجال معين. المهارات الحياتية الأخرى بيكتسبها بطبيعة الحال في سوق العمل، أكيد هذا شيء طبيعي. ولكن لما يجيني شخص متعلم وخاصة المتخرج من الجامعة، أنا أضمن أن قدراته العقلية مختلفة عن شخص عنده بس ثانوية. وليس تقليلا في الشخص اللي عنده ثانوية، ولكن مستوى كمية التحديات اللي مر فيها وكمية المعرفة اللي خضع لها خلال هذه الفترة اللي أثبتتها بالنهاية الشهادة هي ما تؤهل أن هذا الشخص يعني كفء أو مؤهل بهذه الشهادة.
1: نعم، إذن التهيئة الكاملة من الناحية المعرفية منذ تخرجه بأن يكون مهيئا ومجهزا بكل هذه النواحي المعرفية. ترى سارة أن هذه البداية الأولى، ومسألة المهارات أنها ستكون تباعا أو ستأتي تباعا مع دخوله في المراحل الأولى في سوق العمل. كيف ترد على ما ذكرته سارة على هذه الفرضية المطروحة في هذا المحور حمد؟
0: كلام سارة نظريا صحيح،
1: نعم،
0: بس واقعيا أبدا ما صحيح. يعني نظريا المفروض اللي يتخرج مهندس هو مهندس بعارف بالضبط
1: كل أسس النظرية،
0: كل أسس النظرية، وبعدين تحط له أنت المهارة اللي تريدها. لكن شوف الواقع، هل الواقع كذا؟ تماما بعيد، يعني بعيدا جدا عن هذا الموضوع. فأسست الأكاديمية عشان تسوي هذا الشيء، أوكي؟ بس الواقع سوق العمل أسرع بكثير من تطورات الأكاديمية. سوق العمل يتطور بشكل كبير جدا، ديناميكي بشكل كبير جدا، في حين الجانب الأكاديمي بعد بقول في التسعينات يمكن أو بداية الألفينات أو شيء كذا، فما قادر يواكب التغير السريع واحتياجات سوق العمل. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، في تخصصات أنا محتاج أتأكد أن هذا الشخص مر على طريقة معينة من تلقي المعرفة. ما يعني ما أقدر أتعلم بس بأسلوبي، يعني مثلا الطب،
1: نعم،
0: ما بقدر أقول لك طب والله أنا أوسم وأنا أقري وأنا شو اسمه عندي طريقتي الخاصة. لا، ما أريد طريقتك الخاصة، أنا أريد شيء يعني خلاص
1: مثبت.
0: أنا مثبت لأني أريد أثق فيه.
1: نعم.
0: الأشياء الثانية سواء كان الهندسة، ونجي بشكل جدا كبير في الجانب التقني، الجانب التجاري، جانب الماركتينج. يعني أنا الحين في السوق أفضل ماركتيرز أعرفهم ما درسوا ماركتينج، أفضل ماليين أعرفهم حقيقي درسوا ما درسوا في هذا الجانب أبدا. واضح، يعني درسوا حاجة ثانية مختلفة أو يمكن حتى ما درسوا تماما،
1: استندوا على تكوين هذه الخبرة.
0: شوف، هي هي هي هي عقلية.
1: نعم،
0: يعني مقدرتك على العمل هي عقليتك. هل أنت عقليتك تريد تتعلم؟ لأنه خاصة في زمن هذا،
1: نعم،
0: المعرفة موجودة بشكل يعني فائض من المعرفة، أنت تبي تتعلم ولا لا؟ أنا أشوف الحين أسهل، يعني سارة كانت تقول أنه الجامعة شيء واجد صعب، إذا تخرجت منه أنت عديت أصعب شيء في حياتك، مرة تعارض جدا مع هذا الشيء. أنا أشوف الجامعة نزهة، يعني الجامعة يعني دلع، الواحد رايح ساكن يروح أصدقاء، عندي كورسين. أنت لو تشوف العلم كيف يتعلم، خذ لك أمثلة العلم حتى في الجانب الإسلامي القديم اللي يروح يتتلمذ على يد شيخ ليل نهار، قارنه بالجامعة اللي رايح وتلفون وتصوير وسناب وحضرت محاضرتين وطوفنا هالمحاضرة وبينجح.
1: نعم
0: أعرفهم طبعا عايش،
1: مع أنه ليس هذا هو الشكل السائد يعني في
0: يعني أوكي، بس هذا واقع.
1: نعم
0: يعني هذا واقع.
1: فعليا هذا جزء من المشهد الذي
0: بالضبط هذا موجود، ما نعم. ما ننكره ولا نريد ننكره. نعم. أوكي طبعا في ناس مجتهدين ويطلع بشهادة قدها وموجود.
1: نعم
0: بس في اللي بيتخرج، في اللي بيتخرج وانت بتتوقع انه هذا متخرج وعارف، بس لا.
1: نعم، هل الصورة التي ترسم ربما في اذهان البعض كما ذكرها او كما اطرها حمد، سارة بالنسبة لك هذا يعني يؤثر مثلا على صورة الشخص الخارج من البيئة العلمية الى بيئة سوق العمل في مسألة ما اذا كان هذا كفء في ان اثق ان يكون مباشرة داخل سوق العمل؟ هل مثل هذا النوع من الصور الذهنية هي تؤثر أيضا؟
2: أنا أشوف المشكلة مش بالشهادة كمسمى أو نعم. بالطريقة الأكاديمية، المشكلة عندنا الأساسية باختيار الشخص للتخصص. في ناس فيها شيء يسموها common sense اللي هي الماركتينج والبزنس، في ناس يقولوا I do business I don't يعني I didn't يعني أنا ما درست التجارة ولكن مارستها.
1: نعم.
2: وبالممارسة عرفت، ولكن ما يصير تجيب مثلا المحامي يقول أنا بس كذا مارست المحاماة، لازم يكون عنده أسس معينة. نعم. وتعلمها وكذا. هنا تجي لما يكون الشخص اختار تخصص بنفس هويته وبنفس عقليته وبما يتناسب، هنا بيطلع لك بيفرق لك بين المحامي الشاطر مثلا.
1: نعم.
2: والمحامي اللي بس درس ويريد يكون تبع مكتب معين ويستمر فيه.
1: نعم.
2: أنا ممكن استخدمت مثال المحامي لأن والدي محامي، فأعرف بالضبط معنى الفرق بين المهنة وبين الوظيفة. فأبوي يتعامل مع المهنة كمحامي إنه يعيش يعني
1: نعم.
2: يعني قرأ الكتب حرفيا ميدانيا وعلميا وأكاديميا كذا.
1: نعم.
2: بس بالمهارات الثانية اللي هي لما نقول المهارات الحالية اللي ماركتينج ولا ممكن أي شخص يتعلمها، مدام أنا ممكن أكون متخرجة هندسة زراعية مثلا وبعدين في سوق العمل مع وجود الحين الشركات الناشئة الجديدة وكذا أتعلم السوشيال ميديا وأبرع فيها.
1: نعم.
2: ولكن إيش اللي خلاني أنتقل من هذا لهذا غير إنه شغفي؟ أنا
1: نعم.
2: هنا يكون فيه الشغف والهواية أكثر.
1: نعم.
2: لكن هنا الأسس العلمية اللي لازم أحتاجها في تخصصات معينة مثل الطيار المهندس، بحتاج إنه يكون فعلا درس بطريقة معينة مثل ما طرحها الأستاذ حمد.
1: نعم. طيب على هذا التباين الموجود يعني بين حضور الشهادة وثقلها أيضا في سوق العمل وكذلك حضور المهارة وثقلها كذلك كفارق أو كمعيار تعد بنية معيارية في مسألة اختيار شخص دون آخر، هناك من يرى أن هذه المهارات العملية وهذه فرضية مطروحة تقول أن المهارات العملية والخبرة الميدانية أصبحت أكثر طلبا من الشهادات في سوق العمل المعاصر، كيف ترد على هذه الفرضية أستاذ حمد؟
0: أن المهارات صارت
1: أكثر طلبا
0: لأنه هذا شيء هذا واقع، يعني هذا واقع خاصة في التخصصات اللي مثلا غير الطب يمكن حتى غير المحاماة.
1: نعم.
0: لأنه المهارة هو اللي أحتاجه أنا، اللي أحتاج حقيقي ما أحتاج ورقة، ما أحتاج أعرف أنت إيش درست وين درست، أحتاج أعرف أنت إيش تقدر تسوي، إيش العمل اللي تقدر تأدي.
1: نعم.
0: واضح؟ فهذا معياره الأساسي هو مهارتك، هي قدرتك على هي المشاريع اللي اشتغلت فيها.
1: نعم.
0: واضح؟ هذا هذا هذا وهذا توقع يعني واضح لكل أحد. أنا كشخص أحتاج في شركتي وما كذا، بس غالبا اللي عندهم شهايد يقعوا في فخ الإطار، فأنا مهندس برمجيات، أنا خلاص مهندس برمجيات، إنزين حاول تسوي شيء ثاني، أنا مهندس برمجيات، في حين اللي جاي مفتوح التفكير يتعلم كل شيء وممكن يسوي أي شيء، أنا أسميهم سويس نايف، تعرف السكين اللي فيها عدة أشياء.
1: نعم.
0: تلاقيه ممكن يسوي لك أي شيء في الشركة.
1: نعم.
0: تلاقيه ممكن يتقن هذا العمل تماما بعدها ينتقل، لأنه بس ما حط في باله فريم.
1: نعم.
0: مشكلة اللي يظهر انه لا انا دارس هذا الشيء فلازم اشتغل فيه، خلاص هو يحرم نفسه من فرص كثيره في الحياه، وممكن تكون في بعض في بعض الجوانب هو اصلا اقوى منها في من شهادته. نعم. بس لانه ما قادر يشوف. نعم. الاطار اللي حطه هو وعززته الشهاده. نعم. ما قادر اشيله. يعني انا مهندس، انا اشتغلت في الهندسه 6 سنوات وبعدها يعني حرفيا لحظيا طلعت من هذا المجال، واللي سويته اني كسرت هذا الفريم يعني، فسويت كل شيء في حياتي. فانا مدرب، انا مزارع، انا اللي تريد، انا تاجر.
1: نعم. انا ما عندي مشكله. مسألة كسر نمط
0: بالضبط. بس ايش اللي كسر النمط؟ اني صرت انا ما مهندس بس.
1: نعم.
0: مهندس واحد من الاشياء اللي سويتها، بس اقدر اسوي كل شيء. ولترى الحين انا مؤمن انه يعني بعون الله اقدر اسوي اي شيء احط جهدي فيه. هذا ما معناته ما ادرس يعني. نعم. مثلا واحد من الاشياء اللي استهوتني هو نوع من انواع الزراعه المستدامه، واريد اكون مصمم في هذا المجال، كيف تنشئ غابات اوكي بشكل مستدام. المهم مشروع موضوع طويل، بس عشان اتعلم صح، طبعا في محتوى اونلاين هذا، بس عشان اتعلم صح سجلت في جامعه استراليه وعملته في شهاده، بس انا ما تهمني الشهاده، ودفعت فلوس في شهاده، عندي شهاده. نعم. مثلا ما تهمني الشهاده، يهمني اني تعلمته منهجيا صح.
1: نعم.
0: لاني انا اريده.
1: نعم.
0: فانا ما عندي مشكله مع الشهاده والاكاديمي.
1: نعم.
0: بس بس بس لشيء انت تريده بطريقه.
1: بالضبط.
0: ما للشهاده نفسها.
1: نعم. فالكم المعرفي والخبرة المعرفية عن الشيء هي القاعدة الأساسية التي تنطلق منها نحو كسر نمط معين أو اهتمام آخر في الحياة. يعني هذه ربما ما ذكره حمد سارة، يعني ذكر قضية أن هناك من يؤطر نفسه ويضع نفسه في دائرة ما ويكون لسنوات طويلة جدا، والخبرة نفسها هي من عززت أيضا أن يكون في هذا الإطار أو في هذا النمط. هل تتفقين مع هذا الأمر؟
2: أظن أنا وحمد متفقين عن نفس الموضوع. هي عقلية أو هي سمات فردية.
1: نعم.
2: أنا ممكن أكون عندي نفس المهارات هذه، بس أنا ما عندي الجرأة كشخص أن أكسر هذا النمط. أنا مهندس وبس. لكن نرجع نتفق على نقطة أن الدراسة الأكاديمية راح تعطيني المنهجية كاملة اللي أحتاجها، مثل ما قال.
1: نعم.
2: أنا اضطريت أن أدخل جامعة بس عشان أخذ المنهجية كاملة، عشان أدرس الموضوع من الأساس من جذوره.
1: نعم.
2: عشان بعدين أبني عليه. وشهادة ما يعني ما تهمني كثر ما أن المعرفة هل أنا أخذتها بشكل صحيح ولا لا. إذا نرجع لنفس النقطة، المهارات أنت ممكن تنميها كشخص بحسب عقليتك. لأن أنا ممكن أكون فرد عندي كل شيء متاح بالنسبة لي، عندي شهادة وعندي مهارات، ولكن ما قدرت أطوع هذا العلم، هذه المهارات اللي عندي بشكل إنه أنجح فيه ويجيب الفلوس. وإيش الفائدة إذا أنا عندي شهادة وما استفدت منها؟
1: لا.
2: غير إنك تستفيد من هذيك المنهجية اللي أنت بنيتها واكتسبتها خلال فترة الدراسة، عشان إنك بعدين تكون صاحب مهنة أو صاحب صنعة معينة بسبب إنك تعلمت بالطريقة الأساسية. ومن هناك بتطلع إيلون ماسك مثلا يتكلم دائما عن المبدأ الأولي، إنه ما يعيد نفس الخطأ ولكن أعرف الجذور الأساسية وأنا بعدين ببني منها بطريقة ثانية. هو الطريقة اللي بنى فيها سبيس إكس الصاروخ اللي فشلوا فيه كثير ناس وقلل الوقت، by knowing the first principle يسموه المبدأ الأساسي. فأنت الفكرة ان انت كيف تتعامل مع المعلومات اللي عندك بطريقه منهجيه واضحه، ومن هناك مثل ما نقول الشهاده لما تكون مع الشخص الصح هي بتكون الباب والمفتاح انك تدخلك في سوق العمل وتكون شخص فعال فعلا في سوق.
1: نعم.
2: العمل
1: اكثر مما ان هي تكون ايضا هي هي هي رغبه شخصيه او اختيار فردي. قد يكون هذا مرتبط بسياسات، يعني سياسات تتعلق بمخرجات التعليم، بالمنظومات التعليميه، شيء ما يتعلق ايضا بالمعطيات سوق العمل او ما يضع من سياسات في مساله يعني استقبال افواج معينه مثلا من مخرجات هذه المؤسسات التعليميه، وبناء على هذه الأنظمة أو هذه السياسات هي بالتتابع وضعت الأفراد في أن يكونوا في هذا السياق، أنه لابد أن تكون هذه جانب المهارة هو المدخل الأساسي، أو جانب التراكم المعرفي، أو أن تكون لديك كسلاح معرفي وهي الشهادة هو الأمر يعني الذي تنطلق منه نحو سوق العمل. هل تتفق أستاذ حمد يعني مع أن الأنظمة أو السياسات المتصلة بالتعليم أو المتصلة بتنظيم أسواق العمل في مختلف البلدان هي ما وضعت هذا التنميط أو هذا التأطير الذي ذكرت أيضا؟
0: بالضبط. هو يعني أنا دائما أستخدم هذه الطريقة لفهم كل حاجة، أنك ترجعوا إلى أصله.
1: نعم.
0: يعني عشان تفهم حاجة ويكون عندك وجهة نظر حقيقية ما بس جدال، لازم ترجعوا إلى أصله. نعم. هذا متى صار وليش صار واللي اصلا اسسوا هذا الشيء ايش كانوا يريدوا منه. نعم. وهل لا زال هذا الهدف قائم ولا غير قائم، وهل في طريقه ثانيه اصلا الناس كانت عايشه فيها ولا لا. فيعني ما اريد ادخل واجد في الفلسفه لانه موضوع فلسفي، بس اريد ابسطه بشكل عام. الاكاديمية نشات لاهداف الثوره الصناعيه، اوكي؟ يعني تجردت الانسان من جانب المبدا. يعني الحين سوق العمل ترى ما يعني إضافة إلى المهارة يحتاج مبادئ.
1: نعم.
0: أحتاج مبادئ عمل، ما أحتاج بس يعني إحنا نعامل الإنسان كأنه آلة أريد يسوي لي أشياء معينة. لا، في مبادئ. فالمبادئ من وين تعلمها الحين؟ الأكاديمية ما تعلمها. الأكاديمية ما تعلمك مبادئ العمل. يعني أنا درست في الجامعة يعلموني أسس نظريات، يعني كيف بخضها لسوق العمل. يعني أنا كل شركة دخلت فيها أول شيء يدربوني إيش يريدون أشتغل، أوكي. نعم. واللي درسته، أوكي، أنا فاهم إنه اللي درسته قوى عقلي واستيعابي لهذه الأشياء، واضح.
1: نعم.
0: بس ممكن أسوي هذا بطرق ثانية.
1: ربما هناك من يعارض الفكرة أن هناك مساقات تدريب في.
2: بالضبط. هي منهجيات تدريب.
0: هي منهجية، بس نرجع إلى خلاصة إنه أنا ما لازم يكون شهادة. يعني نفس كل وظيفة اشتغلت فيها كانوا معي ناس ما عندهم شهادة يسوون. نعم. نفس الوظيفة يمكن تكون أفضل مني، أو ممكن خبراتهم أكثر في جانب مختلفة. لكل مستمع عشان يطلع بخلاصة، مهم جدا أنه يرجع الموضوع إلى أصله.
1: نعم.
0: ويقيسه على نفسه، ترى يقيسه. نعم. على نفسه، لأنه مشكلة الأكاديمية بالنسبة لي أنا أنها تقولب، يعني تعامل كل الناس بنفس الطريقة وبنفس الاختبارات، في حين الناس عندها قدرات مختلفة وقوى مختلفة وأشياء مميزات مختلفة. في حين لما الواحد عنده شغف معين ويشقه بمعرفته، يعني يكتسب هذه المعرفة بطريقته الخاصة، يطلع بطريقة مميزة جدا. فلما تسمعه تقول لحظة، أنت بهذه الأشياء وكلها من وين جبتها؟ واضح؟ كلامي أنا من الواقع، من معايشة ناس.
1: نعم. ربما يعني ما ذكرته، يعني حينما يسمعه سامع يرى أن هناك، حينما ترد هذا الشيء إلى جذوره أو إلى أصله أو إلى أصل هذه المسألة، يعني أو ربما يفهم أن هناك يحدث نوع من الفجوة بين المخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، مما يضعف أيضا من قيمة الشهادة، ولها قيمتها ولا زالت لها قيمتها وتظل لها قيمتها أيضا الشهادة العلمية أو الشهادة الأكاديمية لا شك. ولكن هذا الأمر يعني ما ذكرته يحيلنا إلى فرضية أخرى نتحدث عنها، يعني سارة وحمد، تقول هذه الفرضية أن هناك أو الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل تضعف قيمة الشهادة الأكاديمية. معك سارة، كيف ترد على هذه الفرضية؟
2: بما أننا جالسين نتكلم عن نرجع الأمور لأصولها.
1: نعم.
2: التأصيل الأمور، متى جاء أصلا فلسفة أن أحتاج المهارات أكثر؟ لما جاء بعد لأن كان فترة معينة محتاجين إحنا workers اللي هم عمال ينجزوا للأعمال.
1: نعم.
2: اللي هو في الفترة اللي جت فيها شهادات وأهميتها والدراسة الأكاديمية. بعدين جاء شيء يسموه بالgig economy اللي هو أحتاج ناس يعملوا لي بعض المهارات التقنية اللي ينجز لي مثلا جزء من website ولا يصمم لي بوستر ولا أي شيء. يعني هذا من هذا المنطلق صارت جدا مشهورة سالفة المهارات أنا أحتاجها أكثر في سوق العمل. بس هنا رجعنا على نفس الأصل، لأن الثروة الصناعية اللي قبل لما كان أن أحتاج الناس يتعلموا عشان أن يدخلوا في المصانع ويشتغلوا وينتجوا لي أشياء.
1: نعم.
2: الحين أنا نفس هذيل الأشخاص أصحاب مهارة، ولكن بس عشان ينتجوا لي بعض الأشياء. المعرفة اللي موجودة في الجامعة عشان أن تقلل الفجوة بين سوق العمل وبين، مثل ما قال حمد، أن في التسعينات الناس اللي يتعلموا الحين ويطلعوا المناهج.
1: نعم.
2: فصار في الجامعات شيء اسمه هايبرد، وأنه يسووا شيء لازم الطالب قبل لا يتخرج يعمل مشروع تخرج، ومن ضمن المتطلبات في التخرج أنه لازم يروح ويتدرب على الأشياء اللي موجودة في السوق أساسا. فإذا معرفته اللي أخذها المنهجية في الجامعة،
1: نعم،
2: راح وسقلها في سوق العمل وعرف إيش الاحتياجات اللي موجودة أساساً، وبالتالي بنى مشاريع تخرج بناء على احتياج سوق العمل. فإذا اكتسب المهارات ولا الاحتياج اللي موجود.
1: نعم.
2: إذا نرجع لأصل الموضوع، أن بالضبط. الشهادة مهمة، ولكن المهارات أيضاً مهمة في قطاعات معينة.
1: نعم.
2: والجيج أكونومي.
1: على ما ذكرته سارة حامد كيف ترد على هذه الفرضية وعلى ما ذكرته
0: هي؟ المشكلة هي لما تخلص آخر جملة تقول لي متفقين، فيعني نوعا ما
2: فأنت لازم تتفق بطبيعة الحال.
0: هو جمل متفقين وما متفقين
1: في نفس الوقت،
0: في نفس الوقت بس الاختلاف لا يفسد يعني الود قضية. أرجع مرة ثانية إلى مسألة ليش أصلا هذه الفجوة، هي فجوة حقيقية ما حد يقدر ينكرها، الفجوة
1: بين المخرجات
0: بين المخرجات وسوق العمل فجوة نعم. حقيقية ما نقدر ننكرها، يعني هذا ما شيء نظري، هذا شيء حقيقي
1: نعم.
0: وفي نفس الوقت هذا دليل
1: نعم.
0: دليل أنه الجانب الأكاديمي ما قادر يواكب تسارع سوق العمل، أو لأن أصلا هو الفكرة الأساسية أني أتعلم حاجة عشان أشتغل وظيفة في حد ذاته خطأ
1: نعم.
0: العلم للعلم في ذاته واضح نعم. يعني العلم المفروض يكون للعلم في ذاته
1: نعم.
0: اوكي، وبعدها المشكله احنا لانه خلاص الرأسمالية اكلتنا من كل صوب
1: نعم.
0: فانا لازم ادرس عشان اشتغل عشان اعيش
1: نعم،
0: وهذا في حد ذاته فكره مرعبه يعني انا بدرس اي شيء احبه ما احبه بس عشان اشتغل عشان اعيش. المفاجاه ان حتى لو درست ما بتقدر تشتغل الحين. فخلاصه كلامي لكل احد يسمعنا انه ما معناتك لا تروح تدرس، روح ادرس بس لا تحط في بالك انها كافيه انها تمكنك في سوق العمل، ما كافي ابدا
1: الوحيد.
0: يعني هذه شيء بسيط سوي واجد اشياء في حياتك
1: نعم.
0: تمام، سوي واجد مهارات في حياتك. يعني انا مثلا تعرف كيف توظفت؟ انا كنت من سي ستودنتس في الجامعه زين، يعني يا دوب ناجح يمكن ان لايك ساره
2: لا لايك فير لايك
0: زين اكيد فاهم معنى ساره زين بس انا توظفت لانه مشروع التخرج مالي في الجامعه
1: نعم.
0: كان بناء غواصه، وتخرجت بس عشان هذا. يعني توظفت في الشركة
1: نعم.
0: وتوظفت قبل لا أتخرج وبدون مقابلة، يعني نادوني الشركة ووقعت العقد في اللوبي،
1: وهذا كان يعني المنطلق. يعني
0: المنطلق أنه أوكي أنا عندي يعني مشروع تخرج اشتغلت نعم. فيه ما درست
1: في شيء عملي موجود
0: اشتغلت فيه
1: نعم.
0: زين زائد ركبت سيارة رحت بروحي في الكويت واشتغلت هناك تطوعيا
1: نعم.
0: أوكي، هم ما عارفين لحد الحين من 10 سنوات أنا ناجح ولا ما ناجح، أنا كملت الجامعة ولا كملت، ما يعرفوا. فلما إيش أثبت لهم هذا؟ إنه نعم. هذا إنسان جاد، هذا إنسان عنده معرفة
1: نعم.
0: قادر إنه يعني يتواكب مع كل تحدي ممكن
1: نعم. ممكن مهاريا. وحتى أيضا ما تبقى من وقت نريد أن نجمل هذا الحوار وهذا النقاش في خطاب الختام لكل واحد منكما. دقيقة عن سارة ودقيقة عندك حمد، أبدأ مع سارة.
2: أنا أقول إن في فروق فردية، مش معناه أن حمد نجح لأنه عنده مهارات إذا كل الناس لازم يكون ما عندهم شهادة ويروحوا بالمهارات اللي هم تستهويهم، ولكن أنت كشخص يفترض أنك توصل من المعرفة ومن العقلانية والنضج بمكان أنك تعرف الشهادة هذه وين بتوصلك
1: نعم.
2: وهي الباب، وهي خلينا نقول هي اللغة العالمية. أنت مدام عندك شهادة هذه الورقة الوثيقة
1: نعم.
2: هي المعيار الأساسي أنك تثبت أن عندك الالتزام وعندك قوة الجلد أنك تتمر بأي تحدي، وأنا بتعلم من بعده
1: نعم.
2: أي حطني في أي تحدي بدخل فيه وبستفيد منه. ولكن هذا لا ينفي أيضا أهمية المهارات الحديثة اللي ممكن تطلع في السوق، وأيضا لازم نحط في عين الاعتبار الفروقات الفردية. إذا الجواز الأساسي والكلمة الأساسية اللي نفاضل بها بين شخص وآخر هي الشهادة دفنتلي
1: نعم. هذا هو الأساس. المفاضلة بما أشملته
0: في على انتهى تحدي في النهاية
1: خطاب الختام معك حمد في دقيقة.
0: شوفي سارة كلام حلو بس ما دقيق يعني يعني مسألة أنه الشهادة تثبت أني أنا إنسان اجتهدت ومريت على صعاب، هذه مرة خاطئة. يعني الدراسة الحين ما فيها أي صعاب مقارنة بطلب العلم الحقيقي، ما فيها أي صعاب. يعني أنا شخصياً سويت أشياء في حياتي
1: نعم.
0: واجد أصعب عن الجامعة، جدا أصعب عن الجامعة. يعني الجامعة كانت لترالي مزهة يعني
1: نعم.
0: زين مع أني دارس
2: وين درس؟
0: درس طنطاوس، درس حقيقي،
2: دراسة صعبة.
0: أيوة بس يعني أنا أتكلم من تجربة. فخلاصة بغض النظر أنت قررت تدرس أو ما تدرس، الدراسة ادرس عشان العلم نفسه
1: نعم.
0: لأنه هو هذا اللي بيفيدك كشخص في كل جوانب حياتك
1: نعم.
0: خليك من سوق العمل بس
1: نعم.
0: ادرس للعلم بذاته ولا تكتفي من العلم. يعني ادرس في الجامعة، ادرس في أونلاين
1: نعم.
0: ادرس بحضور ورش، كل حاجة، لأنه هذا اللي بيبنيك وبيكاملك أنت في النهاية. أنت كشخص ترى ما جانب واحد في العمل
1: نعم.
0: أنا كشخص لما قابلك أنا أشوفك كامل كل شيء فيك، واضح؟ وهذا اللي يميزك تماما، هذا اللي يميز الشخص، اسلوبه، حضوره، نقاشه، مهاراته، كل انت انت انت كذا مشروع كامل.
1: نعم.
0: فلا لا تفترض اني بس تخرجت من الجامعه انا مستحق لعمل الآلة.
1: نعم.
0: هذه هذه هذا هذا شيء خاطئ تماما.
1: بالضبط. اشكر جدا حمد، ولا يفهم حتى من مفردة النزهة. أيوة. ايضا فيما ذكرت، يعني هي بالمعنى الايجابي، انا يعني افهم
0: هي بالمعنى الايجابي،
1: بالمعنى الايجابي
0: يعني كنت مستمتع.
1: بالضبط. كان في متعه في او الذي يفترض ان تكون هناك يعني حاله من المتعه وقدر من المتعه في مساله التعليم، حتى يعني تخرج يعني اكبر قدر من جوده هذه المخرجات. انا اشكركما جزيل الشكر. ساره بلحاف حاصله على ماجستير في رياده الاعمال او في رياده اعمال التقنيات المتقدمه، وماجستير اخر في التحول الرقمي. كل الشكر لك ساره.
2: العفو، شكرين على الاستضافه، يعطيكم العافيه.
1: بارك الله فيك. وايضا اشكرك حمد العمري، مهندس ورائد اعمال، كل الشكر لك.
0: جزاك الله خير.
1: كما أشكركم أيضا مستمعينا الكرام، كنا معكم في هذه الحلقة من برنامج المناظرة. في أمان الله.
3: المناظرة، كثير آراء يمكن تتصدى لها حجة، ويا كثر افتراضات يدحضها دليل. بين رأي يقنع وفكرة يمكن تكون مغلوطة، تبقى للمناظرات نقطة نظام. المناظرة، إعداد وتقديم إدريس البشري، متابعة وتنسيق أصيل العمري، إخراج منى المسلمية. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارق أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
1: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن السادس عشر لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
2: توحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

0: الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي. كانت السفن الخمس التي هي نواة الأسطول العماني على متنها بحارة مقاتلون أشداء تتجه إلى صحار ليلا بقيادة كل من القبطان مسلم العريمي والقائد محمد بن حميد بن خلفان. وفي إحدى الليالي كان القائدان يتسامران معا والسفن تشق طريقها وسط أمواج بحر العرب.
1: لم ألاحظ تسمية للسفن أيها القبطان.
2: لقد أردنا استشارتك في الأمر، فأنت موفد القيادة.
1: لا بأس، ولكني أحب أن أسمع اقتراحكم أولا.
2: هناك عدة اقتراحات قد سمعتها من قادة السفن والبحارة.
1: ما هي؟
2: قسم يفضل إحياء أسماء أبطالنا كالصلت بن مالك الخروصي والمهلب بن أبي صفرة.
1: والقسم الآخر؟
2: يفضل إطلاق أسماء المدن العمانية كمسقط ونزوة وجلفار وصحار، وهذا يعمق الشعور الوطني. وهناك قسم آخر يرى أن نطلق عليها أسماء عامة كالشاهين والنصر والشروق مثلا.
1: كل هذه الاقتراحات وجيهة، والرأي عندي أن نأخذ من كل حديقة وردة.
2: وماذا تقترح؟
1: أقترح أن نأخذ اسم الصلت بن مالك لإنقاذه أهل سقطرة من عدوان الأحباش، واسم جلفار التي أحرقها البرتغاليون قبل عامين لنؤكد لأهلها أننا سوف نثأر لهم، واسم الشاهين تذكيرا بتلك السفينة الرائدة في تحذير سكان الخليج من خطر البرتغاليين.
2: رائع، رائع جدا. عندنا الآن الصلت بن مالك وجلفار والشاهين، وأنا أقترح أن نسمي واحدة باسم اليوم الذي أعلن فيه العرب الثورة والتعاون ضد البرتغاليين من عمان إلى قري.
1: أنت تقصد 21 من نوفمبر؟
2: نعم،
1: لكنه أجنبي.
2: سنجعله عربيا بفضل ما أظهره العرب في هذا اليوم من تفاهم وقوة وتعاون. أتوافقني أخ محمد؟
1: نعم، أنت قائد هذا الأسطول الصغير ويحق لك ذلك.
2: إذن سوف نسميها 21 من نوفمبر، يوم اتحاد العرب المسلمين على كلمة واحدة. ألا ترى أن للشقيقة مصر حقا علينا؟
1: جزاها الله كل خير، إنها الدولة الوحيدة التي قاتلت معنا البرتغاليين، وخاصة في البحر الأحمر وبحر العرب. أتعرف ما يؤلمني يا أخ مسلم؟
2: تكلم يا أخ محمد، فما يؤلمك يؤلمني أيضا.
1: ما يؤلمني أن الدولة العثمانية تقاوم البرتغاليين حينا وتهادنهم حينا آخر، وكل هذا بدافع من مصالح ضيقة دون النظر لمصلحة المسلمين عامة.
2: لا أعرف في الحقيقة مدى علاقتكم بالدولة العثمانية، كل ما أعرفه أنك المسؤول عن الاتصالات الخارجية كما تعتمد عليك جماعة ابن مداد في تنظيم المقاومة.
1: ومع ذلك فإننا لا نستطيع تجاهل قوة الدولة العثمانية، وعلينا أن نتبع أسلوب السياسة لكسب الأصدقاء.
2: وهل هناك اتصالات بيننا وبينهم؟
1: هناك تبادل لوجهات النظر الآن.
2: لا أعتقد أن هذا سيجدي كثيرا.
1: لماذا؟
2: الدولة العثمانية مهتمة بتأمين مصالحها فقط مع الدولة المسيطرة في كل منطقة، وهي لا تسمح لأي قوة مسلمة أن تكبر.
1: وأين حدث ذلك؟
2: في الهند، إنهم يعادون المغول المسلمين، وهناك في البحر الأحمر يعرقلون عمل الأسطول المصري في محاربة البرتغاليين.
1: معك حق، مصالح الدول أحيانا تتغلب على القيم والأخلاق والنزاهة.
2: ونحن أيضا يجب أن ننظر إلى مصلحتنا الآن، وهي إخراج المحتل من بلادنا.
1: لقد أخذنا الحديث طويلا عن الدولة العثمانية ومصالح الدول، أرى أنك معجب بالإخوة المصريين.
2: نعم يا محمد، أنا مع أعداء عدو بلادي، والمصريون عرب ومسلمون مثلنا، وأنا أقترح أن نسمي السفينة الخامسة باسم مصر.
1: وأنا أوافقك في هذا الرأي.
2: سوف يكون اسم سفينة القيادة هذه التي نركبها هو الشاهين. ماذا تقترح أن نرفع فوق سواري هذه السفن عندما نصل إلى صحار؟
1: العلم الأحمر، وهو العلم المشترك الموحد لهذه البلدان منذ أقدم السنين.
2: توكلنا على الله.

0: في صباح أحد الأيام المشرقة المجيدة، كانت سفينة الشاهين تقترب بشموخ من ميناء صحار، تتبعها السفن الأربع الأخرى.
1: أنزلوا الرايات البرتغالية، ارفعوا الرايات الحمراء.
2: الله أكبر،
1: الله أكبر، الله أكبر.
3: حمدا لله على سلامة الجميع.
1: عمر، هاشل، حمود.
4: نعم سيدي.
1: تركبون سفينة 21 من نوفمبر وتتجهون إلى الميناء حاملين العلم الأبيض كرمز ليطمئن أهل صحار وحاكمها إلينا.
5: يا أهل صحار، يا أهل صحار، سلام عليكم. لن يحرق البرتغاليون مدينتكم بعد الآن. الإمام ناصر قد طردهم، وها هو أسطوله يتجه إلى مدينتكم ليدافع عنكم ويكون بحركم ملجأ له. يا أهل صحار،
0: كان خميس بن رويشد الضنكي حاكم صحار على دراية بقدوم السفن الخمس، ولكنه خاف أن يكون ما يراه من ظهور السفن الخمس خدعة من خدع البرتغاليين، فنادى قائد الحامية سالم بن راشد الغيلاني.
6: يا سالم، يا سالم.
7: نعم يا سيدي.
6: انظر، هناك أربع سفن واقفة على مشارف الميناء.
7: نعم، وأرى سفينة تتقدم نحو الميناء.
6: راقب هذه السفن جيدا واستعد مع الحامية للقتال، أخشى أن تكون خدعة من خدع العدو الماكر.
7: حاضر يا سيدي.

0: السفينة تقترب كثيرا من المدينة يا سيدي، وهناك صوت قادم منها.
1: يا أهل سحار، سلام عليكم، لن يحرق البرتغاليون مدينتكم بعد الآن. الإمام ناصر قد طردهم، وها هو أسطوله يتجه إلى مدينتكم ليكون بحركم ملجأ له. يا أهل سحار،
0: بحارة السفينة يلبسون الزي العماني يا سيدي.
2: هذا لا يطمئن بعد.
0: إنهم يرفعون العلم الأبيض كدليل للسلام.
2: انتظر.

0: لقد عرفت أحد الراكبين، إنه صالح الشقصي.
1: أتقصد أنه صالح بن الشيخ خميس بن سعيد الشقصي؟
0: نعم يا سيدي، إنه خميس الشقصي الذي قاد حملة صحار ضد البرتغاليين وحررها منهم.
1: سبحان الله، دم النضال يجري حارا من جيل إلى جيل.
0: ما هي أوامركم يا سيدي الآن؟
1: أطلب من الجنود أن يغمدوا أسلحتهم وارفعوا العلم الأبيض جوابا على إشارتهم لنا بالسلام، واذهب أنت لاستقبالهم في الميناء. هيا.

0: وصل الزورق أخيرا إلى شاطئ صحار، فكان في استقباله قائد الحامية الذي صافح البحارة بحماس.
1: السلام عليكم يا سيدي قائد الحامية، نحن من القوة البحرية العمانية، وقد جئنا من الهند ومعنا قائدنا مسلم العريمي.
2: وعليك السلام، وما هي أوامر قائد السفن؟
1: لدينا أوامر بإرساء السفن في مرفأ صحار، وهذه هي أوراق السفن النظامية.
2: وكم راكبا لديكم؟
1: 41 رجلا وامرأتان.
2: مرحبا مرحبا بكم يا حماة الوطن. عد يا أخ صالح إلى القبطان مسلم وأخبره بأننا نرحب بهم جميعا، وسوف يستقبلهم الحاكم قبل ظهر اليوم، والغداء للجميع عندي إن شاء الله.

0: عاد صالح الشقصي إلى سفينة الشاهين وأخبر القائد مسلم والقائد محمد بما جرى معهم.
1: حاكم صحار يرحب بالسفن يا سيدي، وقائد الحامية دعانا جميعا للغداء.
2: الحمد لله.
0: تابعت السفن إبحارها ودخلت ميناء صحار بهدوء. وقفت جموع الأهالي تستقبل بفرح وزهو هذه السفن وهي تدخل الميناء عزيزة شامخة.
2: ألن تهبط معنا الميناء يا محمد؟
3: لا يا أخ مسلم، أخشى أن يكون للبرتغاليين بعض العيون هنا، سوف أهبط الميناء ليلاً.

0: وبعد أن سلم الجميع على الحاكم وتناولوا طعام الغداء مع قائد الحامية، خصصت لهم أماكن للسكن، واتخذت الزوجتان زوينة ونورجهان معا مسكنا واحدا، إذ لابد أن يكون أحد الزوجين في مناوبة حراسة في الأسطول. أما محمد فقد هبط من سفينة الشاهين ليلى.
1: حان أوان الوداع يا أخ مسلم.
2: إلى أين؟
1: إلى نسوة، لابد أن أقدم تقريري إلى القيادة هناك.
2: أتمنى لك السلامة.
1: وأنا أيضا أرجو لكم النصر والسلامة إن شاء الله. ستكون الأيام القادمة حافلة بالأحداث.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام حيث موعدنا مع أجمل الكتب. اليوم مع كاتبة جزائرية.
3: الكاتبة العربية الوحيدة التي ظهر اسمها في قوائم المرشحين لجائزة نوبل خلال الأعوام الماضية بقوة هي آسيا جبار.
2: كاد اسم آسيا جبار أن يعلن في اللحظات الأخيرة لعام 2010 كثاني أديب عربي ينال الجائزة بعد فوز نجيب محفوظ بنوبل في عام 88.
3: تنتمي الكاتبة الجزائرية آسيا جبار إلى مرحلة وسط بين جيلين، الجيل الأول يمثله الكاتب ياسين والجيل الثاني يمثله رشيد بوجورة.
2: إنها تمثل حالة خاصة وفريدة في مسألة الإبداع، ليس فقط لأنها كاتبة كنموذج للمرأة المؤلفة، بل لأنها جربت أسلوبا مختلفا.
3: آسيا جبار أديبة جزائرية تكتب مثل الكثير من أبناء وطنها باللغة الفرنسية.
2: هي مولودة في الجزائر في عام 1936. إنها نموذج لنساء عديدات تائهات بين حضارتين.
3: قيل إنها حاربت الفرنسيين باللغة الفرنسية، وذلك حسب ما يقول الكاتب المعروف آلان بوسكيه إن الكتابات التي وضعها كتاب شمال أفريقيا من العرب قد أحدثت الزلازل.
2: نشرت آسيا جبار روايتها الأولى العطش في عام 1956، أي وهي في العشرين من عمرها.
3: وكما يرى مراد جوربون أنها رواية شباب، أكدت أن آسيا جبار تمتلك ناصية الموهبة والسحر والذكاء.
2: وقد مكنها ذلك من الاسترخاء على مخدع الأدب. وقد قيل إن آسيا جبار في تلك السنوات هي فرانسوا ساجان الجزائر.
3: وعلى مدى أكثر من نصف قرن لم تنشر آسيا جبار سوى مجموعة قليلة

0: التدريس، وفي عام 1967 عادت إلى فرنسا، وهناك نشرت روايتها الثالثة القبرات الساذجة.
1: هذه الرواية حول وضعية المرأة الجزائرية المسلمة في الوطن وفي المهجر.
0: ومنذ ذلك الحين تصدرت آسيا جبار الحركة النسائية العربية في شمال إفريقيا. ففي عام 1968 حضرت مهرجان الثقافة الإفريقية في الجزائر،
1: وقدمت مسرحية مكتوبة بالفرنسية تحمل عنوان الفجر الدامي حول قسوة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
0: وفشلت تجربة ترجمة هذه المسرحية إلى اللغة العربية، وصار من الصعب على آسيا جبار أن تعود من منفاها داخل لغة أوروبية إلى لغتها العربية.
1: حولت الكاتبة روايتها الأولى إلى فيلم يحمل عنوان الحب والفانتازيا، أي أننا أمام كاتبة روائية وأيضاً كاتبة سيناريو سينمائي.
0: تدور أحداث الرواية حول مصير مجموعة من النساء والفتيات الجزائريات مرتبطات بحضارتهن ارتباطاً قوياً.
1: هؤلاء النسوة يصلن في مرحلة من حياتهن حائرات في أمورهن، فهن تارة خاضعات للرجل وفي تارة أخرى ثائرات على التقاليد والعائلة.
0: تفتتح الكاتبة روايتها بسير، وهي امرأة جزائرية بدأت تتحرر من القيود التقليدية، وقد تأثرت في صباها كثيرا بالحرب الجزائرية الأولى.
1: هذه الحرب استمرت بين عامي 1830 و1871.
0: في رواية الحب والفانتازيا للكاتبة آسيا جبار، هناك امرأة ترى في أبيها المعلم الصادق في عمله الذي يسعى إلى رفع الجهل والتخلف عن الناس،
1: وذلك من خلال الوسائل التربوية التي كانت متاحة في تلك السنوات. ورغم أنه كان يتقبل الكثير من المفاهيم الغربية التي أتى بها المستعمر إلى الجزائر،
0: فإنه كان يتصرف أحيانا طبقا لأساليب التربية التقليدية كما كانت في الريف الجزائري.
1: وعلى هذا النحو كانت علاقته بابنته، مع أنه أتاح لها أن تتعلم ومكنها أن تتصرف بحرية حتى تزال عنها كآبة العيش في الأوساط المغلقة.
0: في رواية الحب والفانتازيا للكاتبة آسيا جبار، هناك نماذج لنساء أخريات، منهن أرامل وفلاحات عشن أيضا حرب التحرير.
1: هؤلاء النسوة لم يمارسن كتابة الأدب قط أكثر مما عانينا في الحرب، كانت الكلمات عندهن بمثابة خناجر.
0: هؤلاء النساء خرجن من بيوتهن أو مارسن نشاطا غير النشاط المنزلي، لكن بناتهن ساهمن في حروب التحرير الطويلة.
1: قدمنا للمجاهدين شتى أنواع الدعم والمساندة إلى أن حصلت الجزائر على الاستقلال.
0: وقد دفعت هؤلاء النسوة الكثير من دمائهن، فقد كان جنود الاحتلال يبطشون بهن أبشع البطش.
1: وصنعت الكاتبة بعضا منها وصفا دقيقا مؤثرا، مثل المذبحة التي حدثت في قرية القنطرة القريبة من وهران،
0: أو في مذبحة جبل نقمارية في يوليو 1845، أو تعذيب النساء البريئات.
1: اكتشفت الكاتبة الجزائرية آسيا جبار وهي تبحث في التاريخ أن اللغة الفرنسية التي تكتب بها ملطخة بالدم، وحين دققت في تاريخ العلاقة بين الضباط الفرنسيين وأثرياء الجزائر،
0: رأت أن العنف هو الشاهد الذي تكتب به التاريخ، أو كما تقول:
1: أنا وريثة هؤلاء القتلى. لقد حاولت من خلال هذه الرواية أن أثبت أن هناك دما في ميراث اللغة.
0: في إحدى الحوادث الدامية التي كانت تهتم بها، تتحدث عن وقائع إحراق 500 جزائري على أيدي رجال الاحتلال في الخزانات الكبرى.
1: يقول الكاتب المغربي الطاهر بن جلون أن هذه الرواية هي
0: عن الحب الذي تكنه آسيا جبار تجاه لغتها العربية، لكن لذة الحب لم تعلو بعد في المجتمع المغاربي التقليدي، فالرجل لا يسمي زوجته أبدا،
1: إنه يطلق دائما على زوجته وأولاده تعبير البيت، إلا أن والد الرواية كسر القاعدة فأرسل بناته إلى المدرسة الفرنسية
0: متمنيا أن يكون في طليعة المجتمع، وقد كان ينادي المرأة دائما بسيدة.

0: والدتي.
1: وحول هذه الرواية كتب المستشرق جاك بير قائلا:
0: إنه يا لسعادة المؤمن أن يجد نفسه ضيفا لسعادة نقية خالصة وذكرى معبقة بالمستقبل. لذا راحت الروائية تستجمع اللغة التي ملكت زمامها وجربت موهبتها في تخيل صورة الحرب.
1: الكاتبة في هذه الرواية تتحدث عن مغامرة شعب له حياته وحيويته، حيث ترى آسيا جبار ذلك الصباح من صيف عام 1930. آسيا جبار تكتب الروايات الجميلة مثل الحب والفانتازيا، ولها رواية جميلة أخرى هي ظل السلطانة.
0: في رواية ظل السلطانة للكاتبة الجزائرية آسيا جبار المرشحة بقوة لنيل جائزة نوبل، تستكمل الكاتبة مسيرة بطلات روايتها السابقة.
1: إذا كانت الرواية السابقة أشبه بآلة كمان لأن نغماتها جهورية ولا علاقة بالتاريخ والمأساة،
0: فإن رواية ظل السلطانة تمثل آلة تصدر أصواتا رقيقة، وبطلة هذه الرواية تدعى حجيلة، امرأة عربية تعيش في أحد الأحياء الشعبية بمدينة الجزائر.
1: تزوجت من رجل طموح لكنه نموذج لرجال من الشرق، يؤمن بالعزلة والانغلاق، لا يبتسم أبدا.
0: وكان العبوس هو لغة التخاطب بينه وبين زوجته، يأمر وينهى ويطلب منها، حجيلة على اسم طائر رقيق.
1: إنها في بداية الطريق بعيدة عن التمرد والثورة، عاشت مع أمها وأختها كنزة في إحدى الضواحي الفقيرة.
0: ودت حجيلة أن تتمرد على هذا الزوج الطاغية، فخرجت من الدار مثلما فعلت نورا بطلة هيريك إبسن في مسرحية بيت الدمية.
1: هذا التمرد يجعلها تشعر كأنها فقدت كيانها وحريتها، فتصبح مجرد عيون ترى ولا ترى.
0: في تعليقه على هذه الرواية عند ترجمتها إلى اللغة الألمانية كتب بيتر هوفمان أن آسيا جبار تروي بدقة الضغط النفسي الذي تعانيه نساء شابات من إلحاح الأمهات عليهن لطاعة الأزواج.
1: هؤلاء الشابات هنا يصلن ضحية لتربية الأمهات التي يتصرفن إزاءهن بمجرد رد الفعل الناتج عن الإحباط والخيبة.
0: لا تشير الكاتبة آسيا جبار في كتابها إلى ما قد تكون غاية هذا النزاع بين الرجل والمرأة المستهلك لطاقات كبيرة كان أولى أن تصرف في مجالات أخرى. تحاول الكاتبة آسيا جبار أن تتكلم عن الرجل بضمير الغائب هو، إنه شخص بلا اسم محدد، شبح كبير يأتي ويذهب.
1: فعندما يعرف الرجل أن امرأته خرجت من الدار بدون إذن ينهال عليها ضربا أمام ابنها.
0: تقول الكاتبة عن هاتين الروايتين:
1: تمثل الحب والفانتازيا علاقتي بأبي، أما ظل السلطانة فهي تصور علاقتي بأمي.
0: القسم الثاني من الرواية الأولى هو تعبير عن علاقة فتاة بأبيها، وبالتالي باللغة الأم اللغة العربية.
1: كانت الفرنسية هي لغة المستعمر، رغم أنها اللغة التي فتحت لها أبواب العالم وأصبحت علاوة عن كونها لغة الآخر، لغة الحرية.
0: لقد عانت الكاتبة الكثير من الاغتراب بين لغتين وهويتين ثقافيتين، وقد تحدثت إلى الصحافة وقالت:
1: لأننا لم نكن قادرين على الكتابة مباشرة باللغة العربية، فقد بذلنا جهدنا لكي يصار إلى ترجمة أعمالنا سريعا إلى هذه اللغة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: والذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: إذاعة سلطنة عمان
5: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة. برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاب، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النمور، على مستوى النمور يوجد ببرامور، على مستوى الببر المخطط يوجد ببرامور المعروف شائعا باسم النمر السيبيري. أيضا نوع الببر يطلق عليه عربيا الببر، هذا النمر المخطط. أما النمر المرقط اللي موجود في جنوب الجزيرة العربية، النمر العربي نسميه، وفي أيضا النمر الهندي، وفي أيضا النمر الأفريقي، وكلها هذه الأنواع تقريبا 5 أو 6 أنواع من النمر هذا مثل النوع المنقط. هذه نويعات في داخل النمر، لكن هذا النمر الثلجي أو نمر الثلوج لا يوجد منه حتى الآن أنواع نويعات أخرى. في دراسات تتحدث عن يعني بعض التقسيمات الداخلية لم تنتهي حتى الآن. وهذا جسم النمر الثلوج يتراوح بين طول الجسم بين 1 متر إلى 1.30 متر تقريبا، ويضاف إليه الذيل طبعا عندما نحسب طول في الحيوانات من الذيل إلى الرأس قد يصل إلى 1 متر، بينما يتراوح وزنه غالبا من 25 إلى 75 كيلوغرام. فرو الرمادي الفاتح، وهذه سمة الكائنات الحية التي تعيش في المناطق الباردة وفي المناطق ذات الثلوج، لأنه هذا يساعدها على التخفي، وتغطيه بقع سوداء وحلقات داكنة تساعده على الاختفاء. يوجد أيضا الغزال المنغولي في السهوب الشرقية، والسهوب الشرقية يظهر فيها الغزال المنغولي. والغزال المنغولي يعني هو لا ينتمي إلى جنس الغزلان الحقيقية الغزال، لكنه ينتمي معها إلى نفس العائلة، عائلة البقريات ومجموعة الضباع. ويضم 3 أنواع: الغزال المنغولي، الغزال التبتي، وغزال بورزواسكي. وهذه المجموعات جزء منها يعيش في منغوليا، يبلغ طوله نحو 1 متر إلى 1.30 متر، وارتفاعه عند الكتف إلى 75 سنتي، ويزن من 25 إلى 30 كيلوغرام. ويعني عنده الفرو ميزة في لون الفرو في في في جزء من جسمه، يصبح لون الفرو أبيض، في بقية اللون بني رملي يميل للبرتقالي. طبعا في بعض الحيوانات التي تعيش في الثلوج، ومنه هذا الحيوان، ومنه أيضا الثعلب اللي يعيش في المحيط المتجمد الشمالي، تتغير إلى حد ما لون الفراء في الشتاء، يكون أكثر كثافة ويصبح أفتح وأكثر كثافة، وفي في في الصيف يختلف قليلا، كما هو الحال أيضا الثعلب اللي تحدثنا عنه في المحيط المتجمد الشمالي، يتحول إلى أبيض في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف يكون لونه بني إلى حد ما. فهذا التغير هو يساعد الكائنات الحية على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة. واللون الأبيض في العادة للحيوانات هو عبارة عن ليس عبارة عن شعرة شفافة، كما هو حال الدب القطبي. الدب القطبي الورق الريش ماله أو الورق الشعر ماله مثل الزجاج، شفاف، مش بالضرورة لونه أبيض، لكن هذا اللون عديم اللون هو اللي يتحول إلى اللون الأبيض لاحقا عندما نراه نحن من مسافة معينة، أو أيضا يؤثر على ذلك لون الشحم والجلد الخارجي. وهذه الحيوانات أيضا تعيش في تدافع مستمر للحفاظ على التنوع الحيوي أينما وجدت بين الفريسة والمفترس. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
4: برنامج
5: حديث البيئة، يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة سلطنة عمان نحييكم ونقدم لكم الحصاد الإخباري لهذا اليوم، نبدأها بقراءة العناوين.
1: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
0: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران. وزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.
0: عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. أكدت سلطنة عمان واليابان على أهمية التوصل إلى اتفاق نهائي وحل سياسي يفضي إلى خفض التوترات في المنطقة وتكثيف الجهود الدولية لضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي وضمان انسيابية حركة النقل البحري وإمدادات الطاقة. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك لمعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية ومعالي توشي ميتسو موتيغي وزير الخارجية الياباني بعد إجرائهما مباحثات في مقر وزارة الخارجية بمسقط. تناول اللقاء علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وفرص تعزيز الشراكة العمانية اليابانية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الأوضاع الإقليمية وبشكل خاص حول مضيق هرمز.
1: واستقبل معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية معالي توشيميتسو موتيشي وزير خارجية اليابان بديوان عام وزارة الخارجية. بحث الوزيران خلال المقابلة علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وأكد على الشراكة القائمة ومواصلة البناء عليها وتنميتها في مختلف مجالاتها السياسية والاقتصادية والثقافية، وأهمية الحوار السياسي وتبادل الآراء بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك. وحول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ومعالجتها، ناقش الجانبان الجهود المبذولة لخوض التصعيد وتهيئة الظروف الملائمة للحلول السلمية في المنطقة، وعلى وجه الخصوص ما يتصل بحرية وسلامة الملاحة البحرية عبر الممرات المائية الحيوية في مضيقي هرمز وباب المندب وفقا لقواعد القانون الدولي، بما يحافظ على أمن التجارة الدولية واستقرار سلاسل الإمداد العالمية. وبحث الجانبان سبل تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين الصديقين وتشجيع الشراكات بين مؤسسات القطاعين العام والخاص، كما تناول تعزيز التعاون في قطاعات النفط والغاز الطبيعي المسال وتوسيعه في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين والأمونيا، إلى جانب التعاون في قطاعات السياحة والنقل والبيئة والتكنولوجيا والأمن البحري والأمن الغذائي والتعليم.
0: تسلم معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية نسخة من أوراق اعتماد سعادة مونيكا فيرسن سفيرة جمهورية ألمانيا الاتحادية المعينة لدى سلطنة عمان، وذلك بديوان عام الوزارة. وقد رحب معاليه خلال المقابلة بسعادة السفيرة معربا عن تمنياته لها بالتوفيق في أداء مهام عملها وللعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والازدهار.
1: أعربت سلطنة عمان عن إدانتها واستنكارها للغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار أبو الظهور العسكري بالجمهورية العربية السورية الشقيقة في انتهاك صريح لسيادة سوريا ووحدة أراضيها وخرق واضح لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكدت سلطنة عمان في بيان لوزارة الخارجية على رفضها لهذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد لأمن المنطقة واستقرارها، داعية المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الأمن إلى الاطلاع بمسؤولياته واتخاذ ما يلزم لوقفها ومنع تكرارها، مجددة تضامنها مع سوريا الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه صون سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.
0: وفي سوريا اقتحمت قوة تضم أكثر من 100 عنصر ونحو 15 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة جبهة الخشب بريف القنيطرة الشمالي. ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء سانا بأن قوات الاحتلال نفذت عمليات مداهمة لعدد من المنازل واعتقلت شابين واقتادتهما إلى أحد مواقعها في محمية جبهة الخشب قبل أن تنسحب من المنطقة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال استهدفت قبل ذلك بقذيفة مدفعية منطقة حوض اليرموك في ريف درعا الغربي.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تصعيد جديد وصفه بالحرب الاقتصادية والعزلة على إيران. وقال الرئيس الأمريكي إن الخطوة الجديدة ستشكل حربا اقتصادية وعزلة على نطاق غير مسبوق، مضيفا أن طهران فشلت في اغتنام فرصة التوصل إلى اتفاق، مجددا التأكيد على أن واشنطن لن تسمح لطهران بامتلاك سلاح نووي. من جانبه قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن العملية الاقتصادية الأمريكية تهدد الاقتصاد العالمي والسيادة للدول في جميع أنحاء العالم.
0: يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاته على جنوب لبنان رغم اتفاق الإطار المبرم بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والذي ينص على إنهاء النزاع والبدء بترتيبات أمنية وانسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية. هذا وشنت القوات الإسرائيلية غارات جوية وقصفا مدفعيا استهدف مناطق عدة في الجنوب بالتزامن مع تفجيرات في بلدتي المنصور ومجدل زون، فيما تركزت الضربات أيضا على مرتفعات علي الطاهر ودوحة كفر رمان. وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه المساعي اللبنانية لتطبيق اتفاق الإطار الذي يتضمن وقف الأعمال العدائية وانتشار الجيش اللبناني وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية على مراحل.
1: اعتداءات إسرائيلية استهدفت مدينة غزة ومخيم نصيرات، وطالت أيضا القدس والجليل ونابلس بالضفة الغربية، كما شهدت اقتحامات واعتقالات وحصارا لمنازل فلسطينية، بالإضافة إلى هجمات مستوطنين على منازل للفلسطينيين لا سيما منازل في بلدة قصر.
2: نفى مكتب بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي مصادقة المستوى السياسي على دخول القوة الدولية إلى قطاع غزة، خلافا لقرار المجلس الوزاري المصغر الكابينت الصادر في يوليو الماضي بشأن الموافقة على دخول القوة. ويبدو أن تصريح مكتب نتنياهو جزء من استعداده لحملة الانتخابات المقبلة، فاستمرار التصعيد في الأراضي الفلسطينية وعدم التقدم فعليا على مستوى الاتفاق السياسي في غزة يعزز ثقة الناخبين الإسرائيليين خاصة المتطرفين. قطاع غزة ما زال يئن تحت وطأة حالة لا سلم ولا حرب، إذ يستمر تدهور الوضع الإنساني بصورة كارثية للسكان. شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أفادت بوجود أزمة مائية عميقة تتهدد 90% من السكان، فيما أفادت بيانات مشتركة لمنظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين بأن 94% من السكان يعيشون في خيام أو ملاجئ مؤقتة أو مبان مدمرة، إلى جانب شح المستلزمات الأساسية غذائيا وطبيا بفعل سياسة التقييد الإسرائيلية. ومع استمرار تراكم 80 مليون طن من الأنقاض يصعب العمل لانتشال رفات وجثامين الشهداء. غزة ودعت في موكب تشييع جماعي 50 شهيدا انتشلت رفاتهم بعد 3 سنوات من تحت أنقاض منازلهم. وشهدت الأجزاء الشرقية من غزة وخان يونس قصفا مدفعيا مكثفا، كما اعتقلت البحرية الإسرائيلية 4 صيادين. غزة العالقة في مستنقع التسويف الإسرائيلي بشأن وقف إطلاق النار تستنزف يوميا من دماء وحياة سكانها. سكان الضفة الغربية بدورهم يواجهون تصاعدا غير مسبوق لهجمات المستوطنين الإسرائيليين، منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية أفادت بتوثيق توسع كبير للمستوطنات في الضفة، محذرة من تداعيات هجمات المستوطنين التي تفضي إلى مزيد من التهجير القسري للفلسطينيين، حيث تواجه عشرات القرى الفلسطينية خطر الاندثار بفعل الهجمات المتصاعدة. وتم توثيق تهجير كلي أو جزئي ل107 من القرى منذ العام 2023. وتعمل إسرائيل على فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزل القدس الشرقية من خلال مشروع استيطان لبناء 1234 وحدة شرق القدس. جيش الاحتلال اعتقل فلسطينيين خلال اقتحامات لعدة مناطق تخللتها مواجهات، وهدم منازل شرق الخليل، وواصل مع المستوطنين لليوم 12 على التوالي حصار منازل في بلدة قصر قرب نابلس، كما اقتحم بركة سليمان الأثرية جنوب بيت لحم. ما تركز عليه القيادات السياسية الإسرائيلية في الوقت الراهن هو التصعيد، فالهدف الفوز بمقاعد الكنيسة في الانتخابات المقبلة، وأي تحرك لجهة دعم اتفاقات سياسية لن يصب في هذا الاتجاه، وعليه تبقى الأراضي الفلسطينية في مهب الاستهداف المتصاعد إلى حين انتهاء الانتخابات الإسرائيلية. لإذاعة سلطنة عمان، رول عليان، الأراضي الفلسطينية.
0: هذا وأدانت مصر وقطر وتركيا بصفتهما الدول الوسيطة بشدة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة التي أسفرت عن سقوط شهداء مدنيين بمن فيهم نساء وأطفال، وأعربت عن قلقها العميق إزاء الانتهاكات المستمرة. وأكدت الدول الوسيطة في بيان مشترك نشرته وزارة الخارجية المصرية أن تصعيد الهجمات الإسرائيلية يقوض الجهود الإقليمية والدولية في هذه المرحلة الحرجة، مشددة على ضرورة التزام إسرائيل التام بجميع التزاماتها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تضعف وقف إطلاق النار أو تؤدي إلى تصعيد التوترات.
1: من ناحية أخرى، أعرب أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء إنشاء إسرائيل بؤارا استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معربا عن قلقه من تطورات متعلقة بمستوطنة إيوان التي من شأنها أن تقطع فعليا التواصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها. يأتي ذلك بينما يشهد قطاع غزة تدهورا في الأوضاع الإنسانية في ظل النقص الحاد في المساعدات الأساسية وارتفاع أسعار السلع والاحتياجات الضرورية إلى مستويات تفوق قدرة السكان والمؤسسات الإغاثية.
0: دعت منظمة الأمم المتحدة إلى ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين. وفي بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، حذر مكتب المنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن من استمرار المخاطر التي تواجه العمل الإنساني وتراجع التمويل، موضحا أن استهداف العاملين أو عرقلة وصول المساعدات الإنسانية يعرض حياة المحتاجين للخطر ويقوض جهود الاستجابة للأزمة. وأكد البيان على أن اليمن لا يزال يواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية وأكثرها حدة في العالم، مشيرا إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري ممولة بنسبة 20% فقط، الأمر الذي يفرض ضغوطا كبيرة على قدرة المنظمات الإنسانية على مواصلة برامجها وتوفير الموارد اللازمة للمحتاجين.
1: قتل 16 شخصا على الأقل وأصيب 33 آخرون في هجمات روسية بصواريخ باليستية على العاصمة الأوكرانية كييف. من جانبها، أعلنت روسيا عن تصديها ل250 طائرة مسيرة استهدفت العاصمة موسكو.
3: بعد فترة غموض نسبي إثر إقالة وزير الدفاع الأوكراني السابق صاحبتها مظاهرات في الشارع تطالب بعودة الوزير، اختارت كييف وزيرا جديدا للدفاع بترشيح من الرئيس زيلينسكي نفسه، هو إيفغيني خمارا، وحصل في البرلمان على 312 صوتا من أصل 450، وهي نسبة عالية جدا، فقد عرض اختياره نائبان فقط، أما بقية النواب فعدد كبير منهم لم يحضر الجلسة، وبعض من حضر امتنع عن التصويت. وقد أكد الوزير الجديد في كلمته أمام البرلمان أنه سيجعل من أولوياته ضرب العمق الروسي وتحسين التدريب العسكري وتأمين إمدادات الجيش، عدا عن تكريس فترة عادلة للخدمة الإلزامية. في غضون ذلك وبوقت متزامن تقريبا، أتمت كل من موسكو وكييف عملية جديدة لتبادل الأسرى بواقع 103 أسرى من كل جانب. وأعلنت الدفاع الروسي أن الأسرى الروس توجهوا أولا إلى بيلاروسيا كمرحلة إعداد أولي، سيتم بعدها إرسالهم إلى روسيا لتلقي العلاجات الصحية وإعادة التأهيل في المؤسسات المختصة. على الصعيد الميداني يلاحظ بوضوح في الأيام الأخيرة اشتداد المعارك واتساع عمليات القصف، حيث أعلنت المصادر الأوكرانية أن القوات الروسية شددت الضغط على مدينة كاستانتينوفكا بواقع قرابة 240 اشتباكا قتاليا في اليوم الواحد، كما استهدفت القوات الروسية مصنع مكونات صواريخ فلامينغو الأوكرانية بعيدة المدى في العاصمة كييف إلى جانب مواقع عسكرية أخرى، وقصفت خزانات وقود في ميناء تشيرنامورسك وسفينة شحن في البحر الأسود، عدا عن استكمال السيطرة على 3 بلدات جديدة شرق أوكرانيا في الأسبوع الأخير. فيما أكدت القوات الأوكرانية إعطابها لفرقاطتين صاروخيتين روسيتين وإخراجهما من الخدمة لعام كامل، واعترفت موسكو باتساع قصف القوات الأوكرانية بالمسيرات للمدن والبلدات الروسية، وذكرت أن قرابة 20 مقاطعة روسية تعرضت للقصف بأكثر من 720 مسيرة ليلة 20 أغسطس الجاري وحدها، بما في ذلك موسكو. طلال محمد، إذاعة سلطنة عمان، موسكو.
0: قضى نحو 14,000 شخص خلال الصيف الجاري في ألمانيا بسبب موجات الحر، بحسب إحصاءات نشرها معهد روبرت كوخ التابع للهيئة الصحية الألمانية. وسجل العدد الأكبر من الوفيات المرتبطة بالحر بين الأشخاص الذين تتخطى أعمارهم 75 عاما حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن معهد روبرت كوخ. وأشار المعهد إلى أن 9,600 شخص من أصل 14,000 قضوا هذا العام بسبب موجات الحر، توفوا خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 من يونيو الماضي، والذي شهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة في ألمانيا، حيث سجلت درجات حرارة قياسية تجاوزت 41 درجة مئوية في بعض المناطق.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة نوسا تنغارا الشرقية في أندونيسيا بقوة 7.7 إلى 72 شخصا، فيما بلغ عدد المصابين نحو 900 شخص وفقا لأحدث بيانات الوكالة الوطنية الأندونيسية لإدارة الكوارث. وأفادت بأن الزلزال أسفر عن تضرر 29,000 منزل، بينها 11,699 تعرضت لأضرار جسيمة، كما تضررت 804 منشآت تعليمية و237 منشأة صحية، إلى جانب 116 مبنى حكوميا، فيما لحقت أضرار ب 45 قطاعا من الطرق و 16 جسرا.
0: 18 دقيقة بعد 11 ليلا في إذاعة سلطنة عمان، فترتنا الإخبارية مستمرة، وهذا تذكير بأبرز عناوينها.
1: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
0: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران. وزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.
0: عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. لازلنا معكم مستمعي الكرام ومع حصادنا الإخباري، حيث حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع. وأوضحت شركة صلالة لخدمات المواد أن حجم المناولة ارتفع في محطة الحاويات ب 15% خلال النصف الأول من هذا العام ليتجاوز 2,300,000 حاوية نمطية، كما ارتفع حجم المناولة في محطة البضائع العامة 9% ليبلغ أكثر من 14 مليون طن متري.
4: يشهد سوق شحن الحاويات في الشرق الأوسط تقلبات كبيرة بسبب تصاعد التوترات الجيوسياسية، ورغم ذلك حافظ ميناء صلالة على المرونة التشغيلية وتحسين تدفقات البضائع والاستجابة الاستباقية لظروف السوق المتطورة. وأوضح التقرير المالي لشركة صلالة لخدمات الموانئ أن حجم المناولة في محطة الحاويات ارتفع ب 15% خلال النصف الأول من العام الجاري على أساس سنوي، ليبلغ 2,330,000 حاوية نمطية. وعزت الشركة ذلك إلى زيادة عدد سفن الشحن القائمة إلى الميناء، كما ارتفع أيضاً حجم المناولة في محطة البضائع العامة 9% ليتجاوز 14 مليون طن متري نتيجة ارتفاع إنتاجية مناولة البضائع السائبة الجافة. وفيما يتعلق بالنتائج المالية، فقد بلغت الإيرادات المجمعة من العمليات 50,730,000 ريال عماني، كما بلغت الأرباح المجمعة قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 12,780,000 ريال عماني. أما صافي الربح فبلغ 240,000 ريال عماني. وتوقعت شركة صلالة لخدمات الموانئ في تقريرها أن يظل جانب الطلب على البضائع قوياً خلال الربع الثالث من العام الجاري، في حين ستعزز تطورات دور ميناء صلالة كمركز إقليمي رئيس لإعادة الشحن مع دعم المرونة التشغيلية والنمو.
1: تبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كنموذج لمسيرة تحول من مرحلة اتسمت بضغوط مالية وتشغيلية وسوقية إلى مرحلة جديدة حققت خلالها الربحية ومهدت لمرحلة من النمو والاستدامة المالية.
5: يعمل جهاز الاستثمار العماني ومنذ أن آلت إليه الشركات الحكومية على وضعها في مسار الربحية والاستدامة المالية، وتبرز شركة أوكيو للمصافي والصناعات البترولية كشاهد على مسيرة التحول تحت مظلة الجهاز، حيث تحولت من وضع التحديات المالية والتشغيلية إلى تحقيق الأرباح. الشركة كانت تواجه ثلاثة تحديات رئيسية: هيكل رأسمالي مثقل بالديون أفضى إلى ارتفاع التكاليف التمويلية، وتحديات تشغيلية تمثلت في تدني الاستفادة من الأصول وارتفاع التكاليف التشغيلية، وظروف سوقية اتسمت بضغوط الأسعار ونمو بطيء في الطلب على الطاقة. كل هذه الضغوط انعكست على التدفقات النقدية والعلاقات مع الموردين والقوى العاملة داخل الشركة. وقد بدأ التحول منذ العام 2021 عبر برنامج تحول شامل طويل الأجل صممه جهاز الاستثمار العماني بالتعاون مع مجموعة أوكيو، وتم تنفيذه بقدرات وطنية دون الاستعانة باستشاريين خارجيين، استهدف استعادة الربحية وتعزيز الميزانية العمومية وتعظيم القيمة من قاعدة الأصول. جهاز الاستثمار العماني وضع خارطة طريق واضحة عبر مراحل متدرجة. برنامج التحول للمرحلة الأولى من العام 2022 وحتى العام 2024 بهدف تحقيق الاستقرار وبناء الأسس، ثم برنامج التحول للمرحلة الثانية من العام 2025 ويستمر حتى العام 2027، ويهدف إلى تعزيز التنافسية وإيجاد القيمة. تركزت الأولوية في المرحلة الأولى على التشغيل التجاري لمجمع لوا للصناعات البلاستيكية، وهو استثمار استراتيجي تجاوزت قيمته 7 مليارات دولار أمريكي. ومع نجاح الانتقال من مرحلة التنفيذ إلى التشغيل التجاري المستقر، تحول التركيز من إدارة التحديات الرأسمالية إلى استخلاص القيمة الحقيقية من المجمع. بالتوازي أطلقت مجموعة أوكيو مبادرات شملت إعادة الهيكلة لخفض المديونية في قطاعي التكرير والبوليمرات، وتطبيق الانضباط المالي على مستوى الشركة لتحسين تخصيص رأس المال وضبط التكاليف، وبرنامج الريادة في الموثوقية لرفع معدلات الاستفادة من الأصول وتقليل التحديات. وقد تمكنت الشركة بعد كل هذه الجهود من رفع كفاءتها التشغيلية من نحو 38% إلى نحو 97% من الطاقة الاستيعابية للمصافي، وتشغيل مجمع لواء لصناعات البلاستيكية تجارياً ورفع كفاءته التشغيلية، وتحويل الأعمال نحو منتجات متمايزة ذات قيمة أعلى محققة عائدات أفضل.
0: 25 دقيقة بعد 11 في إذاعة سلطنة عمان ضمن حصادنا الإخباري. وقعت شركة صحار ألمنيوم والشركة العمانية الهندية للسماد أوميفكو وجمعية الرحمة لرعاية الأمومة والطفولة اتفاقية لدعم تمويل إنشاء المبنى الاستثماري لمبادرة الخير وافي. وتهدف الاتفاقية إلى إنشاء مبنى تجاري استثماري لدعم المبادرة بما يوفر موردا ماليا مستداما يدعم برامج كفالة الأيتام والبرامج التعليمية والتأهيلية والاجتماعية. وسيتم إنشاء المبنى على مساحة تبلغ أكثر من 540 مترا مربعا. يتكون المبنى من 6 طوابق تتضمن وحدات تجارية ووحدات سكنية ومكاتب. رعى حفل التوقيع سعادة الشيخ راشد بن أحمد الشامسي وكيل وزارة التنمية الاجتماعية لشؤون الأسرة وتنمية المجتمع.
1: يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية، بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني.
6: في خطوة جديدة تعزز تنظيم الخدمات المتخصصة في سوق رأس المال وتدعم كفاءته وقدرته على توفير قنوات تمويل واستثمار متنوعة، يأتي ترخيص ممارسة نشاط بنوك الاستثمار في سلطنة عمان ضمن إطار رقابي يدعم تطور المنظومة المالية بصورة أكثر تكاملاً، والذي تعززه اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية الصادرة بقرار من هيئة الخدمات المالية، بما يوفر البيئة التمكينية اللازمة ويسهم في التخصيص الأمثل للموارد المالية والمدخرات، كما يمكن الحركة الدائرية للأموال في الاقتصاد العماني. وخلال السنوات الخمس الماضية تجاوز حجم التمويل المقدم عبر سوق رأس المال 7 مليارات ريال عماني، ما يبرز دور القطاع كإحدى قنوات التمويل في سلطنة عمان وتوفير خيارات تمويلية متنوعة للشركات والمشروعات الاقتصادية. وقد حددت اللائحة نطاق نشاط بنوك الاستثمار ليشمل ممارسة 5 أنشطة هي إدارة الاستثمار وهيكلة المنتجات وإدارة محافظ الأوراق المالية وبحث وتقديم المشورة المتعلقة بالاستثمار في الأوراق المالية المدرجة بجانب إدارة الإصدارات، كما أجازت للجهات المرخصة القيام بمهام متعهد التغطية للإصدارات المعتمدة من هيئة الخدمات المالية. وستكون الجهات التي تمارس أنشطة بنوك الاستثمار حلقة وصل بين الشركات الباحثة عن التمويل والمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن أن يسهم وجود مؤسسات متخصصة في الخدمات الاستثمارية في رفع كفاءة عمليات الإصدار وتطوير المنتجات المالية وزيادة تنوع الخيارات المتاحة أمام الشركات والمستثمرين. ويتزامن صدور اللائحة التنفيذية لقانون الأوراق المالية مع استمرار تحسن المركز الائتماني لسلطنة عمان واستمرار تطوير البيئة التنظيمية والمؤسسية لسوق رأس المال، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عمان 2040 نحو بناء قطاع مالي متطور يعزز جاذبية رؤوس الأموال ويدعم النمو الاقتصادي الشامل.
0: بتكلفة إجمالية تقارب 47 مليون ريال عماني، يتواصل العمل في مشروع ازدواجية طريق إزكي نزوة الذي يمضي حاليا بنسبة إنجاز بلغت 35% في واحد من المشروعات الاستراتيجية لتعزيز كفاءة شبكة الطرق في محافظة الداخلية ورفع مستوى السلامة والانسيابية المرورية على أحد المحاور الحيوية التي تشهد حركة متزايدة. ويمتد المشروع بطول نحو 32 كيلومترا وينفذ وفق المواصفات والمعايير الهندسية المعتمدة، بما يعزز جودة الطريق وكفاءته ويدعم حركة التنقل والنشاط الاقتصادي والاجتماعي بين ولايات المحافظة.
1: ارتفع سعر نفط عمان تسليم شهر أكتوبر المقبل دولارا وتسعة وستين سنتا مقارنة بسعر أمس ليبلغ 94 دولارا وواحد وتسعين سنتا للبرميل. وكان المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر سبتمبر المقبل قد بلغ 76 دولارا وستة وثلاثين سنتا للبرميل.
0: تشهد ولاية صلالة حاليا تنفيذ مشروع مدينة السيارات ليكون وجهة متكاملة ومتخصصة لقطاع السيارات والخدمات المرتبطة به في محافظة ظفار. يقام المشروع على مساحة تبلغ 53 ألف متر مربع، وبتكلفة للمرحلة الأولى تصل إلى 6 ملايين ريال عماني. يضم المشروع مجموعة واسعة من الأنشطة تشمل معارض ووكالات السيارات ومراكز الصيانة وقطع الغيار والإطارات والبطاريات وخدمات العناية بالسيارات وشركات التمويل والتأمين والبنوك. وقد أعلن عن فتح باب الحجز المبدئي للمواقع والمساحات التأجيرية أمام الشركات والمؤسسات المحلية والدولية.
1: جدد البنك المركزي الصيني وبنك الاحتياطي الأسترالي الاتفاقية الثنائية لتبادل العملات المحلية لخمس سنوات أخرى، مع رفع الحد الأقصى لحجم تبادل من 200 مليار يوان إلى 220 مليار يوان، أو ما يعادل من 41 مليار دولار أسترالي إلى 46 مليار دولار. وأوضح البنك المركزي الصيني أن تجديد الاتفاقية من شأنه تعميق التعاون النقدي والمالي بين البلدين وتسهيل التجارة والاستثمار الثنائيين ودعم استقرار الأسواق المالية، مشيرا إلى أن أي من البنكين المركزيين يمكنه تفعيل الاتفاقية التي تتيح تبادل العملات المحلية ضمن الحدود المتفق عليها. من جانبه أكد بنك الاحتياطي الأسترالي أن اتفاقيات تبادل العملات تتيح للبنوك المركزية دعم تسوية التجارة بالعملات المحلية، لا سيما خلال فترات ضغوط الأسواق. وكانت الاتفاقية قد أبرمت للمرة الأولى في عام 2012 وجددت بصورة منتظمة، كان آخرها في يوليو 2021 عندما تم تمديدها لخمس سنوات.
0: حافظت أسعار النحاس على مستويات تتجاوز 14 ألف دولار للطن، مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وضعف الدولار عقب تدخل مفاجئ لوزارة الخزانة الأمريكية للحد من ارتفاع تكاليف الاقتراض. وأمر وزير الخزانة الأمريكي بزيادة كبيرة في مشتريات الديون الحكومية طويلة الأجل في خطوة تستهدف الحد من ارتفاع عوائد السندات ودعم الاقتصاد الأمريكي. وأسهمت هذه الخطوة في دعم أسعار النحاس التي تعرضت لضغوط مع بدء انحسار حدة أزمة نقص الإمدادات قصيرة الأجل هذا الأسبوع. وارتفع سعر النحاس بنسبة 0.2% إلى 14,075 دولار للطن، فيما تراجعت أسعار الألمنيوم بشكل طفيف، وارتفعت أسعار الزنك والرصاص بصورة محدودة.
1: سجلت واردات اليابان أعلى مستوى شهري في يوليو الماضي جراء ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى زيادة تكاليف الطاقة وضغوط التضخم. وارتفعت الصادرات إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق بفضل انخفاض قيمة الين وقوة الطلب على منتجات أشباه الموصلات. وأظهرت البيانات الصادرة ارتفاع قيمة إجمالي الواردات بنسبة 27.8% مقارنة بالعام السابق إلى 12 تريليون ين، مسجلا رقما قياسيا جديدا للشهر الثاني على التوالي ومتجاوزا توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة 26.5%. وارتفعت أحجام واردات النفط 5.5% مقارنة بالعام السابق، وهي أول زيادة خلال 4 أشهر، في حين قفزت القيمة الإجمالية 87.8%.
0: الحصاد الإخباري لهذا اليوم انتهى، وهذا تذكير بالعناوين.
1: سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز.
0: سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها.
1: الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي.
0: عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. هكذا أيها الإخوة المستمعون الكرام، ومن إذاعة سلطنة عمان قدمنا لكم الحصاد الإخباري. هذه تحيات الزملاء من الأخبار والتحرير، الزميل حمد الضفري، نفذ الحصاد على الهواء الزميل عبد الله بن سعيد السنيدي، عبد الله بن محمد السنيدي، أيضا كان معكم في قراءة الحصاد لهذا اليوم زميلي سعيد العميري، وكنت معكم أيضا هلال بن سالم الهلالي. إلى الملتقى في لقاء آخر يجمعنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا سعيد.
1: شكرا لك هلال، وإلى اللقاء.

0: إذاعة سلطنة عمان. القراءة بالنسبة للإنسان
1: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
0: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
1: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
0: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
1: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
0: هو الذي يعيش طويلا
1: في ذاكرة البشر.
0: أجمل الكتب،
1: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
0: التقديم نجاة بنت سعد وسعيد العميري.
1: أجمل الكتب.
0: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
1: أجمل الكتب.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام حيث موعدنا مع أجمل الكتب، اليوم مع كاتبة جزائرية.
3: الكاتبة العربية الوحيدة التي ظهر اسمها في قوائم المرشحين لجائزة نوبل خلال الأعوام الماضية بقوة هي آسيا جبار.
2: كاد اسم آسيا جبار أن يعلن في اللحظات الأخيرة لعام 2010 كثاني أديب عربي ينال الجائزة بعد فوز نجيب محفوظ بنوبل في عام 88.
3: تنتمي الكاتبة الجزائرية آسيا جبار إلى مرحلة

0: مرحلة وسط بين جيلين، الجيل الأول يمثله الكاتب ياسين والجيل الثاني يمثله رشيد بوجورة.
1: إنها تمثل حالة خاصة وفريدة في مسألة الإبداع، ليس فقط لأنها كاتبة كنموذج للمرأة المؤلفة، بل لأنها جربت أسلوبا مختلفا.
0: آسيا جبار أديبة جزائرية تكتب مثل الكثير من أبناء وطنها باللغة الفرنسية.
1: هي مولودة في الجزائر في عام 1936. إنها نموذج لنساء عديدات تائهات بين حضارتين.
0: قيل إنها حاربت الفرنسيين باللغة الفرنسية، وذلك حسب ما يقول الكاتب المعروف آلان بوسكيه، إن الكتابات التي وضعها كتاب شمال أفريقيا من العرب قد أحدثت الزلازل.
1: نشرت آسيا جبار روايتها الأولى العطش في عام 1956، أي وهي في العشرين من عمرها.
0: وكما يرى مراد جوربون أنها رواية شباب، أكدت أن آسيا جبار تمتلك ناصية الموهبة والسحر والذكاء.
1: وقد مكنها ذلك من الاسترخاء على مخدع الأدب. وقد قيل إن آسيا جبار في تلك السنوات هي فرانسوا ساجان الجزائر.
0: وعلى مدى أكثر من نصف قرن لم تنشر آسيا جبار سوى مجموعة قليلة من الروايات فتشت فيها جميعا عن جذور شعبها التاريخية والاجتماعية.
1: عندما حصلت الجزائر على الاستقلال في عام 1962 عادت الكاتبة آسيا جبار إلى بلادها تهنئها وهي تحمل بين يديها مسودة روايتها الثانية.
0: هذه الرواية تحمل اسم أطفال العالم الجديد، وقد فتحت لها جامعة الجزائر ذراعيها حيث قامت هناك بتدريس مادة التاريخ.
1: لكن الإبداع كان يطاردها فلم تبقى طويلا في التدريس، وفي عام 1967 عادت إلى فرنسا وهناك نشرت روايتها الثالثة القبرات الساذجة.
0: هذه الرواية حول وضعية المرأة الجزائرية المسلمة في الوطن وفي المهجر.
1: ومنذ ذلك الحين تصدرت آسيا جبار الحركة النسائية العربية في شمال إفريقيا. ففي عام 1968 حضرت مهرجان الثقافة الإفريقية في الجزائر،
0: وقدمت مسرحية مكتوبة بالفرنسية تحمل عنوان الفجر الدامي حول قسوة الاحتلال الفرنسي للجزائر.
1: وفشلت تجربة ترجمة هذه المسرحية إلى اللغة العربية، وصار من الصعب على آسيا جبار أن تعود من منفاها داخل لغة أوروبية إلى لغتها العربية.
0: حولت الكاتبة روايتها الأولى إلى فيلم يحمل عنوان الحب والفانتازيا، أي أننا أمام كاتبة روائية وأيضا كاتبة سيناريو سينمائي.
1: تدور أحداث الرواية حول مصير مجموعة من النساء والفتيات الجزائريات مرتبطات بحضارتهن ارتباطا قويا.
0: هؤلاء النسوة يصلن في مرحلة من حياتهن حائرات في أمورهن، فهن تارة خاضعات للرجل وفي تارة أخرى ثائرات على التقاليد والعائلة.
1: تفتتح الكاتبة روايتها بسير وهي امرأة جزائرية بدأت تتحرر من القيود التقليدية، وقد تأثرت في صباها كثيرا بالحرب الجزائرية الأولى.
0: هذه الحرب استمرت بين عامي 1830 و1871.
1: في رواية الحب والفانتازيا للكاتبة آسيا جبار هناك امرأة ترى في أبيها المعلم الصادق في عمله الذي يسعى إلى رفع الجهل والتخلف عن الناس،
0: وذلك من خلال الوسائل التربوية التي كانت متاحة في تلك السنوات. ورغم أنه كان يتقبل الكثير من المفاهيم الغربية التي أتى بها المستعمر إلى الجزائر،
1: فإنه كان يتصرف أحيانا طبقا لأساليب التربية التقليدية كما كانت في الريف الجزائري.
0: وعلى هذا النحو كانت علاقته بابنته، مع أنه أتاح لها أن تتعلم ومكنها أن تتصرف بحرية حتى تزال عنها كآبة العيش في الأوساط المغلقة.
1: في رواية الحب والفانتازيا للكاتبة آسيا جبار هناك نماذج لنساء أخريات منهن أرامل وفلاحات عشن أيضا حرب التحرير.
0: هؤلاء النسوة لم يمارسن كتابة الأدب قط أكثر من ما عانينا في الحرب، كانت الكلمات عندهن بمثابة خناجر.
1: هؤلاء النساء خرجن من بيوتهن أو مارسن نشاطا غير النشاط المنزلي، لكن بناتهن ساهمن في حروب التحرير الطويلة.
0: قدمنا للمجاهدين شتى أنواع الدعم والمساندة إلى أن حصلت الجزائر على الاستقلال.
1: وقد دفعت هؤلاء النسوة الكثير من دمائهن، فقد كان جنود الاحتلال يبطشون بهن أبشع البطش.
0: وصنعت الكاتبة بعضا منها وصفا دقيقا مؤثرا، مثل المذبحة التي حدثت في قرية القنطرة القريبة من وهران،
1: أو في مذبحة جبل نقمارية في يوليو 1845، أو تعذيب النساء البريئات.
0: اكتشفت الكاتبة الجزائرية آسيا جبار وهي تبحث في التاريخ أن اللغة الفرنسية التي تكتب بها ملطخة بالدم، وحين دققت في تاريخ العلاقة بين الضباط الفرنسيين وأثرياء الجزائر،
1: رأت أن العنف هو الشاهد الذي تكتب به التاريخ، أو كما تقول:
0: أنا وريثة هؤلاء القتلى. لقد حاولت من خلال هذه الرواية أن أثبت أن هناك دما في ميراث اللغة.
1: في إحدى الحوادث الدامية التي كانت تهتم بها، تتحدث عن وقائع إحراق 500 جزائري على أيدي رجال الاحتلال في الخزانات الكبرى.
0: يقول الكاتب المغربي الطاهر بن جلون أن هذه الرواية هي
1: عن الحب الذي تكنه آسيا جبار تجاه لغتها العربية، لكن لذة الحب لم تعلو بعد في المجتمع المغاربي التقليدي، فالرجل لا يسمي زوجته أبدا.
0: إنه يطلق دائما على زوجته وأولاده تعبير البيت، إلا أن والد الرواية كسر القاعدة فأرسل بناته إلى المدرسة الفرنسية،
1: متمنيا أن يكون في طليعة المجتمع، وقد كان ينادي المرأة دائما بسيدتي.
0: وحول هذه الرواية كتب المستشرق جاك بير قائلا:
1: إنه يا لسعادة المؤمن أن يجد نفسه ضيفا لسعادة نقية خالصة وذكرى معبقة بالمستقبل. لذا راحت الروائية تستجمع اللغة التي ملكت زمامها وجربت موهبتها في تخيل صورة الحرب.
0: الكاتبة في هذه الرواية تتحدث عن مغامرة شعب له حياته وحيويته، حيث ترى آسيا جبار ذلك الصباح من صيف عام 1930. آسيا جبار تكتب الروايات الجميلة مثل الحب والفانتازيا، ولها رواية جميلة أخرى هي ظل السلطانة.
1: في رواية ظل السلطانة للكاتبة الجزائرية آسيا جبار المرشحة بقوة لنيل جائزة نوبل، تستكمل الكاتبة مسيرة بطلات روايتها السابقة.
0: إذا كانت الرواية السابقة أشبه بآلة كمان لأن نغماتها جهورية ولا علاقة بالتاريخ والمأساة،
1: فإن رواية ظل السلطانة تمثل آلة تصدر أصوات رقيقة، وبطلة هذه الرواية تدعى حجيلة، امرأة عربية تعيش في أحد الأحياء الشعبية بمدينة الجزائر.
0: تزوجت من رجل طموح لكنه نموذج لرجال من الشرق يؤمن بالعزلة والانغلاق لا يبتسم أبدا،
1: وكان العبوس هو لغة التخاطب بينه وبين زوجته، يأمر وينهى ويطلب منها، حجيلة على اسم طائر رقيق.
0: إنها في بداية الطريق بعيدة عن التمرد والثورة، عاشت مع أمها وأختها كنزة في إحدى الضواحي الفقيرة.
1: ودت حجيلة أن تتمرد على هذا الزوج الطاغية، فخرجت من الدار مثلما فعلت نورا بطلة هنريك إبسن في مسرحية بيت الدمية.
0: هذا التمرد يجعلها تشعر كأنها فقدت كيانها وحريتها، فتصبح مجرد عيون ترى ولا ترى.
1: في تعليقه على هذه الرواية عند ترجمتها إلى اللغة الألمانية كتب بيتر هوفمان أن آسيا جبار تروي بدقة الضغط النفسي الذي تعانيه نساء شابات من إلحاح الأمهات عليهن لطاعة الأزواج.
0: هؤلاء الشابات هنا يصلن ضحية لتربية الأمهات التي يتصرفن إزاءهن بمجرد رد الفعل الناتج عن الإحباط والخيبة.
1: لا تشير الكاتبة آسيا جبار في كتابها إلى ما قد تكون غاية هذا النزاع بين الرجل والمرأة المستهلك لطاقات كبيرة، كان أولى أن تصرف في مجالات أخرى. تحاول الكاتبة آسيا جبار أن تتكلم عن الرجل بضمير الغائب هو، إنه شخص بلا اسم محدد، شبح كبير يأتي ويذهب.
0: فعندما يعرف الرجل أن امرأته خرجت من الدار بدون إذن، ينهال عليها ضربا أمام ابنها.
1: تقول الكاتبة عن هاتين الروايتين:
0: تمثل الحب والفانتازيا علاقتي بأبي، أما ظل السلطانة فهي تصور علاقتي بأمي.
1: القسم الثاني من الرواية الأولى هو تعبير عن علاقة فتاة بأبيها، وبالتالي باللغة الأم، اللغة العربية.
0: كانت الفرنسية هي لغة المستعمر، رغم أنها اللغة التي فتحت لها أبواب العالم وأصبحت علاوة عن كونها لغة الآخر، لغة الحرية.
1: لقد عانت الكاتبة الكثير من الاغتراب بين لغتين وهويتين ثقافيتين، وقد تحدثت إلى الصحافة وقالت:
0: لأننا لم نكن قادرين على الكتابة مباشرة باللغة العربية، فقد بذلنا جهدنا لكي يصار إلى ترجمة أعمالنا سريعاً إلى هذه اللغة.
2: القراءة بالنسبة للإنسان
3: هي الوقود بالنسبة للمركبة،
2: فكما أن المركبة لا يمكن أن تنطلق بغير وقود،
3: لا يمكن للقارئ أن ينطلق إلى أداء عمله
2: دون التزود من الثقافة والمعرفة من خلال الكتاب.
3: وببساطة شديدة، الكتاب الجميل
2: هو الذي يعيش طويلا
3: في ذاكرة البشر.
2: أجمل الكتب،
3: أجمل الكتب. إعداد محمود قاسم.
2: التقديم نجاة بن سعد وسعيد العميري.
3: أجمل الكتب.
2: الإخراج صلاح بن جمع الرئيسي.
3: أجمل الكتب.
4: مشاركتك الانتخابية تبدأ بخطوة. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026، مع تحيات وزارة الداخلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله. عناوين الأخبار من إذاعة سلطنة عمان. سلطنة عمان واليابان تؤكدان على أهمية الحل السياسي لخفض التوترات في المنطقة وتعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان حرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز. سلطنة عمان تدين وتستنكر الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا وتؤكد دعمها لسيادتها ووحدة أراضيها. المؤتمر الدولي للمسؤولية المجتمعية يوصي في ختام أعماله بظفار بتوجيه الاستثمار الاجتماعي للقطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية. الرئيس الأمريكي يعلن عن ضغوط اقتصادية جديدة على إيران، ووزير الخارجية الإيراني يعتبر الإجراءات الأمريكية تهديدا للاقتصاد العالمي. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات على عدة مناطق في جنوب لبنان. عشرات القتلى والجرحى في هجوم روسي على العاصمة الأوكرانية كييف، وهجمات أوكرانية على عدة مدن روسية. انتهت العناوين، قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: سعاد عبد الله وغانم الصالح بالاشتراك مع مريم الغضبان، علي البريكي وعلي المفيدي في باب النجار.

أسباب النجار، تمثيلية في حلقات، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش، ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

0: هذا إن ما خليته يشرب من ماي البحر ويقول هل من مزيد ما نم عويمره.
1: يا يما صالح ما لذنب.
0: أنا ما تحكي عن صويلح، الله لا يصلح حاله إن شاء الله. أنا قصدي خالة خلخلة ضلوعة الشاذي.
1: والله قالها عامر أخوي وحذرنا منه، لكن حنا اللي رحنا له بريولنا.
0: رحنا علشان نعرف صجة من كذبة يا مقفلة. طلع كلامه مثل بيض الصعو، ينسمع فيه ولا ينشاف، عساه العمل اللي يعمي قلبه وعيونه إن شاء الله بعد.
1: يما واللي يسلم عمرك، لا تقولين حق عامر إن حنا رحنا حق خال صالح.
0: إش حقه؟
1: ما نبيه يزعل.
0: شنو؟ ما تزعل ولا عند يدي اللي راح ما رجع، طقاق اللي طق راسه بالطوفة. شنو عاد احنا قاعدين نبوق ولا قاعدين نكذب عليه؟
1: انا ما قلت يا يما نبوق او ننهب او نكذب عليه.
0: ها عيل شنو؟
1: انا ما ابي عامر يقول لنا شو موديكم لو ليش تروحون ويعفسنا.
0: خلي قول اللي قوله بعدين. انت تعالي، ايش حقه خايفة؟ خلي يسمع منا ولا يسمع من غيرنا، ونطلع احنا القلطانين.

0: الأصالة.
1: نعم أبا جميل.
0: الحقيقة
1: نعم
0: الجريدة
1: اي
0: تعذرك يا صالح.
1: الجريدة تعذرني؟
0: إيه نعم.
1: ليش طال عمرك؟
0: بصراحة أنت في الآونة الأخيرة قمت تقاعس عن العمل بشكل يثير الانتباه وأثار انتباهي أنا بشكل خاص واشمئزازي هم. اشمئزازي أنا بالذات.
1: أنا شايفك أنك نعم. مشمئز أنت. إيه نعم وهيك معفوس طال عمرك. ظهر من عقب آخر نقاش بيننا واللي بينت فيه أن ما له حق يتدخل في حياتي الشخصية، وهو من ذاك اليوم شايلها لي في قلبه، قلبه أسود وطلعها الحين.
0: أنت بصراحة يا صالح نسيت شغلك واهتميت بأمورك الشخصية.
1: طال عمرك أموري الشخصية هذه جزء من وظيفتي. أنا لما أكون مسؤول عن تحرير زاوية المشاكل وفي نفس الوقت أعاني من مشكلة، فهذا معناه أني قاعد أدي عملي حسب الأصول طال عمرك.
0: ومن يقول قاعد تأدي عملك على حسب الأصول؟ أنت صار لك أكثر من مرة التأخر في تقديم مادتك، وأكثر من مرة تسبب في إحراجنا مع القراء مع بعض الزملاء اللي أضطر أكلفهم تحرير زاويتك لما البعض قام يتذمر ويتهرب من التكليف.
1: خلاص خلاص طال عمرك لا تعصب، ماكو داعي تشنج علينا. إذا المسألة كذي أنا متقبل الاعتذار وإن شاء الله مش هيفرق عتويهني. مع السلامة.

0: فن فن فنشت.
1: هو مو فنشت يعني مثل بمفهوم فنشت، بس قال لي يعني ترى الجريرة تعذرك. انت عاد حللها.
0: فنشت فنشت ولا هم اللي فنشوك؟
1: صراحة خالي الاثنين.
0: والتالي معاك يعني شو اللي مطلوب مني الحين وش اللي اقدر اسويه كذلك؟
1: خالي انت شو تبيع بدكانك؟
0: زل.
1: بس انا مفهوم الزل عارفه تمام.
0: خوش.
1: نعم. اقدر اشتغل يعني؟ عندك
0: شنو؟ انت اشغلك عندي؟
1: اي.
0: شو اشغلك؟ مدير عام ولا نايب مدير عام كذلك؟
1: لا انا بيك تحطني يعني مدير عام على الزل.
0: ها.
1: اي نعم.
0: ايش تبيني اشغلك انا بالضبط؟
1: انا بيك تخليني يعني موظف. موظف بس مو رسمي.
0: يعني شنو؟ فهمني وعلمني كذلك.
1: خلنا فهمك. يعني قاعد بيتي.
0: إيه؟
1: واخذ معاش، قصدي يعني تعطيني معاش بس ما اشتغل.
0: نعم نعم نعم. شش شش قلت؟
1: خالي انت بنت خالي
0: وخالك
1: وخمي.
0: إيه؟
1: انا ماني ولد اختك.
0: إيه؟
1: ما لي حق عليك.
0: واللي يقول لك انت مو ولد اختي ولا اعرفك كذلك؟
1: شو تقول؟
0: اقول ما انت ولد اختي ولا اعرفك كذلك. لاحظت كيف؟
1: يعني انا ماني ولد اختك وانت مو خالي؟ يعني انا كل هالمده مغشوش فيك؟
0: أوه.
1: من خدع فيك؟
0: يبا هذا مجرد حكي وكلام كذلك، يعني كلام مو صج، حكي لسان كذبه ولا تصدقه كذلك. لاحظ كيف؟
1: لا لا لا ما يصير الكلام هذا، انت مسؤول عنه ولازم تحاسب علي على كل كلمه قلتها لي.
0: حاسبني حاسبني يا معود، ما يخالف انا راضي، بس المهم عطني فرصه وخلني اتكلم كذلك.
1: انا اصبحت الان يتيم؟ اصبحت الان انا مقطوع من الشارع؟
0: لا.
1: انا مشرد؟ انا ضايع؟ انا لا اصل لي ولا وطن ولا عرف ولا ولف ولا خال ولا عم ولا عم؟
0: وبعدين بعدين يعني بعدين بعدين بتم بالله عليك على طول تتكلم هالموضوع، ان ورانا مواضيع مهمه واهم من المهمه كذلك.
1: لا لا لا لا طال عمرك، لا ماكو اهم من هالموضوع. تقول لي انا ماني ولد اختك؟ عيال امي يتيمه الابوين.
0: يبا لا يتيمه الابوين ولا شيء، ايه اختي وانت ولدها وانا خالك كذلك. وخلصني عاد، ترى طقت كبدي وبنفجر كذلك. لاحظ كيف؟
1: حب راسي اشوف.

0: صباحك عسل يا ابو جميل.
1: صباحك بصل.
2: ها عسى ما شر يا ابو جميل، ايش فيك معصب اليوم؟ مالك عاده اقول صاير شيء؟
1: لا صاير شيء ولا يحزنون.
2: ها عين ايش فيك؟
1: ما ابي اي شخص يدش علي المكتب. برك برك برك برك.
2: لا لا اكيد اكو شيء، صاير شيء.
1: قلت لك ماكو شيء، اطلع واقفل الباب بالمفتاح واخذ المفتاح معك بعد. زين يلا يلا.
2: طال عمرك انت حاسب شيء؟ صحتك تعبانه؟
1: لا تعبانه ولا شيء، بس فكوني واخروا عني يا

0: يا نادرة، أنا شايف إن المسألة طالت وعطيناها حجم أكبر من حجمها. ماكو داعي يا نادرة نخليها تفلت من إيدينا والسبة فلان وعلان.
1: يعني إيش تبيني أسوي يا عامر؟
0: اتصال حين أنت وزوجك.
1: عقب اللي سواه يا عامر تبيني أعيش معه عقب ما مرني وأهاني؟
0: والله يا نادرة الريال هم ما قصرنا معه. أنت من صوب وأنا من صوب وأمك من صوب. أعتقد مو شوية واحد يواجه له ثلاثة أو أربعة.
1: والله ما حد ياب له هالشي، هو ياب هالشي حق نفسه.
0: مهما كان يا نادرة، كل زوجين يدب بينهم الخلاف ويوصلون لمراحل كثيرة، لكن في النهاية يردون حق بعض.
1: ليش ما تقول يفترقون عن بعض؟
0: هذا اللي إحنا ما نبيه. أنا شايف يا نادرة إن هاللي قاعدين يتدخلون بينك وبينه هم اللي بيهدمون حياتكم الزوجية.
1: إنزين شو أقول حق أمي إذا قالت
0: لا لي؟ تقولين حق أمك ولا تقولك. أنت ملزومة بنفسك بس، هذه حياتك أنت مو حياة أمك. الأمر يخصك ما يخص أمك.
1: إنزين أفرض صالح قابلني مقابلة مزينة، شو يكون موقفي قدامه؟
0: لا تخافين لا تخافين، أنا ماني مخليك بروحك، أنا بروح معك.
2: تقول انك مفنش من الجريدة؟
3: اي ليش؟
2: وانا اقول ابو جميل ما رد علي سلام. يعني هذا هو السبب اللي معصب وحالته حاله.
3: معصب؟
2: اي
3: شو تقول انت؟ ايش عن تتكلم؟
2: طال عمرك ابو جميل امس دشيت عليه المكتب مثل العادة.
3: اي
2: باخذ منه المواد الجاهزة بوديها المطبعة.
3: انزين وبعدين؟
2: صبحت عليه ما رد علي. رد علي بعصبية وزفني. قال لي انا اطلع برا برا، ما ابي احد يدش علي ولا يجيني.
3: زين وانا ايش علاقتي بالله بالموضوع؟
2: والله علاقتك انك انت سببت لحاله عصبيه عقب ما تركت الجريده وفنشت.
3: وانا ايش علي بقى؟ انا شكو يبقى انا ريال فنشت حالي حال كل واحد يفنش عنده.
2: اي بس يا استاذ صالح انت الوحيد غير.
3: يعني شلون غير يعني؟
2: اي انت لك معزه خاصه عنده. بعدين لا تنسى انك مستلم صفحة جماهيرية، صفحة مشاكل وحلول، واللي بصراحة اقولها لك لاول مرة.
3: اللي هي
2: الصفحة هذه كانت محل ثقة عند القراء. واذا اختفت معناها اختفت الثقة معاها، وهذا بحد ذاته يقلق بال ابو جميل.
3: طيب شو المطلوب مني علشان ترجع الثقة هذه؟
2: والله المطلوب منك انك ترد الجريدة.
3: نعم. ارجع الجريدة مرة ثانية؟
2: نعم، وراح تكون خوش بشارة حق ابو جميل.
3: انت مصدق تتكلم؟
2: طبعا، ليش اني شايف اللي انت مو شايفه.

0: زين كذي؟ هذا اللي تبيه؟ ارتحت الحين؟
1: يا بنت الحلال يا بنت الحلال، الغايب عذره معاه.
0: والله الغايب حجته معاه.
1: معلوم معلوم يا نادرة.
0: ساعة وإحنا واقفين عند الباب، لا تم جرس ما طقينا، لا تم باب، وآخرتها يطلع لنا واحد ما نعرفه يقول لنا ترى ماكو حد في البيت، مع إن سيارته واقفة قدام الباب.
1: يا بنت الحلال يمكن مرة واحد من ربعه وراح معاه. بعدين لا تنسين يا نادرة إن إحنا ما عطيناه خبر، الريال ما يدري إن إحنا بنيه اليوم، لأن حبينا نخليها مفاجأة له.
0: والله خوش مفاجأة، إحنا اللي بلعناها وسكتنا مو كذي؟
1: على العموم حقك عليانا، وإن شاء الله أرتب لك زيارة ثانية غير هذه. معلوم، وأنا أخوك أنا سعيت بالخير ولازم أكمل معروفي.

0: ها وينك في اليوم؟ وينك في؟ مرتين جيتك البيت وطقيت الباب ليه ما خاب ثناي ولا حد فتح لي لا باب ولا دريشة كذلك.
1: اي انا كنت بالجريدة عند رئيس التحرير.
0: نعم؟
1: بالجريدة عند رئيس التحرير.
0: ايش حقه؟ مو تقول فنشت من الجريدة؟
1: اي قلت.
0: عيال ايش اللي موديك هناك؟ لا يكون رحت تتوسل وتقول لرجعني تكفى رجعني واللي يرحم والديك كذلك.
1: ما بقى عاد الا صالح يقول هالحكي.
0: اي مو انا عارفك زين عارفك كله تبي تهيني اكثر من مره اهنتني مع زوجتك واهل زوجتك كذلك والحين تبي تهيني مع مديرك وجماعه مديرك كذلك.
1: دخل المدير بالله فيك ايش دخل المدير؟ انا لا نهاينك ولا شيء.
0: عيل ليش رحت له؟ ليش
1: انا رحت له؟ شن المدير محتاج لي والجريده هم بحاجه لي.
0: محتاجه طلب عينك والله اقرب مالك يا الملعون. رحت تطر بين العمال هناك عارفك زين عارفك تحب اهانتي واذلالي كذلك.
1: والله عاد كيفك يا الخال ما دام انت راضي تقتنع خلك على سنتك وانت حر كذلك.
2: غدا مع حلقة جديدة من التمثيلية المسلسلة باب النجار، يكتبها للإذاعة مبارك الحشاش ويخرجها في حلقات أحمد سالم.

للخريف أثير يعزف أجمل الألحان، من قمم الجبال التي تعانق السحاب، إلى السهول المكسوة بجمال الضباب، وبنسائم عبق اللبان نحيي جواً رائعاً خلاب. فللخريف أثير يسعد الأحباب.

أثير الخريف، برنامج مباشر يعيش معكم أجواء الخريف من محافظة ظفار، يومياً من الساعة 5 عصراً إلى 7 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان
1: تحدق بصرك بشكل آسر، متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة. حديث البيئة، برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن النمور، على مستوى النمور يوجد ببرامور، على مستوى الببر المخطط يوجد ببرامور المعروف شائعا باسم النمر السيبيري، أيضا نوع الببر يطلق عليه عربيا الببر، هذا النمر المخطط. أما النمر المرقط اللي موجود في جنوب الجزيرة العربية، النمر العربي نسميه، وفي أيضا النمر الهندي، وفي أيضا النمر الأفريقي، وكلها هذه الأنواع تقريبا 5 أو 6 أنواع من النمر، هذا مثل النوع المنقط، هذه نويعات في داخل النمر. لكن هذا النمر الثلجي أو نمر الثلوج لا يوجد منه حتى الآن أنواع نويعات أخرى. في دراسات تتحدث عن يعني بعض التقسيمات الداخلية لم تنتهي حتى الآن. وهذا جسم النمر الثلوج يتراوح بين طول الجسم بين 1 إلى 1.30 متر تقريبا، ويضاف إليه الذيل طبعا عندما نحسب طول في الحيوانات من الذيل إلى الرأس قد يصل إلى 1 متر، بينما يتراوح وزنه غالبا من 25 إلى 75 كيلوغرام. فرو الرمادي الفاتح، وهذه سمة الكائنات الحية التي تعيش في المناطق الباردة وفي المناطق ذات الثلوج، لأنه هذا يساعدها على التخفي، وتغطيه بقع سوداء وحلقات داكنة تساعده على الاختفاء. يوجد أيضا الغزال المنغولي في السهوب الشرقية، والسهوب الشرقية يظهر فيها الغزال المنغولي. والغزال المنغولي يعني هو لا ينتمي إلى جنس الغزلان الحقيقية الغزال، لكنه ينتمي معها إلى نفس العائلة، عائلة البقريات ومجموعة الضباء، ويضم 3 أنواع: الغزال المنغولي، الغزال التبتي، وغزال بورزواسكي. وهذه المجموعات جزء منها يعيش في منغوليا، يبلغ طوله نحو 1 إلى 1.30 متر، وارتفاعه عند الكتف إلى 75 سنتي، ويزن من 25 إلى 30 كيلوغرام. ويعني عنده الفرو ميزة في لون الفرو في في في جزء من جسمه، يصبح لون الفرو أبيض، في بقية اللون بني رملي يميل للبرتقالي. طبعا في بعض الحيوانات التي تعيش في الثلوج، ومنه هذا الحيوان، ومنه أيضا الثعلب اللي يعيش في المحيط المتجمد الشمالي، تتغير إلى حد ما لون الفراء في الشتاء، يكون أكثر كثافة ويصبح أفتح وأكثر كثافة، وفي في في الصيف يختلف قليلا، كما هو الحال أيضا الثعلب اللي تحدثنا عنه في المحيط المتجمد الشمالي، يتحول إلى أبيض في فصل الشتاء، وفي فصل الصيف يكون لونه بني إلى حد ما. فهذا التغير هو يساعد الكائنات الحية على التكيف مع درجات الحرارة المختلفة. واللون الأبيض في العادة للحيوانات هو عبارة عن ليس عبارة عن شعرة شفافة، كما هو حال الدب القطبي. الدب القطبي الورق الريش ماله أو الورق الشعر ماله مثل الزجاج، شفاف، مش بالضرورة لونه أبيض، لكن هذا اللون عديم اللون هو اللي يتحول إلى اللون الأبيض لاحقا عندما نراه نحن من مسافة معينة، أو أيضا يؤثر على ذلك لون الشحم والجلد الخارجي. وهذه الحيوانات أيضا تعيش في تدافع مستمر للحفاظ على التنوع الحيوي أينما وجدت بين الفريسة والمفترس. نستكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
1: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجلية.
0: إذاعة سلطنة عمان من دار الأوبرا السلطانية مسقط.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء، ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
5: برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة، بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية، متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى، عصرية في الفكر، تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس 1 ظهراً، يعاد الجمعة 8 مساء.
0: إذاعة سلطنة عمان. الشعوب العظيمة تزداد صلابة وقوة إذا ألم بها طارح أو عصفت بها رياح المحن العاتية.
6: سوف أريهم من هم جنود ألبوكيرك.
0: والشعب العماني الذي تعرض لغزو المستعمرين البرتغاليين في بداية القرن 16 لم يهن أو يضعف أو يتخاذل، بل نهض كجباله الشماء الصلبة، نافضا عنه غبار الضعف والتجزئة، وانصهر في وحدة متينة يقارع المستعمرين بكل فئاته، يشد من أزره إخوة مخلصون في الخليج العربي.
7: واحد عمان لتكون تحت راية واحدة.
0: وحين انتصر على الغزاة فقد كان نصره للجميع، لتدفع رياح الفرح مركب النصر يرفرف فوقه شراع كبير يمتد من بحر عمان حتى أقاصي الخليج. الشراع الكبير.

الشراع الكبير، مسلسل في حلقات عن رواية للأديب عبد الله الطائي، التاليف الدرامي نور الدين الهاشمي. الشراع الكبير، الإخراج حمد بن عامر الوردي.

0: لم ألاحظ تسمية للسفن أيها القبطان.
1: لقد أردنا استشارتك في الأمر، فأنت موفد القيادة.
0: لا بأس، ولكني أحب أن أسمع اقتراحكم أولا.
1: هناك عدة اقتراحات قد سمعتها من قادة السفن والبحارة.
0: ما هي؟
1: قسم يفضل إحياء أسماء أبطالنا كالصلت بن مالك الخروصي والمهلب بن أبي صفرة،
0: والقسم الآخر
1: يفضل إطلاق أسماء المدن العمانية كمسقط ونزوة وجلفار وصحار، وهذا يعمق الشعور الوطني. وهناك قسم آخر يرى أن نطلق عليها أسماء عامة كالشاهين والنصر والشروق مثلا.
0: كل هذه الاقتراحات وجيهة، والرأي عندي أن نأخذ من كل حديقة وردة.
1: وماذا تقترح؟
0: أقترح أن نأخذ اسم الصلت بن مالك لإنقاذه أهل سقطرى من عدوان الأحباش، واسم جلفار التي أحرقها البرتغاليون قبل عامين لنؤكد لأهلها أننا سوف نثأر لهم، واسم الشاهين تذكيرا بتلك السفينة الرائدة في تحذير سكان الخليج من خطر البرتغاليين.
1: رائع، رائع جدا. عندنا الآن الصلت بن مالك وجلفار والشاهين، وأنا أقترح أن نسمي واحدة باسم اليوم الذي أعلن فيه العرب الثورة والتعاون ضد البرتغاليين من عمان إلى قري.
0: أنت تقصد 21 من نوفمبر؟
1: نعم،
0: لكنه أجنبي.
1: سنجعله عربيا بفضل ما أظهره العرب في هذا اليوم من تفاهم وقوة وتعاون. أتوافقني أخ محمد؟
0: نعم، أنت قائد هذا الأسطول الصغير ويحق لك ذلك.
1: إذن سوف نسميها 21 من نوفمبر، يوم اتحاد العرب المسلمين على كلمة واحدة. ألا ترى أن للشقيقة مصر حقا علينا؟
0: جزاها الله كل خير، إنها الدولة الوحيدة التي قاتلت معنا البرتغاليين، وخاصة في البحر الأحمر وبحر العرب. أتعرف ما يؤلمني يا أخ مسلم؟
1: تكلم يا أخ محمد، فما يؤلمك يؤلمني أيضا.
0: ما يؤلمني أن الدولة العثمانية تقاوم البرتغاليين حينا وتهادنهم حينا آخر، وكل هذا بدافع من مصالح ضيقة دون النظر لمصلحة المسلمين عامة.
1: لا أعرف في الحقيقة مدى علاقتكم بالدولة العثمانية، كل ما أعرفه أنك المسؤول عن الاتصالات الخارجية، كما تعتمد عليك جماعة ابن مداد في تنظيم المقاومة.
0: ومع ذلك فإننا لا نستطيع تجاهل قوة الدولة العثمانية، وعلينا أن نتبع أسلوب السياسة لكسب الأصدقاء.
1: وهل هناك اتصالات بيننا وبينهم؟
0: هناك تبادل لوجهات النظر الآن.
1: لا أعتقد أن هذا سيجدي كثيرا.
0: لماذا؟
1: الدولة العثمانية مهتمة بتأمين مصالحها فقط مع الدولة المسيطرة في كل منطقة، وهي لا تسمح لأي قوة مسلمة أن تكبر.
0: وأين حدث ذلك؟
1: في الهند، إنهم يعادون المغول المسلمين، وهناك في البحر الأحمر يعرقلون عمل الأسطول المصري في محاربة البرتغاليين.
0: معك حق، مصالح الدول أحيانا تتغلب على القيم والأخلاق والنزاهة.
1: ونحن أيضا يجب أن ننظر إلى مصلحتنا الآن، وهي إخراج المحتل من بلادنا.
0: لقد أخذنا الحديث طويلا عن الدولة العثمانية ومصالح الدول، أرى أنك معجب بالإخوة المصريين.
1: نعم يا محمد، أنا مع أعداء عدو بلادي، والمصريون عرب ومسلمون مثلنا، وأنا أقترح أن نسمي السفينة الخامسة باسم مصر.
0: وأنا أوافقك في هذا الرأي.
1: سوف يكون اسم سفينة القيادة هذه التي نركبها هو الشاهين. ماذا تقترح أن نرفع فوق سواري هذه السفن عندما نصل إلى صحار؟
0: العلم الأحمر، وهو العلم المشترك الموحد لهذه البلدان منذ أقدم السنين.
1: توكلنا على الله.

0: في صباح أحد الأيام المشرقة المجيدة، كانت سفينة الشاهين تقترب بشموخ من ميناء صحار، تتبعها السفن الأربع الأخرى.
1: أنزلوا الرايات البرتغالية، ارفعوا الرايات الحمراء.
2: الله أكبر،
3: الله أكبر،
4: حمدا لله على سلامة.

0: عمر، هاشل، حمود.
1: نعم سيدي.
0: تركبون سفينة 21 من نوفمبر وتتجهون إلى الميناء حاملين العلم الأبيض كرمز ليطمئن أهل صحار وحاكمها إلينا.
2: يا أهل صحار، يا أهل صحار، سلام عليكم. لن يحرق البرتغاليون مدينتكم بعد الآن. الإمام ناصر قد طردهم، وها هو أسطوله يتجه إلى مدينتكم ليدافع عنكم ويكون بحركم ملجأ له. يا أهل صحار.
3: كان خميس بن رويشد الضنكي حاكم صحار على دراية بقدوم السفن الخمس، ولكنه خاف أن يكون ما يراه من ظهور السفن الخمس خدعة من خدع البرتغاليين، فنادى قائد الحامية سالم بن راشد الغيلاني.
4: يا سالم، يا سالم.
5: نعم يا سيدي.
4: انظر، هناك 4 سفن واقفة على مشارف الميناء.
5: نعم، وأرى سفينة تتقدم نحو الميناء.
4: راقب هذه السفن جيدا واستعد مع الحامية للقتال، أخشى أن تكون خدعة من خدع العدو الماكر.
5: حاضر يا سيدي.

0: السفينة تقترب كثيرا من المدينة يا سيدي، وهناك صوت قادم منها.
1: يا أهل سحار، سلام عليكم، لن يحرق البرتغاليون مدينتكم بعد الآن. الإمام ناصر قد طردهم، وها هو أسطوله يتجه إلى مدينتكم ليكون بحركم ملجأ له.
2: يا أهل سحار،
0: بحارة السفينة يلبسون الزي العماني يا سيدي.
3: هذا لا يطمئن بعد.
0: إنهم يرفعون العلم الأبيض كدليل للسلام.
3: انتظر،

0: لقد عرفت أحد الراكبين، إنه صالح الشقصي.
1: أتقصد أنه صالح بن الشيخ خميس بن سعيد الشقصي؟
0: نعم يا سيدي، إنه خميس الشقصي الذي قاد حملة صحار ضد البرتغاليين وحررها منهم.
1: سبحان الله، دم النضال يجري حارا من جيل إلى جيل.
0: ما هي أوامركم يا سيدي الآن؟
1: أطلب من الجنود أن يغمدوا أسلحتهم وارفعوا العلم الأبيض جوابا على إشارتهم لنا بالسلام، واذهب أنت لاستقبالهم في الميناء. هيا.

0: وصل الزورق أخيرا إلى شاطئ صحار، فكان في استقباله قائد الحامية الذي صافح البحارة بحماس.
1: السلام عليكم يا سيدي قائد الحامية، نحن من القوة البحرية العمانية، وقد جئنا من الهند ومعنا قائدنا مسلم العريمي.
2: وعليك السلام، وما هي أوامر قائد السفن؟
1: لدينا أوامر بإرساء السفن في مرفأ صحار، وهذه هي أوراق السفن النظامية.
2: وكم راكبا لديكم؟
1: 41 رجلا وامرأتان.
2: مرحبا مرحبا بكم يا حماة الوطن. عد يا أخ صالح إلى القبطان مسلم وأخبره بأننا نرحب بهم جميعا، وسوف يستقبلهم الحاكم قبل ظهر اليوم، والغداء للجميع عندي إن شاء الله.

0: عاد صالح الشقصي إلى سفينة الشاهين وأخبر القائد مسلم والقائد محمد بما جرى معهم.
1: حاكم صحار يرحب بالسفن يا سيدي، وقائد الحامية دعانا جميعا للغداء.
2: الحمد لله.
0: تابعت السفن إبحارها ودخلت ميناء صحار بهدوء. وقفت جموع الأهالي تستقبل بفرح وزهو هذه السفن وهي تدخل الميناء عزيزة شامخة.
2: ألن تهبط معنا الميناء يا محمد؟
3: لا يا أخ مسلم، أخشى أن يكون للبرتغاليين بعض العيون هنا، سوف أهبط الميناء ليلاً.

0: وبعد أن سلم الجميع على الحاكم وتناولوا طعام الغداء مع قائد الحامية، خصصت لهم أماكن للسكن، واتخذت الزوجتان زوينة ونورجهان معا مسكنا واحدا، إذ لابد أن يكون أحد الزوجين في مناوبة حراسة في الأسطول. أما محمد فقد هبط من سفينة الشاهين ليلى.
1: حان أوان الوداع يا أخ مسلم.
2: إلى أين؟
1: إلى نزوة، لابد أن أقدم تقريري إلى القيادة هناك.
2: أتمنى لك السلامة.
1: وأنا أيضا أرجو لكم النصر والسلامة إن شاء الله. ستكون الأيام القادمة حافلة بالأحداث.
0: كنتم مع نجوم الدراما العمانية في مسلسل الشراع الكبير. مع تحيات نور الدين الهاشمي والمخرج حمد بن عامر الوردي. الشراع الكبير.

0: شكرا.
1: إذاعة سلطنة عمان. لقد ابتدأ الإنسان منذ قديم الزمان بالبحث عن مسكن ملائم، فسكن الكهوف والجبال، ومع مرور الوقت عمر الأرض، فارتفعت البنايات إلى شاهق عظيم، وأصبحت العمارة كتاباً لتاريخ الأرض وجغرافيتها، وباباً للتعرف على ثقافات الشعوب. ومع ازدياد أعداد المباني والبشر على هذه الأرض، كان لزاماً على المعماريين أن يفكروا في استدامتها. صوت العمارة.

0: صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير أعزائنا ومستمعين الكرام، وتحياتنا لكم أينما كنتم عبر أثير إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم وحياكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي صوت العمارة. في حلقة هذا الأسبوع راح نتكلم عن مفهوم الحداثة. غالبا مفهوم الحداثة الناس تتناوله كمضاد للتراث. ماذا لو اعتبرنا الحداثة جزء من التراث؟ راح نتكلم عن مشروع مميز في الوطن العربي، لم يأخذ الحداثة كضد ولم يأخذ الحداثة كنقيض، لأننا اليوم نحن نعيش في في مظاهر الحداثة ومرتبطين فيها ارتباط لا يقبل الفصل. وواحد من المتخصصين في هذا الجانب هو المهندس المعماري الدكتور جورج عربيد من لبنان الذي ينضم إلينا عبر الاتصال. طبعا الدكتور جورج عربيد هو أستاذ أكاديمي وقام بتدريس العديد من الأجيال في الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وفي الجامعة الأمريكية في بيروت، وفي الجامعة اللبنانية، وكان حصل على شهادة الدكتوراه في التصميم المعماري من جامعة هارفارد، وأيضا حصل على منحة الفول برايت في الولايات المتحدة الأمريكية كباحث في برامج التاريخ والنظريات والنقد بجامعة MIT معهد الماساتشوستس للتقنية، وأيضا عنده دبلوم دراسات عليا في العمارة. وهو أيضا إلى جانب كونه أستاذ أكاديمي تخرج من أرقى الجامعات وخرج العديد من الأجيال، فكذلك هو محكم للعديد من المسابقات والجوائز، من بينها جائزة الاتحاد الأوروبي للعمارة المعاصرة في دورة سنة 2019 وجائزة المعماري ميس فان دي روخ. وطبعا هناك أيضا هو ممارس له الكثير من الأعمال المعمارية، من أشهرها بيت الشباب ودار المعاصر وبيت سالم في بطران. والأهم في مسيرة الدكتور جورج عربيد أنه هو قام بتأسيس المركز العربي للعمارة في سنة 2008. هذا عبارة عن مركز أبحاث وإرشيف لعمارة الحداثة في الوطن العربي اللي راح نخصص عنه حلقة هذا الأسبوع. وحلقة هذا الأسبوع إضافة إلى موضوع الحداثة، نحن نحتفل بإعلان المهندس الدكتور جورج عربيد كشخصية العام المعمارية الشرق أوسطية المعروفة بجائزة محمد مكية للعمارة، وصوله للقائمة القصيرة لدورة 2024. فأولا دكتور جورج أهلا فيك في برنامج صوت العمارة، وأهنيك على هذه السيرة الذاتية، هذا الإنجاز لمدى العمر والذي تتوجه اليوم بوصولك للقائمة النهائية في جائزة محمد مكية للعمارة دورة 24.
2: السلام أستاذ علي، أنا بشكرك كثير على الاستضافة وعلى المقدمة الحلوة.
1: حياك الله دكتور جورج، وطبعا أنا متأسف أني أجري هذا اللقاء عبر الاتصال، كنت أتمنى أنك تكون ضيفا هنا في مسقط، ولكن لبعد المسافة يعني أنت في بيروت، ونتشرف بك عبر الاتصال على أمل إن شاء الله عما قريب تكون هنا. في البداية خبرني عن انطباعك عن هذا الإعلان الذي تلقيناه عن وصولك للقائمة النهائية لجائزة محمد مكية للعمارة في دورة هذا العام.
2: أكيد أنا سعيد كتير وبشكر اللجان اللي قررت على هالنتائج هيدي، ومتأمل خير. للحقيقة هذا النوع الجوائز اللي بيقوي معنويات الناس، إن كان الأفراد ولا الجمعيات ولا المؤسسات. بس بتقلي يمكن المؤسسات الكبيرة يمكن ما بتعوز كتير تشجيع، لأنه بالإجمال مسيرتها ماكنة وواضحة وفيها إمكانيات. مشان هيك جوائز والتفاتة من هالنوع كتير بتشجع على المثابرة بالطريق الصعب. لما بكون عم نحكي على جمعيات لا تبغي الربح أو على جمعيات صغيرة ولكن طموحها كبير، فهيدي الجوائز بتجي لحتى تشجعها ولحتى تسلط الضوء عليها. أكيد كلنا هلأ بنعرف أهمية الإعلام وبنعرف أهمية الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس إن كانوا متخصصين ولا لا. فإذن هيدي الجوائز بتساعد كتير بهذا الاتجاه، وبصراحة بالنسبة لإلي هي كمان مثل وسام اعتراف بأهمية التراث الحديث بالعالم العربي. لأنه بالإجمال لما بنحكي عن تراث العالم العربي أو عن جوائز لناس عم يشتغلوا على التراث العربي، لسوء الحظ أنا بقول أكثر الأوقات بنفكر بالتراث القديم يلي أكيد أكيد أكيد مهم كتير بكل الدول العربية، ولكن إجمالاً ما في التفاتة للتراث الحديث، وفي اعتبار أنه هيدا التراث منه شخصيتنا منه هويتنا. وهلأ بنحكي لحضرتك من خلال هالمقابلة عن شو بقصد بهذا الموضوع.
1: هل هذا هو السبب الذي دفعك لإنشاء المركز العربي للأبحاث، أنك وجدت هناك فجوة في الاهتمام بمواضيع الحداثة؟ لأني أنا تشرفت أن أكون في لجنة التحكيم لدورة هذا العام في جائزة محمد مكية، ولجنة التحكيم بالإجماع لما شافت إلى ملفكم سواء أنتم كفرد أو يعني الفريق الذي معكم من تنفيذيين وأعضاء مجلس إدارة، ونردف لهم يعني التحية والتهنئة، شفنا أنه مش مجرد مركز أبحاث عادي. يعني أنت من سنة 88 تلقي المحاضرات في شتى الدول في الوطن العربي، وأسست أرشيف وأسست مركز للأبحاث ومطبوعات ومشاركات وأنشطة. فهذا العمل الذي أنت تقوم فيه وتصف نفسك بمؤسسة صغيرة، لكن الجهد الذي تقوم فيه لا نظير له في الوطن العربي. فإيش السر يعني وراء الاهتمام في عمارة الحداثة تحديدا، وأن يكون هناك في مركز متخصص لأبحاث الحداثة؟
2: أنا بشكرك على وصفك للي نحن بنحاول نعمله. للحقيقة هيدي بلشت لما كنت أنا أستاذ بالأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة، وكنت دعيت لحتى أعطي درس بتاريخ العمارة الحديثة. فبلشت أحضر لهذا الدرس ولاحظت أنه أكثر المراجع غربية، ولما بيكون في مراجع عربية ومحلية بتكون بالإجمال وما منا كتير على كل حال عم تنقل معالم الغرب بموضوع الحديث. فبلشت أنا طعم الدرس تبعي من بأمثال من خاصة من لبنان بوقتها، بعدين وسعت على العالم العربي لحتى صلت الضوء على المدينة اللي نحن عايشين فيها، اللي كنت مستغرب بصراحة لما درست العمارة إنه ما كان حدا يحكي لي عنها بوجه الحديث. كنا ندرس تاريخ العمارة الغربية وبس بدنا ندرس التراث ندرس تراثنا المحلي، وكأنه في تناقض لفظي، في تناقض بين شعبنا والحداثة. وكنت أعتبر هيدا خطير جدا سياسيا حتى لمعنوياتنا كشعب عربي، إنه الحداثة هي الآخر والتراث هو نحن. أنا بعتقد نحن التراث والحداثة. هلأ بسياق المقابلة بفسر أكثر. يعني لما بلشت طعم الدرس تبعي الدروس بهالأمثلة اللي حوالينا صرت شوف قديش أهميتها حتى التاريخية وظروف إنشائها ومين اللي صممها ومين اللي كان وراها كمشروع كباترن وغيره. قلت لا ضروري هذا الموضوع أفوت فيه بتفاصيله أكثر. فأخذت منحة فولبرايت على MIT مثل ما حضرتك ذكرت وبشكرك. وبهيدي السنة تمرست على سبل البحث العلمي بموضوع تاريخ ونظريات العمارة، وتأكد لي بعد أكثر أهمية إلقاء الضوء على عمارتنا العربية وخاصة اللبنانية بوقتها، وكتبت أطروحة عن الحداثة المعمارية بلبنان. ركزت على فترة الثلاثينات سبعينات أو ثمانينات لأنه كان فيها تغير كبير إن كان باستعمال المواد أو حتى بانتشار المدن وغيره، وبلشت جمع خرائط وصور ومعلومات، وعملت مقابلات مع ناس كنت وقتها كنا نعملهم على كاسات ماجنتيك كاسات، بعدين حولناهم أكيد بالمركز لـ MP3 صار مين ما كان بيقدر يسمع، مقابلات مع مهندسين. وبوقتها عملت تقريبا شي 20 مقابلة تسجيل صوتي لمهندسين كانوا اشتغلوا شي 40-50 سنة وعملوا أهم المباني وما بحياته حدا سألهم سؤال. فكانت بصراحة بالنسبة لي فرصة كتير حلوة لحتى أتعرف على خفايا الأمور بمهنتهم، وبنفس الوقت دون هيدي الأشياء وأتركها لغيري من بعدي. فكله بلش هيك كنتيجة لنوع من إحباط كان عندي لما كنت عم بعمل البحث تبعي، إنه مراجع مش موجودة كتير، تسجيلات ما في، الأرشيف ما بتلاقيه مبعثر أو ما حدا نعطيه أهمية وغيره.
1: دكتور جورج، ألا تعتقد أنه المغاربة من أمثال المفكر محمد عابد الجابري ومحمد أركون وغيرهم، يعني ممن حملوا مشروع يعني نقد العقل العربي، لما تكلموا عن الحداثة دائما يعني في كتاباتهم تجد أنه الحداثة هو الآخر الذي يضغط علينا، وبالتالي التراث هو الملجأ والحماية لنا من الآخر، في ظل أنه الحداثة هي أمر متغير وغير ثابت ولا يتصف، يعني يتصف بالديناميكية والتطور المستمر، في حين التراث بالمقابل يعني هو أقدم وأرسخ وأكثر ثباتاً، وبالتالي يعني أكثر قدرة على اليوم الثبات في مواجهة التغيرات وهكذا. فهذا أوضح لنا أنه هناك في نوع من التضاد ما بين التراث، وحتى عناوين كتبهم اليوم التراث والحداثة، وكأنما في نوع من الكونتراست، في نوع من التضاد. بس أنت صحيح. اليوم تقول أنه لا، هي المسألة مش مسألة تضاد، فكيف؟ خلينا نشرح للمستمعين يعني إيش هي الحداثة.
2: كثير حلو اللي عم بتقوله، وبشكرك على تذكيرنا بالكلام هيدا وبهالعظماء. أنا رح ركز على الحداثة بوجه المعماري، لأنه أكيد الوجه الفلسفي موجود بالعمارة، بس رح فوت أنا على الموضوع من باب تاريخ العمارة، نظريات العمارة، الحاجات العمارة. أنا في كلمة كتير بلاقيها مناسبة لشرح وتوصيف العمارة، إن كان بالنقد المعماري. بتعرف أنا درست بالجامعات، درست تاريخ ونظريات العمارة، ودرست التصميم المعماري وغيره. في كلمة بحبها كتير وبكررها كتير، هي كلمة الأداء بمعنى البرفورمانس. أكيد بنظريات العمارة الحديث صار في انتقاد كبير، إن كان عنا ولا بالعالم، إنه العمارة الحديثة هي وظيفية، فإذا ما فيها جمالية مثلا العمارة اللي سبقتها، إن كانت تحضيرية ولا كلاسيكية ولا بتتبع أنماط تاريخية معينة. ولكن إذا مننسى كلمة الوظيفة منحط محلها كلمة الأداء، ساعتها منقدر نقشع تاريخ العمارة وتقييمنا لها ببكار أوسع، بيسمح لنا من خلاله إنه نقبل الحداثة، لأنه الحداثة جابت بأوقات كتيرة وبأماكن كتيرة ومنهم عنا وبزمننا وبالزمن اللي سبق، جابت لنا أداء معين كان مفيد لشعوبنا. أنا بعتقد أنه خطر الكلام عن التراث المعماري من ناحية أصولية بيأذي حتى فكرنا يلي بده يربط حالنا بشو إجا قبل، لأنه بقدر أقول كمان هيدي بكررها دايما، أنه اللي منسمين إحنا تراثنا هو تراكم حديثات. لما كانوا عندهم إمكانيات معينة اللي سبقونا، إن كانوا مهندسين ولا كانوا معمرجية ولا كانوا بنائين ولا كانوا فلاحين، عم يبنوا من دون الاستعانة بخبرات تقنية معينة، بس كانوا عم يتعلموها من بيّن وجدّن وغيره، عم يتوارثوها. هيدي العمارة بوقتها كانت أحدث شيء ممكن الواحد يعمله ليأمن الأداء اللي إله حاجة له. وهلأ ليش بقول أداء؟ لأنه بالأداء فيك تحط أي شيء، فيك تحط الأداء الاقتصادي، فيك تحط الأداء الجمالي، فيك تحط الأداء الاجتماعي لما العمارة فيها تجمع الناس مع بعضهم، فيك تحط الأداء الوظيفي، فيك تحط الأداء السياسي إذا عم نحكي على مثلاً مباني عندها دور تمثيلي، إن كان مباني حكومية ولا مباني إلى علاقة بالثقافة العامة ولا مباني حتى دينية أو غيره. فإذا المباني والعمارة لما نطلع عليها من خلال الأداء، وإذا أمنت أحسن أداء بتكون أحدث شيء بزمنها، وبيمرق الزمن بيتغير الزمن وبتوصلنا لإلنا من بعد كل هالزمن نطلع عليها ونقول هيدا تراثنا. بس مثلاً بعطيك مثل لبنان، كل الناس بتحب البيوت التراثية وأنا منهم، بنسميها البيت اللبناني، ثلاث قناطر، مبنى حجر، سقف وأرميد. بس الأرميد مثلاً نطلع عليك عنصر تراثي لبناني ما إجا على لبنان إلا بأواخر القرن التاسع عشر. فإذن لما إجا الأرميد على لبنان كان محدث، واللي استعمله كان عم يعمل عمارة حديثة بوقتها. وأنا بعطي دايماً هيدا المثل في صور لمنطقة زحلة، ما بعرف إذا بتعرف زحلة بالبقاع اللبناني، هي مدينة بس كانت بالأول بلدة أصغر. مهم زحلة من أهم المدن بالبقاع، وصلت الكاميرا عليها قبل الأرميد، كاميرا التصوير، آلة التصوير، يعني في صور لزحلة ما فيها ولا سطح أرميد، معناتها الحداثة أو التقنيات أو غيره وصلت قبل اللي نحن منحب نعتبره كعنصر من التراث اللبناني. فإذا الواحد لما بيدرس تاريخ العمارة بيقدر يحط الأشياء بنصابة تاريخي، وبيقدر يفهم تطورها بشكل بيسمح له ما يطلع عليها كتناقض. ما صار فيه بتاريخ البشرية أو بتاريخ العمارة، سيحصل فيه أوقات تطورات متسارعة، إن كان بتطوير المدن ولا باختراع أو باكتشاف مواد معينة أو تقنيات، وأكيد اختراع الأسانسور واختراع كل هالأشياء، الإليفيترز وغيره المصعد وغيره، أكيد طورت. ولكن ما صار كل هيدا الشيء بالصدق، في حاجات معينة تأمنت وراح العالم باتجاه معين.
1: أنت تقول دكتور جورج أنه الأصالة اللي موجودة اليوم في مدننا والتي نحن نعتبرها تراث هي أساساً كانت أمر حديث في وقت ما. يعني هذا القرميد لو شاهدنا المباني كانت المباني بدون قرميد في الأصل، لما تم بنائها ما كان عليها قرميد، ولكن فيما بعد تم إضافة هذا القرميد الأحمر كعنصر حداثي، واليوم صرنا ننظر إليه والشيء بالشيء يذكر. يعني أنا حتى في مطرح في سلطنة عمان يعني حصلت على صورة من نهاية القرن التاسع عشر، ولسه يعني الكاميرات كانت الإرسالية الأمريكية توها عندها الكاميرات، حصلت على مباني ما عليها بلكونات ما عليها شرفات. ولكن فيما بعد مع ازدهار تجارة الخشب عبر المحيط الهندي صارت البلكونات موجودة. اليوم هذه البلكونات تعتبر جزء أصيل من التراث، ولكن الحقيقة هي أصالة نحن صنعناها، هي ما كانت موجودة. نحن لو رجعنا فيها بالتاريخ هي أيضا حاجة حديثة.
2: صحيح، هيدا كله تراكم تاريخي وتراكم مادي وتراكم فكري. هلا أكيد أنا ما عم أقول إنه أي حداثة جابت إيجابيات، وأكيد التاريخ بيحمل مع حاله بيحمل إيجابيات وبيحمل انعطافات تقنية أخلاقية سياسية ممكن انه ما تكون عم بتأمن الأداء اللي كنت عم بحكي عنه قبل، إن كان بالمعنى الاجتماعي ولا بمعنى تحسين حياة الإنسان. لأنه العمارة إذا بدي وصف أهم وظائفها اللي هي إنه تحسن حياة الإنسان. أنا بالنسبة لي عمارة ما بتعمل تحسين لحياتنا ما بتعني لي، ما بنبهر لإلها، ما بزقف لها، ما بشجع عليها. من هيك الأداء الاجتماعي، الأداء الصحي، الأداء الحماية من عوامل الطقس، الاقتصاد، في نحكي كتير هلأ اليوم عن الاستدامة. العمارة الجيدة عبر التاريخ كانت مستدامة، من ضمن عمارة الحداثة، وفي عمارة حديثة غير جيدة ما أخذت بعين الاعتبار الاستدامة أو اقتصاد. فإذا هيدا بالنسبة لإلي هو المعيار. المعيار ليس الشكل، ليس النمط المعماري. لازم نقدر نتخطى النمط المعماري، نتطلع على سبب وجود العمارة وليش الإنسان ممكن يحسن وضعه بعمارة جيدة ويأذي وضعه بعمارة غير جيدة. مش كل شيء تراثي جيد ومش كل شيء حديث ما بيسوى. يعني حتى لما بتحكي أوقات عن تراث حديث، في ناس بتعتبر أنه هيدا تناقض لفظي، أنه إذا تراث يعني مش حديث، وإذا حديث يعني مش تراث. وهيدا بفتكر سياسياً غلط، لأن نحن الشعب العربي، الشعوب العربية كتير غلط أنه نروح بهذا الاتجاه، وكأنه ما شاركنا أبداً أو ما عنا شيء نعطي إلا أنه نتقوقع بأفكار عنا إياها عن مجتمعاتنا، كيف لازم تلبس، كيف لازم تعيش، وكيف لازم تعمر. وهيدا الشيء واضح أنه ما رح يناسبنا. اللي رح يناسبنا هو وعي اجتماعي أكيد، وعي حتى بالتعليم وبتربية العمارة، وما نروح صوب أصولية استعمال أنماط تراثية لشكلها مش لوظيفتها. نطلع كتير من اللي بالعالم العربي وبالعالم كله، ما بدي يكون عم يعني ما بدنا نجلد حالنا أكتر من غيرنا، بس أنا بزرت كتير دول مثل الصين وغيره. كمان بالصين في أوقات بتلاقي ما بيني مكاتب بالمدن الكبيرة، بيجينج وغيره، بتلاقي على راسها، في على سطحها، على طبقين ثلاثة، بتلاقي شيء تقليد للباغودا الصينية، وكأنه الواحد بيعوز أنه يعمل باغودا، يعني مسخ للباغودا الصينية لحتى يعرف حاله أنه ببيجينج، وهو ببيجينج واضح أنه وين هو. يعني ما في لزوم لحتى واحد يلبس ثوب الهوية. وبموضوع الهوية بحب أقول شغلي أنا، أنه الهوية المعمارية أخطر شيء عليها العمارة، لما بينطلق التصميم من إرادة فرض الهوية. الهوية هي بتطلع لوحدها. يعني لما بتكون أنت عم بتصمم ببلد عربي معين، خود المغرب مثلاً بمناخه، ولا خود الخليج، ولا خود مصر، ولا خود حي الله بلد، لما بتكون أنت عم بتعمر عمارة جيدة رح تطلع الهوية محلية مهما عملت. ولما عم تعمل أنت عمارة سيئة، مهما تلعبت على أشكال المعمارية يلي الناس منتظرتها منك بخصوص الهوية، ما رح تنجح بأنك تعمل عمارة محلية، لأنه كونها محلية منه مرتبط مباشرة بالأشكال المعمارية. هو مرتبط، نرجع على نفس الكلمة، مرتبط بالأداء المعماري. والأداء المعماري إذا كان جيد عبر العصور، في إشياء كتير تتراكم وبتضل وبتصفي هيدي التراث الجيد.
1: دكتور،
2: وفي اشياء كتير نطلع عليها بسطحيه ونصير نكررها ونستعملها، والحجر والقناطر والاشكال هيدا. ونحن اليوم كيف بنعمل؟ بنقلد القناطر القديمه بالبطون. انه شو هالشطاره انه عم نتمرجل او عم نتباهى مع اذا بدك المعمرجيه القدام اللي كانوا يشتغلوا بامكانيات كتير ضئيله ويعملوا كل هالروائع بتاريخنا، عم نتمرجل عليهم ونستقوي عليهم بشو؟ بصاروخ بقصب الكهرباء وبمواد جديدة يعني لا تمت لواقع، يعني نشتغل فيها بطرق لا تمت لواقعها بصلة.
1: دكتور دعني شوي هنا يعني أتداخل معك. لي كاربوزيه لما عد خمسة عناصر أساسية للحداثة اللي هي الإسمنت والحديد والزجاج، هذه تحت مسمى الطراز الدولي أو الانترناشنال ستايل، بعد سنة 48 بعد الحرب العالمية انتشرت بشكل يعني خصوصا في البلدان اللي يعني نحن في الخليج بعد اكتشاف النفط في نهاية الخمسينات ومنتصف الستينات وبداية تصديره بكميات تجارية، صارت هناك في أموال وصار هناك في حاجة للتعمير. ففي عمان كان هناك في تخوف من هذه المواد، أن هذه المواد مثل الزجاج خصوصا يعني مسحت هوية كثير من المدن الخليجية، وكان هناك في تمسك باللون الرملي، في تمسك لعدم الارتفاع، في تمسك بالقوس، إلى أن الناس بدأت تضج. يعني أنتم ما عندكم مشروع إلا وتسألوا فيه سؤال القوس؟ اليوم بدأت الأمور لا، لكن صار في نوع من الوعي. يعني صحيح في مرحلة من المراحل كان في عملية نسخ ولصق مباشر من القلعة ومن يعني من التراث القديم، اليوم صار في نوع من الإبداع في تقديم هذه العناصر. فسؤالي دكتور، هل تعتقد أننا لما انفتحنا عن الحداثة بحكم أنها قادمة من الغرب سمحنا لها أنها هي يعني تمحق هويتنا؟ والشق الثاني من السؤال، هل الحداثة كانت لفترة محددة وانتهت؟ لأن لما وأنت أستاذ في النقد والنظريات يعني حسب ما كانوا يدرسونا في الجامعة أن فترة الحداثة هي الفترة التي بدأت مع الميكنة ومع التصنيع، ولكن فيما بعد جاءت مراحل أخرى، مرحلة ما بعد الحداثة ومرحلة يعني اتجاهات ومدارس فلسفية كثيرة في العمارة. فهل نستطيع نقول أن عمارة الحداثة كانت لفترة محددة انتهت، وما يوجد اليوم في منطقتنا هي عبارة عن آثار لازلنا نعاني منها لأننا استقبلناها بشكل خاطئ؟
2: لا أنا ما وكثير بشكرك على سؤالك لأنه رح يسمح لي أشرح نظريتي. أنا ما بتطلع على الحداثة كنمط معماري أو كزمن معين. الحداثة هي سلوك، هي استعداد لاستنباط من مكان معين وواقع معين أفكار ومشاريع بنت زمنها وبتأمن الحاجات تبع زمنها ومكانها. فإذا لما منقول أنه خلصت العمارة الحديثة وصار في وراها ما بعد الحداثة، أنا بعتقد ما بعد الحداثة هي كارثة معمارية بحد ذاتها، لأنه هي مسخ لأشكال، عم بحكي بالإجمال مش كلها بس أكترها، هي مسخ لأشكال تاريخية عم بتبرر وجودها برفضها لما قدمته الحداثة. بالإنجليزي بيقولوا you should not throw the baby with the bath water. ما فينا نحن هلأ لأنه الحداثة أخذت اتجاهات معينة، أوقات بموضوع التنظيم المدني، أوقات بموضوع هدم أحياء تراثية أو إعطاء أهمية زائدة للسيارة وللنقل وغيره، أكيد هدول صار في أخطاء، ولكن ما فينا نحن نقول أنه كل الحداثة ما بتسوى، تعالوا نرجع لحتى نعيش مثل ما كانوا يعيشوا من 100 و200 سنة، لأنه وظائفنا اختلفت وما فينا نقلد الأشكال هيدي بالمباني تبعنا. فإذن أنا بقول وحتى في كتب when modernism was a cause not a style، يعني لما نحن فينا نكون بفكرنا محدثين ومطورين وبذات الوقت عندنا وعي كامل لمن نحن وأين نحن وفي أي زمن، بفتكر نوصل لأحسن عمارة. أنا ما بروح أبدا على الاتجاه الأصولي، وخاصة لما حضرتك هلأ قلت أنه صار في مباني إزاز وأجت من الغرب، هذا كلام يعني مش كل الغرب في إزاز، مش كل العمارة الغرب إزاز، يعني عمارة الإزاز أجت بظروف معينة لوظائف معينة، وحتى في بعض المباني اللي انعملت إزاز فيها كان إفراط إذا بدك باستعمال الإزاز. يعني مثل معروف كتير هو فيلا فرانسورث للودفيج ميس فان ديرو يلي ما قدرت مدام فرانسورث تسكن فيها لأنه عمل ليها كلها إزاز. ففي إشي أوقات أوكي في اتجاهات معمارية راحت بـ بـ إلى أقصى حدود التجارب، ولكن نحن ما في شيء بيجبرنا أنه نرفض الحداثة كلها لأنه الإزاز ما بيناسب المناخ تبعنا. وأنا وبدليل أنه في فترات زمنية بالعالم العربي، عم بحكي عن كويت الستينات، عم بحكي على المغرب بالثلاثينات، بيروت بالخمسينات وغيرها من الأماكن، اللي قدرت تحافظ على نسب معينة، لا لنقول الشوارع مع مباني فيها 4-5 طوابق، فيها شجر بين البنايات، في احترام الجيران لبعضهم بمعنى الارتفاع المباني والخلق الأماكن اللي بيلتقوا فيها، إن كان من ساحات عامة ولا خضار ولا زرع ولا غيره، خسرناها لما صار في أبراج بتصفي بالعشرين وثلاثين وأربعين طابق وبتتراجع عن الطريق العام، يعني ما بيعود في أوربانيتي، ما بيعود في حيز عام مشترك للناس، وبتتسيج وبتتصون وبنحط فيها سحبة شجر بلح، بتحس أنه طالعين من الكمبيوتر كلهم بفرد ارتفاعي. يعني أويت عندي هنا هالمشهد يلي بيضحكني كتير، أنه ممكن يكون المهندس رفض إحدى الشجرات لأنه أطول من غيرها بعشرة سنتيمتر، لأنه بالرسمة تبعيته عاملهم كلهم على فرد طول. يعني صار فيه إذا بدك بموضوع ما بعد الحداثة وهذا اهتمام بالصورة وبالشكل أكثر بكتير من الاهتمام بالإشياء العادية الطبيعية. life happens، يعني الحياة تجري. فإذا الحداثة ما جابت معها كل العلل اللي اليوم نحن منزلت عليه، نحن بنرفض هيدي، على القليلة ما بتبنى هيدي النظرية بالعمارة. أكيد ما في أخطاء وأكيد الواحد بيتعلم عبر، بس بأكد لك أنه المدن تبعنا هلأ منا أحسن أبداً من المدن اللي كانت موجودة قبل. هلأ عمان هو وضع خاص لأنه صحيح ما أنت عم بتقول كان في من الأول اهتمام، ولأنه كمان أكيد كان في أمثال حوالين كان بالخليج أو غيره، أنه نحن لا نتميز بعمان بهيدي الأشياء، خلينا نحافظ عليها. وهذا الشيء صحيح. هلا إذا الواحد بيلاقي فيها رتابة ولا بيلاقي أنه لا في مجال للاختبار وفي مجال للهيدا، هذا بصير وجهة نظر. ولكن اللي أنا عم بحكي عنه مش قلب الطاولة ونقول أنه ما في عنا تراث ويلا الحداثة جارفة وعمارة عالمية. أنا عملت مرة محاضرة سميتها العمارة الحديثة في لبنان، أهي عمارة عالمية أم حداثة محلية؟ وأنا المقصود كان أنه هيدي لا حداثة محلية. وبتذكر تماما عملت محاضرة بالشام بسوريا عن الموضوع هيدا، وأحد المعماريين البارزين قال أنا بشكرك على المحاضرة وبشكرك عم تفرجينا المباني تبع بيروت الخمسينات، وقال لي أنا ممكن مثلا أفهم تشايكوفسكي، ممكن أقدر بيتوفن، بس أنا يلي بحسها مزبوط كعربي هي فيروز. فأنا جاوبته أنه ما فيك تكون فيروز أكتر من فيروز، لأنه فيروز طبعاً بحكي عن المغني العربي الشهيرة اللي قلت له فيروز ساكنة ببناية من هالبنايات الحديثة اللي فرجيتك إياها، ما في تناقض بين أنك تكون فيروز وتسكن ببناية حديثة معمولة من بطون وعندها علاقة منيحة مع الخارج ومنظر على البحر وعندها شرفات ما كان الحجر يسمحها وغيره. فإذن ما فينا نكون أصوليين باسم هويتنا أكثر من الناس اللي منطلع عليهم كهويتنا.
1: هي الحداثة اليوم دكتور ارتبطت فينا، أنا قلت في بداية الحلقة، ارتباطا لا يقبل الفصل. مهما حاولنا أن يعني نعود إلى التراث، نحن نعيش اليوم، إذا ما كنا نعيش في الحداثة فلازلنا في آثارها. ولكن دكتور، ما هو السر في رفضها؟ هل لأنها هي دخلت مع الاستعمار مثلا؟ لأنه الكاتب العراقي علي الوردي في واحدة من المقالات قال أنه في أوروبا الحداثة دخلت عن طريق الصناعة، نتاج تطور طبيعي للتعليم ولتطور التعليم ولتطور العلم عندهم، ولكن بينما نحن لم تدخل لدينا كفكر، وإنما دخلت بثقافة استهلاك عبر النفط. فهل تعتقد أنه يعني هناك في تخوف أننا نحن العرب عندنا نوع من الاعتزاز القومي، أن آبائنا وأجدادنا يعني ممن اكتشفوا في النظريات العلمية، نحن نتكلم عن جابر بن حيان وابن والرازي وابن سينا وغيرهم، وبالتالي ذلك هو العلم الذي من صنعنا نحن، أما هذا الذي يأتي من الغرب فهو من صنع الآخرين. وبالتالي يعني نقف منه موقف يعني الرفض وموقف الاعتراض. وخليني أختم بعد بسؤال، يعني إيش هو السبب، وهل تعتقد أن الوقوف في وجه الحداثة اليوم هي معركة خاسرة للمعماريين تحديدا؟
2: أنا ما بشوفها معركة بصراحة، ما بشوفها معركة. يعني كلام الوردي بيعبر عن جزء من الحقيقة، يعني العالم العربي غني بمسارات تاريخية متعددة، تأثر باقتصاد النفط جزء منه، وفي جزء منه تأثر بالاستعمار، وفي جزء هو تطور طبيعي من الداخل. والحداثة هي يعني المجتمعات طبيعة توصل لها، إن كان هجم عليها حدا ولا ما هجم حدا. يعني أنه في ممكن نكون عم نأذي حالنا كشعوب عربية لما نحط حالنا مقابل الحداثة كشغلة غير ليست نحن. وهالمفكرين اللي سميتهم هيدول ما أثروا بس على شخصيتنا، أثروا على شخصيات العالم. يعني المفكرين العرب والفلاسفة والفقهاء، وإن كانوا فقهاء بالدين ولا كانوا كتاب ولا شو، لما بتفكر مثلا بجبران خليل جبران، جبران منه لإلنا، صار للعالم. وجبران خليل جبران كان حداثي بطريقة حياته بعلاقته مع العالم، وقال وانتقد الأصولية اللبنانية، وقال لبنانكم، يعني قال لبنانكم لكم لبنانكم ولي لبناني، وقال أولادكم ليسوا لكم إنهم أبناء الحياة. هيدا كلام حديث وبعده لليوم وارد، يعني ما فينا نرفضه ونقول هيدا مش نحنا. وبعدين لما منقول نحنا إنه ما بدنا الحداثة هيدي، طب اللي عم بيقولها عم يحضر عم يفوت على الإنترنت، اللي مش هو اخترعه بيرفضه، بس بيحط أناطر على بيته لحتى يقول أنا عندي هوية، بيطلع بسيارة مش هو اخترعها، فيها آخر تقنيات اللي اخترعها ألماني أمريكي ياباني ما بعرف مين، بيرفضها ولا بيحط لها أناطر كمان لحتى يقول هذه السيارة هويتي، ولا بالعكس بيفوت وبيشارك بالحداثة العالمية بفخر واعتزاز، وبتكون مميزة. بتعرف لما بتقول أنه بعد الحداثة راح العالم على ما بعد الحداثة، لا ما بس راح على ما بعد الحداثة، بعد الحداثة صار فيه كمان اهتمام بالريجيوناليزم، صار فيه إعادة نظر بقصة العمارة العالمية. لأنه حتى بأيام الحداثة كان فيه معماريين، إن كان ألفار ألتو ولا غيره، اشتغلوا، وخوسيب لويسارت وغيره من المعماريين العالميين، فيك تاخد عنا رفعت شادرجي وماكيا وغيرهم، عملوا عمارة محلية وحديثة، مش عمارة عالمية مستوردة إلى العالم العربي. عملوا عمارة حديثة محلية عند الطابع المحلي. هلأ أوقات أنا بقول لك أوقات المعضلة منا هينة، كيفك تعمل مبنى مكاتب 12 طابق وتعطيه هوية محلية؟ ما البرنامج أصلاً ما كان موجود. في ناس قدروا بإيطاليا، إن كان توري بيريلي ولا توري فيلاسكا بميلانو، حاولوا يعملوا عمارة محلية وبذات الوقت تفيد الوظيفة، بس هيدول بينعدوا على الصبيع اللي نجحوا فيها. ممكن يكون الملجأ هو التعامل مع المناخ مثلاً، لأنه ما ممكن تجي تجيب بناية كلها أزاز، كنت عم تحكي هذيك الساعة على موضوع الزجاج وغيره، وتحطها ببلد كله حرارة وتعتبر أنه هيدي محلية. خاصة اليوم، يعني أنا بقول اليوم عيب، حتى أخلاقيا عيب واحد يعمل مباني ما بتقصد باستعمال الطاقة، حتى لو في عنده طفرة نفطية وغيره، لأنه في بلاد مش قادرة تعيش. فإذا ممكن يكون الموضوع المكان جزء حرزان منه هو التعاطي مع الظروف المكانية، يلي هي مثلا الظروف المناخية. وفي بلاد في عمارات حديثة بتلاقيها بعدة بلدان على الكرة الأرضية صارت تقريبا بنفس الوقت، ما كانت بالضرورة عم تنقل بعضها، بس كان عندها نفس الظروف وأنتجت عمارة شبيهة، لأنه ظروفها المناخية تشبه بعضها. فإذن الحلول المناسبة والأداء، برجع لكلمة الأداء، ودى إلى أنه تصفي تشبه بعضها بشكل من الأشكال. بس أنا ما فيني اليوم أقول بدي أعمل مباني ما بتأمن لي الأداء تبعي، نكاية بالحداثة ولحتى أصر على هوية. هون بفتكر أنا بيصير أصولية ما بتعنيني.
1: هل أستطيع أن أقول دكتور جورج، يعني أنت تقول أن التحديث لا يعني بالضرورة أن يحل محل الذي سبقه من قديم؟ يعني طبعاً. هي هناك طبقات، ولكن هذا الكلام يعني لو طبقناه في الفلسفة لعله يكون مقبول، لكن لما نأتي نحن كمعماريين دكتور، نحن في حالة التصميم المعماري دائما المادة الجديدة عندنا تحل محل التقنية التي سبقتها. يعني بمجرد أن يظهر ترند أو يظهر توجه أو تظهر موضة جديدة، ما قبلها يصبح شيء تاريخي. فمن هنا المعماريين لما يأتوا يصمموا فهم يعني في تنقل مستمر، ومقرهم دائما في

0: بلجان تحكيم لمباريات وغيره. إيه؟ ولما بتمارس العمارة كأستاذ عمارة، رح أعطيك مثل بالتصميم المعماري. يسألوني دائما إنه طيب كيف ممكن مثلا بدرس عن التصميم المعماري بالوركشوب وغيره ممكن يكون في مثلا 20 مشروع لبرنامج واحد، إنه بدنا نصمم هلا مدرسة بهيدا الحي، تعالوا نشوف مين بيقدر يصمم أحسن مدرسة. بتطلع بتلاقي 15 فكرة مختلفة أو 10 أفكار مختلفة، وفي منهم الناس بتنقل عنهم وغيره. طب كيف في 10 أفكار مختلفة أو 10 مشاريع جيدة؟ ليش ما نقول في واحد بس وخلينا ننسى كل البقوي؟ لأنه كله ما في كمال بالعمارة، كل مشروع رح يجيب إجابة معينة جيدة لناحية معينة من البرنامج ومن الظرف ومن المكان ومن الزمان ومن التقنية والاقتصاد والجمالية والاجتماع وغيره، رح يجيبها بنسبة أعلى من غيره، وحدة تاني بيجيب نسب أعلى بناحية تالتة ورابعة وخمسة. فإذن بدنا نتفق أنه العمارة هي شغلة نسبية لا ظرفها ولا زمان. لما بننطلق من هيدا الشيء، لما الظرف بيكون بيسمح أنه نختار أفضل مشروع مثلاً بالمباراة أو لنقول بالجامعة منحط أحسن علامة، منكون عم نعمل نقد إيجابي بهيدا الاتجاه. ولما منجي منقول لا لا لا كله ما بيسوى لأنه متجدد وبدنا نرجع نكرر اللي صار قبل، بفتكر منفشل، لأنه منطلع مثل ما أنت شوي لمحت بالأول، ومنطلع برات الحداثة، منطلع برات التاريخ، ونحن ما بدنا نطلع برات التاريخ، ولأنه هيدا تاريخنا لإلنا، ما قاعدين نتفرج عليه بالنظارات من بعيد وعم نشوف الغرب وين إجا وين راح، ولا لا لا هيدا كله ما بيسويلنا. أكيد عبر التاريخ الحداثة جابت معها مصائب، جابت معها مصائب مهمة كتير، يعني إن كان بتفكر بالحروب والسلاح والتطور اللي عم بيصير، وهلأ نحن بلبنان صار عنا شغلة إنه بتشوف تقنيات قتل وعنف، إنه وين رايح البشرية، وين رايحة. فإذن الحداثة بتجيب معها بشاعة معينة، بس بتجيب معها إشياء كتير منيحة مفيدة. المهم يضل البوصلة تبعنا على الأداء الإيجابي، الأداء المفيد، الأداء المجتمعي، الأداء الأخلاقي. وموضوع الأنماط المعمارية بالنسبة لي بيصير ثانوي قدام البوصلة الحقيقية اللي هي كيف فينا نحسن حياتنا.
1: دكتور جورج، أنا يعني أولا اسمح لي أني أتعاطف معكم. أنا أعرف أنه هذه الأيام التي تمر على بيروت وعلى لبنان أيام صعبة، خلال الأيام الماضية تفجيران يعني طال آلاف الأشخاص من خلال استهداف يعني بطاريات الأجهزة الإلكترونية، وحتى صحيح. إلى قبل تسجيل هذه الحلقة يعني كنا نعاني يعني من مكان هادئ، صوت الطيران العدو الصهيوني كان يحلق، وكنا يعني على وشك أننا ما نستطيع نسجل هذه الحلقة. فأولا أنا يعني متأسف لما أنتم تعانونه من جراء هذه الحرب الجائرة ومقاومتكم، ولكن الآن في خضم هذه الظروف الصعبة دكتور، وأنت اليوم يعني جاي في المرشح النهائي لجائزة محمد مكية للعمارة. محمد مكية كان رجل مؤسسات، مثل ما كان رجل معماري أسس يعني عدد من مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات ومن مراكز، بل هو أيضا مؤسس العمارة في جامعة بغداد. ورجل يعني لما كان يشتغل بفكر مؤسسي، وأنت للمقاربة دكتور يعني وهذه الجائزة التي تحمل اسم محمد مكية أسست المركز العربي للأبحاث، وتخصصت في هذا الجانب في الحداثة في الواقع الذي انهمك الوطن العربي كله في التراث القديم. أنت أخذت فجوة كبيرة، يعني قليلة من الأشخاص ومبادرات فردية يعني ممن وضعوا يدهم، وأنت الآن تحمل على يعني كاهلك مسؤولية كبيرة قد مؤسسات أكاديمية تعجز عنها. أريدك شوية تسلط لي الضوء على المركز، إيش اللي أنتوا

0: يعني تهدفوا إليه، وتواجدكم أنتم ما مقتصر على لبنان، أنا شفت يعني أنه عندكم تأثير يعني وفعاليات في عدد كبير من الدول، في الشارقة، في أبوظبي، كأن في البحرين أيضا. فأريدك صحيح. تخبرني عن يعني ماذا يقدم مركزكم للعمارة والوطن العربي؟
1: والله أول شيء أنا بشكرك كثير على الكلمة. أول شيء فيني أقول منقدم تفاؤل، تفاؤل بأنه ممكن جمعيات منا بالضرورة جامعات كبيرة أو مؤسسات أو نقابات معمارية وهندسية، في إلى دور مجتمعي، وأنا بآمن كثير بالمؤسسات. وبشكرك على أنه ذكرتنا أنه محمد مكية كان رجل مؤسسات وخلق مؤسسات، لأنه ما فينا نشتغل كأفراد. نحن بعرف أنه نحن بالعالم العربي بالإجمال وبلبنان خاصة، بلبنان بننجح كأفراد وبنفشل كمجموعات بصراحة. فأنا بقول أنه التأسيس والمؤسسات يلي بتجمع ناس على نفس الأفكار عندها إمكانية تعمل فرق أكبر، لأنه الفراد أو التفرد بالفكر ممكن يكون يبين للمدى القصير أنه مريح، ولكن على المدى الطويل ما بيقدر ينتج. مشان هيك لما في ناس مثل بينال الشارقة ولا وزارة الثقافة بالبحرين ولا وزارة الثقافة بالكويت ولا غيرهم تواصلوا معنا لحتى ننظم معهم إن كان معارض أو إنتاج كتب أو إنتاج أفلام، مثلا مع الشارقة عملت لهم معرض عن أرشيف العمارة وأنتجت 3 أفلام عن بيروت والقاهرة والرباط، اللي بفرجي فيهم إنه الأرشيف العمارة هو مخزون كتير كتير مهم لازم نتطلع عليه. هلأ ما كنت قدرت أعملها لو أنا ما كنت بمؤسسة، أكيد ممكن واحد يكون كيوريتر، بس المؤسسة بتدعم، والمؤسسة نحن عنا أرشيف، في عنا مكتبة عامة، ومكتبة عامة مفتوحة للكل متخصصة بالعمارة بلبنان والعالم العربي، فيها أكيد كتب تاريخ ونظريات العمارة، بس فيها بعض الكتب عن المعماريين العرب يلي إجمالاً الجيل الجديد ما بيعرفهم. بيعرفوا الكوربوزييه أكيد، بيعرفوا كينزو تانجي وبيعرفوا غيره، وهلا المعماريين المعروفين، ولكن ما بيعرفوا سابا شبر، ما بيعرفوا صلاح زيتون، ما بيعرفوا كل هالناس. ولما بيعرفوا حسن فتحي بيعرفوا عنه القرنة، ما بيعرفوا مشروع نيو باريزي اللي كان مشروع محدث لأقصى درجة، وأنا عرضته بهذا المعرض وبشجع أنه هذا المعرض يبرم بالعالم، لأنه فيه إمكانية تعليمية فيه كتير كبيرة. فإذن إيه، المؤسسات ضرورية، لأنه الإنتاج من ضمن المؤسسة والتواصل المجتمعي مع المجتمع العريض بيصير أحسن من العمل بس إن كان أكاديمي. أنا أكيد عندي احترام كتير للأكاديمية وللتعليم وللكتابة الأكاديمية، ولكن ملاحظتي على الكتابة الأكاديمية أنه بطال يعني عدد كتير قليل من الناس اللي بيقروا بالمجلات الأكاديمية
0: النخبة.
1: وإجمالاً القراءة مش بالضرورة تكون بالبلد المنشأ تبع النص أو ببلد الأركيتاك. فإذا بيكتب مثلاً أكاديمي مصري بيكتب وبيقروا الأمريكان أو الإنجليز، والناس اللي ساكنين بالحي اللي هو عايش فيه إن كتب عن حيه ما عندهم وصول لهالشي. مشان هيك أنا كتير بركز، والمركز تبعنا بيركز كمان على اللغة العربية. لما بننشر بننشر بلغتين، وبننشر بلغتين بنفس الكتاب، ما بنعمل فوليوم إنجليزي موجه للغرب وفوليوم عربي موجه لإلنا، لأنه ضروري حتى اللي ما بيقرأ اللغة العربية يعترف بوجود هاللغة كوسيلة تواصل لهالناس اللي عمروا هالأبنية، لهالشعوب اللي عايشة بهالأبنية. فإذا ما عندي أنا جمهور إنجليزي وجمهور عربي، أنا عندي جمهور العريض يلي إذا بيفهم اللغتين بعد أحسن. وبدي أقول لك شغلة كمان بالإجمال، لما نحكي على اللغتين شعوبنا العربية هي اللي بتعرف لغتين أو ثلاثة، مش الشعوب الغربية. الشعوب الغربية ممكن تعرف لغتين أو ثلاثة، بس قليل الشعوب الغربية اللي بتعرف اللغة العربية. فإذا نحن عنا أدفانتج على هذا الموضوع، نحن قادر نفهمهم بلغتهم ونفهم حالنا بلغتنا، هن ما بيفهمونا إلا بلغتهم. وأنا ما عم بحكي عن أصولية، أنا مني أصولي بالعكس، ولكن عم أقول إنه نحن كمركز عربي للعمارة ليش ما سميته مركز بيروت؟ ليش لما بلشنا والناس اللي بلشوا معي لما أنشأني ما قلنا تعوا نعمل مركز بيروت للعمارة؟ خلص شو بدنا بالعالم العربي؟ نحن لبنانيين وحدودنا معروفة، هلأ ما عادت كتير معروفة بس إنه معروفة وهيدي هي. لا، أنا بقول نحن في كتير إشياء بتجمع العالم العربي، وفي تأثيرات في ناس درسوا بجامعات بمصر وبلبنان وبغيره وراحوا واشتغلوا بالكويت، في فلسطينيين عمروا بلاد عربية كويت وغيره، في لبنانيين اشتغلوا بالعراق وهون وهون، في عراقيين وسوريين وعمانيين وخليجيين اجوا درسوا بالجامعة الأمريكية ببيروت أو بالجامعة اليسوعية أو بالأكاديمية بنفون الجميلة ورجعوا راحوا اشتغلوا بهذيك البلاد. فإذا التواصل منه بس شرق غرب أو عالم عربي عالم غربي، فنحن حبينا نسلط الضوء على هيدي الناحية من تواصلنا المجتمع العربي من المغرب للخليج.
0: أنا أشكركم.
1: ولما بحرين ذكرت حضرتك البحرين،
0: نعم،
1: ومعرض البيانالي بالبحرين اخترنا 100 مبنى من كل العالم العربي، ما ركزنا بس على المنطقة هون القريبة.
0: جميل، أنا أهنيكم دكتور جورج عربيد على هذا النشاط. المركز أعزائي المستمعين مقره في بيروت، ولكن يعني هناك مواد كثيرة على موقعهم، ولمن تسنح له الفرصة إلى زيارة بيروت، يعني هو ليس مجرد مركز أبحاث وإنما مكتبة وإرشيف مصور وخرائط لمن أراد أن يتعرف على المعماريين العرب والحداثيين منهم، ولعل أن يكون يعني هناك شيء من مسقط يعني في هذا الإرشيف. فكل التوفيق لكم دكتور جورج عربيد فيما تقومون به، وأيضا أهنئك يعني المرة الثانية على استحقاقك لأن تكون المرشح النهائي لجائزة محمد مكية للعمارة في دورة 2024، وأنت بحق تستحق لقب شخصية العام المعمارية الشرق أوسطية. فكل التقدير لك وكل الشكر لك أيضا في ظل هذه الظروف الصعبة أنك خصصت لنا جزء من وقتك للحديث إلى صوت العمارة.
1: الشكر لك للاستضافة.
0: كل الشكر والتقدير، وإن شاء الله دكتور على أمل أن يكون لهذا الحديث بقية في حلقة جديدة مقبلة. إلى ذلك الحين أرجو أننا استطعنا أن نسلط الضوء على الحداثة من منظور جديد وليس من منظور أنه مضاد للتراث. أرجو أنها نالت استحسانكم أعزائي المستمعين، وحتى نلتقي في حلقة جديدة الأسبوع المقبل، إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات طاقم البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

صوت العمارة، تجوال أسبوعي في فضاء العمارة وحكايات مبان صديقة للبيئة. صوت العمارة، الإعداد والتقديم المهندس علي بن جعفر اللواتي، الإخراج حمد بن عامر الوردي. صوت العمارة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان في جوهر الأحداث الثقافية.
1: دعوة أيضا الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي.
0: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
2: إنسان لا يقتنع أبدا بالنص الذي أمامه.
0: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
3: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
0: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
4: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
0: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي. إذاعة سلطنة عمان.
5: إصدارات عمانية.
0: إصدارات عمانية. من بين رفوف المكتبات العمانية
5: نصغي إلى أصوات المؤلفين
0: ونحتفي بالإصدارات الجديدة
5: التي تجسد مسيرة الفكر والأدب والثقافة في بلادنا.
0: إصدارات عمانية.
5: إصدارات عمانية.
0: برنامج ثقافي حواري
5: يسلط الضوء على نتاج الكتاب العمانيين في مختلف الحقول المعرفية.
0: تقرأ الكتب وتحاور مؤلفيها.
5: أمل بنت عامر السعيدية.
0: إخراج علي بن عبد الله العجمي.
6: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من إصدارات عمانية. في هذه الحلقة نلتقي بالقاص العماني أحمد الحجري لنتحدث معه عن مجموعته القصصية الجديدة الرقص مع السراب، الصادرة عام 2025 ميلادي عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ودار جدل الدمام السعودية، متناولا فيها الحياة في القرية والمدينة والتداخل بين الماضي والحاضر.

0: أهلاً وسهلاً أحمد.
1: أهلاً وسهلاً أمل.
0: في افتتاحية هذه المجموعة تختار هذا الاقتباس: إذا كنت لا تتوقع ما هو غير متوقع فلن تجده. وهذه ربما دعوة للخيال أو التخيل باعتباره الفرصة التي ربما يوجد بعضها الواقع الذي لا نتخيله. حدثني عن الخيال وعلاقتك ككاتب.
1: أعتقد أن الخيال يشغلني كثيرا، الكثير من قصصي تعتمد على الخيال. أعتبر الخيال هي أشبه بلعبة ألعب معها في كتابة النصوص القصصية. أستمتع بالخيال، يأخذني إلى مناطق لا أتوقعها، وربما جاء الاقتباس هذا. أيضا هذا الاقتباس يشير أيضا بطرف خفي إلى ما تعيشه شخصيات القصة. هي فعلا أحيانا لا تتوقع ما هو غير متوقع، أو العكس أحيانا.
0: نعم، يعني أريد أن أنطلق من هذه النقطة على ذكر المخيلة وعلى ذكر ما تتوقعه الشخصيات. يعني عندما تبدأ القصص نشعر من خلال تفاصيلها بأننا أمام كتابة واقعية. أنت مثلا تصف السبلة العمانية، الأبواب، المناديس، وصفا دقيقا حتى، لكن سرعان ما ننحرف معك لفانتازيا من نوع ما، كأن يكون هنالك جرة مثلا تنقلك عبر الزمن. أيضا يعني هذا التمازج بين الواقعي والفانتازي، ما الذي يعني بالنسبة لك؟ ربما هو يعني له علاقة بالعلاقة بالتخيل اللي أنت تتوقعه منك ككاتب أثناء كتابة القصص.
1: يعني بحكم أن القصص هي عمل متخيل، فأشعر أن المنطقة التي أستطيع أن أعبر من خلالها عن أفكاري، عن هواجسي، عن فعالاتي من خلال الخيال. الخيال يتيح لي هذه المساحة الواسعة للتعبير عن، من خلال طبعا الشخصيات ومن خلال الأحداث، للتعبير عن الرؤى والأفكار. يعطيني مجال رحب وواسع للتعبير كيفما أريد بدون الدخول في المباشرة والخطابية.
0: نعم، جميل جدا. يعني على الرغم من ذلك، في مواقع أخرى أحمد يعني نقرأ بأنك مثلا تجعل الجربوع، الجرادة، اليعسوب كائنات تتحدث، طبعا لرجل ينتظر في إحدى القصص، وتعيد ذلك لمرض الذهان، كأنما يعني تلجأ للواقع مستغنيا عن السحرية في بعض المواقف. يعني بالنسبة لك ككاتب، متى هل هنالك وعي فيما يتعلق باستخدام الفانتازيا، التخيل البعيد عن الواقع، وأحيانا لا، الاستثمار تماما في الواقع وأدواته؟
1: يعني أحيانا المسألة مرتبطة بمدى قناعة المتلقي، كيف يقتنع المتلقي بأن هذه الكائنات تتحدث. أنت تحتاج إلى ربط معين يشير إلى أن هذا قد يكون مرتبطا بأزمة نفسية، قد يكون مرتبط بمرض عصابي أو ذهان عند البطل. لكنني أعتقد أن ذلك بتأثير قراءات سابقة. يعني عندما تتحدث الجرادة، يتحدث اليعسوب، أعتقد وأثناء الكتابة ربما قد يكون بطريقة غير واعية، لكن لاحقا أرى أن ذلك بتأثير مثلا الحكاية الأثيرة إلى نفسي، أليس في بلاد العجائب لويس كارول، عندما كانت أليس تتماهى مع تلك الكائنات الحية وتتحدث معها، تتحدث مع الأرنب، تتحدث مع القط.
0: نعم.
1: فيبدو لي نعم، يعجبني هذا الجانب، يعجبني اللعب بأنسنة الكائنات الحية، بارتباطها مع البشر، بالحديث الذي يدور بينهم.
0: نعم، يعني على ذكر اللعب، نقرأ مثلا في قصة سور الحب: رثاء للحب المكسور غير المكتمل، لكنها أيضا وفي خاتمتها تقول أن قلبين على جدار مقبرة، تحديدا مقبرة دفن فيها فتى أحب فتاة ومات بسبب متلازمة القلب المكسور، احتفظ رغم المطر بآثار قلبين مرسومين على الجدار. وكانت الرسومات هذه على الجدران ممارسة ربما للفتية في القرية للتعبير عن مشاعرهم في ذلك الحين. هذه المفارقات هي ملعب، مثل ما أنت ذكرت قبل قليل لعبة، هذه المفارقات هي ملعب للكاتب، لكنها لعبة خطيرة أيضا. يعني هنالك من يعتبرها اختصار مثلا كسول للتعقيد، كيف نتعامل مع ذلك؟ يعني نحن لما نقرأ هذه القصة نشوف بأنه إحنا رايحين في مسار بأنه هذا الحب سيفقد للأبد، ولكن نكتشف أنه آثاره باقية في الجمل الأخيرة. لأي درجة اللعب على المفارقات هذا كمان يتطلب حساسية كبيرة من الكاتب.
1: حساسية كبيرة ويحتاج إلى إعمال الذهن في الكتابة وعمليات تنقيح كبيرة جدا تعقب المسودات الأولى. والحقيقة أحيانا أنت يعني ككاتب لست متأكدا إلى أي حد نجحت. هذا الأمر يعتمد بشكل كبير على المتلقي، إلى أي مدى أثرت فيه هذه الحكاية. يعني دعيني أستطرد، ربما هنالك سؤال آخر مرتبط بقصة أخرى هي حكاية ابنة الأشجار.
0: نعم.
1: يعني أثناء الكتاب كنت خائفا إلى درجة كبيرة، هل ستنجح فعلا هذه الحكاية المتخيلة التي تدور حول الأشجار وتدور
0: حول الغصون إلى غافة؟ نعم
1: بالضبط. يعني نعم. كان الأمر يعني أشبه بمغامرة.
0: نعم.
1: ثم تفاجأت حقيقة أن هذه الحكاية التي كنت أثناء
0: لست واثقا منها
1: من مدى نجاح المغامرة فيها، من كيف سيتلقاها القارئ، نجحت بشكل كبير.
0: نعم.
1: معظم الذين تواصلوا معي أعجبوا بهذه الحكاية. نعم. تأثروا بها، وصلت إلى درجة أن البعض أراد أن يحولها إلى مانجا.
0: نعم.
1: فكانت مؤثرة. أعتقد أن هذا الأمر مرتبط بالقارئ. هي نعم لعبة.
0: نعم.
1: قد يخسرها الكاتب، لكن هو مضطر أن يخوض غمارها وسيجد بعد ذلك الصدى عند القراء. هل أثرت؟ إذا رجعنا أيضا إلى سور الحب، هل فعلا أثرت هذه الحكاية في المتلقي؟
0: نعم.
1: هل كانت النهاية موفقة، أن الآثار بقيت وإن كان الحب مات يعني؟ نعم. ودفن في تلك المقبرة.
0: نعم. يعني أنت أصلا في كل قصصك تؤثث طويلا حتى تصل إلى لحظة المفارقة هذه أو لحظة الفانتازيا. يعني إحنا من البداية في هذه القصة تحديدا نقرأ عن استخدام الناس للطباشير أو الفحم، وقتها ما كان في دهان حتى للتعبير عن الحب في الجدران.
1: نعم.
0: من قبل الصبية. رح أرجع لقصة الأشجار، رح أرجع أيضا لقصة الزمن. أريد أن أتوقف يعني أخذ كمان وقت في ما يتعلق بالحب. ثيمة الحب تتكرر في القصص في هذه المجموعة. مثلا الجد في قصة الجرة مات تقريبا، وخليني أقول وهن، بسبب رحيل زوجته اللي أحبها كثيرا على الرغم من خساراته الكثيرة. هو كما تقول لنا خسر كل عائلته اللي لما كان في شرق أفريقيا.
1: صحيح.
0: خاض المغامرات الكثيرة، لكن خسارة هذه المرأة كانت ربما القاضية
1: التي أثرت. نعم. عليه بشكل.
0: نعم.
1: كبير.
0: في القصة اللي أشرنا لها قبل قليل عن سور الحب أيضا هناك عنوان المجموعة أيضا قصة مع السراب، هي قصة عن الحب.
1: صحيح.
0: الحب هو نهر يغرف منه الكاتب باستمرار، كيف تراه في الكتابة بموازاة الحياة أحمد؟
1: الحقيقة هذا من الأمور التي شغلتني كثيرا. في المجموعة القصصية الأولى وجه رجل ميت، البعض رأى أنها قصص فيها نوع من الجفاف لأن ثيمة الحب لم تكن ظاهرة. كنت أعتقد في تلك الفترة أن الجميع يكتب عن الحب. كيف سأضيف أنا أو كيف سأكتب أنا قصة فيها قيمة مضافة أو فيها إضافة حقيقية لقصص الحب؟ هذا الأمر شغلني كثيرا، لكنني وجدت نفسي عندما أكتب هذه المجموعة القصصية تنحو بي نحو الحب.
0: نعم.
1: أن أكتب عن الحب بتمظهرات مختلفة في معظم قصص المجموعة، ربما لأن القصص دارت حول يعني انفعالات نفسية، ومن بين هذه الانفعالات هي الحب. ربما هذه القصص كانت مرتبطة أيضا بحب الطبيعة، ثم لا أريد أن أقول تفجرت، لكن يعني شاعت في نفوس الأبطال في مواقف أخرى مختلفة، في أحداث مختلفة. لكن أعتقد أن ثيمة الحب ظاهرة بشكل كبير في معظم قصص هذه المجموعة.
0: نعم جميل. أنا سأعود لمحبة الطبيعة، في لغز كبير في علاقتك بالطبيعة خصوصا يعني يبان من خلال هذه المجموعة. لكن أريد أتوقف كمان مع الإشارة اللي ذكرتها قبل قليل، هو عن أنه الزمن الذي تقع فيه هذه القصص. يعني مثلا في قصة سور الحب نرى المرحلة اللي قبل وجود الدهان. في قصة القصة الأولى في المجموعة أيضا نرى جد يعمر 100 سنة وهو خاض مغامرات بين اليمن بين شرق أفريقيا وهو يعمل كتاجر. القصص هذه في هذه المجموعة تذهب بين الحاضر والماضي أحمد البعيد. طبعا نحكي حتى عن الماضي البعيد، هنالك دوما علامات على قدم الزمن. مثلا لا توجد بخاخات للجدران مثل ما ذكرنا قبل قليل. أيضا الكتاب والتعلم، يعني كان تعلم صحيح. من خلال الكتاب كما في قصة حكاية ابنة الأشجار. في مقابل مثلا نشوف الشخصية في القصة تتناول قهوة V60 اللي هي شيء جديد صحيح. جدا. لكنني شعرت وأنا أقرأ المجموعة بأنك أميل للتحرك يعني داخل فضاء الماضي. تصف الطبيعة مثلا بأنها عذراء في القرية إذ لم تخترقها الآلات مثلا. لماذا لماذا لماذا أنت هناك أكثر مما أنت في الحاضر أو في المستقبل؟
1: أعتقد أن المجموعة فيها ارتباط بشكل كبير بالماضي، بذكريات الطفولة، العودة إلى الزمن السابق، حتى عن طريق ما يشبه السفر عبر الزمن. الأمر مرتبط بالذكريات أعتقد، يعني الذكريات حاضرة بشكل كبير في هذه المجموعة ومؤثرة، وهي أيضا مرتبطة بلعبة زمنية تقنية زمنية يتراوح فيها الزمن بين الحاضر والماضي. أنا أعتقد أن ربما الأحداث التي حدثت يعني في زمن قريب أو زمن أبعد، يعني قبل 20 عاما، أحداث الطفولة، الزمن الماضي، الحنين، ربما نسميه نوستالجيا، التي ينشد إليها أبطال الحكايات أو الكاتب يعني من خلال أبطال حكاياته، هي مؤثرة بشكل كبير. فلذلك الزمن حاضر والزمن الماضي أكثر بروزا في قصص المجموعة.
0: نعم، يعني أنا أقول للقراء والجمهور الآن بأنكم ستجدوا طفولتكم كاملة في هذه المجموعة، حتى وصف البيبان، وصف البيوت من الداخل والمجالس، السبلات وما إلى ذلك، يعني وصف دقيق جدا. لكن في المقابل أحمد، أنت لست رومانسيا فيما يتعلق بالماضي، على الأقل مش تماما رومانسي، مش بالكامل، لأنك مثلا تقر بأنه مليء بالظلام، الجهل، المرض، الفقر في مثلا مجموعة من هذه القصص اللي نشرتها. لأي درجة هذا مهم كمان أنه ما نتعامل مع الماضي ككتاب، كموقع للحنين، للنستالوجيا ورمنسة للماضي، ونغض النظر عن حتى التحديات التي حدثت فيه؟
1: أعتقد هذا مهم جدا لإعطاء طابعا واقعيا أو صورة حقيقية. نعم، يعني ننشد الكتاب خاصة، يعني ينشدون إلى طفولتهم، إلى ذكريات الماضي، كما يقول أحد الكتاب، يعني معظم الأدب هو حنين إلى الماضي. لكن هل الماضي بريء تماما؟ هل الماضي دائما رومانسيا كان؟ لا، أعتقد أن نعم حدثت في الماضي أحداث يجب أن تبرز وتظهر، وربما هذا أكثر ظهورا في حكاية ابنة الأشجار، لأن
0: نعم
1: أحيانا الماضي يرتبط بالمرض والجهل والظلام والظلم أحيانا، ليس نعم بالضرورة أن يكون رومانسيا على الدوام.
0: نعم، جميل. طبعا في مقابل تناولك للماضي نشوف مثلا في خوف من التحديث، تحديدا في قصة شجرة الذكريات على سبيل المثال. نراقب كيف أنه شجرة البيذام، ربما هي ذروة الحكاية، ستقتلع مع إعادة بناء البيت الإسمنتي بقواعد خرسانية، وربما هذا الهاجس يتكرر حتى في قصص أخرى. يعني هل هذا فعلا يشكل هاجس بالنسبة لك أحمد؟ يعني أنت حديثك الآن قبل 20 سنة، إيش اللي كان قاعد يصير، وشفنا كيف الأمور تتغير مع مرور الوقت.
1: صحيح.
0: لأي درجة هذا كمان بالنسبة لك يعني هاجس كبير، وتجد ربما يتسلل إلى كتابتك رغما عنك؟
1: أعتقد أن هذه الإشكالية يعني وهاجس فعلا عند الكاتب، الارتباط أولا بالماضي، ثم بعد ذلك أيضا أنت كيف تعيش الواقع المعاصر. يعني هذا البطل الذي سيفقد تلك الشجرة التي ارتبطت بها ذكريات طفولته، هو في النهاية هذا قد يكون المصير المحتوم، يعني التجديد في البنية التحتية، المنازل الحديثة، يعني المستقبل هنا يكمن. يعني أحيانا لا تستطيع أن تقف في وجه المستقبل، لكن أن تعيد الماضي بطريقة مختلفة. يعني هو في النهاية وإن خسر تلك الشجرة، لكن أعاد زراعتها.
0: نعم،
1: من جديد.
0: من خاتمة القصة نشوف أنه مفاجأة تحدث، مفارقة أخرى، بأنه الأب يهدي الابن الذي كبر صار عنده عائلة وأسرة، يهديه شتلة شجرة بيذام
1: ويزرعها بصحبة أبنائه الصغار.
0: نعم.
1: فهو نعم يعني أعاد إحياء الماضي لكن بطريقة يعني تسير في الاتجاه الصحيح.
0: نعم.
1: يعني وهذا ما وهذه كما قلت يعني هي إشكالية الإنسان المعاصر، يعني بين أن يحافظ على الماضي، بين أن يحافظ على التراث، وبين أن يكون هنالك تحديث وتجديد في البنية التحتية.
0: نعم، يعني بكل تأكيد إنه هذا التوتر بما أنه يشغل الإنسان في الوقت الحاضر ربما يعني يكون أكثر وضوحا في كتابة الكاتب الأديب الحساس تجاه العالم الذي يحدث من حوله.
1: بالضبط.
0: الحين خبرني إيش قصتك مع الأشجار؟ عندنا شجرة الذكريات البيذام،
1: صحيح،
0: وعندنا ابنة الأشجار التي ستتحول إلى غافة.
1: أنا أعتقد أن هذه المجموعة كتبت في الطبيعة.
0: نعم.
1: الحالة التي مررت بها أنا حقيقة من المقلين في الكتابة القصصية، أعترف بذلك، لكن الحالة التي مررت بها وأنا أكتب هذه المجموعة القصصية يعني هي التي جعلتني أتحد مع الطبيعة. ربما السر يكمن أيضا في مدينة الأرواح. هذه القصة التي تتحدث عن الأحداث المؤلمة في غزة، ما حدث يعني من إبادة جماعية، من تطهير عرقي، أعتقد أنه جعلني أرجع إلى الطبيعة، ألتمس فيها الحل. الرجوع إلى الطبيعة، إلى الصحراء، إلى الأشجار، يعني أثار في نفسي الكثير من المشاعر والأحاسيس، جعلني أستذكر الطفولة وذكريات الماضي، ثم بدأت تلك الحالة التي جعلتني أكتب تلك القصص. كنت أرى حقيقة الأشجار أمامي وهي ترقص، كنت أراها تتحرك، كنت أرى الأبطال وهم يتفاعلون مع الكائنات الحية من أشجار وحيوانات. كل ذلك يعني بدأ واضحا في المجموعة. يعني الرجوع للطبيعة هي من الأمور التي يعني توسم بها المدرسة الرومانسية، أنهم يرجعون إلى الطبيعة، إلى الروح. أعتقد هذا الجانب كان حاضرا، وهم لا يرجعون إلى الطبيعة إلا لأن الحاضر مؤلم.
0: نعم، لكن أنا وأنت تجاوب على هذا السؤال يدور في ذهني أحمد الآن بأنه في دائما يعني دائما يعقب المراحل اللي فيها نوع من الخذلان السياسي أمام مثلا ثورات أو تغيرات كبيرة في عودة إلى الروحانية على اعتبار إنها غير مسيسة. يعني على سبيل المثال بعد 2011 والربيع العربي صار في عودة كبيرة للتصوف، وكان في حتى دعم من السلطات لهذه العودة على اعتبار بأن التصوف روحاني وغير مسيس، يعني ما في رغبة في التغيير وما إلى ذلك. لأي درجة كمان هذا ربما يكون حساس بالنسبة لك كحدة يعني شايف هذه التأثيرات الكبرى مثل الإبادة الجماعية في غزة ومتأثر بها، ولكنه يجد نفسه أيضا إزاءها راغب في أن يعود إلى الطبيعة، إلى حالة يعني أقول ربما تكون خالية من التسييس.
1: أعتقد أن هذا من طبيعة البشر أمل، يعني هذا ليس جديدا على البشر أو على الإنسان. يعني نحن نجد مثلا في العصر العباسي في ظل التفكك الدولة حدث مثل هذا الأمر، ظهور التصوف. أعتقد أن الإنسان عندما لا يستطيع أن يغير بيده، أن لا فقط أن يبقى متفرجا على ما يدور من آلام ومن فضائع، وخاصة الكاتب لديه طريقة للتعبير عن احتجاجه، يعود إلى الانكفاء على ذاته، يعود إلى الطبيعة، يعود إلى الروحانية، ربما يلتمس منها الخلاص، ربما يجد فيها الحل، لأنه لا يستطيع أن يغير. هو يحاول أن يغير لكن لا يعرف ما هي الطرق المناسبة، ما هي الوسيلة. ربما يصرخ لكن يصرخ عن طريق كتابته، عن طريق اللغة، فاللغة تضج هنا وتتفجر في نفس الكاتب المشاعر والأحاسيس التي يعبر من خلالها عن احتجاجه وعن رفضه لكل ما يدور في العالم، وبالتالي يكتب ما يريد أن يكتبه.
0: جميل. أريد أن أتوقف أيضا مع قصة الأشجار، غصون تحديدا شخصية رئيسية. طبعا هي تصبح شجرة غافة، ونجد أنها مع تحول الزمن وصمودها، خصوصا بعد أن افتتحت مدرسة في القرية، كانت هي طبعا غصون تدرس في الكتاب، كانت داخل حوش هذه المدرسة الجديدة تتظلل بها طالبات المدرسة، كأنما نحكي شيء عن نساء قويات يتركنا أثرا خالدا. أحمد، تنطلق منه نساء أخريات في المستقبل. كيف يبدو مهما لكاتب رجل يتمتع بهذه الحساسية تجاه النساء خصوصا، وخصوصا أنك في القصة نفسها قسمتها أصلا، يعني هنالك صوت لغصون، هنالك صوت لأمها التي تبنتها أو التقطتها من تحت شجرة، هنالك أيضا صوت للساحر أو الرجل الذي رغب في الزواج منها. يعني حتى قصة ذكريات الحب والفقد كانت أيضا بصوت المتكلم لامرأة.
1: صحيح.
0: كثر إيش هذا مهم أنه يكون حاضر عند الكاتب ويكون عنده فعلا القدرة على تقمص مواقف مختلفة.
1: أعتقد هذا هو التحدي بالنسبة للكاتب الرجل، كيف يستطيع أن يعبر عن شؤون وشجون النساء أو قضايا النساء. هل يستطيع فعلا أن يعبر من خلال كتابات عن الصوت، صوت النساء، من خلال اختيار شخصيات أنثوية؟ الأمر الآخر، نعم، يعني أشعر أنك لامست فعلا يعني ما أريد أن أقوله في قصة ابنة الأشجار، تلك الطفلة التي كان من يعني من المفترض أن تكون أن تستمر في التعليم وأن تستكمل دراستها، لكن ما حدث لها منعها من ذلك، لكن النهاية جعلتها تظلل، تكون مثل الظل الوارفة للبنات أو للفتيات
0: في المستقبل.
1: نعم. فأعتقد أن هذا تحدي، وأعتقد أن الكاتب يجب يعني ينبغي عليه أن لا يستسلم لصوت الرجل فقط، أن يعبر أيضا عن الصوت الآخر، صوت النساء. وربما هذه هنا يعني هل نجح، هنا السؤال، هل نجح الكاتب في ذلك أم لا؟
0: نعم، لكن مع ذلك أحمد أنت تلجأ للرمز، ودعني أقول بأنه هذه ربما يعني يعتبر الحل الأسهل، أو في ناس تقرأه بأنه ما في قدر من الشجاعة. يعني في النهاية هذه غصون صارت شجرة، صارت شجرة غافة وبقت بهذه الطريقة. وحتى في القصص الأخرى هنالك قدر من الرمزية عندما يتعلق الأمر بمواجهة ربما تابوهات تتعلق بطبيعة المجتمع وكيف يتفاعل مع الظواهر المختلفة. بالنسبة لك هل أنت واعي لهذا، أو أنه هو ببساطة ينكشف للقارئ أكثر مما هو حاضر في ذهنك ككاتب؟
1: لأن مثل هذه الأفكار يعني لو قام الكاتب بكتابتها بطريقة مباشرة وخطابية سيخرج عن إطار الأدب.
0: نعم.
1: الكاتب من المهم جدا أن يتعامل مع الخيال، مع الرمز. هو ليس هروبا، لا أعتقد أنه هروب، ليس بالضرورة دائما، أحيانا فعلا بعض الكتاب يلجأون إلى الرمز هروبا يعني من التصريح ببعض القضايا أو الدخول في بعض أو كشف بعض التابوهات، لكن أعتقد أن الرمز هو جزء من أسس الأدب الذي يعتمد على الخيال. فالرمز يتيح للمتلقي أن يقرأ القصة بطرق مختلفة، يتيح له تأويلات متعددة. الرمز يسمح يعني للكاتب بتعميق القصة، باكتنازها بالدلالات.
0: نعم.
1: فأعتقد أنه تقنية مهمة جدا للكاتب، لكنها ليست من السهل أن يتعامل معها الكاتب، هي تحتاج إلى حذر، تحتاج أيضا إلى مهارة في التعامل.
0: نعم، يعني دعني أشارك المستمعين الكرام بأني أنا تعرفت عليك للمرة الأولى كشخص يعمل في المكتبة، وأنت تجي دائما تشتري كتب، وتشتري كتب متنوعة وباستمرار. وقبل قليل حتى أشرت لتأثرك بقصة أليس في أرض العجائب. لأي درجة مهم إنه الكاتب يستمر في القراءة، إنه يكون يتعاطى مع الإنتاج الحديث، حتى لأنه نتفاجأ بأنه كثير من الكتاب خصوصا في المشهد الثقافي، دعني أقول العربي، لا يقرؤون أو قرأوا ربما أعمال كلاسيكية وتوقفوا عند ذلك الحد. بالنسبة لك أحمد إلى أي درجة هذا مهم؟
1: أعتقد أن الكاتب لن يستطيع أن يبدع وأن يجدد في كتاباته ما لم يقرأ. القراءة هي الأساس وهي المخزن الرئيسي للكاتب لكي يجدد. هو يتأثر بتلك الكتابات، هو يلتقط الأفكار، هو يعني تتوسع مداركه، يستطيع أن يكتب بعمق. إن استمر في القراءة. فالقراءة ضرورية لكل كاتب؟ لا، القراءة هي ملازمة للكتابة. بالعكس، أنا أرى أن القراءة يجب أن تأخذ الحيز الأكبر من حياة الكاتب، ثم بعد ذلك تأتي الكتابة، نتاج وإفراز لقراءات المتعددة المختلفة في شتى صنوف المعرفة.
0: نعم، جميل. أنت أيضا تغرف في هذه المجموعة من معين السحر، يعني يحضر الزار السحر المغايبة. هنالك من يقول أن الأدب العماني أحمد ما زال مسجون في حدود هذه القصص الشعبية ولا يستطيع الفكاك منه. حتى مثلا في قصة شجرة الذكريات اللي ذكرناها قبل قليل، يظهر يعني تم أول ما تشوف شجرة البيذان مختفية تفكر في المغايبة، تفكر في إرثك عن السحر والإرث هذا الشعبي. ما رأيك بمن يقول عن هذا؟ وإيش وبالنسبة لك إيش يعني إنك تتعاطى مع هذه القصص الشعبية؟
1: لا أعتقد ذلك. أنا أعتقد أن يعني قصص السحر والمغايبة هذه جزء من التراث الشعبي العماني. السؤال هنا كيف يستطيع الكاتب أن يستثمر هذه المادة الخام، هذه الحكايات الشعبية، حكايات السحر، في توظيفها بطريقة جديدة. نعم، إن أعاد إنتاج ما هو موجود يعني سنقول أنه يقوم بالتكرار، لكن إن استطاع الكاتب فعلا أن يستثمر هذه الحكايات بطريقة مختلفة فهو في النهاية من يعني هذا جزء من تراث، جزء من تراثنا، من ثقافتنا، الثقافة العمانية. فلا أعتقد أن الكاتب سيترك هذا التراث، لكن المعول هو مدى قدرته على الاستثمار الحقيقي لهذا التراث والأخذ به إلى أماكن مختلفة. نعم، أماكن إبداعية جديدة.
0: يعني استئنافا يعني لكلامك أحمد، بالعكس هو شيء مدهش كثيرا، وخصوصا موضوعات مثل هذه تخبرنا عن علاقة الناس بالطبيعة وعلاقتهم بالعالم من حولهم، ربما الفضول تجاه المصير، القدر وما إلى ذلك، كانت الاستجابة له استجابة تبحث في الموارئيات، في الروحانيات، في السحر. وأنا بالنسبة لي هو يعني شيء بالعكس يضيف إلى الثقافة العمانية وحتى إلى الكاتب العماني أنه يمتلك هذه المساحة حتى يستثمرها جيدا في القص والرواية.
1: بالضبط بالضبط. يعني الكاتب العماني هو عبارة عن جزء، يعني هو عبارة عن تشكيل من ثقافة وعادات وتقاليد البلد ومن تاريخه، فكيف يستثمر هذا التاريخ وهذه الثقافة وهذه العادات في كتابة نص إبداعي، وأن يأخذ كما قلت بهذه المادة الخام وبهذا التراث إلى نواحي إبداعية جديدة.
0: نعم، يعني هذا ممكن نلاحظه أيضا بسهولة في مجموعتك القصصية هذه. يعني أنت مثل ما قلت أنا قبل قليل أيضا، يعني تنجح في صناعة مناخ كامل نشعر من خلاله كما لو أننا في تلك اللحظة الدقيقة من الماضي. يعني مثلا في قصة الجد نشعر فعلا أنه أجدادنا في القصة. وصفك حتى للنقش اللي على البيبان، وصفك للمندوس، وصفك يعني هنالك دعني أقول يقظة تجاه الماضي، ولكنها يقظة قادمة من الخارج، يعني من الحاضر أو من المستقبل.
1: يعني وهنا يكمل يعني الجمال الحكايات أو القصص أو خصوصية التجربة العمانية السردية.
0: نعم.
1: يعني أن نبحث عن هذا، عن خصوصيتنا الثقافية في الأبواب، في أحيانا الروازن، في
0: نعم،
1: في الفخاريات. يعني نحن نملك في عمان رصيدا ثقافيا كبيرا نحتاج إلى استثماره، نحتاج إلى توظيفه بشكل إبداعي في كتاباتنا.
0: نعم، يعني مثل ما ذكرت قبل قليل المسألة تتعلق بكيف يتم استثماره.
1: بالضبط.
0: يعني شفنا حتى في الفنون الأخرى غير الأدب، شفنا كيف أنه في أحيانا استشراق ذاتي، يعني النظر إلى ثقافتنا وهويتنا وكأنها مقتصرة في مثلا جرة أو في أشياء أخرى، وفعلا يتطلب التعامل مع هذا الماضي وهذا التراث بحساسية كبيرة. للأسف الشديد نحن وصلنا إلى نهاية هذا الحوار السريع، لأنه حوار جميل. شكرا أحمد الحجري على الحديث معنا عن الرقص، مجموعتك القصصية الرقص مع السراب، الصادرة سنة 2025 عن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء ومنشورة جدل الدمام السعودية. ونحن نتطلع دوما للجديد من أحمد.
1: شكرا جزيلا أمل.
0: إذا نلقاكم في الحلقة المقبلة أعزائي المستمعين، وحتى ذلك الحين كونوا في أمان ومع السلامة.
2: مع نلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة
3: مع إصدار جديد وكاتب جديد،
2: لنواصل استكشاف ما تزخر به المكتبة العمانية من فكر وأدب وثقافة.
3: إصدارات عمانية،
2: إصدارات عمانية.